0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ و

ناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.

القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة

0: رضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي ما تيسر من قصار السور.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورتي طه والأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورتي طه والأنبياء.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

0: القبر لا إله إلا أنت.
1: يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ف

لم يصلي علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

0: سيدنا محمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
0: محمد اللهم صل على

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه، ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة، فسألوا الله أن يؤتيني الوسيلة. عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الريح تبعث عذابا لقوم ورحمة لآخرين. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم أصاب من الزنا لا محالة، فالعين زناها النظر، واليد زناها اللمس، والنفس تهوى وتحدث، ويصدق ذلك أو يكذبه الفرج. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما نفخ الله في آدم الروح فبلغ الروح رأسه عطس، فقال: الحمد لله رب العالمين. فقال له تبارك وتعالى: يرحمك الله. عن ابن عباس وعن أنس قالا: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر ذهب إلى المنبر فحن الجذع فأتاه واحتضنه فسكن، فقال: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة.

وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيوم

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا محمد، أرأيت جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ قال: أرأيت هذا الليل الذي قد كان ألبس عليك كل شيء، أين جعل؟ فقال: الله أعلم. قال: فإن الله يفعل ما يشاء. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها وقالت: أكل بعضي بعضا، فجعل لها نفسين، نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف، فأما نفسها في الشتاء فزمهرير، وأما نفسها في الصيف فسموم. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حين خلق الخلق كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول شيء خلقه الله تعالى القلم، وأمره أن يكتب كل شيء يكون. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدت،

0: صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: تستمعوا إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من قصار السور.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من قصار السور.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 33 بعد 100.
1: الحديث 1429 عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله، فإن الفضل فيه. الحديث 1430 عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الحديث 1431 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. باب قوله تعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم. الحديث 1432 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. باب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. الحديث 1433 عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتضلون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ فقالوا: يا رسول الله، نرمي وأنت معهم؟ قال: ارموا وأنا معكم كلكم. باب قوله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا. الحديث 1434 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا: قد عجنا منها واستقينا. فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء. باب قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. الحديث 1435 عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. باب حديث الخضر مع موسى عليه السلام. الحديث 1436 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي الخضر أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. الحديث 1437 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباث، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قالوا: أكنت ترعى الغنم؟ قال: وهل من نبي إلا وقد رعاها. باب قول الله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، إلى قوله: وكانت من القانتين. الحديث 1438 عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. باب قول الله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين، إلى قوله: وهو مليم. الحديث 1439 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لعبد أن يقول: إني خير من يونس بن متى، ونسبه إلى أبيه. باب قول الله تعالى: وآتينا داود زبورا. الحديث 1440 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قفف على داود عليه السلام القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج، فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه، ولا يأكل إلا من عمل يده. باب قول الله تعالى: ووهبنا لداود سليمان، نعم العبد إنه أواب. الحديث 1441 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا، فجعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار. الحديث 1442 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبتهما: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: ارحمنا. حياة FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،
2: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام المتابعين، أخواتنا الكريمات المتابعات، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. طابت الأوقات، رزقنا الله وإياكم أحسن الفهم في الآيات يا مجيب الدعوات. نحن في رحلة مع سورة البقرة، ووقفنا عند الآية 47 بعد 100، الحق من ربك. هذا تعليق وتعقيب على الآيات السابقة التي تكلمت عن القبلة، من قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، اللي هي كانت 142. فهذا تعقيب على كل ما سبق، الحق من ربك، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى، ما أعرضته عليك يعني يا رسول الله هو الحق من ربك، فلا تكونن من الممتن. حاشاه طبعا، لكن الله يوجه له من الخطاب ما يشاء ويفرض عليه ما يريد، وهو العبد عليه أزكى الصلوات يطيع أمر ربه. إذن ولن يكون من المتشككين مع هذا الله أو المجادلين في هذا الموضوع، بل هو مستسلم لأمر ربه تبارك وتعالى. ثم قال مولانا في الآية 48 بعد 100، ولكل وجهة هو موليها. في قراءة هو مولاها، لكن نحن نقرأ هو موليها، مش عاوزين نتشعب. النصارى لهم قبلة، مناش فيها، يعني كل واحد حر في عقيدته. واليهود لهم قبلة، وللمسلمين قبلة. ولكل وجهة، أعطانا القرآن بكلمتين هذه أنماط من التدين المختلفة. هو موليها، أي مولي وجهه إلى قبلته التي هو مؤمن أو مقتنع بها، أو أنه وجد السابقين له يتوجهون هذه الوجهة وهو تابع من التوابع. فاستبقوا الخيرات. يا سلام، إذن بدل الجدل العقيم فاستبقوا الخيرات. الخطاب لمين؟ للجميع، ولكن من المستجيب لأمر الله باستباق الخيرات على المنهج الذي يرتضيه الله عز وجل؟ رسول الله عليه أزكى الصلوات وأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الأمر، كأنه لهم. فاستبقوا الخيرات، لأن الآخرين لا يطيعون قرآننا حتى نقول فاستبقوا الخيرات، لكن النص مفتوح على كل حال. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. يا سلام، لو كنت في أقصى المشرق، في أقصى المغرب، في أقصى الشمال، في أقصى الجنوب، الله تعالى يأتي بك، بمعنى يستحضرك للحساب سبحانه. إذن لكل من الأديان الثلاث السماوية وجهة ومتولي هذه الوجهة. النصارى لهم وجهة، اليهود لهم وجهة، والمسلمون لهم قبلة. فاستبقوا الخيرات يا الأمم الثلاثة. طبعا المستجيب لأمر لهم المؤمنون. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، يعني مردكم في النهاية إلى الله، كلكم الأديان الثلاثة والمتمذهبون بها. إن الله على كل شيء قدير، أي على استحضاركم يوم القيامة. مولانا قدير بكلمة، قوموا من القبور فنقوم، امشوا إلى الحساب فنمشي. ومن حيث خرجت، الخطاب لرسول الله من ربه تبارك وتعالى. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني خرجت من مكة، خرجت من المدينة، خرجت من الطائف، خرجت من أي مكان خرجت، فولي وجهك جهة وقبل وشطر المسجد الحرام. وإنه للحق من ربك، هذا هو الحق الذي لا يعترف الله تعالى إلا به. لكن مثل ما قلنا، الناس أحرار، يختارون ما يختارون، والحساب عند الله عز وجل. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه، أي هذا التولي، للحق من ربك. هذه اللام في جواب إن للتأكيد ومزيد من التوكيد، للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. الله عز وجل لا يغيب عنه غائبة، مطلع على النوايا والضمائر والقلوب والسرائر سبحانه، يعلم الغيب ويعلم كل ذرة أين هي وأين مصيرها. الحمد لله رب العالمين. نلتقي مرة أخرى إن شاء الله تعالى، ونواصل حتى نكتمل مع السورة إن يسر الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
3: مدارس تزكية،
2: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يوسف العيدروس، ما تيسر من سورة النازعات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يوسف العيدروس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم اقسم لنا من خشيتك.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، الحديث كما يقولون ذو شجون، ولكن أريد أن أقرأ لكم رسالة كتبها إنسان ذو شأن في العلم وفي الأدب. كان يسبح فأدركه الغرق، فبقي في الماء دقيقتين وجاءته خواطر لا تعد ولا تحصى. يقول هذا الأديب: كنت ممتلئاً صحة، أكاد أتوسب من النشاط توثباً، وكان الموت بعيداً عن فكري، والموت أبعد شيء عن أفكارنا، وإن كان أقرب شيء في الحقيقة إلينا، نتناساه وهو عن أيماننا وشمائلنا، نشيع الجنائز ونمشي معها ونحن في غفلة عنها، نتكلم كلام الدنيا ونرى مواكب الموت تمر بنا كل يوم، فلا نفكر ولا نعتبر ولا نقدر أننا سنموت كما ماتوا. ومات من كان أصح منا صحة، ومات من كان أشد منا قوة وأكبر سلطانا وأكثر أعوانا، فما دفعت عنه الموت لما جاءه صحته ولا قوته، ولا حماه منه سلطانه ولا أعوانه. نعرف بعقولنا أن الموت كأس سيشربه كل حي، ولكننا ننسى هذه الحقيقة بمشاعرنا وعواطفنا، وتحجبها عنا شواغل يومنا وتوافه دنيانا. يقول كل واحد منا بلسانه إن الموت حق وإنه مقدر على كل حي، ويقول بفعله: لن أموت. لقد كتب الموت على كل نفس إلا نفسي، فلا يزال في العمر فسحة ولن يأتي أجلي أبدا. هذا لسان حاله، لسان مشاعره. أما لسان قاله: الموت حق وقد كتب على كل حي. أيها الإخوة، هذا الموت يراه هذا الكاتب بعيداً عنه، لم يحن حينه ولم يدن موعده. يقول لذلك: كنت أؤجل التوبة من يوم إلى يوم، أقول: إذا بلغت من الشباب تبت، فلما بلغتها قلت: أتوب في الأربعين، فلما جاوزتها قلت: أنتظر حتى أتم بناء الدار، فلما أتممتها قلت: أتوب وأتفرغ إلى الله إذا بلغت سن التقاعد. كأني أخذت على ملك الموت عهداً ألا يطرق بابي حتى أبلغ سن التقاعد، فها هو ذا قد جاء على غير ميعاد. وكان أول ما خطر على بالي أني كنت أتمنى ميتة سهلة سريعة تكون على إيمان، وأن هذه الأمنية تلازمني من أزمان، فخشيت أن أكون قد سعيت إلى هذه الميتة فأكون منتحراً والعياذ بالله. ورحت أفكر فيما صنعته من لدن دخلت الماء، فإذا أنا لا أذكر من ذلك شيئاً، وإذا أنا أشعر أن غداً بعيداً عني كأنه قد كان من سنة لا من دقائق معدودات، وصغرت الدنيا في عيني كأني أراها من طيارة قد علت فوق أطباق الجو، ومن كان على سفر يسرع ليلحق القطار هل يرى من الشوارع التي يجتازها شيئاً؟ هل يغريه منها جمال ساحر أو فن طريف؟ إنه يحس بها غريبة عنه وأنها ليست له، يغدو منظرها في عينه كصورة زائفة، فكيف ينظر إلى هذه الدنيا من أيقن بالموت؟ الذي أيقن بالموت لا يرى شيئاً من الدنيا، نراها نحن وقد توهمنا أن الموت بعيد عنا. أيها الإخوة، يقول هذا الكاتب: والله لقد محيت صورة الدنيا من أمامي، ما لي وللدنيا، لم يبق لي فيها إلا لحظات معدودات وأنا أتجرع كأس الآلام، لم يبق لي منها ما يغريني، حتى الأهل والولد شغلت بنفسي عنهم،
فلا تصدقوا ما تقرؤونه من القصص من أن المشرف على الغرق يفكر في أحبائه أو في أعماله أو في أدبه أو في علمه أو في مقالاته أو في أشعاره أو يهمه ما يقال فيه من بعد موته. ربما كان هذا من غير المسلم، أما المسلم فلا يرى في تلك الساعة إلا ما هو قادم عليه. وازدحمت علي الخواطر فيما أفعله، فحاولت التشهد والتوبة أولا، فلم أستطع أن نطق بشيء مما كان في فمي من الماء، وازدادت علي الآلام ولكنها لم تقطع خواطري، وكان ذهني في نشاط عجيب ما أحسست مثله في عمري كله، وكنت بين خوف من الموت ورغبة فيه، أرغب فيه أرجو أن تكون هذه الميتة على الإيمان، وأخاف لأنه ليس لدي ما أقدمه لله عز وجل. لقد فاجأني الموت كما يفاجئ التلميذ المهمل الذي لا يزال يؤجل المطالعة والحفظ ويقول الامتحان بعيد، وتمضي الأيام حتى إذا رآه صار أمامه قطع أصابعه ندما وأذهب نفسه حسرة، وما نفعه من ذلك شيئا. هذا في امتحان يسير، أسوأ ما فيه أن تذهب بالسقوط فيه سنة من عمره سودة، فكيف بالامتحان الأعظم الذي ما بعده إلا النعيم الأبدي في الجنة أو الشقاء الطويل في النار، الامتحان الذي ليس فيه إكمال ولا تعاد له دورة ولا يجبر فيه كسر ولا تنفع فيه شفاعة شافع. ورأيت موقف الحساب رأي العين، والناس يدعون ليأخذوا نتائج الامتحان، فمن أخذ كتابه بيمينه وحمل إلى الجنة فهذا هو الفائز، ومن أخذ كتابه بشماله وسيق إلى النار فهو الخاسر، وهذا هو الخسران المبين. الآن دققوا أيها الإخوة، وعرضت عملي فلم أجد لي عملا من أعمال الصالحين، فلا أنا من أهل المراقبة الذين لا يغفلون عن الله طرفة عين، ولا أنا من المتعبدين الذين يقومون الليالي الطوال والناس نيام ويناجون ربهم بالأسحار، ولا أنا من المتقين الذين يتجنبون المحرمات وما أنا إلا واحد من الغافلين المذنبين. أي والله، فبما أقدم على الله؟ هذه كلها في دقيقتين، هذه الخواطر وتلك المشاعر وهذا الألم وهذا التفكر في المصير في دقيقتين. ونظرت فإذا كل ما ربحته من عمري لحظات، لحظات كنت أحس فيها حلاوة الإيمان وأخلص فيها التوجه إلى الله الواحد الديان، تقابلها عشرات من السنين كنت سابحا في بحار الغفلة، تائها في بيداء الغرور، أحسب من جهلي أن الأيام ستمتد بي، لم أدري أن العمر ساعات محدودة وأن ذلك هو رأس مالي، فإن أضعته لم يبق لي منه شيء بعد. ذكرت حديثا كنت حفظته في صباي، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. وندمت بأنني لم أكن وضعته في صدر مجلسي واتخذته منهجا لحياتي، ولكني لم أعرف مع الأسف معناه ولم أدرك حقيقته إلا عندما انتهت حياتي. وفكرت فيما كنت أكابد من ألم الطاعة، فإذا الألم قد ذهب وبقي الثواب. ونظرت فيما استمتعت به من لذة المعصية، فإذا هو قد ذهب وبقي الحساب. فندمت على كل لحظة لم أجعلها لله طاعة. نظرت فإذا المقاييس كاملة تتبدى ساعة الموت، وإذا كل ما كنت أحبه وأنازع عليه قد صار عدما، وإذا أنا لم آخذ معي شيئا، بنيت دارا فما حملت معي منها حجرا، اختنيت مالا فما كان لي منه شيء إلا ما ظننت وأنا في الدنيا من قبل أني خسرته، وهو ما أخرجته لله. وكتبت آلافا من المقالات
في عشرات من السنين، وكان لي من القراء والمستمعين ملايين وملايين، فما نفعني إلا كلمة قلتها لوجه الله. وأين هي؟ لقد تركني هؤلاء المعجبون بأدبي وبياني، أموت الآن وحدي، وما جاء واحد منهم ليأخذ بيدي، وما أقبل واحد منهم يدفع الموت عني، وعرفت لذائذ الحياة كلها، فما الذي بقي في يدي وأنا أموت غرقا؟ ماذا بقي من لذائذ؟ وما الذي استبدلته بالعمل الصالح الذي لا أرجو النجاة إلا به؟ هذه أيها الإخوة مشاعر كل إنسان شارف على الموت. لقد كان إبليس يشغلني عن الخشوع في الصلاة، ويخوفني أن تذهب صحتي بقطع المنام لصلاة الفجر أو صيام أيام الحر، وأنا أخسر حسن رأي الناس إن جهرت بقولة الحق، أو أن ينالني من ذلك أذى في جسدي أو في رزقي. فوجدتني الآن أخسر الناس إذ بعت الباقي بهذا الوهم الزائل. أما العاقل فيبذل ما لديه من متاع، ويعلم أن الذي يعطيه اليوم هو الذي يبقى له غدا، وأن الذي يحتفظ به اليوم ويخفيه يخسره غدا، ويكون مستعدا للسفر في كل لحظة. وأما الأحمق فيتمسك بخيمته ومتاعه القليل ويقول أنا باق هنا، هذه هي داري، هذا متاعي، وما الدار الآخرة إلا وهم في وهم. أيها الإخوة الكرام، يرى الإنسان الناس يطيرون كل يوم فلا يفكر، ويظن أنه وحده هو الباقي، حتى يجيء دوره فيحمل قسرا لا يملك دفعا ولا منعا، ويخسر ما كان له في الجزيرة ولا يلقى أمامه من شيء يعتمد عليه. وغلبني ألم الموت، ولم يعد في طوقي أن أفكر، فترجعت إلى الله وتصورت كرمه وعفوه، وكان يغلب علي الأمل وحب الحياة، فأضرب بيدي ورجلي وأرفع يميني أشير بها، ثم يدركني اليأس فأسلم أمري إلى الله. ولم أكن أتمنى بعد المغفرة إلا شيئا واحدا، أن يخفف الله عني بتعجيل موتي، أخشى أن يطول بي هذا الألم فوق ما طال. وقد خيل إلي أني بقيت على ذلك ساعات، ولكن تبين لي من بعد أني لم ألبس أكثر من دقيقتين. أحسست هذه الآلام ومرت في ذهني هذه الخواطر، وهذا من العجائب التي أودعها الله في النفس البشرية. فأنت ترى حلماً تعيش فيه 20 سنة بأحداثها، وتكون قد نمت أكثر من 5 دقائق. ولما خارت قواي وأوشكت أن أغوص فلا أطفو أبداً، خيل إلي أني أسمع أصواتاً تناديني. أحسست بيدي تمس شيئاً صلباً، أدركت أنه طرف من زورق، ففرحت فرحة ما فرحت قط مثلها، وشعرت أني أرفع إلى الزورق، ثم غبت عن نفسي وهم يمسكون برجلي لأخرج بعض الماء الذي في جوفي. ثم خرجت بنفس جديدة واتعظت موعظة فريدة أرجو أن تدوم لي. أيها الإخوة الكرام، هذه الكلمات التي ألمت بهذا الإنسان الأديب الذي أشرف على الغرق تصيب كل إنسان اقترب من الموت، بل إن كتابا صدر وقد ترجم إلى اللغة العربية هو الحياة بعد الموت، أخذ من عشرات الذين أوشكوا على الموت ثم نجوا منه. ما المشاعر التي انتابتهم؟ الناس جميعا على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأديانهم يشعرون شعورا واحدا، وينطقون بكلمات موحدة، إنهم يدركون الحقيقة الصارخة عندما يقتربون من الموت. مصداق ذلك أن الله ذكر في قرآنه الكريم أن فرعون وهو أكفر كفار الأرض الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، حينما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. أيها الإخوة الكرام،
مما جاء في خطب النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، كأن الموت فيها على غيرنا كتب، وكأن الحق فيها على غيرنا وجب، وكأن الذين نشيع من أموات سفر عما قليل إلينا راجعون، نبوئهم أجداسهم ونأكل تراثهم كأن بعدهم مخلدون. قد نسينا كل واعظة وأمنا كل جائحة، طوبى لمن شغله عيبه عن عيب غيره، وأنفق من مال كسبه من غير معصية، ورحم أهل الذل والمسكنة، وخالط أهل الفقه والحكمة. طوبى لمن أدب نفسه وحسنت خليقته وصلحت سريرته. طوبى لمن عمل بعلم وأنفق من فضل وأمسك من قوله ووسعته السنة ولم تستهوه البدعة. أيها الإخوة الكرام، يروى أن بعض الصالحين حفر في صحن بيته قبرا، وكان يضجع فيه كل خميس ويتلو قوله تعالى: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، فيخاطب نفسه ويقول: قومي يا نفس لقد أرجعناك. التفكر في الموت يجب أن يكون دوريا، في الأسبوع مرة، في اليوم مرة. التفكر بالموت يجعلك تنضبط وفق منهج الله، والتفكر بالموت يجعلك تحث الخطى إلى الله، لكنه لا علاقة له بالتشاؤم. لك أن تدرس، ولك أن تعمل، ولك أن تؤسس عمل، ولك أن تتزوج، ولك أن تربي أولادك. هذا لا يتعارض مع ذكر الموت، لكن ذكر الموت حصن يحصنك من أن تعصي الله عز وجل، وحاس يحثك إلى السبق في مرضات الله عز وجل. للموت معنى إيجابي. الناس يكرهون يعني ذكر الموت، يظنونه تشاؤما، يكرهون ذكر القبور، يكرهون أن تحدثهم بمصيرهم، لكن العاقل يقبل الحقيقة المرة ويؤثرها على الوهم المريح. والله أيها الإخوة، في هذه الأشهر العديدة، والله إخوة كثر، والله صلوا الظهر ودفنوا العصر، إخوة كثر خطفوا خطفا، افتقدناهم فجأة، الموت قريب جدا. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. الإنسان حينما يولد كل من حوله يضحك وهو يبكي وحده، فإذا وافته المنية كل من حوله يبكي، فإذا كان بطلا يضحك وحده. وكربتاه يا أبتي، قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: الليلية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا رسول الله، خيرة خلق الله وصفوة الله من عباده، خاتم أنبياء الله ورسله. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن الصحابة جميعا، واجزهم عن دينك وعن عبادك خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة المستمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد

منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية،

إن فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. هذه هي القصة 3 يا أخوة في سورة هود، قصة سيدنا صالح صلى الله عليه وسلم مع ثمود. وعاد وثمود من القبائل البائدة، لأن العرب منهم قبائل بائدة مثل عاد وثمود، وعرب عاربة وهم عرب الجنوب عرب اليمن، وعرب مستعربة وهم عرب الحجاز. أرسل الله تبارك وتعالى سيدنا صالحا صلى الله عليه وسلم لثمود ليأمرهم بعبادة الله وتوحيده وينهاهم عن الشرك. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه هي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا. يقول سيدنا صالح صلى الله عليه وسلم هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أنشأكم من الأرض وخلقكم منها ومع ذلك استعمركم فيها ومنحكم العقل والقوة من أجل أن تعمروا هذه الأرض ومن أجل أن تكون لمعاشكم ولنزهتكم ولما تريدونه من خير. فعليكم إذن أن تتقوا الله تبارك وتعالى وتشكروه على هذه النعم. ثمود يا أخوة هداهم الله ولكنهم استحبوا العمى على الهدى، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقد كانوا أقوياء، كانت لهم جنات وعيون ونعيم. يقول لهم نبيهم أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون. ولكن ماذا كان منهم؟ يقول لهم نبيهم إن ربي قريب مجيب، قريب لمن دعاه، مجيب دعوته إذا علم الله تبارك وتعالى صدقه وإيمانه وإخلاصه. فما كان من ثمود إلا أن قابلوا هذه الدعوة بالرفض والعناد والسخرية. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كنا نظنك أن فيك عقلا وأنك رجل خير وأنك من المحسنين الخيرين، ولكن ثبت لنا غير هذا. كيف؟ أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ أتريد منا أن نترك عبادة آبائنا لما تأمرنا به؟ وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب، نحن مضطربون فيما دعوتنا إليه غير مؤمنين به، فدعنا يا صالح مما تقوله. قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة؟ أخبروني يا قوم أرأيتم، أخبروني إن كنت على بينة من ربي هداية وأكرمني منه بالرسالة، فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ تريدونني أن أبتعد عن دعوتي وأن أعصي ربي؟ فما تزيدونني غير تخسير، لا تزيدونني إلا خسارة وسوءا. ويا قومي
إن أردتم معجزة وآية دالة على صدق رسالتي بأنني رسول الله، هذه ناقة الله لكم آية، ناقة تختلف عما عندكم من الإبل، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، تشرب يوما وتشربون أنتم يوما، لا تمسوها بسوء، فإن مسستموها بسوء أخذكم عذاب قريب لا يمهلكم ولا ينظركم. ولكن ماذا كان منهم؟ نقرأ في سورة الشمس: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله وهو صالح صلى الله عليه وسلم ناقة الله وسقيها، احذروا هذه الناقة لا تعقروها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، ولكنهم أبوا فعقروا الناقة فقال لهم تمتعوا في داركم 3 أيام وانتظروا بعد الأيام 3 ماذا سيحل بكم، ذلك وعد غير مكذوب، وعد صادق لا يخلف الله وعده. فلقد أمهلتم 3 أيام بعد عقلكم للناقة وسيأتيكم العذاب، ومع ذلك سخروا ولم يصدقوا. فلما جاء أمرنا، جاء الوقت المعد لإهلاكهم، نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا وكرامة، لأنهم آمنوا واتقوا، ومن خزي يومئذ نجيناهم من الخزي والعذاب، كما نجيناهم من العذاب، نجيناهم من الخزي في ذلك اليوم يومئذ، أي يوم أهلكنا أولئك المعتدين. وماذا كان بعد ذلك؟ وأخذ الذين ظلموا الصيحة، وتسمى الرجفة، أخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، جثثا هامدة خامدة، كأن لم يغنوا فيها، أي كأنهم لم يعيشوا في هذه الديار، وكأنهم لم يعرفوا هذا النعيم، وكأنهم لم تكون لهم جنات وعيون، كأن لم يغنوا فيها. ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود، هلاكا وخسرا وتبابا. وهكذا كان جزاء المكذبين يا أخوة. نعم، إنا أرسلنا الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. كذب ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، إنا إذا لفي ضلال وسعر، ألقي الذكر عليه من بيننا، بل هو كذاب أشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم لهم وللناقة، كل شرب محتضر، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام.

فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله؟

0: أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.
1: هذه هي القصة الرابعة في سورة هود، وهذه القصة تختلف عن سابقاتها لأن القصص السابقة كانت فيها دعوة الأنبياء إلى أقوامهم، أما هذه فتحدثنا عن ما كان لأبينا إبراهيم أبي الأنبياء وشيخ الحنفاء صلى الله عليه وآله وسلم من منزل وعلى نبينا وآله. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، ولقد قلت لكم يا أخوة ويا أخوات، هذا قسم أي وعزتي، لقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. كل ما تجدون في القرآن ولقد أو لقد فاعرفوا واعلموا أن هناك قسما أي وعزتي وجلالي، لقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، قالوا سلاما سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. حينما حيوه قالوا له سلاما بالنصب، وحينما رد التحية قال لهم سلام بالرفع، فلماذا يا ترى؟ يا أخوة، هذه عظمة كتاب الله، وهذا هو كرم أبي الأنبياء وشيخ الحنفاء. قالوا سلاما أي نسلم سلاما، فسلاما هذه مفعول مطلق، نسلم سلاما، فالجملة جملة فعلية لأن الجملة التي تبتدئ بالفعل تكون فعلية، نسلم سلاما. قال سلام أي عليكم سلام، فهي جملة اسمية، والبلاغيون أهل البلاغة يقولون الجملة الفعلية تفيد التجدد والحدوث، والجملة الاسمية تفيد الدوام والثبوت، ولذلك حينما حيوه حيوه تحية ليست ثابتة دائمة، فلما حياهم حياهم بتحية ثابتة دائمة، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فأبونا إبراهيم خليل الله حياهم بأحسن من تحيتهم، قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، أي لم يتأخر حتى جاءهم بعجل، وكانت هذه العجول الصغيرة طيبة اللحم، حنيذ أي مشوي على الحجار، ويقولون هذا هو خير الشواء وأنظف الشوي أن تشوي على الحجارة، وهو معروف اليوم في بلاد كثيرة كبلاد اليمن وغيرها. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه عجبا نكرهم وأوجس منهم خيفة. المعروف أن الضيف لا بد أن يأكل، فإن لم يأكل كأنه يضمر سوءا ويضمر شرا، فلما رأوه كذلك قالوا لا تخف لا تخف، نحن ملائكة، إنا أرسلنا إلى قوم لوط لنعذبهم. وامرأته قائمة فضحكت حينما سمعت هذا، فلما ضحكت بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، بشرناها بإسحاق وبشرناها بأن إسحاق كذلك سيولد له ولد يسمى يعقوب وهما نبيان. قالت يا ويلتا، كلمة تقولها النساء تدل على الغرابة والتعجب، يا ويلتا كيف أألد وأنا عجوز عجوز كبيرة، وهذا بعلي زوجي شيخة كذلك، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، عجبا لك، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، الله قادر على كل شيء. وبينوا لها أن الله تبارك وتعالى أكرمهم بالرحمة والمغفرة والرضوان، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد، ربنا تبارك وتعالى حميد يستحق الحمد، مجيد يستحق كل خير وكل مجد، إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع أي الخوف وجاءته البشرى، بدأ يجادل في قوم لوط. لماذا؟ لأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم له صفات عظيمة، فهو أواه رجاع، دائما يرجع إلى ربه يعبده ويتوب إليه ويستغفره. إن إبراهيم لأواه حليم، لا يعجل العقوبة، منيب، دائما ينيب إلى الله تبارك وتعالى ويعبده. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، لا تجادل، كلمة الله تمت ولا بد من إهلاكهم، إنه قد جاء أمر ربك لا مبدل له، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وجزى الله أصحابه خير الجزاء. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
2: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عبد

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة أف أم.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
3: الآن فرصتك لتكون شريكاً في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قضى محارب ابن قيس المعروف بالكسعي وقتا طويلا يترقب شجرة نبع وهي تشتد، حتى إذا استوت على سوقها اتخذ منها قوسا عز نظيرها، كانت صفراء صلبة كأنها قطعة من نور الفجر. براها وأصلحها ونحت لها 5 أسهم. مضى إلى مكمن في الجبل يترقب الصيد، ومع سكون الليل مر قطيع من الظباء فشد الوتر وأطلق السهم. مضى السهم فخرق جسم الظبي واصطدم بالصخر فقدح وأظهر شررا، فظن الكسعي في عتمة الليل أن السهم أخطأ الصيد فزفر غيظا. مر قطيع آخر فرشق سهمه الثاني، وحدث ما حدث في المرة الأولى، نفذ السهم من الرمية وقدح بالصخر فظنها خيبة أخرى، وتكرر الأمر حتى نفدت أسهمه 5. في تلك اللحظة تمكن منه الغضب وقال: تبا لك من قوس، وعمد إلى قوسه التي صنعها بأتم عناية وكسرها، ثم نام في مكانه مغيظا. لما انشق الفجر هبط إلى الوادي وأدهشه ما رأى، وجد 5 من الظباء مدرجة بدمائها، كل قد نفذ منها السهم واصطدم بالصخر خلفها، لقد كانت قوسا لا تضاهى. نظر الكسعي إلى يده التي كسر بها القوس فغلبته الحسرة وعض على إبهامه حتى قطعها، وقال في ذلك: ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعني، إذن لقتلت نفسي، تبين لي سفاه الرأي مني، لعمر أبيك حين كسرت قوسي. وصار ذكر الكسعي في العرب مثلا للندامة، فيقال: ندمت ندامة الكسعي، أو فلان أندم من الكسعي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: من عمان نبض القدس. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في سلوك بسيط بمر عليه كثير موظفين مرور الكرام، هو فعليا بيبني أو بهد مكانتك بالفريق. لا تنعزل وشارك زملائك مناسباتهم. في نمط موظف بيفتخر إنه أنا باجي أشتغل وبروح، ما بتدخل بحياة حدا، وبظن إنه هاي مهنية. الحقيقة هاي مش مهنية، هاي انسحاب، والفرق كبير. الشخص المهني والموظف المهني بيحافظ على حدوده بالعلاقات زي ما حكينا بحلقات سابقة، بينما المنسحب بيقطع العلاقات. القاعدة شغلك بيثبت كفاءتك، وحضورك الإنساني مع زملائك بيثبت انتمائك، والشركة بتحتاج الاثنين. ليش الموضوع مهم؟ لأنه الشغل ينجز بالعلاقات زي ما ينجز بالمهارات. اليوم اللي بتحتاج فيه مساعدة عاجلة أو معلومة من قسم تاني أو حدا يغطي عنك بظرف طارئ، اللي بوقف معك الشخص اللي كان له عندك حضور بلحظة مهمة، زي تهنئة بمولود، الوقوف بعزاء، كلمة صادقة بفرح زميلك. هاي لحظات بتنحفر بالذاكرة أكثر من أي إنجاز مهني. الناس بتنسى تقاريرك وإنجازاتك، وما بتنسى مين حضر ومين غاب في مناسباتهم الاجتماعية في أفراحهم وأتراحهم. طب كيف أطبقها بدون تكلف؟ في شيء اسمه الحد الأدنى بالعلاقات الاجتماعية بين الزملاء في العمل، اللي هي ترتبط في حالات الوفاة، المواليد، المرض، الأفراح النادرة اللي ما بتحدث دايماً. هون الحضور مش خيار، حضورك لازم. المشاركة اليومية الصغيرة، سلام صباحي حقيقي، سؤال عن غياب، تهنئة بترقية زميلك. الأمور الصغيرة هي اللي بتتراكم. لو ما استطعت تحضر، حضر رسالتك، رسالة مرتبة، اتصال بسيط أفضل ألف مرة من عدم التواصل. شارك بحدود. المشاركة مش فضول ولا تدخل بالخصوصيات، ومش جلسات نميمة، حضور دافئ ومحترم وبس. ونقطة مهمة، قربك الاجتماعي من زملائك ما بيعني إنك تنحاز إلهم بالقرارات زي ما حكينا بحلقات سابقة. بتكون قريب بالإنسانية ومحايد بالمعيار، والموظف المثالي بيعرف يمشي بالخطين مع بعض. الخلاصة، العزلة ما بتخليك أكثر احترافية، بتخليك أقل حضور بين زملائك. شارك في مناسباتهم الاجتماعية، احضر، قدم كلمات تهنئة أو تعزية بوقتها، لأنك بهيك بتتحول من زميل بالمكتب لواحد من الفريق. وتذكر دائما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وما في شركة ناجحة بتشتغل بمعزل عن السوق اللي حواليك، فلا تشتغل أنت بمعزل عن ناسك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

0: بتجكها واستمتع بصورتها.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
2: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام المتابعين، أخواتنا الكريمات المتابعات، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. طابت الأوقات، رزقنا الله وإياكم أحسن الفهم في الآيات يا مجيب الدعوات. نحن في رحلة مع سورة البقرة، ووقفنا عند الآية 47 بعد 100، الحق من ربك. هذا تعليق وتعقيب على الآيات السابقة التي تكلمت عن القبلة، من قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، اللي هي كانت 142. فهذا تعقيب على كل ما سبق، الحق من ربك، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى، ما أعرضته عليك يعني يا رسول الله والحق من ربك، فلا تكونن من الممتن. حاشاه طبعا، لكن الله يوجه له من الخطاب ما يشاء ويفرض عليه ما يريد، وهو العبد عليه أزكى الصلوات يطيع أمر ربه. إذن ولن يكون من المتشككين معاذ الله أو المجادلين في هذا الموضوع، بل هو مستسلم لأمر ربه تبارك وتعالى. ثم قال مولانا في الآية 48 بعد 100، ولكل وجهة هو موليها، في قراءة هو مولاها، لكن نحن نقرأ هو موليها، مش عاوزين نتشعب. النصارى لهم قبلة، ما الناش يعني كل واحد حر في عقيدته، واليهود لهم قبلة وللمسلمين قبلة، ولكل وجهة. أعطانا القرآن بكلمتين هذه أنماط من التدين المختلفة، هو موليها أي مولي وجهه إلى قبلته التي هو مؤمن أو مقتنع بها، أو أنه وجد السابقين له يتوجهون هذه الوجهة وهو تابع من التوابع. فاستبقوا الخيرات، يا سلام، إذن بدل الجدل العقيم فاستبقوا الخيرات. الخطاب لمين؟ للجميع، ولكن من المستجيب لأمر الله باستباق الخيرات على المنهج الذي يرتضيه الله عز وجل؟ رسول الله عليه أزكى الصلوات وأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الأمر، كأنه لهم. فاستبقوا الخيرات، لأن الآخرين لا يطيعون قرآننا حتى نقول فاستبقوا الخيرات، لكن النص مفتوح على كل حال. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. يا سلام، لو كنت في أقصى المشرق، في أقصى المغرب، في أقصى الشمال، في أقصى الجنوب، الله تعالى يأتي بك، بمعنى يستحضرك للحساب سبحانه. إذن لكل من الأديان الثلاثة السماوية وجهة ومتولي هذه الوجهة. النصارى لهم وجهة، اليهود لهم وجهة، والمسلمون لهم قبلة. فاستبقوا الخيرات يا الأمم الثلاثة. طبعا المستجيب لأمر لهم المؤمنون، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، يعني مردكم في النهاية إلى الله كلكم، الأديان الثلاثة والمتمذهبون بها. إن الله على كل شيء قدير، أي على استحضاركم يوم القيامة مولانا قدير، بكلمة قوموا من القبور فنقوم، امشوا إلى الحساب فنمشي، ومن حيث خرجت، الخطاب لرسول الله من ربه تبارك وتعالى، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني خرجت من مكة، خرجت من المدينة، خرجت من الطائف، خرجت من أي مكان خرجت، فولي وجهك جهة وقبل وشطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك. هذا هو الحق الذي لا يعترف الله تعالى إلا به، لكن مثل ما قلنا الناس أحرار يختارون ما يختارون، والحساب عند الله عز وجل. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه، أي هذا التولي، للحق من ربك. هذه اللام في جواب إن للتأكيد ومزيد من التوكيد، للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. الله عز وجل لا يغيب عنه غائبة، مطلع على النوايا والضمائر والقلوب والسرائر سبحانه، يعلم الغيب ويعلم كل ذرة أين هي وأين مصيرها. الحمد لله رب العالمين، نلتقي مرة أخرى إن شاء الله تعالى، ونواصل حتى نكتمل مع السورة إن يسر الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. تفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكاً في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
5: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجاردينز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
3: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الماء

0: جل الاستحمام من هايجين لارتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
2: لأن المستقبل يبدأ من مقاعد الدراسة، تطلق الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين حملة العودة للمدارس بتقديم فحوصات تشخيصية من خلال مراكزنا الصحية. ساهم اليوم بتغطية فحوصات الأطفال في المخيمات عبر 079-16-16-116. كليك ماب جو.
3: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: خرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابط الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-353-353. روضة مونتسوري الروابط الدولية الزرقاء الجديدة شارع 26.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك عنوان.
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخباراً صادقة فهي دائماً لدينا. فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
2: مدارس الوطن العربي.
0: منصة أساس. صوت حياة مع ليث لجبور.

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعله صباح خير وبركة، واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.

سمعونا على 104.7 في عمان وزرقاء، 106.5 أربد والشمال، 101.1 بالقوس سلط، 102.7 في العقبة. أيضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة فم.

إذا مستمعينا الكرام، يسعد صباحكم جميعا. قبل يومين تقريبا، ويمكن انشغلنا شوي بنتائج الثانوية العامة، وما صح لي أحكي في الموضوع، اسمحوا لي أحكي فيه سريعا. اليوم نشرت وزارة المياه والري فيديو اعتداء حصل على حوض الديسي في منطقة الجفر في منطقة معان في محافظة معان، وهذا ليس الاعتداء الأول. أكيد جزء منكم شاف الفيديو اللي قبل يومين، وبعضكم قد يرى أو قد شاف فيديوهات سابقة لاعتداءات سابقة على مدى أشهر ومدى سنوات سابقة. ويمكن موضوع تكرر الاعتداءات جعل الكثير من الناس تتساءل عن

عن موضوع يعني كيف يمكن حماية اليوم هذا التزويد البائي المهم اللي فعليا اليوم مجرد انقطاع ساعات خلينا نقول يشكل تحدي فعليا تحدي كبير على على على موضوع انتظام التزويد المائي. هذا الفيديو امامكم وشوفوا طبعا اذا يمكن اذا بنطلع على الصورة بالدبث بالعمق الداخلي بنشوف قديش في امتار مكعبة مئات الأمتار المكعبة التي ذهبت هدرا بسبب هذا الاعتداء. طبعا الاعتداء كل مرة بيصير نفس الاعتداء بكسر الهوايات اللي تضبط الضغط داخل الخط. فأنت بتحكي تقريبا عن مسافة 25 كيلومتر يا أخوان الخطوط تحت الأرض مسافة كبيرة. فاليوم فالفرق الفنية بتصير تواجه كل مثلا ساعة كل ساعتين تواجه مشكلة في منطقة معينة من 25 كيلو. طبعا أبرزها بيكون عند منطقة الحوض اللي دائما بيصير اعتداء عليها. فهم بيحاولوا يعالجوا موضوع الاعتداء دون ما يلجأوا لوقف الضخ من منظومة الديسي، لأنه مثل ما قلت مجرد وقف الضخ لو يوم واحد من خلال أو من حوض الديسي ستنقطع المياه تقريبا عن كل عمان وأيام. يعني مجرد انقطاع الضخ بالديسي يوم ستنقطع المياه أيام عن عمان وجزء وخلينا نقول وجزء من الزرقة. احنا بنحكي عن 450 كيلومتر 300 ألف متر مكعب. هذا الذي يعني تقريبا احنا بنحكي اللي بتوصلوا مياه الديسي إلى مناطق الوسط تحديدا العاصمة. فيعني شكرا عروة بيبعث لي بيقول لي أخوي ليث الاعتداء الأسبوع الماضي كانت الخسارة المالية 5000 متر يوميا. تخيلوا. فأنا اللي أقوله يا أخوان يعني احنا ما عندنا حل. احنا اليوم بعالم التكنولوجيا وعالم التقنيات والسنسورات والحساسات وطائرات الدرون والرقمنة ما عندنا حل. احنا نلاقي حل لهذا الموضوع كونه في بعض الناس مع الأسف ما عنده مشكلة يعتدي. يمكن البعض يمكن انا بتذكر الاعتداء اللي مش الماضي الاعتداء اللي قبله كان البعض يقول انه احد رعاة الاغنام بده يسقي الحلال راح كسر الهوايات وصار اللي صار. طبعا قد يكون هذا الكلام مبالغ فيه، لا الموضوع الاعتداء واضح انه اعتداء. فبعتقد اليوم احنا اين احكام السيطرة على مصادر المياه؟ اين احكام السيطرة؟ كيف اليوم بدنا نلاقي حل لهذا الموضوع؟ احنا يا جماعة الخير سامحوني بس بدون ما يصير اعتداء لا هون ولا هون لا على الديسي ولا بجنوب عمان ولا غيره كل يوم قاعد يجينا عشرات الملاحظات انقطاع مي بعمان وغير عمان كل يوم. وهي الاخ عروة يسمعني، انا لسه مبارح كنت احكي انا عروة على الواتساب بعدة مناطق يمكن الأيام الماضية كنا نقول، امبارح كنت أحكي عن منطقة، أول أمس أعطيت يعني أحد الشباب أيضا الأخ محمود القطاونة قلت له أحكي مع عروة يعني قد ما حكى معي فعليا أنا انحرجت لدرجة أنه مش عارفين نلاقي حل بمنطقة المدينة الرياضية ومنطقة عرجان ومبارح بضاحية الأقصى وغيرها من الملاحظات التي تأتي بشكل يومي على صوت حياة. أنا لسه امبارح ودي يقول لي 11 ملاحظة عنا نأخذهم على الهواء ما فيش وقت كله مرر تحت الهواء للشباب في مياه هنا. فأنا اللي أقوله يا أخوان إحنا بدون اعتداء على مصادر المياه وضعنا المائي صعب وحرج ويا دوب المي توصل للناس وتتكرر الانقطاعات وخاصة شهر 8 اللي شهد يمكن أكثر انقطاعات مع وجود الإخوان المغتربين ويعني والضغط على مصادر المياه، فما بالكم بالانقطاعات اللي قاعدة بتصير. فبعتقد اليوم لزاما علينا كأجهزة معنية في الحكومة والدولة أنه نلاقي حل هذا الموضوع. مش معقول سرقة المي والاعتداء على المي والخطوط المهترئة التي يذهب جزء منها كبير فاقد يعني قاعد يأخذ أكثر من 50% من مياه. ندقل لكم بالأرقام من لما بدأ تشغيل منظومة الديسي، أقول لكم كم اعتداء صار عليه. من لما بدأ تشغيل الديسي سجل 37 اعتداء، هذا بداية التشغيل، ارتفعت إلى 307 اعتداءات في 2015. اليوم وصلنا إلى 1853 اعتداء حتى عام 2025، هذا حتى السنة الماضية. متخيلين الرقم 1853 اعتداء؟ هاي المي التي اعتدي عليها وهذه المياه التي هدرت جراء هذه الاعتداءات، من يتحمل كلفتها؟ مصاري، حقها مصاري، مين يتحمل كلفتها؟ ومن يتحمل الأثر اللي كانت سبب في هذه الانقطاعات؟ أكيد الناس،
وكلفة هذه المياه تتحملها الدولة، خزينة الدولة. فبعتقد اليوم احنا مرة ثانية، رغم انه احنا غلظنا العقوبات لكن المعتدين ما زالوا موجودين، رغم انه الاعتداء صار حبس والاف الدنانير غرامات، لا بل مئات الالاف من الدنانير غرامات، لكن لليوم الاعتداءات ما زالت موجودة. فهل العقوبات ما زالت غير صارمة؟ هل العقوبات ما زالت غير رادعة؟ ولا احنا اليوم اللي يعتدي هو عارف انه ما حدا راح يقدر يكشفه، ما حدا راح يقدر يمسكه، لانه في منطقة مفتوحة وفي منطقة صحراوية يمكن قد تكون بعيدة عنها السكان. فاليوم هو عارف انه ما في مراقبة رقمية ولا كاميرات ولا غيره، فبيقدر اليوم ينفذ هذا الاعتداء. فبعتقد اليوم احنا لازم والله نشتغل على هذا الموضوع، زي ما شددنا العقوبات نلاقي طريقة حتى نراقب هذه المصادر المهمة للمياه. بالنهاية مثل ما قلت هذا امن مائي، وضعنا المائي اكيد احنا مش كثير مبحبحين لدرجة انه نقول هذا الاعتداء لن يؤثر، يوم واحد تؤثر على العاصمة ايام لقدام. فبعتقد اليوم لازم يكون في، طبعا الدي سي مثالا، وانا بحكول عن كل الاعتداءات في المملكة، وانتم تشوفوا الاعتداءات اللي قاعدة تصير بالمفرق، بمنطقة البادية تحديدا، بمنطقة جنوب عمان، بمادبة، بعتقد اليوم لزاما ان يكون هناك تفعيل لنظام احكام السيطرة على مصادر المياه.

يا اخوان لنا كم يوم نسمع عن تقسيط من نوع جديد، تقسيط 2026. يعني بعد ما الناس قسطت البيت او البيوت والسيارات ورسوم المدارس والجامعات والاثاث والاجهزه الالكترونيه، حتى التليفون تقسطها الخلوي، تنكت الزيت، زيت الزيتون، الاضاحي، اجى دور الان الحديث عن داخل مجلس النواب عن تقسيط فاتوره الكهرباء. يمكن البعض يقول لي مش مستغرب المشهد، يمكن من سنوات في ناس مش قادر اليوم يسد التزاماتهم من فواتير الكهرباء والمي. إذا بدحكي عن المي، بعد أن تحولت من ربعية إلى شهرية وصرنا لندفعه بثلاث أشهر صرنا ندفعه بشهر، بيقول لك صار الواقع وصار حاجة لكثير من العائلات اليوم أنها تقسط فعليا الفاتورة. فاتورة الكهرباء ممكن توصل أحيانا خاصة في أشهر مثل الشهر الماضي 7 والشهر الحالي 8 ممكن توصل لربع دخل الأسرة، وممكن توصل لثلث دخل الأسرة. لما تيجيك 70 أو 80 أو 100 دينار والراتب 450، خصوصا مع ارتفاع اليوم، يعني ارتفاع أيضا مثل ما قلت فاتورة المي، وهي مش الفاتورة الوحيدة، وإذا إجتك أكثر بدك تنتقل من شريحة إلى شريحة تكون الشريحة أكثر، ومع هالكم الكبير من الالتزامات اليوم على الأسرة، فأكيد اليوم ستكون معضلة بالنسبة للناس. وبعدها بشهر تيجي ما قدرت أدفع الشهر الماضي، بعدها بشهر تيجي فاتورة ثانية قد تكون بنفس القيمة أو قريبة منها شوي، تتراكم الفواتير 150 200 دينار، هب طب وإنهم قطعوا الكهرباء ورن على الشركة يلا بدنا نعمل تسوية معكم، وتصير فاتورة الكهرباء هم وبدها راتب لحالها وقسط شهري يستنزف من الراتب إضافة للأقساط اللي ممكن تروح منها. فاليوم يا أخوان، هل كلفة المعيشة وصلت المواطن لمرحلة يعني صار يقول لك أنا الحل الوحيد عندي التقسيط؟ التليفون تقسيط، أقساط البيت أقساط، السيارة أقساط، مدارس الأولاد أقساط، الجامعات أقساط، الالتزامات الاشتراكات الأساسية زي الانترنت وغيره ممكن أرتب تسويات لأنه تراكم علي وقطعوا عني النت. اليوم احنا بنحكي عن فواتير مثل الكهرباء والمي أقساط. قبل أيام صرح رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأخ زياد السعيدة، بيقول احنا أبوابنا كهيئة مفتوحة أمام المواطن، أي شخص بده يعمل تسوية، أي شخص بده يعمل تسهيلات عساس عليه ذمة مالية سابقة ومترتبة، فما في مشكلة، احنا نراعي الأوضاع المالية لكل الناس ولكل العائلات، فأي شخص اليوم متراكم عليه إشي يجي ويعمل معنا تسوية ومن دون فوائد، نفس يعني محلاكم أنتم أخذين فوائد كمان من دون فوائد. ويعني أثير مثل ما قلت خلال اليومين الماضيات أيضا في مجلس النواب موضوع أنه إحنا اليوم شو قصة الشركات الجديدة اللي طالعة بالسوق المحلي قاعدة تقول للناس بدنا نساعدكم في موضوع تقسيط الفواتير الكهرباء تحديدا. يا أخوان يمكن البعض يقول التقسيط حل، مش مشكلة، بالعكس هو بحد ذاته حل، وحل عملي وضروري، لأنه أنا اليوم مش قادر أدفع كاش، أنا اليوم مش قادر ألاقي حل للفواتير المتراكمة علي، وما بدي أوصل لمرحلة تنقطع عني مثلا، ينقطع عني التيار الكهربائي أو تنقطع عني المي. لكن قد يقول البعض المشكلة تبدأ عندما يصبح التقسيط يعني أسلوب حياة أو من حل مؤقت أني أنا بدي أسد التزامات المتراكمة علي على سبيل المثال إلى خلص إلى باب جديد، يعني باب جديد اسمه أقساط، يعني دين جديد راح يكون يضاف على الراتب. فهل باعتقادكم فعلا التقسيط يساعد المواطن المتعثر بدفع الفواتير إذا بدحكي عن الفواتير مثلا، ولا باعتقادكم هذا ممكن يزيد العبء عليه، ولا هذا ترحيل للمشكلة من هذا الشهر للشهر اللي بعده، كون الراتب أصلا لا يغطي التزامات وعليه التزامات، يمكن التزامات ما بتخلص، وحكينا يمكن جزء من الأقساط طبعا غير المواصلات وغير البنزين وغير الأكل والشرب والأشياء الثانية، يمكن أنا حكيت بس عن الأقساط. المصاريف اليومية ما بتخلص، فعليا ما بتخلص. فاليوم البعض بيقول أنا بمجرد ما ترتفع الفاتورة بشهر 12 مثلا أو 1 فاتورة الكهرباء وتجيني 100 دينار، أو زي شهر 7 الناس اشتكت كثير الشهر الماضي والشهر الحالي، يعني كمان أكيد راح تكون نفس الملاحظة تتكرر أنه أنا اجتني الفاتورة عالية، فبمجرد ما ارتفعت الفاتورة هالقد أنا صار عندي تراكم، بطلت قادر أدفع، كنت متعود أدفع 30 40 بالكثير، أما تجيني 100 دينار ولا 120 مش قادر. مجرد ما صار عندي ظرف مفاجئ، أنا دخلت بدوامة شهرين ثلاث،
فعشان هيك أنا اليوم بقول لك سألجأ إلى التقسيط، ما في عندي حل. فهل التقسيط يحمل مواطن ولا يراكم عليه الدين؟ هل فعليا هذه حلول عملية اليوم تراعي دخل الأسرة، تراعي قدرتها على السداد، ولا قاعدة تحول هذه الفواتير الشهرية إلى فواتير طويلة الأمد؟ طبعا وأنا مهم أن أؤكد على نقطة، لأنه إجانا ملاحظات لبعض الناس اللي مع الأسف يعني احتالوا على بعض المواطنين في موضوع التقسيط. شركات بيقولك تعال ندفع عنك بفوائد بسيطة، طبعا إضافة أنه حرام وربا. بدي أقول لكم أنه أنت اليوم قبل ما توقع على أي عملية كعميل، اليوم أنت بدك توقع على أي إشي بدك تشتري تقسيط بشكل عام، مش شرط أنا مثل ما قلت بموضوع الفاتورة وبالكهرباء، يعني لازم تقرأ كل الموضوع اللي بدك تشتغل عليه، كم عليك وكم إلك وكم راح تدفع بالنهاية، كم مدة السداد، كم مدة التقسيط، إذا تأخرت شو راح يصير علي، كم العمولة، كم الربح، كم بدك تعرف كل هاي التفاصيل، لأنه مش كل تقسيط بالضرورة مساعدة. أحيانا في تقسيط يحل لك المشكلة في البداية، يريحك اليوم يعني، بعديها يصير عبء عليك في المستقبل أو بكرة، فممكن يكلفك أكثر. فالناس دائما كانت تقول يعني على قد الحافك بد جريك. فهل فعليا اليوم المواطن قادر يمد جريه على قد الحافه؟ يعني هل توسعنا في الكماليات لحد ما وصلنا اليوم لمرحلة التقسيط بكل شيء بحياتنا؟ شو أخوان رأيكم؟ شكرا محمود، بيقول لي أنا كل حياتي أقساط. شو رأيكم؟ بدي أسمع منكم اليوم، هل فعلا توسعنا في الكماليات؟ يمكن بعض يقول لي الكماليات اللي كانت زمان اسمها كماليات اليوم صارت أساسيات، أصلا الحافنة اللي عقد جرينا يا دوب يغطي التزامات الأساسية. يا أخوان الناس زمان يمكن البعض يقول لي ما كان عندهم اشتراك انترنت، ما كان في فاتورة تليفون خلوي لكل فرد في الأسرة في العائلة، ما كان في محتاجين سيارة مثلا بنزين ولا صيانة وتأمين ولا مدارس خاصة، لا كله على المدارس الحكومية، ما في اشتراكات منصات ولا مولات وكافيات، ما كانوا يعرفوا عرض قهوة عليك والفطور علينا على السوشيال ميديا، ولا جيب صاحبك ودرينك إضافي مجاني كل يوم مطعم جديد لازم نجربه، واللي كان ما تعجبه الطبخة ولا المقلوبة الباذنجان ينام هو جوعان، مش والله بدي أوصي شاورما. فبدي أسمع منكم اليوم، هل فعليا كانوا زمان الناس تمد إجريها على قد الحافة لأنهم كانوا أحرص وأوعى، ولا باعتقادكم اليوم زادت الكماليات؟ البعض يعني بيقول لك أنا هاي بالنسبة لي رفاهية، يمكن زمان يقول لك أنا الرفاهية أنام على السطح أبورد بالصيف، بس أنا اليوم والغدا خيار واحد فيش عدة خيارات، هاي رفاهية. يمكن بعض يقول لك لا اختلفت اليوم. فبدي أسمع منكم، هل إحنا فعلا إحنا يعني وصلنا لمرحلة زادت الكماليات؟ لو بقينا على الأساسيات اللي كانت زمان كان رواتبنا ودخلنا وما لجأنا إلى التقسيط وكفانا. يمكن بعض مثل ما قلت يقول كثير من الأشياء تغيرت اليوم وأصبحت كثير من الكماليات سابقا أساسيات، التليفون صار ضرورة والإنترنت صار ضرورة، السيارة عند كثير من الناس صارت ضرورة، التعليم وتكاليفه ارتفعت أكيد، الأجهزة المنزلية والأثاث كل شيء بعتقد اليوم صار شغل. فبدي أسمع منكم اليوم، الناس يمكن البعض بقول لك أنا بدل ما أسأل شو بقدر أشتغل شو بقدر أشتري، صار يفكر بطريقة أنا شو بقدر أعمل حالي زي غيري مثلا، أو ما أحس أني صرت أقل من الناس اللي حولي، فأنا بقسط عشان أشتري، وبشتري عشان أواكب الناس اللي حوالي من الجيران ومن القرايب ومن الأصحاب، وبواكب عشان ما أحس حالي أنا من متأخر عنهم، يعني لحد ما صار القسط اليوم جزء من الراتب، لحد ما صار. لذلك اليوم إذا بدك تسأل سؤال أو تبحث عن نسبة وتقول من العاملين والمتقاعدين، كم عدد الناس أو كم نسبة الأردنيين اللي عليهم أقساط وقروض، وكم نسبة اليوم الناس اللي ما عليهم أقساط وقروض؟ أكيد النسبة، وأنا مرة بذكر من المرات كان في تقرير طلع أعتقد من البنك المركزي قبل سنوات، كان يتحدث عن نسبة العاملين اللي عليهم أقراض للبنوك أو المقترضين من البنوك تصل إلى 65%، هذول العاملين. طبعا إحنا بس بنحكي بنوك، في شركات، في أنا من راسي لراس صاحب المحل مباشرة، في متقاعدين. فبدي أسمع منكم، مش عارف إذا فعليا التقسيط هو ثقافة استهلاكية جديدة أو تغيرت بعض الأمور عندنا، فإحنا اليوم
ولا هذا لا نتيجة طبيعية لحياة اليوم المواطن بطل قادر أنه يدفع كل التكاليف ويدفع كل هذه الاحتياجات الكثيرة. سؤالي لكم اليوم الحديث أنه إحنا كل شيء جاهز نقسطه بدون ما نرفع المواطن، وكان آخرها الحديث عن تقسيط فاتورة الكهرباء، وبعد الحديث عن موضوع تقسيط فاتورة الكهرباء تجنبا طبعا انقطاعها، لأن كثير من المشتركين اليوم يعانون من مسألة انقطاع الماء والكهرباء وتحديدا فاتورة الكهرباء اللي بعد 75 دينار شهرين يتم قطعها. هل فعليا اليوم التقسيط باعتقادكم أصبح ضرورة كلف؟ يعني هاي الضرورة يعني بسبب كلفة المعيشة، تفرضها كلفة المعيشة، ولا باعتقادكم اليوم أنا ممكن ألاقي حل بعيدا عن هذا التراكم؟ إذا كان الجواب نعم هو ضرورة، هل هذه الضرورة تراعي ظرف الناس، تراعي ظرف الأسر، وبنفس الوقت أنا أضمن سداد المستحقات؟ بعد موجز الأخبار مع صوفيا راح أسمع لكم.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس.
1: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة أفهم يقرأه محمد رياض. وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تعلن أن جميع الأردنيين في جمهورية كولومبيا بخير بعد الزلزال الذي ضرب البلاد. وزارة المياه والري تقول أن آخر الاعتداءات على خط الدي سي في منطقة الجفر قد يهدد بتعديل جداول ضخ المياه في عمان والزرقاء. الهيئة المستقلة للانتخاب تعلن إجراء انتخابات غرف الصناعة في 23 المقبل، وتشير إلى حظر الدعاية التقليدية المعمول بها في الانتخابات النيابية أو البلدية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد التأكيد على سيطرة الولايات المتحدة بشكل كامل على مضيق هرمز، بينما تؤكد طهران أن المضيق سيظل مغلقا ما لم تقبل واشنطن بشروطها. المستشار الأعلى لقائد الحرس الثوري الإيراني يقول إنهم لا يعتمدون على المخزون فقط، مؤكدا أن إنتاج الصواريخ والمسيرات لا يتوقف. الجيش الأمريكي يقول إنه أطلق صواريخ لإيقاف سفينة حاولت خرق الحصار البحري على إيران. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
4: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
5: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799 63 41.

مكيفات جريت، اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار، أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة، دخلة أم الصماق، تليفون 079 329 29. جريت.

0: تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس، ما لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس تدوم طويلاً.
1: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان شفا بدران 079-614-9000.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
3: مدارس الوطن العربي،
0: منصة أساس.
4: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. اسمحوا لي أبدأ باستقبال اتصالاتكم. سؤالنا لكم، هل التقسيط أصبح ضرورة يا أخوان؟ ضرورة تفرضها كلفة المعيشة والدخل، يعني يمكن الذي لا يغطي كل الاحتياجات خلينا نقول. وهل فعليا اليوم وجود التقسيط في حياتنا؟ مثل ما قلت إحنا كل شيء صار عندنا أقساط، حتى التليفون. يمكن يعني اليوم قاعدين نشوف بعض المحلات بتقول لك تعال خذ بالأقساط. هل فعليا هذا يعني الملف يراعي ظروف الأسر، يراعي احتياجات الأسر، وبنفس الوقت يضمن لهم سداد المستحقات، لأنه مش قادر يدفع اليوم يدفع الفواتير؟ فمثل ما قلت عنا إحنا قسطنا البيت والسيارة ورسوم المدارس والجامعات والتليفونات، واليوم الفواتير الكهرباء وفواتير المي وما إلى ذلك. فبدي أسمع منكم على أرقامنا إذا كنتم تعتقدون اليوم أنه فعلا هو حل، والموضوع اليوم يعني بدل ما أنا اليوم أتخلف عن السداد وأصبح مطالب وغير قادر على السداد، فأنا اليوم بلاقي حل التقسيط. وأنا مثل ما قلت لو بدنا نبحث عن نسبة، والنسبة كبيرة بين عدد العاملين والمتقاعدين اللي اليوم عليهم أقساط وقروض، كم نسبتهم في مجتمعنا؟ نسبة عالية جدا، وأن دل ذلك على شيء يدل على عدم قدرة كثير من الناس اليوم على دفع المبلغ بشكل مباشر. على أرقامنا شاركونا أراكم 06-516-40-20-516-50-20-516-20-60. أيضا يمكنكم المشاركة من خلال الواتساب عبر 0787-93-22-93. يا أخوان احنا كان يجينا بعض الحالات الإنسانية لبعض الأشخاص المتقاعدين ما بيصفي له من راتبه 5 أو 10 بدون مبالغة، 5 أو 10 دنانير. لما تأخذ منه كشف الراتب، هذا القسط الفلاني وهذا 70 دينار للقسط الفلاني و100 دينار للبيت وهذا للبنك وهذا للسيارة، فعليا كل راتبه رايح أقساط. بقول لك أنا مش لاقي أكل وأشرب ولا أرتب أمور الاحتياجات اليومية. فكمان بدها شوية وعي من قبل البعض. نعم في أشياء ضرورية، بس في أشياء تقدر تتخلى عنها. ومش معقول اليوم أنت تكون عارف راتبك هالقد وتأخذ عليه أقساط بنسبة تصل إلى 90% من الراتب. إذن سنبدأ الآن باستقبال اتصالاتكم.

0: ابدا باستقبال اتصالاتكم. ابدا مع رائد من العقبه. هلا اخوي رائد، يا هلا.
1: الله يسعد صباحك يا اخي ابو
0: لي. يا صباح الورد يا رائد، يا هلا بيك. قديش الحراره بالعقبه يا رائد هسه؟
1: والله انا بين العقبه وعمان، انا كنت في عمان وراجع للعقبه الان في الطريق. والله
0: بالطريق بالسلامه يا رب بالسلامه.
1: وعندكم في عمان ولا بطل التفرق؟ شفت الحراره يعني الكم يوم اللي فاتوا، الله يعينكم كمان في عمان.
0: يعني هي لما تكون في موجه حر صح، يعني تقريبا الحراره تتساوى بكل المناطق، بس بالوضع الطبيعي لا، الوضع بعمان المساء كويس.
1: اكيد اكيد المساء ما في مش احلى منه، بس بالنهار شوب وبترفع عليك، بتضطر تستخدم المكيفات،
0: بترفع عليك الفاتورة. شهر 8 اذا ما اجى حر ب 8 شو ظل؟
1: فبتقصط
0: منقصط. والله شوف، اذا بدحكي يعني اذا بدحكي على موضوع المكيفات، اذا كونك بديت فيها بس سريعا، اجتنا الكثير من الملاحظات على فاتورة كهرباء شهر 7. الناس فعليا بقول لك انا اليوم شو القصه، لدرجه انه تواصلنا الاسبوع الماضي مع مدير عام شركه الكهرباء الوطنيه وقال يعني طبيعي جدا بسبب الاستهلاك الكبير اللي صار، وطبعا ببين عندهم بسبب بموضوع الحمل الكهربائي. فالناس كلها بتقول لك احنا كنا نشكي من فاتوره 12 و1 بالشتاء بسبب الجيزر، بسبب الهيتر، بسبب التسخين المي، وما اليوم كمان احنا بدنا نصير فاتوره 7 و8 كمان معضله. تفضل اخوي رائد.
1: والله يا أخي ليث، يعني أنا مع رأيك، يعني في عمان الأهل والأقارب في عمان كانوا دائما يعانوا بالشتاء من فاتورة الكهرباء وفاتورة والاستهلاك الغاز للتدفئة.
0: نعم.
1: والآن مع التغير الجو اللي بالعالم كله صار صار الصيف كمان عبء. صح. يعني كانت الناس تهرب أحيانا من المناطق الحارة باتجاه عمان عشان الأجواء الجميلة، لكن فعلا هذا أصبح عبء.
0: عبء نعم.
1: هلا موضوع الاقساط اخي ليث هو سيف ذو حدين، يعني انا بشوفه هو يعني بحل مشكله لكثير من الناس، وبنفس الوقت بيزيد الاعباء الماليه.
0: يعني يريحك يعني اليوم بس يكلفك اكثر بكره
1: 100%. يعني كل الناس اللي بتقسط سيارتك، بتقسط بيتك، بتقسط موبايلك، بتقسط ايش مكان، هذا كله انت ما بتشتريه بالسعر الحقيقي، انت قاعد كمان تشتريه بسعر اعلى من سعره.
0: نعم.
1: انت بيتك لما تاخده عن طريق البنك وتقسطه وانهيت القسط بعد 10-15 سنه بتلاقي اذا اضطريت وبدك تيجي تبيعه وانك
0: تخسر، لانه قيمته السوقيه اقل بكثير من المبلغ اللي اشتريته من البنك. صح.
1: نعم صحيح.
0: بس احيانا الناس تقول اخوي رائد يعني الموضوع ضروره، يعني انا اذا ما قسطت السياره ما عمري بشتري، إذا ما دفع قصت فاتورة الكهرباء راح تنقطع، وهكذا بالنسبة للأمور الأخرى. شو رأيك؟
1: 100% أخي ليث، ما يعني الموضوع مش سهل، والله يعين الناس، يعني القادر يقسط، أما في غير الغير لا قادر يقسط ولا قادر إنه يدفع. ونسبة الناس اللي بتقسط وعليها أقساط، يعني انت ذكرت رقم خطير جدا انه 65% من الموظفين.
0: نعم.
1: اللي على رأس عملهم بقسطوا،
0: هذول مقترضين من البنوك فقط، بنوك.
1: نعم. وازيدك من الشعر بيت، يعني كمان انت لو تشوف نسبة المتقاعدين من الضمان الاجتماعي اللي مقترضين من الضمان الاجتماعي كمان.
0: أيوة.
1: يعني لا العامل خالص ولا حتى المتقاعد خالص.
0: نعم.
1: بعدين مش بس هذول، حتى القطاع الخاص اخي ليث محله اللي أخذه ودفع خلوه أخذ عن طريق البنك وقاعد بيقسط.
0: نعم.
1: البضاعة اللي قاعد بيشتريها من تجار الجملة وقاعد بيقسط. والآن وباقي الالتزامات، حتى في ناس
0: أنت من خلال المحيط اللي حواليك رائد، معظم الناس فعليا عليهم أقساط قروض ولا يعني؟
1: والله للأسف يا سيد
0: المعظم عليه أقساط قروض.
1: والله المعظم عليه. وبعدين يعني أنا بدي أقترح على مجلس النواب كمان يشوفوا لنا موضوع المخالفات كمان، اذا بصيروا يقسطوا لنا اياه بالمره.
0: نعم. مخالفات.
1: يعني وانا جاي من العقبه يا اخي ليث، وهسه صار معي الحدث، كنت بدي احكي معك وسبحان الله الان صار الاتصال ولقطنا. يعني وانا جاي من العقبه في الدوريات الثابته اللي بتخالف الرادارات الثابته كويس، بتلاقيها دائما على بعد امتار معدوده من الشاخصة اللي بتحدد لك السرعة اللي أخف من السرعة السابقة.
0: نعم.
1: يعني الآن أنا لولا أنه في واحد من الصيد الثاني بيرمش لكل السيارات كانت خلصت. أنا ماشي على سرعة 100 أو المسموح 110، فجأة صارت 90.
0: نعم.
1: يعني ما بتلحق تنزل من 110 للتسعين إلا الدورية صارت لقطيتك. يعني على بعد أمتار أخي ليس.
0: صح.
1: وين احتجيت وقلت بأنه الموضوع موضوع جباية؟ بقول لك لا هو لا في هاي الحالة يعني مشكلة أخي ليس.
0: توصل بالسلامة أخي رائد.
1: الله
0: واللي تفضلت فيه صح يعني بده إعادة تقييم صراحة مرة ثانية. شكرا يا صديقي.
1: هلا سيدي.
0: بالسلامة. بدي أروح لبسام بس قبليها محمد يقول لي صباح الخير. المصيبة الناس اللي مش منتبه عليه إنه أنت تقسط وتأخذ قروض لكن الضريبة ما بتأخذ بعين الاعتبار هذه الأشياء. يعني يكون عليك أقساط شهرية 1000 دينار ويتم الاقتطاع من راتب وبنزل عليك بنفس الوقت ضريبة. مش أولى صاحب القرض هو اللي يتم إعفاؤه من الضريبة؟ سؤال من محمد. بسام تفضل أخوي بسام. بسام معي؟ طب خليني لحد أكمل رسالة بس محمد. فبيقول اليوم بس تقدم الضريبة يعطوك إعفاء 1000 دينار لكل طفل بالمدرسة وهذا يدوب يخفف ضريبتك شوي. يعني قديش الإعفاء يا محمد؟ قديش الإعفاء؟ يعني أنا أتمنى الحكومة تأخذ هاي الشغلة بعين الاعتبار زي ما في بند إعفاء للمدرسة يكون أيضا في إعفاء إذا ما أخذ قروض أو عليك أقساط. شكرا يا صديقي. حسام تفضل أخوي حسام.
2: السلام عليكم.
0: هلا أخوي حسام.
2: أعطيك العافية. كيف الحال؟
0: هلا سيدي. عليكم السلام. يا هلا.
2: يكرمك ربي يرضى عنك. الأقساط الشغلات الضرورية الأساسية نعم معها بس بشرط ضمن حدود وما تشعب حالك أكثر من قسط وأكثر من شغلة.
0: نعم.
2: عمل الكماليات مثلا شراء تليفون عدم أخذ التليفون عدم أخذ 10 دنانير بسد بالمية بسد ليش شطع على قسط.
0: نعم.
2: وعلى أساسيات مثلا إجراء عملية مثلا تدريس ولد في جامعة قسط مدرسة ضروري يعني. أما تقول لي على عشان أشتري تليفون ولا أحدث سيارة ولا أحدث مثلا ثلاجة ولا غسالة ولا عندي القديمة بتسلك والله بتظلم نفسك بتظلم أولادك معك على ما أخذ.
0: يعني هل باعتقادك اليوم الناس هي اللي توسعت في الكماليات؟
2: 100% أكيد
0: فهو اللي أزم يعني هو اللي أزم وضعه وأزم حاله أخوي حسام؟
2: أكيد 100% على ما أخذ. اللي عندك شغلة بتسلك ليش ما بتسلك فيها؟ ماشي امورك فيها تفرجها الله عليك اشتريها كاس ليش تحطها لك بزياده على ما اخذ القسط لما تكون شغله حقها 400 دينار ولا 350 تاخذها اقساط 500 و550.
0: نعم.
2: مش انت كلفت حالك 200 دينار زياده وربط حالك سنه ولا سنه ونص
0: صح
2: عشان تبسط حالك دقيقتين سفره مثلا في يوم سفره او تليفون يقع منك وينكسر تقعد تقول يا ليت الجره ما صار.
0: طيب اليوم يعني البعض بيقول أنا الموضوع يعني مش خيار يعني أنا مش قادر أدفع كاش فأنا مضطر إني أقسط يا أخوي حسام.
2: حكيت لك إشي أساسي
0: أنا بحكي عن أساسي مثلا بالنسبة كل واحد يمكن بتختلف نظرته للأمور يمكن أنت تشوفه مش أساسي بس هو شايفه أساسي بس هو بالنسبة له أساسي مثلا يقول لك أنا اليوم يعني موضوع المدارس مثلا أنا مش هالمبلغ اللي معي لكن بنفس الوقت ما بدي أحط ابني مثلا مدرسة إلا مدرسة خاصة معينة فأنا بدي أدفع بالأقساط. أنا السيارة
2: أنا والله هسه أولاد مبارح دفعت قسط الروضة أنه بارك بتأسيس الروضات الحكومية ما بتعرف الشكو مبارح بطلوع روح أمنت أموري عشان أدفع قسط الروضة عشان أجل لهم روضة بس أول وثاني بس روضة وأول ثاني عشان التأسيس يكون صح بعد هيك أنا ما قدر ليش أجبر حالي أقساط وفي مدرسة حكومة بالسد أو مدرسة وكالة بالسد. فليش مثلا أربط حالي للتوجيه معه هو بمدرسة خاصة وأقعد أضغط حالي وأضغط أولادي وأضغط مصروفي على أساس إيش أسجل ابني على أساس أقول ابني في مدرسة خاصة
0: عشان أقول ابني مدرسة خاصة. هل في ناس بتفكر بهذه الطريقة حتى ما يحس إنه أقل من غيرهم حسام؟
2: والله ما
0: يعني هو مثلا
2: تفضل تعرف شو نفسيات الناس شو طبيعة الناس
0: بقول في ناس بتفكر مثل هيك
2: اكيد في ناس
0: يعني هو يشتري او يقسط
2: مدرسة خاصة وانا ابني مش مدرسة خاصة
0: هذا
2: ما خلينا انت بتعرف شو ضرب الناس
0: عشان
2: شو
0: ضرب كل
2: الناس عرفت علي.
0: طيب تسلم سيدي. مش عارف اذا صارت السوشيال ميديا تقارننا بغيرنا شو لازم اشتري وشو لازم اروح وشو لازم اجرب شو لازم أشتري عشان أواكب وخلينا أقسط حتى لو مش قادر أدفع كاش ممكن يكون جزء ممكن. بسام تفضل أخوي بسام نرجع بسام.
3: صباح الخير سيدي.
0: هلا بسام صباح الخير.
3: سيدي أنا ملك الأقساط.
0: أنت ملك الأقساط
3: من 81 لغاية الآن وأنا مديون.
0: وأقساط كله؟
3: نعم 81 مش من اليوم
0: من 81
3: من الواحد
0: يعني شو ثمانية. شو أول قصد شو أول قصد في الواحد ثمانية؟
3: أول قصد اشتريت بيت في مخيم الوحدات 2000 دينار.
0: بألفين دينار البيت؟
3: نعم غرفة غرفة وصالون ومطبخ وحمام.
0: يا سلام أيوة.
3: بألفين دينار قسط تقريبا 50 دينار.
0: قديش قديش صار عليك البيت بالأقساط؟
3: نعم
0: كم صار عليك
3: بالأقساط؟ نفس السعر ما زادش ولا تعرفه.
0: يا سلام.
3: وحكيت أيامها حكيت أيامها إن شاء الله إذا بخلص الألفين دينار بدي أجيب خروف وأحشي حشي وأغدى عليه أنا
0: ولا إيه. قديش ضليتك تدفع قديش ضليتك تدفع كم سنة للبيت؟
3: خليني بس أكمل لك القصة.
0: ومن
3: يمتها لليوم وأنا مديون. دين في دين دين في دين دين في دين دين في دين. الحمد لله رب العالمين تقريبا عندي 20 شطرة.
0: 20
3: تقريبا
0: ما شاء الله.
3: أنا بحكي الأقساط إذا الأقساط بتاخدها عشان في لها فائدة. إن بلدي يجي تحكي له والله بدي أفصل التلفون الله يجعله ما تفصت.
0: طب ما هو بدي يجيب بدي يجيب بدي يجيب الإصدار الحديث أخوي بسام.
3: سيدي أي قسط إذا ما بيجيب لك دخل ما إله داعي.
0: طب ما فهمتنا يعني ما فهمتنا كيف انتقلت من شخص اشترى بيت بالأقساط لعشرين شقة. قلنا كيف صارت الأمور معه؟
3: كل سنة ببني لي شطة، كل سنة بتطور شطة، من قسطة من دخلها بأجرها، من دخلها ببني واحد ثاني، من دخلها ببني واحد ثاني. إذا بتحب أعطيك قصة، إذا بتحب أطول عليها.
0: قول يلا نسمع منك
3: تجربتك. أعطيك قصة من ناس تبرجية ها. ناس معلش بدي أطول عليك، ناس تبرجية، واحد تبرجي وواحد تبع فول، بال 68 طلع ابنهم على التويت تهريب مع الغنم.
0: نعم.
3: تهريب. شاف بالواحد بالسبعين ابن أول ولد منهم خلص توجيه فاتصلوا بتبعين لطويت حكوا له هاي ابنة تخلص توجيه ابن أخوه تخلص توجيه وبدنا ندرسه. أيامها التوجيه الجامعة بثت في بريطانيا تكلف 50 دينار شهري. فاتصل في لطويت لطويت تبعت لهم حكوا له يا بطة ديش بتكلف هاي الدراسة 5 سنوات حكوا له 3000. الثلاث آلاف تبع لي تويت بساوين هذولا 1000 دينار تويتي بعادل 3000 أردني.
0: نعم.
3: أيامها. الأب الطبرج اللي بفهمش اللي مش دارس اللي معوش ماجستير ولا دكتوراه اشترى سيرفيس الوحدات المستشفيات. وحدات المستشفيات أيامها بيشتغل 3 دنانير يومي 90 دينار بالشهر 50 لبريطانيا و40 تصليح.
0: نعم.
3: أول ولد درس بريطانيا هندسي، ثاني ولد بريطانيا هندسي، ثالث ولد طب بعيون يوغوسلافيا، طب أسنان يوغوسلافيا، الجامعة الأردنية محاسبة، بنت تعليم في الجامعة الأردنية، 7 أشخاص درسوا من السيرفيس.
0: يعني أنت بس عشان إحنا من خلال تجربتك أخ بسام. طب بس نعم. قبل ما أسألك السؤال شو صار بالخروف؟ عملت الخروف؟
3: لا والله لسه لأني مديون.
0: طيب من خلال تجربتك اليوم يعني هل أنت تشجع الناس على التقسيط ولا شو رأيك؟
3: الأقساط اللي بيجيب دخل
0: يعني لا أنا اليوم بحكي عن الأقساط اللي فيها التزامات يعني أنا بدي أشتري سيارة بدي أشتري بيت بدي أقسط المدارس الجامعات.
3: مش سيدي مش سيارة خصوصي. سيارة عمومي مش بيت والله رفاهية لا بيت السطرة.
0: نعم.
3: أنا في عندي بيوت سامحني يا سبح شرط والله الغلاء في غلاء معيش وفي بيوت فزة. في عندي بيت أجاره 35 دينار. هل تعلم أنه عايش فيه واحد وواحد وبنته مطلقة وعندها ولدين غرفة على السطح وفي عندي بيت ب250 دينار.
0: نعم.
3: أنت شو بدك؟ بدك بيت ب250 دينار وراتبة 300 ولا المفروض تأخذ بيت ب60 دينار؟
0: في بيت ب60 دينار أخ بسام.
3: عندي بيت ب60 دينار وعندي بيت ب90 وعندي بيت ب110 وعندي بيت ب200 وعندي بيت ب250. أنت شو بدك؟
0: الستين دينار بلا قديش مساحته وين موقعه؟
3: بيت غرفة وصالون ومطبخ وحمام. الصالون حوالي 5 متر. عايش في ناس. أنت شو بدك أستاذ؟ إحنا المشكلة اللي عندنا حالياً.
0: لا أنا سألتك لأنه عدي بيقول لي مهتم.
3: عدي ما هو صاحبي وحبيب أنا هو يعمل
0: بذلك. حكالي إنه طلعت ورافقت بعض على بنغلاديش.
3: أنا ألفظ إنه أستاذ ألفظ يعني هسه بدي أدرس ابني مدرسة خاصة. هل ابني بفهم؟
0: نعم. يعني إذا ما بفهم نحطه بمدرسة حكومية قصدك؟
3: نعم.
0: إذا ما بفهم.
3: إذا ما بفهم وديع الحصومة ما أصلاً راسب. ما أصلاً جاب لي 60 بالتوجيه. شو بدي فيه؟
0: صح.
3: إذا ما جاب ليش 50.
0: نعم.
3: صح ولا لا؟ كيف؟ هسا تيجي تشتري سيارة، سيارة حتى 25,000. شو بدي فيها؟ لما أنا بطلع بالمواصلات.
0: نعم. يعني لا. يعني باعتقادك إذا بدك تقسط أو تشتري إشي بالأقساط أنت بالنسبة إليك لازم هذا التقسيط بجيب لك مصاري،
3: يجيب لي دخل. إذا ما بيجيب لي دخل ما بلزمني،
0: ما بلزمني.
3: يعني إذا بدي أشتري والله تقسيط فاتورة كهرباء، كيف بدي أقسط أنا؟ مش 30 دينار. هسا إذا بتحكي لي 100، إذا عندك مصيفات شو دخلني؟ إذا عندك والله صحراء بتتحمم كل يوم على سكان الكهرباء شو دخلني؟ صح ولا لا؟ اي شغلة استاذ، اي شغلة في الدنيا اذا ما بتجيب دخل ما بدك اياها،
0: ما بدك اياها. طيب شكرا سيدي
3: حبيبي، سامحني الله يسلمك.
0: شكرا بالعكس، والله انا انبسطت بحديثك. شكرا اخ بسام.
3: تبعت لي التويت، اسمح لي اكمل لك اياها.
0: كمل يا
3: بس كلمتين. ب 92 صدام حسين غزل التويت، تبعين لي التويت اجوا على عمان، صح؟ الشاب اللي درس اخوته اجى على عمان، تعال اول شهر، ثاني شهر، ثالث شهر. قلت لابويا يابا بدي اشتغل، قال يابا ليش تشتغل عند الناس؟ ما هي السيرفيس تبعه تطلع اشتغل عليه. والله العظيم اشتغل عليه. نعم. بعد ما درس 7 اولاد.
0: نعم. تسلم اخ بسام.
3: حبيبي
0: سلام. تسلم، يعني صراحة لهجتك ممتعة صراحة. شكرا سيدي. اخوي راتب تفضل.
4: صباح الخير اخي.
0: هلا اخ راتب.
4: الله يعطيك العافية. أنت مدون يا أخي.
0: شو بدك فيه يا راتب؟ خلينا باللي فينا، كل واحد خليه يكفي اللي فيه.
4: شايف صدقني اخ لي، يمكن 99.9% زي الانتخابات الرئاسة في الدول العربية انهم مديونين من اللي بيتصلوا الان،
0: او زي ايام ما كانوا زمان السوريين انتخبوا بشار الاسد.
4: ايوه
0: طبعا امبارح حكمت محكمة الجنايات الكبرى بدمشق بالحكم بالاعدام على الرئيس البحري
4: الله لا يقيمه، الله لا يقيمه،
0: بشار الاسد وشقيقه ماهر الاسد، وايضا اللي كان امبارح نسيت اسمه صراحه، رئيس الشيء
4: القوه الحربيه ومش عارف
0: شيء زي هيك. قائد كان عسكري منكل بالاشقاء السوريين،
4: الله لا يقيم ولا هو ولا امثاله،
0: وكل طاغيه كمان، وكل طاغيه ان شاء الله. آمين. اخوي راتب، هل الاقساط اليوم يعني الناس توسعت فيها وازمت حالها، ولا باعتقادك هاي ضروره الناس ما عندها خيار غير تقسط؟
4: شوف في نقطتين اخي لي. في الضرورات تبيح المحظورات.
0: شو هاي قاعدة فقهية؟
4: إذا كان دين بالرطلين. في ناس ما يخذي هذا الفكر وناس ما يخذي هذا الفكر. يعني أنا اللي بحكي معك للضرورة وعشان شغلي أنا علي أقساط سيارة.
0: عليك سيارة.
4: وبدفع كل وبدفع.
0: بس هاي السيارة على على على يعني فكر الأخ بسام، هاي تجيب لك دخل الآن.
4: بالضبط.
0: مش أنت راكبها يعني رفاهية مثلاً.
4: يعني 6 سنوات بتصير سيارة إلي.
0: بتصير.
4: إذا الله
0: على خير. وشو كمان عليك أقساط؟
4: بس.
0: كويس. والباقي الباقي اليوم اذا نفكر. اذا بدك يعني اذا بدك اليوم ترتب إشي في البيت مثلا، تعمل سداد لالتزامات معينه، بتروح بتلجا للاقساط ولا لا؟
4: تعرف اخي لي، بدي اجاوبك من زاويه اخرى. انا عن نفسي بتكلم والله كرات الباب، والله الدار بلطها بايدي انا، سيراميك ارضي كامل انا بايدي
0: بلطها بايدي. بس غيرك ما يعرف يبلط يا راتب.
4: نعم.
0: غيرك ما يعرف يبلط يعني.
4: كمان بعرف يعني قالوا عني خبير، بس الواحد مرات الضرورة بتخليه يصير. يعني انت مش كل شيء تركه على غيرك. بطرش الدار انا والله العظيم. مواسير بمدد بضب بحاول اصير. فالانسان اخي لي، فانه في ضرورات الانسان مجبر عليها، وحكوماتنا العربية اجبرت الشعوب على انها كلها معلق برقبتها زي حبل الديون. بصراحة الكل مديون مش قادر يدفع جار بيته.
0: وانا مرة ثانية سؤالي، هل لانه احنا توسعنا في هذا الموضوع، ولا احنا مضطرين لانه ما معنا كاش؟
4: الصراحه الجهتين مع بعض.
0: الجهتين. اشكرك. بدي اروح لخالد الرقب. اخوي خالد تفضل. خالد. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا اخوي خالد.
5: الله يعطيك العافيه.
0: يا هلا والله.
5: شو موضوع مهم كثير اللي نحكي فيه. شايف، بس يعني برضه كمان بدناش احنا نزاول على بعضينا بعض الناس. الاقساط يعني 99%
0: من الشعب الأردني حياته كلها بالأقساط. والله إنك صادق، إحنا محيطنا وحوالينا يعني كلنا بلدنا صغير ومجتمعنا كلنا نعرف بعض، صح؟
5: في بعض، ما في حدا بيبني ولا حدا بيجيب سيارة ولا حد بدرس أولاده، كله هي تبرعات. يعني ما شايف إن الواحد يعني اللي بده عجار زي قلت 250 و300، لا والله بشتري لي بيت عن طريق مثلا بنك إسلامي بطريقة معينة في فتوى إسلامية بحترز ديني وبأخذها لقى بعد 10-15 سنة بتصير الدار لك صح ولا لا؟
0: بالأقساط.
5: فالناس تفكر بالطريقة هاي بالأقساط.
0: الأقساط حل يعني الأقساط حل يعني براعي ظرف الناس ونفس الوقت يعطي يضمن له إنه يقدر يسد.
5: لا محل ديني وشرعي وسياسي واقتصادي ويعني الواحد لا بس قلت لك برجع أقول لك يا الواحد بس يحترز دينه إنه يأخذ شيء أقساط ما يكون داخل بالحرام
0: ما عليه ربا. طيب خالد في بعض الناس يقول لك أنا اليوم معي كاش بس أنا ليش أجمد مصارية مثلا لا بدفع أقساط.
5: لا أنا بلا أنا بالعكس أنا بقول لك يعني معه كاش يدفع كاش
0: يدفع كاش
5: يدفع كاش برأيها نصر ربنا برزق يعني هي الأقساط هي يعني هي بديل وليس أساس. يعني الأصل الإنسان معاك قروش

0: أولياء الأمور اللي أول ما يسجل ابنه يدفع مرة واحدة كاش؟
1: ما فيش والله. أنا أقول لك إياه، قاعدين المدارس يحطوا عروض إنه يدفع كاش أول مرة وخذ نسبة 55% و10%. ما حد يدفع لو لا سمح.
0: طيب الجامعات،
1: الجامعات كذلك، الجامعات 99% أقول لها شلوه أكثر، قاعدين بيدفعوا أقساط، إلا الناس اللي تعرف اللي بيدرسوا جامعات عالية وعندهم رواتب ضخمة أو مش رواتب ضخمة، جزء عندهم مال كثير،
0: بيوتنا وسيارات.
1: الزواج أقساط، تأسيس البيت أقساط، سيارتك أقساط،
0: تنكت الزيت يا أبا خالد،
1: والله تنكت الزيت أقساط، والله أقساط، تليفونات أقساط، التليفون بحكي معك فيه ناس وضو أقساط، والله ما في يعني ناس يعني ما حتشتري. طب ضرق قاعدة طبعا أنا بقدر أخذ أقساط وبديل، لكنه مش حرام.
0: نعم.
1: مش حرام
0: يعني. لكن أنا الناس قبل سنوات طلعت أذكر إحدى المرات مع زميلنا الدكتور إبراهيم الجرمي مقدم برنامج فتاوى.
1: نعم.
0: أنا قبل سنوات بتذكر هاي الفتوى، كان يسألوا عن الأضحية، هل ممكن تكون أضحية أقساط؟
1: أنا ضحيت أخمر أقساط،
0: فبقول لك حتى موضوع الأضحية صار أقساط.
1: مو ليش يا أبو زيد، لما تجمع هذا مش فرد هذا، جمعهم كليتهم، يعني بقول لك قاعد بيتك أقساط، أولادك في الجامعة أو مدارس أقساط، تليفونك أقساط، كل حياتي يعني كل شيء في البيت عندك، لو عندك خلف الثلاجة عندك أبو زيد ما تشتريها، بتروح على محل من المحلات المحترمة وكل طرفه صاحبك وكذا.
0: لو جمعناهن مع بعض، أيوة كمل.
1: بقول لو جمعناها بعضين بيطلع المبلغ،
0: بيطلع مبلغ
1: يعني. انت بتحكي ما بتقدر تدفع مره واحده، يعني المبلغ كان تدفع على شغله واحده وتنسى الشغلات الثانيه. انت بتقول راتبك او قروشك اللي معك بتقسطها كل شهر، تليفون، كهرباء، مي، اولاد المدارس، التليفون، قلنا الكمبيوتر، التليفون، كل شيء بالبيت بدك تجمع اقساط. وفيما لو انه خرب معك شغله بالبيت سواء كهربائي او وثاث او او او او, أو, أو تضطر تروح تجيب اقساط.
0: اقساط، شكرا.
1: لا
0: يعني باعتقادك هذا يعني هو مش خيار، هو يعني مجبر، انا مضطر اني اكون.
1: لا هو مش اساس، لكن بديل موجود، وبدون ما نزود على بعضينا ونضحك بعضينا. موجود بنسبه فوق 99%، وانتم بحياتي في نعمل استفتاء، جرب اعمل استفتاء راح تلاقوا 99.5% الناس حياتها باقساط.
0: 99.5 كمان
1: بالاقساط.
0: يعني مين ضلع؟
1: اقول لك شغله بزيد، سوي عندك حواليك من عدي والشباب اللي حواليك، اذا بتلاقي واحد من اقساط كلكم نموا واطكوا او تعال الشغل عندنا وكذا، سوي استفتاء صغير على مستوى دائره،
0: اذا لقينا مش اقساط شو نعمل؟
1: بدي تعال بدي اعطيك اياه كاش. الله يعطيك العافيه. الله يعين الشباب، الله يعينه.
0: امين.
1: بدون هيك ما بعيش.
0: الله يعين الجميع، اكيد الله يقويك.
1: يعطيك العافيه.
0: دكتور محمد جابر.
2: نعم يا سيدي.
0: هلا سيدي، حياك، صباح
2: الخير أخ ليث.
0: هلا دكتور محمد.
2: صباح الخير لكل مشاهدين حياة إف إم.
0: يا صباح الخير.
2: الموضوع كثير شيق وجميل وبمس حياة كل المواطنين عندنا في الأردن،
0: لأن الكل ماخذ أقساط.
2: وأنا بحكي شغلة مهمة جدا.
0: نعم.
2: أنا مع الأقساط المبرمجة الصحيحة الخفيفة.
0: نعم.
2: مش الأقساط الكبيرة اللي في من وراها مخاطر كبيرة جدا. يعني واحد مثلا راتبه على سبيل المثال 700 دينار، يروح ياخذ شيء ويقسط عليه 500 دينار ويضل بجيبته 200 دينار، هذه يعني اجرام هيك.
0: نعم.
2: في اقساط بسيطة.
0: نعم.
2: بتكون يعني سهلة السداد وسهل انه تتبرمج على راتب الشخص او دخله.
0: على راتبه، صح.
2: نعم.
0: يعني نقول مثلا زي مثال اللي طرحته، راتبه 700 دينار،
2: اعطي مثلا اسره. انا يعني واحد من ابنائي على سبيل المثال.
0: نعم.
2: راتبه على سبيل المثال 1000 دينار.
0: نعم.
2: عنده اولاد في المدارس. بقصه المدارس تبعت اولاده، لانه مستحيل يدفع لهم 4000 مره واحده. على سبيل المثال اذا القسط 1000 لواحد من الابناء. اما على سبيل المثال هو راتبه 700 دينار وروح يشتري سيارة ب 20000 دينار مثلا. على سبيل المثال.
0: يعني باعتقادك في ناس متوسعين في هذا الموضوع وبيشتري.
2: نعم.
0: أشياء، بيشتري كماليات
2: بشراء السيارات وبشراء الأمور الغالية جدا. واحد على سبيل المثال راتبه 1000 دينار بروح عشان يتجوز بالداين 20-25000 دينار مثلا،
0: عشان يعمل مثلا بفندق 5 نجوم،
2: يعيش حياته كلها وهو يسدد. واول شيء اذا بيقدر يكمل هو وزوجته،
0: صح،
2: لانه ما راح يضل عنده دخل من راتبه.
0: فانا يعني باعتقادك مش كل تقسيط بالضروره هو مساعده، ممكن يكون مشكله.
2: ما هو التقسيط اللي بيساعد اخلي زي ما حكينا انك انت رحت مثلا على معرض خربت ثلاجة بيتك حقها 400 دينار 500

0: دينار 300 دينار تستطيع انك انت تدفع 50 دينار شهري. عرفت كيف؟ لانك الثلاجه ضروريه صح ولا لا؟ مين في عندنا بيقدر يترك الثلاجه؟
1: نعم
0: ما حدا. بس مثلا انا على سبيل المثال اروح انا اروح على معرض اشتري طقم كنبايات ب 2000 ليره وانا راتبي 500 دينار.
1: صح كويس
0: هون يعني.
1: نعم.
0: هي العمليه حسابيه دقيقه وبذكاء. اما نعم. اذا احنا والله لا على المثل الشائع يا زلمة روح خذ لك قرض يا فلان روح على البنك حل مشكلتك عن طريق
1: دكتور البنك. محمد في ناس قاعد ياخذ قرض كاش عشان يطلع يطش.
0: لا طبعا
1: في ناس عشان يطلع يسافر باسبوع زمان ويقعد طول السنه ويسد فيه.
0: والله اخلي اللي بياخذ قرض عشان يروح يطلع رحله ويصرف 2000 و 3000 دينار بقرض والله انا بعتبره هذا اجرام وحرام. اجرام بحق نفسه اول شيء.
1: نعم.
0: او اللي بيكون مثلا راتبه يا دوب وبروح بيشتري سياره ام ال 20 و 25 الف دينار والله انا اني في بعض الاحيان خلال حياتي يعني اللي عشتها اني كنت اشوف ناس بيشتروا السياره ب 20 و 25 الف دينار انه في نص الشهر ما معاه حق البنزين احط فيها.
1: تفضل ظلها صافي على باب البيت. ها
0: طبعا بيضل صافيها بالبيت عشان يقولوا عنده سياره فخمة أو عنده بس ندخل عبيته نلاقي عنده أثاث فخم. لا طبعا هذا حرام هذا حرام قطعا.
1: أشكرك شكرا. طبعا هذا قد يكون أيضا ضمن الإسراف ممكن يدخل. شكرا دكتور محمد جابر. أخوي إبراهيم هلا بيك.
2: السلام عليكم.
1: هلا أخوي إبراهيم. عليكم السلام.
2: الله يرضى عنك يا رب. والله أنا شايف موضوع الأقساط ما إله لزمة سواء بضرورة أو غير ضرورة.
1: ما إله إيش
2: يعني؟ ما إله لزمة سواء بضرورة أو غير ضرورة يعني.
1: نعم.
2: يعني عفوا
1: انقطعت عنك الكهرباء يعني بالدار وما عكيش تدفع عليك فاتورة 150 دينار ما يعني بدك تقص
2: ما أروح أخذ قرض على إني أدفع فاتورة كهرباء. أروح أسوي جمعية من هالحبايب أقترض من صديق بحيث إني أنا أسدد المبلغ نفسه. هلا أنا لما أروح أشتري شغلة قيمتها 1000 دينار أنا الله شو جابرني إني أدفع قيمتها 2000 أو 1500 دينار. يعني أنا بدي أتكلم عن تجاربي الشخصية. أنا عشت في بيت عدة سنوات عبارة عن غرفة وصالة كانت تشتي علي جوا أكثر من برا. ولكن كنت مستحيل إني أفكر إني أروح أخذ قرض عشان والله أحاول إني أنتقل من هذا البيت ولا كذا ولا.
1: نعم.
2: بالنسبة لأولادي دخلوا مثلا الجامعة واحد فيهم أجل فصل الثاني مشي في هذا الفصل المرة الثانية تبادلوا هذا أجل فصل وهذا بحيث أني أنا لا ليش يعني ليش أجي هي فكرة حسابية واحد زائد واحد يساوي اثنين. أنا عندي مبدأ أنه يعني أنا واحد يمكن
1: يعني أنت ما عليك أخي إبراهيم أي
2: قروض.
1: ما عليك أي أقساط أو قروض على الصعيد الشخصي
2: على كقروض عفوا اني انا ما اخذ قرض لا انا كان علي دين مثلا في علي مثلا دين ولكن دين شخصي يعني مثلا
1: لا انا ما بحكي عن الدين الشخصي بحكي عن الاقساط او القروض مش مشتري شيء اقساط
2: أبداً
1: ولا
2: ابدا عمري بحياتي ما فكرت. انا قعدت 5 سنوات أو 6 سنوات والله من غير غرفه نوم جبتها قبل حوالي 4 أشهر
1: من غير غرفه نوم جبتها قبل 4 أشهر ولا انك لجأت للاقساط.
2: ما لجأت للأقساط قلت بس أجيبها حقها كاملا مثلا بشتريها أو عفوا صاحب المحل أجي أعطيه مثلا 500 وباقي عليها 200-300 دينار أجي أعطيهم على دفعتين ماشي. من أني أروح أخذ قرض عشان أنا أشتري غرفة نوم هيني قضيت 5 سنوات عفوا بالكلمة أنا وزوجتي على فراش أنا وعيالي على فراش. إيش المشكلة؟
1: صح.
2: والضيف اللي يجي عندي أنا أستقبله على فرشتي.
1: نعم.
2: ما استقبله على طقم كنب اروح اشتري طقم كنب عشان يجيني ضيف عفوا بهالكلمه
1: عشان انا افرجيه انه انا طلع مش اقل من غيري واني انا بقدر اشتري
2: 100%. لكن انا بحكي لا سمح الله في حالات المرض في حالات عمليه في حالات يعني ما في مجال انك مثلا تاخذ دين شخصي من شخص او كذا ممكن يعني انا ما بحكي انه لا تاخذ قرض في حياتك نهائي ولكن هي عملية حسابية يا جماعة.
1: عملية حسابية يعني نعم. يعني احنا يمكن البعض يمكن البعض اللي يسمعنا اخ ابراهيم يقول يعني نعم. يمكن مش كل الابناء او كل الزوجات ممكن تقبل مثلا تقعد 5 سنين بدون غرفة نوم العفو او مثلا بدون طقم كنب بالصالون.
2: اه 100%
1: يعني ما شاء الله يعني
2: بالنهاية للإدارة اللي انت حكيت عنها في
1: فقديش هذا الموضوع ضروري يكون في كمان بعتقد كل الأسرة بتشارك بنفس الفكر بأنه احنا اليوم احنا ما بهمنا الناس قد ما بهمنا احنا نكون مرتاحين. اه
2: الله يفتح عليك. يعني انا خطيب بنتي لما اجى خطب البنت سألته سؤال، اول سؤال سألته اياه قلت له ما اخذ قروض من بنوك؟ قال لي لا. قلت له على بركة الله توكلنا على الله، انا ما بدي تيجي عفوا تتزوج ويكون عليك قرض، ولا لانه هذا كلياته راح يأثر على بنتي في النهاية وعلى حياة بنتي يعني.
1: صح، هاي الناس اللي تفهم يعني. هاي الناس اللي يعني بدي يريح بنته. شكرا أخوي إبراهيم. محمد، أخوي محمد يوسف تفضل. محمد معي يا أخوان؟ طيب خلينا أروح للواتساب، برجع لك محمد، برجع لك. يلا أعطيني إبراهيم، سمعني أخوي عدي إبراهيم.
3: أبو زيد السلام عليكم على المستمعين وعلى المشاهدين.
1: هلا أخوي إبراهيم.
3: أبو زيد أيام أول أمي وأمك والله يا أبو زيد كانت الحياة بتجنن. الأم كانت مدبرة يعني إذا زوج انزنك تعطيه مصاري ترى كيف الله بيبكي. سبحان الله يا أبو زيد البركة. أبو زيد أول كان إذا جاء غريب على الحارة تمسكه تعال شو بتعمل بالحارة. إذا بنت الجيران أو ابن الجيران لابس لبس أو هي لابس لبس غير محتشم نبهدلهم ونرجعهم على الدار. هسه مين بالسجر يعملها يا أبو زيد؟ أقسم بالله كنا ننام على سطوح يا أبو زيد. وإذا أجى صاحبك عندك برضو بدأ ما تنيمه في الدار على السطح ويأخذ راحتنا وزيادة يا أبو زيد. أما هسه للأسف يا أبو زيد البركة راحت والترباية راحت والاحترام راح إلا من رحم الله طبعا. والله يكون في العون يا أبو زيد.
1: هلا
3: السلام الله عليكم.
1: نسمع أبو خليل.
4: زيد الله يسعد صباحك.
1: هلا أبو خليل.
4: أبو زيد والله شوف لا أقول لك صبرك على نفسك ولا صبر الناس عليك.
1: نعم.
4: ولكن إحنا طبعا الا ما رحم ربي اغلبها بدها جار الناس. فلان اشترى سياره، ليش فلان اشترى سياره وانا ما اشتري سياره؟
1: نعم.
4: صار عندنا اقول لك حسد، اقول لك صرنا اقول لك نطلع على بعضنا. هاي سبب اغلب الديون او الزيت. ولا والله في اقول لك ديون او اقساط اشي لازم واشي مش لازم.
1: نعم.
4: ولكن انا عشان اجاري فلان وعيلتان اقول لك كيف فلان عنده هالشغله وانا ما عندي الشغله هاي. هذه كمان اقول لك بتدخل بديون واقساط والاخري. احنا على مستوى والله يا ابو زيد اقول لك يوم الجمعه انت بتشوف اقول لك عند الصلاه جار الجامع بيجي بالسياره بصبها مزدوج هو اقول لك 200 متر او اقل من 200 متر
1: صح.
4: عشان ما يقولوش ابو فلان جاي مشي وتارك سيارته. والله يسعد صباحك يا ابو زيد.
1: يا هلا صباح الخير. خالد ابو طير شكرا بيقول جاري يظل يراكم فواتير الكهرباء حتى الشركه قطعت عنه ساعتها بينت المصاري، ليش ما دفعت في الاول؟ شو بدك فيه خالد؟ شو بدك فيه يعني؟ بينه وبين الشركة يستفلوا يا حبيبي. شكرا لما أبو أحمد. عمري ما أخذت قسط لعيش بحياتي الحمد لله، وإن شاء الله ما تحتاج يا صديقي، إن شاء الله ما تحتاج. محمود الجمعية ما هي أقساط؟ في واحد طرح موضوع الجمعية، طب ما هي الجمعية أقساط يعني. وكان الفكرة أنه الجمعيات ما فيها فوائد وما فيها زيادة، فنفس الشيء. شكرا يا صديقي محمود. أخوي ليث عليك أقساط. شكرا أبو زيد. أنا عمري فوق 60 وأدهن الدار لحالي وأعمل أشياء كثيرة بإيدي من صيانات للمنزل. الله يقويك على الخواجة يا هلا. ماجدة بتقول الأخ بسام مثال لوزارة التخطيط، عقله يوزر استشاريين. أبو أصيل يعني ما شاء الله ربنا أكرمك ب20 شقة وتعجز عن 200 ليرة خروف، يعني يمكن كان يمزح يا أخوي أبو أصيل. منى غلاء المعيشة في كل نواحيها من أثاث بيت سيارة تجهيز العروس والعرسان والتعليم كله مدارس جامعات لذوي الدخل المحدود. بعتقد هاي يعني ما الواحد مش كثير قادر إلا يروح على الأقساط. خالد بيقول جارتي شاطرة بتأخذ راتب جوزها بس ينزل وبتعطي جوزها مصروف مثله مثل الأولاد، عارفيته مبذر ومش قلقان، هي شاطرة وحريصة على قرش جوزها. الله يقويها. شكرا لكم جميعا. بدي أروح للدكتور إسلام الدسوقي المتخصص في الإدارة والاستثمار وزميلنا أيضا مقدم برنامج مرتاح ماديا على أثير. حيا هلا دكتور إسلام، صباح الخير.
5: حيا صباح النور، حياك الله.
1: دكتور هل التقسيط مساعدة أم باعتقادك هو يريح الشخص اليوم بس بكلفه أكثر بكثير بكرة؟
5: الله يحييكم يا رب ونشكركم على الاستضافة. وهو صراحة يعني احنا ما بنقدر نجاوب نحكي السؤال بشكل عمومي، يعني يقينا الموضوع له شقين. بشكل أساسي يعني الواحد لو يحاول يحط قاعدة انه يبتعد عن الدين والتقسيط قدر الإمكان. ولكن هذا لا يعني
1: هاي لازم تكون يعني خلينا نقول المنهج الأساسي.
5: نعم
1: اني انا ابعد عن القروض والأقساط قدر الإمكان.
5: نعم صحيح. هذا يكون يعني شيء يتربى عليه الطفل منذ يعني بداية طلعته، من بداية يعني الانطلاق في سن الفتوة، لأنه سبحان الله هذا مسار في الحياة. من يعتاد على أخذ الدين من القروض في الغالب حيصير زي
1: صح.
5: يعني إنجاز الوصف شيء في كيانه.
1: هي تبدأ من الدكان دكتور إسلام.
5: 100% صحيح.
1: بعدها صحيح. بتكبر.
5: نعم احنا في البداية بنحب نقسم انه اي شيء قبل شراءه قبل الرغبة باقتنائه لازم نرجع لقرار يعني او لسؤال مهم، هل هذا الشيء اساسي ولا كمالي؟
1: كويس.
5: هل هو ضرورة يعني ملحة ولا حاجة كمالية؟ يعني
1: رأيك؟
5: للأسف احنا نعم هذا
1: من خلال الناس تشوفهم او تجاربك.
5: والله للأسف احنا يعني ابتلينا في عصرنا في فكرة يعني موضوع الاستهلاك بدون يعني الاستهلاك للكماليات،
1: توسعنا في الكماليات.
5: نعم يعني انا في غالب
1: بس يمكن دكتور اسلام البعض بيقول التليفون صار ضرورا، الانترنت صار ضروره، السياره صارت عند كثير من الناس ضروره، المدارس الخاصه صارت عند كثير من الناس ضروره، ف يعني اللي كان زمان مش ضروره اليوم
5: الداخلي.
1: شو رايك
5: يعني للتفصيل؟ يعني مثلا نعم الهاتف ضروره، ولكن في هاتف بيشتغل بشكل ممتاز سعره 80 او 100 دينار او 150 دينار. ولكن تجد انه جزء كبير من الطلاب يمكن يكون طالب جامعه او بدايه حياته شاري اغلى جهاز خلوي ب 1000
1: او 2000 دينار، معه تليفون مثلا ب 1000 دينار.
5: نعم او بيجدد يعني كل سنه او سنتين، مع انه الهاتف الجيد يعني في الغالب بيعيش بمعدل 3-4 سنوات.
1: نعم.
5: فهذا شيء ملاحظ يعني في خلال لقاءاتنا وجلساتنا بتجد انه بعض الشباب مثلا في الجامعات او حديث التخرج هو بالكاد انه في الغالب ما عنده دخل ابدا. نعم. وتجد انه هاتفه اغلى هاتف.
1: أهلا.
5: او السياره التي يمتلكها هو والله مثلا يحتاج سياره للعمل حتى يوفر وقت او يشتغل عليها في تطبيق معين، ولكن سعر السياره لا تتناسب مع مرحله
1: العمريه مع دخله.
5: مع دخله. نعم.
1: طيب شو اغرب هيك شيء مر عليك من الناس اللي يعني فايتين في موضوع الاقساط او القروض دكتور؟
5: والله احنا يعني انا قريب شغلي من جانب العقارات، فكان احد الاصدقاء بيقول لي انه احد الزبائن يعني حاول يشتري شقه سعرها 200,000 دينار.
1: 200,000 دينار.
5: نعم. وهو راتبه يعني لا يصل للألف دينار،
1: راتبه اقل من 1000.
5: نعم. رفضت معامله البنك، ويعني لما كان زعلان هذا الرجل فصديقه قال له يعني من مصلحتك انت شو اللي جابرك تجلس تقريبا 30 سنه وانت تدفع اجار شيء وفي الغالب لن تستطيع على سداده. ولكن هو كان للاسف يعني موضوع نحكي الوضع الاجتماعي ومحاوله مجاراه يعني
1: الناس يعني
5: للاسف
1: اني ما احس اني اقل من غيري.
5: نعم هذا كان الدافع الاساسي.
1: قديش يعني هذا الموضوع الوعي بهاي النقطه قديش مهم بالله دكتور اسلام؟
5: والله هو يعني الاصل انه يكون اكثر. يعني
1: احد الشباب قبل شوي بيقول لي انا ظليت 5 سنين انا والمدام العفو نام على فرشات ما كنت قادر.
5: والله سمعته ما شاء الله.
1: بعدها بيقول لما صار معي اشتريت. شو رايك بهذا الفكر؟
5: والله انا مع انه الانسان يكون متزن في كل قراراته على راس القرارات الماليه. يعني فكره احنا سبحان الله السوشيال ميديا فتحت مجال المقارنات بشكل
1: صح.
5: جدا كبير.
1: صح.
5: يعني انا عم في اطار التحضير البسيط للحلقه يعني عملت اجريت بحث سريع مع الذكاء الاصطناعي لغايه ترتيب الافكار سريعا. فقال انه بعض الامور التي لا تنصح بها بالدين ابدا هي فكرة السفر أو الإجازة لغاية الترفيه. أساس أو كماليات.
1: كماليات
5: يعني قبل
1: صح.
5: فترة كنت بجري كمان زي سؤال إنه ما هو العمر الافتراضي للأساس، بتجد إنه بجاوبك من 5-7 سنوات، ولكن تجد إنه الأغلب ممكن يعيش 10 أو 15 سنة إذا الواحد أحسن صح. استخدامه وأجرى له مثلا تنظيف بشكل جيد.
1: نعم.
5: موضوع
1: نعم.
5: فكرة الهاتف أو سيارة بأغلى مما تحتاج. يعني السيارة ممكن تعيش بكامل صحتها أو بدون حاجة لصيانة إذا كانت جيدة معدل 7 أو 10 سنوات. في بعض الناس اللي هو بيشعر بالملل إن والله هي أصبحت قديمة، أو أنا عندي سيارة موديل 2015 والآن إحنا 26 يعني بيحكوا عني فقير
1: بدي أحدث.
5: ها فهذا هذا يعني اذا انعم الله عليه يعني خير وبركه، ولكن ما يكون الديدن هو يعني راي الناس ويعني تحميل النفس اكثر مما تطيق.
1: صح، وشو نظرة
5: ايضا من الامور صح. نعم موضوع شيء شراء شيء لمجرد انه الاخرين يمتلكونه. والله الان يعني بتجد مثلا بعض اكسسوارات الخلويات يعني خاصة مثلا الساعات الذكية ونحكي السماعات الأذن تكون سعرها في من بعض نحكي الماركات أغلى من أجهزة كاملة، ومش للشيء ولكن عشان هو بصور يعني تبين هذه الاكسسوار أو هذا الشيء يعني ما في له داعي.
1: أشتري شقة بالأقساط ولا أظل بالأجار دكتور؟
5: احنا هون سبحان الله يمكن عملنا حلقه يعني بودكاست بحدود الساعه في هذا الموضوع
1: زميلنا محمد رياض. نعم
5: نعم صحيح، احنا ممكن كانت الاجابه انه احنا نحاول تاخير قرار الاقساط يعني نحكي شراء نحكي الشقه من خلال الدين لاخر قدر ممكن، الا اذا وجدنا انه لن نستطيع يعني احنا كنا ناخر
1: لانه يمكن البيت حلم بالنسبه لكثير من الناس اني امتلك.
5: نعم احنا كنا ناخرها فقط لي يعني نوعا ما لتكبير الدفعه الاولى باكبر قدر ممكن لتخفيف اعباء القرض، انه احنا يعني بشكل اساسي انت ما بدك تيجي تحسب على القسط الشهري اللي انت حتدفعه، انت المشكله عندك بما هو يعني مستقبل القرض بشكل كامل.
1: هذا النقطة المهمة المستقبل. صح نعم. تسلم دكتور، شكرا على الكلام المهم تفضلت فيه زميلنا دكتور اسلام الدسوقي المتخصص في الاداره والاستثمار، وشكر لكم على اتصالاتكم وتعليقاتكم كالعاده اثريتم الحلقه. ان شاء الله ربنا يقدر الجميع على السداد ويبعد عنا جميعا الاقساط والقروض. فاصل ونعود.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
7: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
8: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاما. نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تعلن أن جميع الأردنيين في جمهورية كولومبيا بخير بعد الزلزال الذي ضرب البلاد. وزارة المياه والري تقول أن آخر الاعتداءات على خط الدي سي في منطقة الجفر يهدد بتعديل جداول ضخ المياه في عمان والزرقاء. الهيئة المستقلة للانتخاب تعلن إجراء انتخابات غرف الصناعة في 3 تشرين المقبل، وتشير إلى حظر الدعاية التقليدية المعمول بها في الانتخابات النيابية أو البلدية. مسؤولان أمميان يحذران من أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة بلغ منعطفا خطيرا في ظل تصاعد العنف والتهجير وتسارع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد التأكيد على سيطرة الولايات المتحدة بشكل كامل على مضيق هرمز، بينما تؤكد طهران أن المضيق سيظل مغلقا ما لم تقبل واشنطن شروطها. المستشار الأعلى لقائد الحرس الثوري الإيراني يقول أنهم لا يعتمدون على المخزون فقط، مؤكدا أن إنتاج الصواريخ والمسيرات لا يتوقف. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

إعلان عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السنة.

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: ما بنلقى.
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
4: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788-10-10-70.
5: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
6: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: اسم له تاريخ.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابط الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-53-300-53. روضة مونتسوري الروابط الدولية الزرقاء الجديدة شارع 26.

0: فات جريت اختيارك الذكي الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده شارع مكة دخلت أم الصماق تليفون 079-329-29 جريت.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 079-30-36-78. مدارس الوطن العربي يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي لا تسألونا اسألوا عنا.

مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح. مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 07864512. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
2: مدارس الوطن العربي.
0: منصة أساس

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. نبدأ الآن باستقبال اتصالاتكم على 06-516-4020 516-5020 و516-2060.

0: أبدأ مع يحيى. يا مرحبا أخي يحيى.
1: حياك الله هلا أستاذي.
0: هلا
1: يحفظك. حياك. صباح الخير.
0: صباح الخير أخوي يحيى.
1: هلا فيك. أحكي لك قصة أخوي العزيز.
0: أحكي سيدي تفضل.
1: يعني هي قصة صراحة لها أكثر من سنة لكن لحد الآن أنا نفسي ما أنا قادر أنساها. صديق عزيز إلي كنا في قطر.
0: نعم.
1: صديق عزيز، عائلة مستقرة، ولدين وبنت مثل الـ مثل الـ مثل الأقمار سبحان الله. قبل الإجازة تقريبا بشهر. أولاده خلصوا مدرسة البنتين اللي صار، فزوجته بتحكي له إنه حابين ننزل على البلد على الأردن. زيارة للأهل وبنسلقك بنجهز البيت نستقبلك بنكمل زياراتنا علشان نتفضلك كالعادة مثل ما احنا كنا مغتربين، يعني كنا ننزل أهالينا قبلنا بشهر. نزلت وخلال الشهر كان تواصل بينهم طبيعي جدا، يعني تحكي معه مسنجر، الأولاد يحكوا معه مبسوطين. رجع من السفر كمل دوام هناك وإجا وعلى بنيانها بتستقبله بالبيت. وصل البيت لقي البيت كل ما خف وزنه وغلى ثمنه رايح من البيت.
0: وين رايح؟
1: مسلوق. فبكلمها انه انتو وين؟ في مشكلة بالبيت؟ ماشي. تليفونها لا يمكن الاتصال به، معمول له حظر. بيتصل مع أهلها يتضمن الآن إنه صار الخوف على البيت وصار الخوف على أولاده وعلى المرأة. يفكر إنه صار لهم شيء. فبيتصل أبوها تليفونه كمان معمول له حظر. إخوانها ما حدش بيجاوبه. فراح على بيت أهلها. بيت أهلها أبوها لا إله إلا الله. أبوها بحكي له كلمة واحدة، بحكي له ما كيش عندنا لا أولاد ولا بنات ولا مرة إلا بشرط واحد. شو هو الشرط؟ قل له بنتي طالبة منك سيارة لها أكثر من سنة.
0: أيوة.
1: ليش ما تجيب لها سيارة؟ ليش ما اشتريت لها سيارة؟
0: ما خلوش أثاث في الدار وعاملين له حظر عشان السيارة؟
1: آه والله. ليش ما شريت لها سيارة؟ يا عمي طب ما هي عايشة في قطر وهي ما بتسوق في قطر، شو حاجة السيارة بالأردن؟ قال له هيك البنت حابة يكون عندها سيارة.
0: طيب.
1: قال له ماشي تأمره بدكم سيارة بيجيب لها سيارة، بس انه رجع زوجتي أولاد إلي. المهم كتب عليه تعهد.
0: كتب عليه تعهد؟
1: انه يشتري له سيارة.
0: هذا نصيبه؟
1: نصيبه أبو زوجته.
0: يا عبلي. أيوة.
1: روحوا أخذ أولاده وأخذ زوجته روحوا على البيت. روحوا على البيت طبعا
0: روحت معه بعد ما أبوها كتبوا تعهد.
1: بعد ما كتبوا روحت معه على البيت. طبيعي إنه والله يا حبيبي إنه بابا اللي بده هيك مش
0: أنا. يعني تأخذش الموضوع شخصي.
1: مش شخصي.
0: تأخذش الموضوع شخصي. هو الموضوع بس عشان السيارة يعني.
1: والله. هو بده السكير يروحهم، لكن روحهم هم كأشخاص، أما الأغراض ما روحت، يعني الذهب ما روح، القطع ما روحت، الأشياء ما روحت.
0: وين كانت هاي الأشياء موجودة؟
1: بيتها لا.
0: طيب.
1: روحوا على البيت. بعد يومين ثلاثة نزل اشترى السيارة اللي بتهيها.
0: نزل اشترى السيارة؟
1: عادي. اشترى لها السيارة هذه.
0: وباسم مين السيارة؟
1: باسمها.
0: باسمها تسجلت
1: السيارة، تسجلت باسمها. فإحنا إجازتنا تقريبا شهر ونص لشهرين كنا ننزل. فالفترة هاي كانت طبيعية جدا، ما فيها أي مشكلة، يعني رجعوا عائلة ويطلعوا بالسيارة الجديدة ورحلات وأحسن من هيك ما فيه. وسافر. سافر بده يرجع على قطر.
0: نعم.
1: بالمطار بيقدم الجواز.
0: بالمطار ايش؟
1: مطار الأردن يقدم الجواز فترجع على قطر الدولة.
0: نعم.
1: فما شاء الله الأمن بيقول له أنت ممنوع من السفر.
0: ممنوع من السفر.
1: عليك قضايا.
0: عليك؟
1: قضايا، قضايا نفقة.
0: أيوة.
1: فنمرك. ودع بالسجن على البنيان انه ينعرض على القاضي او ما بعرف شو الاجراءات، لانه انا ما بعرف شو اللي يعني الاحداث اللي صارت بعد، بس انه اللي عرفناه من اخوانه انه هو انمسك بالمطار وتودع بالسجن. انودع بالسجن او لان ينعرض للقاضي، اول ليله ثاني ليله كان يعني فقع ومات. الزلمه ما قدر يتحمل يعني. فكاينه رفع عليه نفقات، رافع عليه قضايا، وهو مش عارف، هو يعني هو ما حاب البيت
0: يعني. بس فهمني انا صراحه الصوت مش واضح اخي يحيى.
1: تفضل.
0: قلت لي وقفوه بالمطار بعدين؟
1: بالمطار وقفوه، انه كان مسافر كان بده يرجع على قطر.
0: وقفوه على لانه رافع عليه قضيه نفقه.
1: ايوه، فاكتشف انه رافع عليه قضيه نفقه، يعني كلم اهله من المطار انه يا بابا الامن وقفني بالمطار وراح يرحلوني للمركز الامني.
0: نعم.
1: واهله راحوا عليه على المركز الامني. ماشي. بالمركز الامني انه بعد الكلام والمحامي وكذا، انه مرفوع عليه قضايا نفقه وقضايا شقاق ونزاع، وانه عنده متاخرات نفقه كان يرافع عليه نفقه قبل ما يصل الاردن.
0: قبل ما يوصل الاردن.
1: يعني لما نزلت هي، مش هي نزلت عنده قبل.
0: نعم. وبعديها اشترى سيارة وطلعوا مع بعض، قلت لي ورجعوا عائلة.
1: وهو مش عارف انه في عليه شيء.
0: ايوه.
1: ثلاث شهور ماخذ حكم ومتأخرات نفقة، فصار عليه متأخرات نفقة.
0: نعم.
1: وانسجن. ما قدر يتحمل اللي صار معه. بس ليلة واحدة بالسجن، الليلة الثانية كان ميت.
0: توفى. الله يرحمه.
1: لا، الله يرحمه برحمته. يعني ما بعرف يعني الجبروت لوين.
0: يعني صراحة
1: جبروت يعني
0: أغرب قصة.
1: قهر والله، قهر يعني. أنا عندي مشاكل والله لفوق راسي، لكن والله مشكلتي مهما كانت كبيرة ما بتوازي واحد بالألف من مشكلة جهاد إنه مات بسبب مرته.
0: صديقك يصير؟
1: والله يا صديقي
0: الله يرحمه،
1: يعني عشرة سبع سنوات، لا يوم ولا يومين.
0: الله.
1: مش سهلة. طب أنت كزوجته شو استفدتي؟ بدك تاخذي نفقة 100 200 300 400، طب هو كان يعطيك 4000. 4000 كان يستلم، كان كلها إلك. ليش الطمع؟ لا إله إلا الله.
0: يا سيدي الله يرحمه رحمة واسعة، ويعني احنا نأسف والله نسمع هاي التفاصيل أخي يحيى مع الأسف. ويعني أنا بديش أقول خلص يعني لا تجوز على الميت إلا رحمة، بديش أقول كان في أخطاء من البداية. أنا لما شفت التعامل بهاي الطريقة كان لازم أنا أكون أوعى من ذلك. إذا الناس بتعاملوا معي بهاي الطريقة والمفروض أنا نسيب، يعني نسيب المفروض من العيلة، ويتعاملوا معي بهاي الطريقة المفروض أنا خلص من البداية أشوف إنه في صار إشي غلط، فالمفروض أنا أكون
1: لا أخي.
0: بس يعني يمكن الواحد بده يحافظ على بيته ويحافظ على أولاده.
1: عنده بنتين وولد، يعني عشرة طويلة. يعني كان متزوج فترة طويلة.
0: نعم.
1: ماشي، يعني في مودة في رحمة، يعني ما أكيد إنه كان مأمن لها واتقان فيها. اثنين، إنه لما راح عند أهله أكيد ما تكلموا معه بصيغة الأمر أو بصيغة إنك أنت سيء أو كذا، لأنه عرفوا كيف يعني مثل الحية، إنه بيكون ناعم لما إنه يلده. يعني أكيد إنه خيلوا له الموضوع إنه السيارة ولا لمصلحتها.
0: نعم.
1: إنه شو خسران أنت لو جبت لها السيارة؟ بتفيدك وبتفيدها. هي أصلاً يمكن بتها مصلحتك. يعني ممكن تخيل انه السياره لمصلحتك انت وانت عايش بقطر كمان.
0: طيب وشو موقفهم
1: الله
0: الان؟ شو
1: الله ينتقم من كل متجبر يا رب.
0: شو موقف الزوجه الان بعد وفاه زوجها؟
1: والله ما بعرف، ما في تواصل بيننا. ما في تواصل.
0: ولاده كبار اخي يحيى؟
1: في عنده حلا كانت بصف رابع.
0: اكبر شيء رابع يعني
1: حلو
0: يا سيدي.
1: يعني
0: الله يحفظه
1: الوقت اللي توفى
0: يعني الله يرحمه صديقك رحمه واسعة. ومرة ثانية احنا نتأسف سمعنا هذا الكلام منك صراحة، بس دائما دائما دائما الشعور بيكون صعب كثير انت لما يعني تتلقى خلينا اقول شعور عدم الثقة من اقرب شخص انت ممكن يعني ممكن انت تأمن له على كل شيء بحياتك صراحة.
1: هذه مشكلة. يعني في اكثر انسان بتأمن له اكثر من زوجتك؟
0: 100% 100% المفروض، طبعا المفروض.
1: ايوه.
0: فدائما احنا بنقول
1: المشكلة انه اكثر واحد ممكن يخونك ويطعنك بالظهر هي زوجتك.
0: مع الاسف والله. لذلك الرسول الكريم في حديثه لما قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، اي صرت غنيا، ليس غنيا بالمصاري بل غنيا بالسعاده، غنيا بموضوع الامانه. في امور كثيره صراحه ممكن تنحكى بهذا المجال، لكن احنا لما نسمع بعض القصص يعني اكيد
1: يعني
0: اكيد اكيد اكيد مصيبه والله.
1: تكلمت عن الدين صح، الدين اساس، لكن الدين اللي بيظهر مش الدين الداخلي.
0: نعم.
1: انا شو بدي فيكي بتصلي خمس فروض وخمس فروض مثلهم نوافل؟ شو بدي فيكي بتصوم اثنين او خميس؟
0: نعم.
1: شو بدي فيكي بتقوم الليل كله اذا ما كانت معاملتك معي كزوج ماشي بتدل على دينك هذا؟
0: نعم. يعني الله يرحمه سيدي، الله يرحمه مره ثانيه.
1: امين.
0: ويعني احنا نقول لك عظم الله اجركم اخي يحيى.
1: الله
0: انت بديت حديثك قلت انا من مش قادر انسى الموضوع رغم مر اكثر من سنه يعني.
1: والله ما بينسى.
0: احنا مقدرين هذا الحزن، مقدرين هذا الحزن على صديقك ورفيق دربك، فالله يرحمه رحمه واسعه ان شاء الله.
1: امين.
0: وفي شيء عند ربنا بيروح يا صديقي؟ ما في شيء عند ربنا.
1: عند الله تشتغل.
0: ما في شيء
1: عند الله تشتغل.
0: يعني ان الله لا يظلم مثقال ذره، ما في شيء يروح عند ربنا.
1: أيوه.
0: الله يرحمه ويشفيك. شكرا اخي يحيى، شكرا.
1: الله يرحمه.
0: خالد ابو طير بيقول لي علق مع ألف زلمة. علق مع ألف زلمة واعلق مع ألف زلمة ولا اعلق مع مرة. كل مستشفى المجانين يعني هو مش مستشفى المجانين، اسمه مستشفى الطب النفسي خلينا نقولها والأمراض العقلية، بيقول كل المستشفى زلام من وراء النسوان. الله يكون بالعون يا أخي، الله يكون بالعون.

0: أروح لأمير سبون. هلا أخوي أمير.
1: السلام عليكم.
0: هلا أخوي أمير. يا هلا عليكم.
1: الله يسعد صباحك.
0: هلا أمير، صباح الخير.
1: سيدي بس أنا اليوم والدي، أنا مبيت في المستشفى من أسبوع، مستشفى البشير في قسم الجراحة.
0: نعم.
1: وأخوي مرافق معه.
0: أخوك؟
1: نعم. بصحى اليوم أخوي من النوم ما في تليفون.
0: يعني بصحى، قصدك هو داخل المستشفى؟
1: وهو داخل المستشفى نعم، هو مرافق مع والدي، عنده عملية اليوم.
0: طيب.
1: بصحى الصبح ما في تليفون، ما أخذ تليفونه.
0: آه.
1: بيقوم شوي في الغرفة اللي جنبه نفس الشيء، في كمان حالة تليفونه مش موجود.
0: كمان الغرفة اللي جنبه؟
1: نعم.
0: يعني في أشخاص جايين وسارقين تليفونات المرافقين؟
1: نعم نعم. تسأل جماعة الأمن ما في أي فائدة.
0: طرفوا
1: ينزل على البحث الجنائي الموجود بالمستشفى. نعم، حكوا له جيب كرتونة التليفون على 10:30 إن شاء الله رجع لنا وإحنا بنشوف شو الوضع.
0: طيب يعني ما في كاميرات بالمستشفى تبين مين الأشخاص اللي فاتوا على الغرف؟
1: ما عندي علم، حكى أنا مع جماعة الأمن بقول لك أنا ما بعرف.
0: يعني ال شو رأي إدارة المستشفى يا إخوان؟ طيب أخوي أمير، حكونا مع الدكتور مؤيد القضاء. يلا. كان سؤالي بموضوع بخصوص الغرفة لحاله الوالد فيها ولا فيها مجموعة أمراض؟
1: لا فيها كمان واحد.
0: طب والمرضى الباقيين؟
1: لا، هو الغرفة ثنائية، والدي معه غرفة ثنائية كمان شاب، وسرق تلفون أخوي لأنه ما كان مخبيه. لو تلفون الوالد كان جنبه كان أخذه كمان. هذا الحكي أخوي تقريبا نام الساعة 2:30، فتح على 3 ما في تلفون.
0: بوقت متأخر جاي.
1: نعم، والغرفة اللي جنبه نفس الشيء، الشاب اللي كان جنبه بحط التليفون فات شاب على سماعات جنبه، بصحى التليفون مسحوب من السماعات ومأخوذ.
0: يعني بدنا نشوف إذا تكرر الموضوع صراحة مع حدا ثاني، يعني إذا كانت فعليا هي ظاهرة بتقعدة تصير في البشير، ولا هيك إشي صار بس مع أخوك أخوي أمير والغرفة اللي جنبه مثل ما تقول. هم نحاول نتواصل مع المستشفى، بس طبعا انت عارف الآن الإجراء، احنا طبعا نسأل المستشفى عن إجراءاتهم وإذا في كاميرات وما إلى ذلك، بس انت عارف الإجراء كله الآن عند الشباب في الأمن العام. يعني
1: إن شاء الله
0: بدك من خلال الشباب.
1: احنا نزلنا قدمنا شكوى أخوي على السريع البحث الجنائي الموجود في المستشفى في الطوارئ، وما غصروا، طلعوا معه على الغرفة، وصلوا معه على القسم، حكوا له جوب كرتونة التليفون إن شاء الله وإحنا بنشوف شو، بس ما بنعرف شو الإجراءات لسه لحد الآن.
0: خير إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: يا سيدي الله يعوضه خير صديقي، وإن شاء الله إحنا إذا يعني تواصلنا مع إدارة المستشفى بنشوف شو رأيهم والموضوع، إذا كان فعلا في حادثات سابقة لسرقة الهواتف في البشير. شكرا أخوي أمير زبون.
1: شكرا لك.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس.

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: واللي
1: دار. حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع هايجين. هايجين الانتعاش، شاور جل يا هو يا بلاش، شاور جل بالترطيب والأروع. هايجين

0: وبروبوتكس حديثة لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-564-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
3: مدارس الوطن العربي.
0: منصة أساس

0: الآن.
1: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. بدي أروح لعلا. يا مرحبا.
2: أهلا وسهلا.
1: هلا ستي.
2: الله يبارك فيك. يعطيكم العافية إذاعة FM.
1: هلا هلا.
2: عندي
1: ستة.
2: قضية بموضوع شركة البيت المضيء.
1: تفضل شو قضيتك.
2: تمام. كان عندنا كان يعني هم من 2024 مشتركة معهم أنا بعقد 500 دينار. تمام.
1: عقد إيش؟
2: من خدمة عقد خدمة يعني عاملات بيبعثوا لنا عاملات 4 ساعات.
1: شو جنسيات العاملات؟
2: العربيات هم.
1: قانوني يا اخوان هذا الشغل؟ تاكدوا لي من هاي النقطه.
2: لا انا يعني رحت على السجل التجاري وشفت العقود وكل شيء يعني عرفت. طيب. بس هو هلا انتم
1: بس كان يفضل من البدايه ما تذكري اسم المحل او اسم المحل.

0: المعرض او المكتب اللي بتاخذي منه. تفضلي كملي.
1: خلص بعون الله ان شاء الله. هلا المهم اتفقنا مع هاي الشركه وجابوا لنا شغالات، يعني كانوا يجيبوا لنا عاملات يعملوا لنا 4 ساعات ويجوا ياخذوهم ويرفعوهم. تمام.
0: نعم. بمعدل انت بتدفعي 500 دينار بالشهر؟
1: لا، 500 دينار ل100 زياره. نعم. هلا انا يعني كنت يعني يا هو قليل صراحه السعر، بس انا يعني حكيت انهم بدي اجربهم.
0: طبعا 4 ساعات بس.
1: 4 ساعات
0: وحكيت بدك تجربي وجربتي؟ طيب شفتي
1: حكيت ممتازين ونشرت رقمهم، يعني 4-5 زيارات جربت واعطيت رقمهم للناس اللي بحاجه يعني او يعني بيشتغلوا مثلا عندهم اطفال، يعني اعطيت رقمهم لاكثر من حدا. نعم. واشتركوا، كتير كانت ممتازة خدمتهم. بعد فترة صار إنه يعني كل شهر أو شهرين 3-4 زيارات صار يقلصوا بالنسب، عرفت؟
0: كان المفروض كم زيارة بالشهر؟
1: كان المفروض 2 زيارات بالأسبوع.
0: وصار يعني 2 أو 3 زيارات بالشهر.
1: بعدين بالضبط، يعني هلا كل ما بتاخذ اكثر بيخلص اشتراكك اكثر، فبترجع بتجدد. فكان عندي جاره قلت لها خلص انا بجدد معاكي، كان بدها تجدد بس ما بدها 100 زياره. فحكيت مع المالكه قلت لها هيك بتقبلي انه نشترك انا وجارتي بنفس الشيء؟ فهيك اشتركت هي ب 200 وانا ب 200، كانت عامله عرض يعني 400 دينار 100 زياره. فهيك صار أنا دافعة 700 دينار، يعني استخدام عاملة صراحة. المهم بعد فترة صارت
0: 700 دينار، 2000 دينار تقريبا استخدام عاملة، لا أكثر.
1: يعني تقدر تجيب عاملة، يعني أنا بقدر. فالمهم صارت إنها تقصر معانا، تطلب منها تحكي لا والله أنا ما انتبهت، تطلب منها مثلا بعد 2 تحكي لا أنت تأخرتي أنا صرت أطلع على الأوردر. صارت يعني تنسحب. فترة قطعت الخدمة، بعثت لنا انه انا تعبانة مريضة ما بعرف شو. قطعت الخدمة يمكن شهر او شهرين تعطلت. طلبتنا نيجي عليها على المكتب، رحنا لها على المكتب، غيرت العقد انها كانت الـ باسم واحد وحولتها لاسمها. تمام. هلا جديد راحت عملت كتير عروض، يعني مثلا عملت 100 زيارة ب300 دينار.
0: نعم.
1: 50 زيارة ب200، عرفت كيف؟ فصارت تعمل عروض كتير ناس، أنا بعرف كتير ناس اشتركوا معاها، كلياتهم أخذت منهم المصاري وباعت الشركة لواحد تاني بدون ما تخبرنا.
0: الله يخليكي معي، يعني كون الموضوع طويل عشان يسمعني مباشرة الدكتور مصطفى الرواجدة المحامي والمستشار القانوني.
1: نعم.
0: دكتور مصطفى يسعد صباحك سيدي.
2: يسعد صباحك صباح المستمعين.
0: الله يحييك. دكتور يعني أعطيك البداية بشو صار تفاصيل ولا وضحت الأمور الآن؟
2: والله البداية ما كنت موجود.
0: البداية انه هي بتستخدم عاملات من مكتب، عاملات جنسية عربية من مكتب بمعدل 100 زيارة يقابلها 500 دينار. صارت تتراجع عدد بمعدل 2 زيارات بالأسبوع، صارت 2-3 زيارات بالشهر، يعني ما التزموا ببنود العقد المبرم بينهما. وبعدها بتقول باعت المكتب لشخص ثاني واحنا دفعنا وما كمل الزيارات اللي كانت مفروضة. هيك على ملخص الموضوع صح ستي؟
1: نعم.
0: تفضل دكتور.
1: انسحبت كله. هلا لما كنت اتواصل معها تحكي عادي اشتكوا علي، انا بطل عندي بطلت انا مالكة الشركة، صار واحد ثاني واعطتنا رقمه بنتواصل معه هداك بتصل علينا، واحنا صفينا بين الايادي لا قادرين نرجع مصارينا ولا قادرين.
0: تمام واضحه ستي. تفضل دكتور مصطفى.
2: هذه أبو زيد علاقة عقدية، يعني في حال كان هناك تقصير من أي طرف من الأطراف يحق للطرف صاحب الحق المطالبة بالتعويض ناشئ عن هذا التقصير. يعني هي مسألة عقود، والعقود بتعرف يعني ما لا يمكن، هي ما أنكرت العمل كامل وكان في عقد ابتداء، ولا أنكرت حتى قبض الفلوس. فهنا بتصفي موضوع دعوة مطالبة مالية.
0: نعم.
2: بوجود الشهود، بوجود واقع الحال، في ظل واقع الحال يمكن استرداد أموالها. يعني
0: قضية فقط حلها من خلال رفع دعوة،
2: حلها من خلال رفع دعوة، ما في غير هيك. لأنه لأنه في زيارات صارت وفي شركة موجودة، يعني ما في شركة وهمية عفوا. هذا كلياته بيندرج تحت العلاقات العقدية، اللي في حال أخل أي طرف من الأطراف بالعقد أو بنص من نصوص العقد أو ما تحققت متطلبات العقد، يجوز للطرف يعني صاحب الحق أن يرفع دعوة، والمحكمة أكيد يعني بتحكم له بالتعويض المناسب عن هذا التقصير.
0: واضحة ستي؟ يعني هو الحل، يعني هو الحل إذا ما كان في تعاون مع البديل أو مع الشخص الجديد اللي استلم الشركة والمكتب، فيكون من خلال رفع دعوة.
1: هلا إذا إحنا عقدي معاها، يعني حتى السجل التجاري باسمها، فهلا أرفع عليها قضية باسمها ولا باسم الشركة؟
0: دكتور تفضل.
2: هنا بحسب العقد بنرجع بنقول ديون الشركة قد تنتقل للمشتري الجديد. لازم نطلع على العقد الأول حتى نقرر، بس هو بكل الأحوال مباشرة يعني عليها، حتى لو انتقلت الشركة يعني يبقى المالك مسؤول عن ديون الشركة. وهناك يعني عفوا نصوص قانونية بتنتقل ديون الشركة لا للمشتري الجديد في حال حسب نوع الشركة، حسب التفاصيل، هي يعني ضمن نصوص قانون التجارة.
0: نعم.
2: قد ترفع مباشرة على اللي أبرمت العقد معها ابتداء، وقد ترفع على الجديد، وقد ترفع على بحسب بحسب نوع الشركة. يعني أنواع الشركات الأمر بيتطلب تحديد النوعية، يعني لابد من الاطلاع على العقد ابتداء حتى تقدر تحدد، لكن هي بكل الأحوال مباشرة مسؤولة يعني عن هذه الديون،
1: هي المسؤولة.
0: شكرا دكتور مصطفى الرواجدة.
1: ألاف الصبايا اشتركوا وانسحبوا.
0: نعم.
1: يعني في منهم أخذوا زيارة زيارتين بس.
0: والشخص الجديد ما تعاون بهذا الموضوع ولا؟
1: لا ما بيرد اصلا،
0: ما بيرد خلص.
1: الله اعلم هو اعطتنا رقمه هي. الله اعلم هو رقمه ولا حدا ثاني.
0: نعم. فمثل ما قال الدكتور، يعني الحل هو إذا بدكم فعلا يعني أنتم المتضررين، خلينا أقول، أو السيدات المتضررات، ممكن ترفعوا دعوة بخصوص المبالغ حتى تستردوا جزء من مبالغكم.
1: وين نروح بالضبط؟
0: يعني
1: شكينا لحماية المستهلك.
0: لا، حماية المستهلك مش جهة قضائية، بدك تروح على القضاء. أوكي. على المحكمة، على المدعي،
1: على المحكمة الأقرب للبيت،
0: المدعي العام. نعم 100%.
1: بعدين بيحولنا على المدعي العام.
0: لا، على المدعي العام في البداية.
1: وين بيكون
2: هذا؟ لا، مش مدعي عام أبو زيد.
0: دكتور،
2: هي دعوة مدنية.
0: مدنية مباشرة على المحكمة العاد.
2: المحكمة المدنية.
0: نعم.
1: أيوة.
0: أوكي ستي.
1: خلاص. بعون الله. خلاص. الله
0: شكراً. شكراً علا. شكراً دكتور مصطفى الرواجدة، المحامي والمستشار القانوني. دكتور طمنا كيف وضعك سيدي؟
2: ممتاز الحمد لله رب العالمين.
0: يعني احنا بنذكر قبل أشهر كنا نحكي احنا وياك ونطمن عليك بالسلامة بعد الاعتداء اللي صار عليك.
2: الله
0: إن شاء الله أمور الفك والأمور الجسدية كلها الحمد لله ممتازة.
2: الحمد لله رب العالمين بالنهايات يعني بتقدر.
0: يلا الحمد لله على السلامة، ربنا يتمم لك شفاء.
2: الله يسلمك ويحفظك.
0: الله يعطيك الصحة والعافية. شكرا لكم جميعا. شكرا عدي القاضي شفاء شلول، مؤمنة معالي، محمود فتحي، عبد الله الجعفري، ومن محدثكم ليث جبور. نلتقي غدا إن شاء الله. هذه تحية للقاء.
3: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في سلوك بسيط بمر عليه كثير موظفين مرور الكرام، هو فعليا بيبني أو بهد مكانتك بالفريق. لا تنعزل وشارك زملائك مناسباتهم. في نمط موظف بيفتخر إنه أنا باجي أشتغل وبروح، ما بتدخل بحياة حدا، وبظن إنه هاي مهنية. الحقيقة هاي مش مهنية، هاي انسحاب، والفرق كبير. الشخص المهني والموظف المهني بيحافظ على حدوده بالعلاقات زي ما حكينا بحلقات سابقة، بينما المنسحب بيقطع العلاقات. القاعدة شغلك بيثبت كفاءتك، وحضورك الإنساني مع زملائك بيثبت انتمائك، والشركة بتحتاج الاثنين. ليش الموضوع مهم؟ لأنه الشغل ينجز بالعلاقات زي ما ينجز بالمهارات. اليوم اللي بتحتاج فيه مساعدة عاجلة أو معلومة من قسم تاني أو حدا يغطي عنك بظرف طارئ، اللي بوقف معك الشخص اللي كان له عندك حضور بلحظة مهمة، زي تهنئة بمولود، الوقوف بعزاء، كلمة صادقة بفرح زميلك. هاي لحظات بتنحفر بالذاكرة أكثر من أي إنجاز مهني. الناس بتنسى تقاريرك وإنجازاتك، وما بتنسى مين حضر ومين غاب في مناسباتهم الاجتماعية في أفراحهم وأتراحهم. طب كيف أطبقها بدون تكلف؟ في شيء اسمه الحد الأدنى بالعلاقات الاجتماعية بين الزملاء في العمل، اللي هي ترتبط في حالات الوفاة، المواليد، المرض، الأفراح النادرة اللي ما بتحدث دائماً. هون الحضور مش خيار، حضورك لازم. المشاركة اليومية الصغيرة، سلام صباحي حقيقي، سؤال عن غياب، تهنئة بترقية زميلك. الأمور الصغيرة هي اللي بتتراكم. لو ما استطعت تحضر، حضر رسالتك، رسالة مرتبة، اتصال بسيط أفضل ألف مرة من عدم التواصل. شارك بحدود. المشاركة مش فضول ولا تدخل بالخصوصيات، ومش جلسات نميمة، حضور دافئ ومحترم وبس. ونقطة مهمة، قربك الاجتماعي من زملائك ما بيعني إنك تنحاز إلهم بالقرارات زي ما حكينا بحلقات سابقة. بتكون قريب بالإنسانية ومحايد بالمعيار، والموظف المثالي بيعرف يمشي بالخطين مع بعض. الخلاصة، العزلة ما بتخليك أكثر احترافية، بتخليك أقل حضور بين زملائك. شارك في مناسباتهم الاجتماعية، احضر، قدم كلمات تهنئة أو تعزية بوقتها، لأنك بهيك بتتحول من زميل بالمكتب لواحد من الفريق. وتذكر دايما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وما في شركة ناجحة بتشتغل بمعزل عن السوق اللي حواليك، فلا تشتغل أنت بمعزل عن ناسك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية.

0: نشرة الأخبار من حياة فم. السلام عليكم والبداية بالعناوين. البنك الدولي يقول إن الأردن نفذ 33 إجراءً جديداً من مشروع يعزز إدارة الإصلاح خلال 5 أشهر. الأمم المتحدة تحذر الضفة الغربية عند نقطة حرجة مع تصاعد العنف والتهجير. واشنطن وطهران تتبادلان التهديدات وإعلان السيطرة على هرمز. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، ومن تلفزيون حياة عبد الله حسن، من المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أمس أن جميع الأردنيين في جمهورية كولومبيا بخير والحمد لله بعد الزلزال الذي ضرب البلاد، داعية الأردنيين في كولومبيا إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة فيها. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في البرازيل تتابع تقديم المساعدة والمساندة اللازمتين لجميع الأردنيين في كولومبيا. قال الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة إن الاعتداءات على مصادر المياه وخطوط النقل تشكل تحديا متكررا ومرهقا لقطاع المياه، وتؤثر مباشرة على انتظام التزويد المائي للمواطنين في مختلف مناطق المملكة. وأضاف سلامة في تصريحات أن آخر الاعتداءات استهدفت منظومة مياه دي سي في منطقة الجفر، مشيرا إلى أن حجم المياه المهدرة نتيجة الاعتداء وصل إلى قرابة 5000 متر مكعب. وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى إيجاد حل فني لمعالجة الاعتداء دون اللجوء إلى وقف الضخ من منظومة الدي سي، لأن وقف الضخ سيؤدي إلى انقطاع المياه عن العاصمة عمان وعدد من المناطق لعدة أيام. قال مدير العمليات في الهيئة المستقلة للانتخاب ناصر الحباشنة إن انتخابات غرف الصناعة ستجرى في 3 من تشرين الأول المقبل، بعد تكليف الهيئة من مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات. وأوضح الحباشنة أن مجلس مفوضي الهيئة راجع التعليمات التنفيذية الناظمة للانتخابات بما يشمل إعداد جداول الناخبين والترشح وتشكيل اللجان. وأشار إلى تعديل التعليمات التنفيذية الناظمة للدعاية الانتخابية بشكل جوهري لتتوافق مع نظام تنظيم الدعاية الانتخابية الصادر عن أمانة عمان، والذي يحظر الدعاية التقليدية المعمول بها في الانتخابات النيابية أو البلدية. سجل مشروع تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن إنجاز 33 إصلاحا جديدا خلال 5 أشهر، ليرتفع إجمالي الإصلاحات المنجزة بدعم المشروع من 148 إصلاحا في شباط العام الحالي إلى 181 إصلاحا في تموز، متجاوزا المستهدف النهائي البالغ 120 إصلاحا قبل نحو عامين من موعده المحدد في حزيران 2028 وفق تقرير حديث للبنك الدولي. وأظهر التقرير أن المشروع الذي تبلغ قيمة منحته الحالية 23,300,000 دينار أو دولار، صرف منها 17,230,000 دولار بنسبة تبلغ أكثر من 73%. وصل تنفيذ الإصلاحات عبر 12 مجالا تشمل السياسة المالية وكفاءة القطاع العام والحوكمة وبيئة الأعمال والاستثمار والتجارة والتمويل وتطوير سوق العمل وشبكات الأمان الاجتماعي والنقل والطاقة والمياه والزراعة والسياحة. إلى الشأن الفلسطيني، حذر مسؤولان أمميان من أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة بلغ منعطفا خطيرا في ظل تصاعد العنف والتهجير وتسارع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية. جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن عقدت أمس بطلب من الدول الأوروبية الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي. المزيد معنا مراسل حياة أف أم من القدس المحتلة محمد سمرين. محمد، بعد تحية منعطف خطير، هذا ما يقوله مسؤولان أمميان عن الأوضاع في الضفة، ما الجديد لديك؟
1: بالفعل محمد، هذا ما يجري على الأرض يوميا. هناك تصاعد كبير في هجمات واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. هذه الهجمات لا تكاد تتوقف، وهناك تجديد في أساليب التنكيل بالفلسطينيين. آخر هذه الهجمات حصار المستوطنين لمنزل فلسطيني في بلدة قصرى إلى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس. هذا المنزل مبني في المنطقة المصنفة به بحسب اتفاقية أوسلو، أي أنه لا يحق للمستوطنين الدخول إلى هذه المنطقة، لكن هذا المنزل محاصر منذ يوم أمس. المستوطنون أغلقوا الطريق الوحيد إلى المؤدي إلى هذا المنزل، ويعني يقومون بالاعتداء على سكانه في محاولة لدفعهم إلى ترك هذا المنزل وتحويله إلى بؤرة استيطانية جديدة لصالح المستوطنين. في التجمعات البدوية في شرقي مدينة رام الله وفي منطقة يطا جنوبي مدينة الخليل، يواصل المستوطنون اقتحام هذه التجمعات بعدد كبير من الأغنام وتخريب محاصيل زراعية للفلسطينيين في هذه المناطق. محمد، فيما يتعلق باقتحامات الجيش الإسرائيلي لمناطق الضفة الغربية، الليلة الماضية وفجر هذا اليوم شهدت معظم محافظات الضفة الغربية عمليات دهم واعتقالات. تركزت في محافظة رام الله وسط الضفة الغربية، قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين بينهم الزميل الصحفي محمد عوض، تم اعتقاله من منزله في مدينة بتونيا بمحافظة رام الله. أيضا في ملف الهدم والذي يتصاعد بشكل كبير جدا، شرعت جرافات الاحتلال صباح هذا اليوم بهدم نحو 40 محلا تجاريا في منطقة شرق مدينة جنين. هذه المحال التجارية تم إخبارها بالهدم قبل نحو أسبوع فقط. أخيرا في مدينة القدس وبالتحديد في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، شرعت جرافات الاحتلال صباح هذا اليوم بهدم منزل لعائلة الرويضي في بلدة سلوان. هذه البلدة التي تتعرض بشكل يومي لعمليات هدم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
0: شكرا لك محمد سمري، مراسل حياة أفأم من القدس المحتلة. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على سيطرة الولايات المتحدة بشكل كامل على مضيق هرمز، بينما أكدت طهران أن المضيق سيظل مغلقا ما لم تقبل واشنطن شروطها. وتواصل القوات الأمريكية فرض حصارها البحري على إيران، إذ أعلنت أنها هاجمت سفينة في خليج عمان تحمل علم بنما، بعد أن تجاهلت السفينة تحذيرات المتكررة بالتوقف. وعلى الجانب الآخر، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن شن هجومين منفصلين على سفينتين أمس الثلاثاء. وقالت وزارة النقل اليمنية التابعة للحكومة الشرعية إن 4 من أفراد طاقم سفينة شحن صغيرة قتلوا في هجوم يشتبه بأن جماعة الحوثي شنته. وخلال اليومين الماضيين صعدت كل من إيران والولايات المتحدة من حدة الخطاب بينهما، إذ قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أمس الثلاثاء إن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تقبل الولايات المتحدة شروط إيران لإنهاء الحرب. وأوضح رضائي أن هذه الشروط تتمثل بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء الحروب في المنطقة بما في ذلك لبنان وغزة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه استقل الشهر الماضي طائرة بديلة سرا في تركيا بناء على توجيهات من جهاز الخدمة السرية الأمريكي، لكنه أضاف أن الطائرة التي سافر عليها في النهاية كانت أكثر عرضة للخطر من طائرة الرئاسة. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه عقب قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة نقل ترامب من طائرة الرئاسة إلى طائرة عسكرية على متن شاحنة لنقل الطعام في عملية تمويه غير معتادة نجمت عن تهديد إيراني باغتياله. وأخيرا إلى الحالة الجوية، إذ يكون الطقس اليوم بمشيئة الله صيفيا عاديا في أغلب المناطق وحارا في البادية، بينما يكون حارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة في مناطق البادية. وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غد الخميس صيفيا عاديا في أغلب المناطق وحارا في البادية وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وبهذا نصل إلى ختام نشرة الأخبار. دائما للمزيد تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
2: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: للسيراميك والبورسلان، بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلأ بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: إذاعتكم حياة اف ام. حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قضى محارب ابن قيس المعروف بالكسعي وقتا طويلا يترقب شجرة نبع وهي تشتد، حتى إذا استوت على سوقها اتخذ منها قوسا عز نظيرها، كانت صفراء صلبة كأنها قطعة من نور الفجر. براها وأصلحها ونحت لها 5 أسهم. مضى إلى مكمن في الجبل يترقب الصيد، ومع سكون الليل مر قطيع من الظباء فشد الوتر وأطلق السهم. مضى السهم فخرق جسم الظبي واصطدم بالصخر فقدح وأظهر شررا. فظن الكسعي في عتمة الليل أن السهم أخطأ الصيد فزفر غيظا. مر قطيع آخر فرشق سهمه الثاني، وحدث ما حدث في المرة الأولى، نفذ السهم من الرمية وقدح بالصخر فظنها خيبة أخرى، وتكرر الأمر حتى نفدت أسهمه 5. في تلك اللحظة تمكن منه الغضب وقال: تبا لك من قوس، وعمد إلى قوسه التي صنعها بأتم عناية وكسرها، ثم نام في مكانه مغيظا. لما انشق الفجر هبط إلى الوادي وأدهشه ما رأى، وجد 5 من الظباء مدرجة بدمائها، كل قد نفذ منها السهم واصطدم بالصخر خلفها، لقد كانت قوسا لا تضاهى. نظر الكسعي إلى يده التي كسر بها القوس فغلبته الحسرة وعض على إبهامه حتى قطعها، وقال في ذلك: ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعني، إذن لقتلت نفسي، تبين لي سفاه الرأي مني، لعمر أبيك حين كسرت قوسي. وصار ذكر الكسعي في العرب مثلا للندامة، فيقال: ندمت ندامة الكسعي، أو فلان أندم من الكسعي.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواهب الزرقاء،
1: دريم هوم،
0: مدارس تزكية، مدارس الاتفاق. بيت حواء

الله. برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 لـ12:15 بمواضيعنا العديدة والمميزة بإذن الله تعالى. رح أكون معكم من التقديم لرند عناب ومن الإعداد والمتابعة شفاء جلول ومن الهندسة الإذاعية هاني السعيدة وتلفزيون حياة عبد الله حسن والإشراف العام دكتور فريد صرصك.

يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا، كيف ما كنتوا عم تسمعونا عبر جميع تردداتنا أو عم بتشاهدونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر حياة تي في على الاي بي تي في، دائما معكم بكل الأوقات كيف ما كان وبكل وقت.

وبحلقتنا لليوم رح نحكي عن مواضيع جدا مهمة، مواضيع موجودة ببيوتنا وبنقاشاتنا، موجودة حتى هيك بأذهاننا، شغلات نكون نفكر فيها بيننا وبين حالنا. أول موضوع رح نحكي فيه رح يكون هيك دردشة بيني وبينكم، رح نحكي عن علاقة الأطعمة برائحة الجسد. يعني في ناس بتكون إلها ريحة عطرة، بطبيعتها ريحتها عطرة، في ناس بطبيعة أجسامهم إلها ريحة مختلفة. كيف لما مثلا الحلبة لما تتاكل بتطلع ريحة الحلبة بالجسم، كذلك الأمر في أطعمة بتتاكل وبتطلع ريحتها بالجسم. لهيك في زي حيلة ذكية، في ناس بتعمل أعشاب برائحة ورد ورمان وفواكه بحيث تكون ريحة الجسم عطرية. فرح نحكي عن علاقة الأطعمة برائحة الجسد بإذن الله تعالى، ورح نحكي عن موضوع جدا جدا جدا مهم، وخصوصا للأمهات والآباء يلي بيعانوا من مشكلة التبول لا إرادي عند أطفالهم. بيكون أعمارهم حبايبي 8 سنين 9 سنين و10 سنين عم بيعانوا من هاي المشكلة، بدنا نحكي عنها والعلم لوين وصل وشو ممكن يكون في حلول مع الدكتور بهاء رضاونة أخصائي جراحة الكلى والمسالك البولية. يعني اليوم حلقتنا دسمة وزخمة بإذن الله تعالى.

إنه إحنا دائماً ببعض المشاكل اللي بتواجهنا بحياتنا، بدل ما نتوجه لطبيب أو نتوجه لحد مختص، نتوجه للسوشيال ميديا، بنتوجه لنسأل ناس مروا بالتجربة. طيب ليه؟ يعني خصوصاً موضوع التبول لا إرادي عند الأطفال وممكن يكون عند الكبار، بلاقي أغلب البوستات أو الكومنت الموجودة على السوشيال ميديا أو حدا بينزل أم بتنزل، يعني بحكم أني أنا من نفس البيئة بنفس الجروبات اللي بكون موجودة، الأمهات ببعضينا زي ما بيحكوها، ابني عمره 8 سنين عنده تبول لا إرادي، لليوم عم بيلبس أو بيرتدي الحفوضة. طب شو الحل؟ معقول ما في حل؟ عمره 8 سنين حبيبي، أو بنوتة عمرها 9 سنين و10 سنين. وفي ناس بتقولك هذا الموضوع هو عبارة عن شيء وراثي. طب نحن ليه ما بنسأل دكاترة؟ ليه ما بنسأل مختصين؟ بعرف إنه في عنا مخاوف، بعرف إنه إحنا بنخاف من نواجه الحقيقة، بس هذا موضوع بمس أبنائنا، بمس حبايبنا يلي لو النسمة مرت من جنبهم نتأذى. فكيف هيك موضوع بيأثر على ثقتهم بأنفسهم؟ صدقاً بستغرب مشاكل عويصة وكبيرة وعظيمة بنفكر إنه حلولها على الفيسبوك.

يعني بالآخر بنحب نشارك تجاربنا من بعض، وخصوصا يعني هي مثلا أنا مع أنه لسه أو ما بعرف ناس مروا بالحالات هاي، صرت أعرف أطلع عليها، أعرف أنه في عندنا هيك حالات عم بتعاني لليوم بهذا الموضوع من الفيسبوك. لا أنكر هاي الجزئية، بس جزئية البحث عن الحقيقة ما بيزبط تكون عن الفيسبوك، لازم تكون موثقة من طبيب أو طبيبة، لازم نعرض على الموضوع، نبحبش، نسأل، ندور، مش بس تكون تجارب شخصية. قد ايه مهم هذا الإشي تكون بثقافة ووعي المجتمع. أحيانا نحتاج إحنا كلمة طبطب علينا، كلمة

إنه هو تعبان أو لازم يشوف طبيب وكذا. بعرف هذا المخاوف كلياتنا موجودة عن يعني موجودة عنا، لكن الهرب هون مش صح. دائما بقولوا لك الفليلة ثلثان المراجل، هالمرة ما فيهاش فليلة، بدك تواجه يعني بدك تواجه.

أكيد بنحب نصبح عليكم وعلى المستمعين اللي دائما معانا بالكومنت وبكتبون للكومنتات الطيبة بحروف محبتهم اللي دائما بيغمرونا فيها بيغمرونا بكلامهم الطيب. يسعد صباحكم وشكرا شكرا شكرا على كلامكم الطيب كل شخص باسمه أو باسمها. حب كبير منا لإلكم إلكم مستمعينا اللي بتحبوا تكتبوا على الكومنتس على الفيسبوك أو يلي بتحبوا تحكوا معانا عبر الهاتف أو حتى المستمع يلي بيحب بس يسلطن ويسمعنا. إلكم منا كل الحب والتحية والتقدير لأنكم أنتم أساس في قيام هذا البيت بيت حواء لليوم من 17 و 18 سنة.

كلمة حلوة نقولها دائما. أنا بحكي عن أثر الكلمة، بحس هذا الموضوع إشي أساسي بحياتنا. لما نحكي الكلمة الحلوة يا عمي ما نحكيها، الكلمة طالعة طالعة، طلع الكلمة الحلوة، لا تحكي الكلمة العاطلة. لو شو ما كانت من جوا بدها تطلع، الكلمة السيئة، الكلمة يلي بتجرح، الكلمة يلي بتوجع، يا عمي لا تطلعها. أنت ما رح تكون صاحب حق ولا جريء ولا قوي لو حكيت الكلمة العاطلة. رح نحكي بموضوع إن شاء الله رائحة الجسم وعلاقة الأطعمة برائحة الجسم، لكن بعد الفاصل خليكم معنا.

0: عيد حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواهب الزرقاء،
1: دريم هوم،
0: مدارس تزكية، مدارس الاتفاق.

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: وينزر بروكرز ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس تدوم طويلاً.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف المدرسة التي تليق بأبنائكم.

0: ذات جريت اختيارك الذكي الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده شارع مكة دخلة أم السماق تليفون 079-329-29 جريت.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابط الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-53-353 روضة مونتسوري الروابط الدولية الزرقاء الجديدة شارع 26.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا. ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز، نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 0799-364-1.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق. في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران. 079-614-9000.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: مدارس النمو جمعية الفرقان الخيرية مدارس رواهب الزرقاء
2: دريم هوم مدارس تزكية
1: مدارس الاتفاق

يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. اليوم بدنا نحكي عن موضوع علاقة الأطعمة برائحة الجسم، وعلى فكرة ممكن نميز شعوب عن شعوب بتواجدهم بأماكن. مثلا ناس بيكونوا موجودين في مكان معين بتحسوا انه على ما اعتقد انهم من المنطقة الفلانية، لانه لهم روائح تبع يعني بتنبعث من اجسادهم روائح معينة. ناس موجودين بمنطقة معينة كذلك الامر، يعني هيك يعني لو تفكروا فيها وترجعوا بالذاكرة لورا او تلمس اشي معين باذهانكم رح تجدوا انه فعلا احنا ممكن نميز الناس من وين هي بحسب رائحة اجسادهم. انا ما عم بحكي تكون لا سمح الله رائحة مش منيحة او كذا، لا لا لا ابدا، بس هي طبيعة الطعام بتتحكم برائحة أجسامنا، خصوصا إحنا البنات كتير بنهتم بأدق التفاصيل، حتى هذا الموضوع بهمنا. يعني وعنا عطور وأشكال وأنواع، إشي عطور فواكه، إشي عطور بالعود، وإحنا طبعا والشباب أكيد يعني، بس ليش بحكي إنه البنات؟ لأنه دائما بنهتم بهاي الشغلة فينا، بنحب تكون الصبية بتحب تكون ريحة جسمها ريحة عطرية. فبداية لما بدنا نحكي عن هاي الموضوع، على ما أعتقد بس يعني بخطر لكم هذا السؤال، هل لو فعلا أنا أكلت شيء معين رح يظهر علي؟ أنا رح أعطيكم مثال قريب إحنا كلنا تعرضنا له، ريحة الحلبة. فيش بيت ما في حلبة، مجرد ما أكلنا الحلبة بتظهر رائحتها. هل من الممكن نعكس الآية وتكون ريحة حلوة بدل الحلبة؟ شو رأيكم؟

كثيرة روائح الجسم أجمل ريحة وأكثر ريحة عطرية شو هي؟ ريحة البيبي، حتى لو ما تعطر، حتى لو مش حاط ولا أي شيء من رأت، أول ما تمسكه هيك له ريحة، سبحان الله ريحة البيبي ريحة مميزة، خصوصا عند رقبته من وراء هون من تحت عند الشعرات. هاي الريحة بتكون اسم الله اسم الله، يعني أي حد اليوم عم بيسمعني بيتذكر ريحة البيبي قديه حلوة قديه هيك حنونة، لما تحضن وتحطه عليك يحطه على كتفك من هون وتشم الريحة اسم الله. هاي الريحة لا يعلى عليها، ولا ريحة أطعمة ولا ريحة عطور، هاي الريحة وبس، فعلا صراحة بتحنحن قلب الأم بطريقة فظيعة هاي الريحة.

بدي أطلع عن الموضوع على فكرة، عن موضوع علاقة الأطعمة برائحة الجسم، بس خلص الروائح لحالها إلها عالم خاص. ريحة الكتب مجرد ما نفتح الكتاب وتشم ريحة الصفحات والله إنها مميزة جد. أنا بحب هاي الريحة، ريحة الكتب الجديدة أو الكتب الروايات القديمة بتكون إلها فترة بالمكتبة، إلها ريحة مميزة. ريحة الأواعي للأشخاص يلي بنحبهم، ريحة الست الوالدة، ريحة الوالد، ريحة الجد ولا الجدة، والله إلها ريحة مميزة. هاي الأواعي، هاي الشغلات الخاصة فيها، ريحة الوسايد أو المخدات، مخدات بيت الجدة إلهم ريحة مختلفة عن مخدات البيت، ليش ما بعرف. حتى لما ندخل على بيوت ناس معينة، سبحان الله كل بيت له جو الخاص، له رائحته الخاصة. فالروائح مرتبطة فينا وبذكرياتنا وبحياتنا بطريقة جدا قوية على فكرة. وممكن يعني احنا عم نحكي نتذكر ريحة طبخة معينة حتى لو مش موجودة، عن جد بتشعر الريحة موجودة حاضرة، هيك بتنعنش الذكريات. لما نروح نكون ماشيين بشارع ونشم ريحة الخبز، ريحة خبز الطابون، والله بتذكرنا بشغلات قديمة. فالرائحة مهمة جدا، مهمة جدا بحياتنا، لأنها يا بتحنحن القلوب يا بتأسيها يا بتبكيها.

ومن أجمل الروائح ريحة الأوراق النقدية. الأوراق يا جماعة، حتى لو حدايد مش مشكلة، ريحة الأوراق النقدية، رائحة الثراء بحد ذاتها، ريحة الفلوس. أنا ما بحب أحكي عنها فلوس، لأن الفلوس اللي بفلس، إحنا نحكي مصاري، هاي منطقة الجذب، نجذب المصاري يا جماعة الخير. فريحة المصاري هيك مميزة حلوة، لما تطلع من الـ ATM ولا نطلعها من المحفظة، ولا العشرين ليرة اللي ماسكها عدي حاليا، لا لا لا شفاء العشرين ليرة ريحتها واصلة عندي يا شفاء. ريحة المصاري، هاي الشغلات قديه حلوة في حياتنا.

نرجع لموضوعنا الأساسي، علاقة الأطعمة برائحة الجسد. الغذاء ممكن فعليا يأثر على ريحة الجسم، لأنه بعض المركبات المتطايرة الموجودة في الأطعمة بتنتقل للدم، من ثم أنه ممكن تخرج عبر التنفس أو العرق اللي بيفرزه الجسم. كما أنه بكتيريا الجلد بتلعب دور مهم في تكوين هاي الرائحة. مثلا الثوم والبصل من أكثر الأطعمة مرتبطة بالروائح القوية، لهيك بشعر أن الناس اللي بتطلع على الصلاة أو كذا ما بيأكلوا الثوم والبصل حتى ما تفحفح الريحة في الأرجاء، يعني خصوصا المكان بيكون يعني مسكر. فالثوم بيحتوي مركبات كبريتية متطايرة من الممكن أنها تظهر في هواء الزفير، يعني لما ناخد شهيق ويطلع الزفير بتطلع ريحة التومة معه. هناك أدلة على تأثير هذه المركبات في الرائحة، والمثير للاهتمام أنه إحدى التجارب وجدت أنه تناول كمية أكبر من الثوم لم يجعل رائحة العرق أكثر سوءا بالضرورة، بل قيمها المشاركون في دراسة أنها أقل حدية وأكثر جاذبية. وعلى فكرة من الدراسات أيضا أنه اللحوم الحمراء، يعني قارنت دراسة تجريبية زغنون هيك على الأد، يعني رائحة الجسم لدى الرجال أثناء اتباع نظام يحتوي على اللحوم ونظام خالي منها، ووجدوا أن النظام غير المحتوي على اللحوم هو أكثر جاذبية وأقل حدة. وعندنا كمان أطعمة غنية بالكبريت مثل الخضار، منها البصل، الثوم، بعض الخضروات يلي بتأثر على الأشخاص. بس أهم إشي أنه استجابة الأشخاص وأجسامهم مختلفة من شخص إلى آخر، وفي أطعمة بتحسن الرائحة، ما بتزيلها لكن بتحسن الرائحة، مثل التفاح، الخس، النعنع، الطازج. وخلينا ننتبه أنه قد تكون في تغيرات مفاجئة يعني بتورجي أنه في عنا شيء غير صحي. انتبه، لازم تشوف طبيب إذا مثلا تغير رائحة الجسم، مثل السكري، أمراض الكبد والكلى، وبعض اضطرابات الغدة الدرقية والالتهابات. فخلينا ندير بالنا ونشوف قد ايه مهم هذا الموضوع مؤشره صحيا. رح نحكي عن موضوع اليوم التبول لا إرادي، بس بعد الفاصل خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواهب الزرقاء،
1: دريم هوم،
0: مدارس تزكية، مدارس الاتفاق.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 5 أشخاص عبر إحدى واجهتها الحدودية أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بصورة غير مشروعة. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تؤكد أن غالبية خدماتها متاحة إلكترونياً عبر موقعها الإلكتروني لتسهيل وصول جمهورها إلى خدماتهم في أي وقت. أمانة عمان تباشر تنفيذ أعمال تعبيد ليلية في شارع مكة ضمن منطقة زهران حي أم أذين الشرقي اعتبارا من الساعة 12 منتصف ليلة الخميس. الأمم المتحدة تحذر من أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة بلغ منعطفا خطيرا في ظل تصاعد العنف والتهجير وتسارع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم اليوم مخيم بلاطة شرق نابلس بعدد من الدوريات وسط انتشار واسع لفرق المشاة. الخارجية الباكستانية تؤكد أن باكستان تبذل جهودا متواصلة لجلب إيران والولايات المتحدة إلى طاولة التفاوض وعدم السماح لمن يريدون إلحاق الضرر بالعملية السلمية. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم صيفيا عاديا في أغلب المناطق وحارا في البادية، بينما يكون حارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
4: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
5: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: كل دار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411242 أو 0739545539.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181. من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.
3: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي لا تسألونا اسألوا عنا.

التسابيح عمان شارع الملكة رانيا 065-515-83-82 الزرقاء الجديدة 05-385-60-30 المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواهب الزرقاء،
0: دريم هوم، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق.
2: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة FM في برنامج بيت حواء. من أروقة الفيسبوك وجروبات الأمهات إلى واقع بيت حواء، اليوم نحكي عن موضوع جدا مهم بينسأل وبينطرح بطريقة كبيرة كتير، موضوع التبول اللا إرادي باختلاف الأعمار يلي للأسف بتعاني من هذا الموضوع. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يشرفنا الترحيب بالدكتور بهاء رضاونة، أخصائي واستشاري جراحة الكلى والمسالك البولية. أهلا وسهلا فيك دكتور.
3: أهلا تحياتي، الله يعطيكم العافية.
2: يا في قلبك يا هلا ورحب فيك.
3: شكرا لكم على الاستضافة.
2: ولو الله يسعدك ويبارك فيك، شكرا أنك استجبت لنا اليوم وشرفتنا في بيت حواء.
3: أكيد.
2: دكتورنا العزيز، اليوم إحنا عم نحكي عن موضوع التبول اللا إرادي. ما الأسباب الأكثر شيوعاً للتبول اللا إرادي؟ والأهم، ما هي الفئات العمرية الأكثر تأثراً بهذا الموضوع؟
3: تمام. طبعاً هذا الموضوع جداً جداً مهم، ومن جداً لأنه مهم لأنه مخفي، لأنه الناس بيحكوش فيه. فهذا ليش أهميته؟ لأنه كثير ناس عندهم هاي المشاكل ولا يتم التطرق إلها. التبول الليلي اللا إرادي أكثر إشي بيصيب مرحلة الأطفال، اللي هو من يعني خلينا نحكي الولد بعد السنتين ثلاثة لما يبلش يصير فيه تحكم، من هون منبلش نحكي ممكن تكون فيه مشاكل. لكن هو فعليا العلم بقول انه لحد 5 سنوات it's okay، ما في اي مشكلة في موضوع التبول الليلي اللا ارادي. بعد 5 سنوات لا، هون معناته صار فيه مشاكل ويجب انه يكون فيه ضوابط وتدخلات طبية في هاي اللحظة.
2: وإيش التدخلات الطبية اللي ممكن تكون موجودة في هاي المرحلة؟
3: هلا إحنا عادة نأخذ الأسباب، ما هي الأسباب؟ يعني بالأول السبب، الأسباب الرئيسية واحد منهم اللي هو العامل الوراثي، وهذا الإشي دائما الناس ما بتنتبه له، خصوصا بتيجي بيجيني مثلا على العيادة بتقول له مثلا شو السبب يا دكتور، بقول لها والله عامل وراثي ممكن يكون يا في عائلة الأب يا في عائلة الأم. ولكن انت لو بتسأل وبتبحث ما حدا راح يجاوبك، راح يقول لك لا أنا ابني ما عنده مشاكل. بس لو بحبشت ودورت راح تلاقي نعم بكون في عامل وراثي، يا عن طريق الأب يا عن طريق الأم. هذا السبب الأول. أسباب ثانية وهي أسباب كثير أنا بشوفها، اللي هي العامل النفسي. تلاقي في مشاكل عند الولد، خصوصا إذا كان الولد كويسة أموره وتمام وكان في تحكم، بعدين فجأة صار عنده عدم تحكم. طب إيه معناته؟ في إشي غلط. ليش الولد كان يتحكم بعدين بطل؟ معناته هنالك سبب دخل على حياته، وهذا السبب يكون سبب نفسي. والمقصود بسبب النفسي شو؟ ظروف. يعني ممكن الولد يكون غير المدرسة، يكون في حدا بالمدرسة مضايقه، يكون الأب والأم في مشاكل بيناتهم، الأب والأم منفصلين، الأب مسافر، الأم مش موجودة، أو وفاة أحد الناس الغاليين على الطفل. فهذا واحد من الأسباب كمان اللي ممكن يعمل تبول ليلي لا إرادي. هاي الأسباب خلينا نحكي اللي الطفل ملهوش علاقة فيها، خلينا نحكي الأشياء الخارجية. الأشياء الثانية عندنا مثلا حبس البول لفترات طويلة. في عادة عند الأطفال كمان سيئة، بحبوا يشربوا مي كثير قبل ما يناموا. ما بعرف ليش بخطر على بالهم قبل ما ينام بده يشرب مي،
2: شاي، حليب،
3: 24 ساعة قاعد اسألك تشرب مي.
2: صحيح.
3: تمام. هاي الشغلات، شرب سوائل كثيرة يعني. تمام. هاي الأسباب طبعا، بالإضافة لما نيجي لشغلات طبية داخلية، زي مثلا ممكن يكون في مثانة عصبية، ممكن يكون في التهابات، يكون في مشاكل خلقية في الكلى. هاي الأشياء اللي بتكون أقل نسبة حدوث. لكن لو بدنا نقسمها، العامل الوراثي، العامل النفسي، السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها الأطفال زي شرب السوائل قبل النوم أو حبس البول لفترات طويلة.
2: نعم دكتور، هل يوجد دراسات معينة أنه في عدد أكبر مثلا نسبة حدوث التبول الإرادي عند الذكور أكثر من الإناث أو العكس؟
3: ما في، يعني هي تقريبا متساوي يعني الأطفال أو الهاي. لكن في نقطة بدي أحكيها، أنت بدأك سألتيني عن العمر، هل الأطفال مثلا بس اللي ممكن يصير عندهم؟ لا، ممكن الكبار العمر شباب، أنا كان يجولي شباب وبنات تلاقي عمرها بتقول لك دكتور أنا بدي أخطب وأنا لسه عندي تبول ليلي لا إرادي، أنا بدي أتجوز دكتور وأنا لسه عندي تبول ليلي لا إرادي. هذا هنا يعني نبعد شوي عن العامل الوراثي، ممكن يكون في أسباب داخلية، يكون في مثانة عصبية، يكون في مشكلة سكري، يكون في مشكلة بالكلى، يعني هنا صار في مشاكل طبية يجب التدخل فيها، لأنه الأطفال بالأخير يعني 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات 10 سنوات بالكثير، أذروايز لا بصير معناته في أسباب داخلية.
2: طب دكتور أنت حكيت إنه إحنا يعني في أسباب، هل من الممكن علاجها؟
3: نعم طبعا. العلاج بيعتمد، أول إشي دائما أنا بحكي لهم إنه العلاج السلوكي، دائما أنا بنبه على الأهل، أولا لا تخلي الولد يشرب مي قبل ما ينام، حاول دائما ما تخليه يحبس البول، لأنه إحنا مشكلة أولادنا بتلاقيه مثلا قاعد على التلفزيون على الآيباد على البلاي ستيشن بنسى حاله، بنسى حاله ساعتين وثلاثة فأنت لازم أنت نفسك لازم تأخذ ابنك على الحمام دايركت وتأكد أنه بول، مش أنه والله خلص تمام، هاي الأشياء ضرورية. 2 تخفيف السوائل، هاي مهمة جدا. 3 بنيجي هون نتأكد شو المشكلة، هل في مثانة عصبية بدها تتعالج، في أدوية، في التهابات بده يتعالج تمام، في عندنا أدوية بتساعد، نعم في عندنا أدوية بتساعد تمام. فهاي هي العلاجات، العلاجات يعتمد على السبب اللي موجود.
2: نعم دكتور لا أخفيك أنا أم مثل هالأمهات بالجروبات اللي على الفيسبوك، وليش بحكي ليش بشدد على الموضوع، لأنه الأمهات غالبا الموضوع هي ما بنتشاورها معاكم كأطباء بالبداية، بتشاورها بين بعض بالمجتمعات اللي بنكون موجودة فيها كيف ما كانت. واحدة من المشاكل اللي شفتها أم تحكي إنه هي أختها أولادها بيعانوا، أولادهم التنتين يعني بيعانوا من موضوع التبول الليلي اللا إرادي، لكن أختها مش مقتنعة إنه الموضوع هو مرض ولازم يتعالج، هي مقتنعة إنها فترة وبتروح لحالها، وأيضا ما بتحميهم في الليل وحتى ما بتوديهم على الحمام ولا ولا ولا ولا ولا بعكسها هي، فمين الصح بيناتهم؟
3: تمام. هلا موضوع تطيش هذا الوضع هذا إشي خطأ كبير، ليش؟ لأنه أول إشي الأولاد الصغار ترى بفهموا عندهم مشاعر وعارفين، والكبار هذا الإشي حساس، فأنت لما تيجي تقول عادي مش مشكلة فترة وبتعدي، لا هذا غلط، لأنه هذا بتزيد زيادة أكثر. يعني بتلاقي الولد تعرف على قصة الأخت والأخت، في تواصلت معي أم جايين على الصيف فترة الصيفية العطلة الصيفية ومن حرجة وخايفة من أولادها، وأولادها خايفين يروح يناموا عند دار جدهم، تعرف موضوع البيات هلأ ببات عند دار جدي ببات عند دار عمتي عند دار خالتي، الأولاد مترددين على هذا الموضوع لأنه بسبب لهم أرق، بخافوا يروحوا يناموا عند دار جدهم أو جدتهم أو خالتهم أو كذا ويسيبهم التبول الليلي في هذيك البيت، وشوفي المشكلة الكبرى النفسية اللي راح توقع على رأس الولد. فلا الموضوع يجب أن يأخذ بعين الاعتبار بعين الجدية، لأنه هذا بيأثر على نفسية الولد للمستقبل، مش بس بصير هيك، بصير يصير عنده ابتعاد عن الناس ابتعاد عن المجتمع، هذا غلط. فالجواب لا، يجب التدخل وبأسرع وقت.
2: نعم دكتور، يعني حتى بتعرف والله خطر على بالي واحدة كمان كانت تحكي بمعرفة، هي كبيرة ومتزوجة، كانت بتشرح من موضوع أنها ما بتقدر تنام عند بيت حماها خوفا من هذا الموضوع. طب ليه الناس عم تسكت؟ ليه عم بوصل لمراحل كبيرة بالعمر وبتزوجوا وهم ساكتين عن هاي المشكلة، وهاي المشكلة مش هينة ولا قليلة؟
3: شوفي يعني هو دائما أنا بحكي الأمور اللي لها علاقة في المسالك البولية التناسلية مشكلة لسه في المجتمع زي إشي ممنوع الكلام فيه، وهذا غلط، لأنه خلاص الدنيا تغيرت والعلم صار كثير. السكوت على المرض بحد ذاته هو مرض، انت لما تسكت على المرض انت بالعكس انت هيك بتأذي نفسك تمام، لانه بالاخير ما راح تقدر تسيطر. وبعدين لا تنسى احيانا ممكن يكون في مشكله داخليه، يعني يكون عندك مشكله مثلا عصبيه، يكون في لك التهابات، تكون مشكله تبول تخش بمشكله كلى لا سمح الله فشل كلوي التهابات ونبلش تمام. فالسكوت هذا خطأ، بالعكس الذهاب للطبيب وهاي الحال. واللي بدي اطمنهم للناس كثير ناس عندهم نفس المشكلة بس ما حدا بيحكي، فهي موجودة، نعم موجودة، وهذه الأمراض موجودة وبكثرة، ف فما يستحوا، بالعكس لازم يكونوا جريئين، لازم يكونوا شجاعين، ولازم يشوفوا الطبيب لهذا الموضوع.
2: نعم. ولسه دكتور كمان يعني تسكت أحسن ما تقعد تتعامل مع الموضوع بطريقة خاطئة مع طفلك.
3: 100% طبعا،
2: موضوع التنمر يعني إطلاق الألقاب.
3: أيوة. يعني تخيل الولد لما يصحى عند أهله وقرايبه ولا ناس ويكون عنده مشكلة زي هيك، ببطل يعيش معهم أبدا ولا عمره يزورهم.
2: نعم صحيح 100%. دكتور هل من الممكن اليوم شخص بالغ فجأة تصير معاه هاي المشكلة؟ يعني حكيت للطفل معناته في عنده مشكلة نفسية إذا كان أموره طيبة وفجأة قلب، هل اليوم ممكن نلاحظ هاي المشكلة ظهورها بشكل مفاجئ عند أشخاص بالغين؟
3: نعم. هلأ عند الكبار حسب، إذا كان كبير بالعمر فوق 60 وصار عنده تبول ليلي وما بطل يسيطر، هون ممكن نفكر في المشاكل الداخلية زي مثلا البروستات. تضخم البروستات عند كبار العمر ممكن يعمل لهم تبول ليلي لا إرادي وما يشعر الزلمة، ممكن يحس ويشعر لنفسه وممكن ما يشعر. أيضا النساء، النساء اللي خصوصا اللي ممكن يكون عندهم زي التهبيطات اللي هي ناتجة أكثر إشي عن كثر الولادات المتكررة، ممكن يكون في تهبيطة ممكن تأثر على موضع سيطرة البول وتسبب لها كمان سلس بول أو التبول الليلي. فنعم ما في أي حدا يعني محمي من هذا الموضوع. كبار العمر بالعادة ما بنقدر نحكي عنه عامل وراثي ونفسي، بكون في عامل عضوي فيكون في مشكلة يعني.
2: نعم دكتور، يعني في حال حدا توجه لك، وأكيد أنت تعرضت بكتير يعني لهيك حالات، بحكي لك أنا ابني عنده 1-2-3 أو أنا عندي 1-2-3، شو الفحوصات اللي تطبق فورا أول ما تعرف بالمشكلة؟
3: تمام. هلأ عادة إحنا بنبلش بالفحوصات الأساسية زي مثلا فحص البول، صراعة البول لتأكد ما فيش التهابات، بنعمل صور للمثانة ونشوف كيف تحكم المثانة عنده، بنشوف كيف إفراغ البول، فحوصات للبروستات نتأكد منها. هاي هي البدايات، يعني هي الفحوصات فحوصات بسيطة يعني ليست فحوصات عميقة جدا، تتمثل فقط بفحص بول وصورة للمثانة والجهاز البولي حتى نتأكد أنه ما فيش أي مشاكل داخلية، في حصوة، في التهاب بده يتعالج، في انسداد بده يتعالج، في تضخم بروستات فيه بتعالج، وهكذا يعني.
2: نعم دكتور، من الإشاعات وأنت عم تحكي أنه قد تكون أسباب، من الإشاعات اللي بتحكي أنه هاي سبب للتبول الليلي اللا إرادي، بيقول لك مثانته صغيرة، في هيك إشي؟
3: لا ما في شيء اسمه مثانته صغيرة، يعني كلمة مثانته صغيرة هاي مش صحيحة المصطلح العلمي، يعني هو ما في شيء اسمه مثانة صغيرة. هي الفكرة المثانة هي عبارة عن كيس، الكيس هذا يتمدد ويتقلص، يتمدد ويتقلص حسب أنت كيف تتحكم فيه. إذا أنت بتضلك حاصر البول لفترات طويلة، لا هذا بسبب عدم انقباضات وعدم تقلص، فهي مش موضوع صغيرة، هي موضوع انك انت كيفت المثانة انها ما تنقبض فبتعتقد انها هي صغيرة، او انت بالعكس ممكن نتيجة استرس اللي عايشه او الوضع خلت المثانة تروح على الحمام كثير فزاد الانقباضات فانت تعتقد انه المثانة صغيرة، لا هي المثانة فقط هي بتزيد انقباضاتها، فلا هو مش صحيح المصطلح هذا.
2: نعم 100%. دكتور ايش في اشاعات ممكن تسمعها وإشاعات للعلاج بالموضوع؟ يعني في ناس بتقول لك خوفه ببطل يعملها حاجة،
3: ما هاي مثلاً. نعم أنا يعني هاي مرقت علي كثير. نعم إنه بقول لك هذا الولد لازم يخاف، لازم يصير فيه إشي أكبر من الإشي اللي عنده حتى يشعر بالفرق، وهذا طبعا غلط خوف الولد. وشغلة مهمة صحيح، في ناس كثير بتلاقيه بيعصب على الولاد وبضربه، وليش بتساوي هيك وليش تبول حالك وكذا، انت هيك دمرت الدنيا بزياده وخبصت الدنيا بزياده. الضرب التوبيخ هذا من اكبر المشاكل اللي ممكن، وتخويف الولد هذا الموضوع ومعاقبته، هو الموضوع مش بايده، هو اصلا الولد على فكره في ناس شغله نسيت احكيها، اغلب الاولاد اللي بكون عندهم تبول ليلي لا ارادي بكون عندهم نومهم ثقيل، بقول لك انا بتضرب صاروخ بجنبه ما بصحى، فالنوم الثقيل هذا مش ذنب الولد. تمام، فهي الفكرة التوبيخ هذا إشي غلط جدا، بالعكس أنت لازم توقف مع ابنك، لازم تكافئه في اليوم اللي ما بسوي على حاله بيها، وهذا الإشي راح يشجعه على هذا الموضوع.
2: نعم نعم. وهي الدكتور موضوع المكافأة بتشعر أنه بيعطي نتيجة؟
3: كثير كثير. أنا مثلا كان يجيني بالعيادة في عندي تشارت بحطه، باجي بعطيه للولد بقول له شوف شاطر، إذا بتسبب 1-2-3 وبتعلم لي هون إنه صح صح صح إنه ما صار، المزيارة الجاي إلك مكافأة عندي، هاي إلك مثلا شغلة. النتيجة دراماتيكية، بعد شهر بيجي الولد إيه نتائج ممتازة، يعني الولد جاي بقول لي يلا دكتور وين الجائزة، لأنه متنشط
2: مبسوط بده،
3: هذا إشي بقول لك العامل النفسي بيلعب دور في المشكلة.
2: طب دكتور اسمح لي يعني أنتقل معك لموضوع جدا مهم، مش ما إله دخل كتير بالتبول لا إرادي، اللي بنطفوا أطفالهم بهاي الفترة فترة الصيف. يعني دكتور بنسمع ناس بتقول لك أنا نظفت ابني على عمر 9 شهور أو بنتي، يعني إحنا نضل حكي ذكور ذكور برضو البنات نفس الشيء. نظفت الابن أو الابنة على عمر 9 شهور، نظفته على عمر السنة، على عمر السنة ونص، وفي إحنا يعني لما تطورنا وقرأنا بنحكي على عمر 3 سنين لازم ننظف مش قبل. فشو رأيك بهذا الكلام؟
3: والله هاي شوفي، يعني أول إشي جسم الإنسان هو مبرمج لكل جزء بحاله. يعني إحنا في عنا فترة البلوغ بنعرفها على سن معين، تمام؟ فالجسم الإنسان ماشي بكالندر معينة وتقويم معين. أنت تروح تعمل إشي زيادة أو أقل هذا غلط. إحنا بنعرف على 2-3 سنين بصير نمو للجهاز العصبي للأطفال. الجهاز العصبي بنمو على 2-2.5-3 سنين، ها هيك شيء. أما إنه محاولة تنشيط الجهاز العصبي على عمر أقل هذا غلط، بالعكس هذا مش صحيح أبدا. فأنا نصيحتي للأمهات، اتركوا الولد على طبيعته، اتركوا البنت على طبيعتها، آخرتها راح يصير عندها انضباط في البول وكذا. إذا تعدت 2-3-4 ماشي، أما محاولة الاستباق هاي لا، هذا غلط أنا ضده.
2: ما شاء الله تبارك الرحمن. دكتور شكرا جزيلا على كلامك الرائع.
3: الله يسعدك، شكرا لك.
2: اليوم حكيت لنا عنه وضويت زاوية ناس بتخاف تحكي فيها وبتخجل تحكي عنها، فشكرا جزيلا دكتور.
3: يا أهلا وسهلا، شكرا لك، شكرا للجميع على الاستضافة ونحن بالخدامة.
2: يا هلا بك دكتور بهاء الرضاون، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، كنت ضيفنا اليوم في بيت حواء، شكرا جزيلا. أما أنتم مستمعينا الكرام، فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواب الزرقاء،
1: دريم هوم،
0: مدارس تزكية، مدارس الاتفاق،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
5: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
6: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
7: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة، بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
8: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: هايجين هايجين حبيب الملايين هايجين جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له هايجين لصحة الملايين.
1: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجا بالين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية 06-534-3991.

كارمان للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: مدارس النمو جمعية الفرقان الخيرية مدارس رواهب الزرقاء
2: دريم هوم مدارس تزكية
1: مدارس الاتفاق

ويا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة FM في برنامج بيت حواء. قبل الفاصل كنا نحكي عن التبول الليلي اللا إرادي مع الدكتور بهاء الرضاونة استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية. يعني طرحنا موضوع جدا مهم في نهاية اللقاء عن موضوع تنظيف الأطفال، متى الجهاز العصبي بيكتمل؟ والله يا جماعة الخير لو الأم تصبر على حالها وتصبر على ابنها راح تكون هاي المرحلة سلسة وتمر بخير بإذن الله تعالى، لأنه إحنا بنعرف بتقول لك لما تخلص الأم من فطام ابنها بتقول لك أنا بستنى اللحظة اللي أنظف فيه ابني، على قد ما هو الموضوع شاغل ذهني، على قد ما هو الموضوع موترني، لأنه بنشعر بحمل كبير على هذا الموضوع. كيف بدي أدرب ابني على دخول للحمام أو بنتي على استخدام الحمام؟ مرحلة مهمة بحياة الطفل يلي عادة بنختارها بوقت ما يكون في عنده شيء جديد، تغير كبير، ما بدي أغير غرفة نومه أو بدي أغير البيت أو أروح على بلد تاني أو حتى بدي أودي على حضانة جديدة، ما يكون مريض، ما يكون تعبان، وأبلش بهاي المرحلة وأنا كأم نفسيتي مرتاحة وابني نفسيته مرتاحة، وبالتالي هاي المرحلة بتعدي على خير بإذن الله تعالى. هي تحصيل حاصل، صايرة انت متوترة، انت معصبة رح تصير، وانت راي او انت هادية رح تصير. المهم الاستعداد النفسي الجيد إليك ولابنك، وحط كلام الناس على جنب، لا على عمر 9 شهور ولا على عمر سنة ولا على عمر سنة ونص. هذا السباق خلينا نطلع منه، لأنه بخص أبنائنا ما بخص شطارتنا.

0: قديه متعب نعيش حياتنا على مبدأ السباق، على مبدأ لو عملت هاي الشغلة بطريقة أسرع وأحسن من غيري وكأنه رح ينعمل لي تمثال لأني أنا البطلة، لأني أنا اللي فزت. إحنا مو بسباق، أنت عايشة ظروفك، المكان اللي أنت عايشة فيه بناء على المعطيات اللي حواليك، ما تعيشي على معطيات غيرك وظروف غيرك. السباق هاد رح ينهكك أنت بالبداية، بعدين رح ينتقل أثره على زوجك، على أولادك، على عائلتك. لشو السباق؟ ما شو يعني؟ ما 24 ساعة موجودة عندك وموجودة عند غيرك، هدول الناس عايشين بهاي الطريقة، أنت عيشيها بهاي الطريقة، ما لناش دخل ببعض. كل واحد يعيش حياته على مقاسه بظروفه ومعطياته. أما لهون أعزائنا المستمعين والمستمعات، بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معنا. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء جلول، ومن الهندسة الإذاعية هاني السعادة، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم، في أمان الله.
1: بيت حواء

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواهب الزرقاء،
1: دريم هوم،
0: مدارس تزكية، مدارس الاتفاق.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: دعم الموفر. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5161630.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام المتابعين، أخواتنا الكريمات المتابعات، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. طابت الأوقات، رزقنا الله وإياكم أحسن الفهم في الآيات يا مجيب الدعوات. نحن في رحلة مع سورة البقرة، ووقفنا عند الآية 47 بعد 100، الحق من ربك. هذا تعليق وتعقيب على الآيات السابقة التي تكلمت عن القبلة، من قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، إن هي كانت 142. فهذا تعقيب على كل ما سبق، الحق من ربك، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى، ما أعرضته عليك يعني يا رسول الله هو الحق من ربك، فلا تكونن من الممتن، حاشاه طبعا، لكن الله يوجه له من الخطاب ما يشاء ويفرض عليه ما يريد، وهو العبد عليه أزكى الصلوات يطيع أمر ربه. إذن ولن يكون من المتشككين مع هذا الله أو المجادلين في هذا الموضوع، بل هو مستسلم لأمر ربه تبارك وتعالى. ثم قال مولانا في الآية 48 بعد 100، ولكل وجهة هو موليها، في قراءة هو مولاها، لكن نحن نقرأ هو موليها، مش عاوزين نتشعب. النصارى لهم قبلة مناش فيها، يعني كل واحد حر في عقيدته، واليهود لهم قبلة وللمسلمين قبلة، ولكل وجهة. أعطانا القرآن بكلمتين هذه أنماط من التدين المختلفة، هو موليها أي مولي وجهه إلى قبلته التي هو مؤمن أو مقتنع بها، أو أنه وجد السابقين له يتوجهون هذه الوجهة وهو تابع من التوابع. فاستبقوا الخيرات، يا سلام، إذن بدل الجدل العقيم فاستبقوا الخيرات. الخطاب لمين؟ للجميع، ولكن من المستجيب لأمر الله باستباق الخيرات على المنهج الذي يرتضيه الله عز وجل؟ رسول الله عليه أزكى الصلوات وأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الأمر، كأنه لهم. فاستبقوا الخيرات، لأن الآخرين لا يطيعون قرآننا حتى نقول فاستبقوا الخيرات، لكن النص مفتوح على كل حال. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. يا سلام، لو كنت في أقصى المشرق، في أقصى المغرب، في أقصى الشمال، في أقصى الجنوب، الله تعالى يأتي بك، بمعنى يستحضرك للحساب سبحانه. إذن لكل من الأديان الثلاثة السماوية وجهة ومتولي هذه الوجهة. النصارى لهم وجهة، اليهود لهم وجهة، والمسلمون لهم قبلة. فاستبقوا الخيرات يا الأمم الثلاثة. طبعا المستجيب لأمر لهم المؤمنون، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، يعني مردكم في النهاية إلى الله، كلكم الأديان الثلاثة والمتمذهبون بها. إن الله على كل شيء قدير، أي على استحضاركم يوم القيامة. مولانا قدير بكلمة، قوموا من القبور فنقوم، امشوا إلى الحساب فنمشي. ومن حيث خرجت، الخطاب لرسول الله من ربه تبارك وتعالى، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني خرجت من مكة، خرجت من المدينة، خرجت من الطائف، خرجت من أي مكان خرجت، فولي وجهك جهة وقبل وشطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك. هذا هو الحق الذي لا يعترف الله تعالى إلا به، لكن مثل ما قلنا الناس أحرار يختارون ما يختارون، والحساب عند الله عز وجل. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه أي هذا التولي للحق من ربك، هذه اللام في جواب إن للتأكيد ومزيد من التوكيد، للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. الله عز وجل لا يغيب عنه غائبة، مطلع على النوايا والضمائر والقلوب والسرائر سبحانه، يعلم الغيب ويعلم كل ذرة أين هي وأين مصيرها. الحمد لله رب العالمين، نلتقي مرة أخرى إن شاء الله تعالى، ونواصل حتى نكتمل مع السورة إن يسر الله. السلام عليكم ورحمة الله.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: مدارس تزكية.
3: مدارس الاتفاق. مدارس الحداثة التربوية.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزير السياحة يؤكد أن الأردن سيبقى شريكاً موثوقاً في حماية المواقع المقدسة وإبرازها أمام العالم. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تؤكد أن غالبية خدماتها متاحة إلكترونياً عبر موقعها الإلكتروني لتسهيل وصول جمهورها إلى خدماتهم في أي وقت وأي مكان. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,388 شهيداً. مستعمرون يواصلون تنفيذ أعمال توسعة لبؤرة استعمارية شمال شرق أو شمال القدس المحتلة. قوة الاحتلال الإسرائيلي تقتحم اليوم مخيم بلاط شرق نابلس بعدد من الدوريات وسط انتشار واسع لفرق المشاة الإسرائيلية. الخارجية الباكستانية تؤكد أن باكستان تبذل جهوداً متواصلة لجلب إيران والولايات المتحدة إلى طاولة التفاوض وعدم السماح لمن يريدون إلحاق الضرر بالعملية السلمية. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، الحديث كما يقولون ذو شجون، ولكن أريد أن أقرأ لكم رسالة كتبها إنسان ذو شأن في العلم وفي الأدب. كان يسبح فأدركه الغرق، فبقي في الماء دقيقتين وجاءته خواطر لا تعد ولا تحصى. يقول هذا الأديب: كنت ممتلئاً صحة، أكاد أتوسب من النشاط توثباً، وكان الموت بعيداً عن فكري، والموت أبعد شيء عن أفكارنا، وإن كان أقرب شيء في الحقيقة إلينا، نتناساه وهو عن أيماننا وشمائلنا، نشيع الجنائز ونمشي معها ونحن في غفلة عنها، نتكلم كلام الدنيا ونرى مواكب الموت تمر بنا كل يوم، فلا نفكر ولا نعتبر ولا نقدر أننا سنموت كما ماتوا. ومات من كان أصح منا صحة، ومات من كان أشد منا قوة وأكبر سلطانا وأكثر أعوانا، فما دفعت عنه الموت لما جاءه صحته ولا قوته، ولا حماه منه سلطانه ولا أعوانه. نعرف بعقولنا أن الموت كأس سيشربه كل حي، ولكننا ننسى هذه الحقيقة بمشاعرنا وعواطفنا، وتحجبها عنا شواغل يومنا وتوافه دنيانا. يقول كل واحد منا بلسانه إن الموت حق وإنه مقدر على كل حي، ويقول بفعله: لن أموت. لقد كتب الموت على كل نفس إلا نفسي، فلا يزال في العمر فسحة ولن يأتي أجلي أبدا. هذا لسان حاله، لسان مشاعره. أما لسان قاله: الموت حق وقد كتب على كل حي. أيها الإخوة، هذا الموت يراه هذا الكاتب بعيداً عنه، لم يحن حينه ولم يدن موعده. يقول لذلك: كنت أؤجل التوبة من يوم إلى يوم، أقول: إذا بلغت من الشباب تبت، فلما بلغتها قلت: أتوب في الأربعين، فلما جاوزتها قلت: أنتظر حتى أتم بناء الدار، فلما أتممتها قلت: أتوب وأتفرغ إلى الله إذا بلغت سن التقاعد. كأني أخذت على ملك الموت عهداً ألا يطرق بابي حتى أبلغ سن التقاعد، فها هو ذا قد جاء على غير ميعاد. وكان أول ما خطر على بالي أني كنت أتمنى ميتة سهلة سريعة تكون على إيمان، وأن هذه الأمنية تلازمني من أزمان، فخشيت أن أكون قد سعيت إلى هذه الميتة فأكون منتحراً والعياذ بالله. ورحت أفكر فيما صنعته من لدن دخلت الماء، فإذا أنا لا أذكر من ذلك شيئاً، وإذا أنا أشعر أن غداً بعيداً عني كأنه قد كان من سنة لا من دقائق معدودات، وصغرت الدنيا في عيني كأني أراها من طيارة قد علت فوق أطباق الجو، ومن كان على سفر يسرع ليلحق القطار هل يرى من الشوارع التي يجتازها شيئاً؟ هل يغريه منها جمال ساحر أو فن طريف؟ إنه يحس بها غريبة عنه وأنها ليست له، يغدو منظرها في عينه كصورة زائفة، فكيف ينظر إلى هذه الدنيا من أيقن بالموت؟ الذي أيقن بالموت لا يرى شيئاً من الدنيا، نراها نحن وقد توهمنا أن الموت بعيد عنا. أيها الإخوة، يقول هذا الكاتب: والله لقد محيت صورة الدنيا من أمامي، ما لي وللدنيا، لم يبق لي فيها إلا لحظات معدودات وأنا أتجرع كأس الآلام، لم يبق لي منها ما يغريني، حتى الأهل والولد شغلت بنفسي عنهم،
فلا تصدقوا ما تقرؤونه من القصص من أن المشرف على الغرق يفكر في أحبائه أو في أعماله أو في أدبه أو في علمه أو في مقالاته أو في أشعاره أو يهمه ما يقال فيه من بعد موته. ربما كان هذا من غير المسلم، أما المسلم فلا يرى في تلك الساعة إلا ما هو قادم عليه. وازدحمت علي الخواطر فيما أفعله، فحاولت التشهد والتوبة أولا، فلم أستطع أن نطق بشيء مما كان في فمي من الماء، وازدادت علي الآلام ولكنها لم تقطع خواطري، وكان ذهني في نشاط عجيب ما أحسست مثله في عمري كله، وكنت بين خوف من الموت ورغبة فيه، أرغب فيه أرجو أن تكون هذه الميتة على الإيمان، وأخاف لأنه ليس لدي ما أقدمه لله عز وجل. لقد فاجأني الموت كما يفاجئ التلميذ المهمل الذي لا يزال يؤجل المطالعة والحفظ ويقول الامتحان بعيد، وتمضي الأيام حتى إذا رآه صار أمامه قطع أصابعه ندما وأذهب نفسه حسرة، وما نفعه من ذلك شيئا. هذا في امتحان يسير، أسوأ ما فيه أن تذهب بالسقوط فيه سنة من عمره سودة، فكيف بالامتحان الأعظم الذي ما بعده إلا النعيم الأبدي في الجنة أو الشقاء الطويل في النار، الامتحان الذي ليس فيه إكمال ولا تعاد له دورة ولا يجبر فيه كسر ولا تنفع فيه شفاعة شافع. ورأيت موقف الحساب رأي العين، والناس يدعون ليأخذوا نتائج الامتحان، فمن أخذ كتابه بيمينه وحمل إلى الجنة فهذا هو الفائز، ومن أخذ كتابه بشماله وسيق إلى النار فهو الخاسر، وهذا هو الخسران المبين. الآن دققوا أيها الإخوة، وعرضت عملي فلم أجد لي عملا من أعمال الصالحين، فلا أنا من أهل المراقبة الذين لا يغفلون عن الله طرفة عين، ولا أنا من المتعبدين الذين يقومون الليالي الطوال والناس نيام ويناجون ربهم بالأسحار، ولا أنا من المتقين الذين يتجنبون المحرمات وما أنا إلا واحد من الغافلين المذنبين. أي والله، فبما أقدم على الله؟ هذه كلها في دقيقتين، هذه الخواطر وتلك المشاعر وهذا الألم وهذا التفكر في المصير في دقيقتين. ونظرت فإذا كل ما ربحته من عمري لحظات، لحظات كنت أحس فيها حلاوة الإيمان وأخلص فيها التوجه إلى الله الواحد الديان، تقابلها عشرات من السنين كنت سابحا في بحار الغفلة، تائها في بيداء الغرور، أحسب من جهلي أن الأيام ستمتد بي، لم أدري أن العمر ساعات محدودة وأن ذلك هو رأس مالي، فإن أضعته لم يبق لي منه شيء بعد. ذكرت حديثا كنت حفظته في صباي، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. وندمت بأنني لم أكن وضعته في صدر مجلسي واتخذته منهجا لحياتي، ولكني لم أعرف مع الأسف معناه ولم أدرك حقيقته إلا عندما انتهت حياتي. وفكرت فيما كنت أكابد من ألم الطاعة، فإذا الألم قد ذهب وبقي الثواب. ونظرت فيما استمتعت به من لذة المعصية، فإذا هو قد ذهب وبقي الحساب. فندمت على كل لحظة لم أجعلها لله طاعة. نظرت فإذا المقاييس كاملة تتبدى ساعة الموت، وإذا كل ما كنت أحبه وأنازع عليه قد صار عدما، وإذا أنا لم آخذ معي شيئا، بنيت دارا فما حملت معي منها حجرا، اختنيت مالا فما كان لي منه شيء إلا ما ظننت وأنا في الدنيا من قبل أني خسرته، وهو ما أخرجته لله. وكتبت آلافا من المقالات
في عشرات من السنين، وكان لي من القراء والمستمعين ملايين وملايين، فما نفعني إلا كلمة قلتها لوجه الله. وأين هي؟ لقد تركني هؤلاء المعجبون بأدبي وبياني، أموت الآن وحدي، وما جاء واحد منهم ليأخذ بيدي، وما أقبل واحد منهم يدفع الموت عني، وعرفت لذائذ الحياة كلها، فما الذي بقي في يدي وأنا أموت غرقا؟ ماذا بقي من لذائذ؟ وما الذي استبدلته بالعمل الصالح الذي لا أرجو النجاة إلا به؟ هذه أيها الإخوة مشاعر كل إنسان شارف على الموت. لقد كان إبليس يشغلني عن الخشوع في الصلاة، ويخوفني أن تذهب صحتي بقطع المنام لصلاة الفجر أو صيام أيام الحر، وأنا أخسر حسن رأي الناس إن جهرت بقولة الحق، أو أن ينالني من ذلك أذى في جسدي أو في رزقي. فوجدتني الآن أخسر الناس إذ بعت الباقي بهذا الوهم الزائل. أما العاقل فيبذل ما لديه من متاع، ويعلم أن الذي يعطيه اليوم هو الذي يبقى له غدا، وأن الذي يحتفظ به اليوم ويخفيه يخسره غدا، ويكون مستعدا للسفر في كل لحظة. وأما الأحمق فيتمسك بخيمته ومتاعه القليل ويقول أنا باق هنا، هذه هي داري، هذا متاعي، وما الدار الآخرة إلا وهم في وهم. أيها الإخوة الكرام، يرى الإنسان الناس يطيرون كل يوم فلا يفكر، ويظن أنه وحده هو الباقي حتى يجيء دوره، فيحمل قسرا لا يملك دفعا ولا منعا، ويخسر ما كان له في الجزيرة ولا يلقى أمامه من شيء يعتمد عليه. وغلبني ألم الموت، ولم يعد في طوقي أن أفكر، فترجعت إلى الله وتصورت كرمه وعفوه، وكان يغلب علي الأمل وحب الحياة، فأضرب بيدي ورجلي وأرفع يميني أشير بها، ثم يدركني اليأس فأسلم أمري إلى الله. ولم أكن أتمنى بعد المغفرة إلا شيئا واحدا، أن يخفف الله عني بتعجيل موتي، أخشى أن يطول بي هذا الألم فوق ما طال. وقد خيل إلي أني بقيت على ذلك ساعات، ولكن تبين لي من بعد أني لم ألبس أكثر من دقيقتين. أحسست هذه الآلام ومرت في ذهني هذه الخواطر، وهذا من العجائب التي أودعها الله في النفس البشرية. فأنت ترى حلماً تعيش فيه 20 سنة بأحداثها، وتكون قد نمت أكثر من 5 دقائق. ولما خارت قواي وأوشكت أن أغوص فلا أطفو أبداً، خيل إلي أني أسمع أصواتاً تناديني. أحسست بيدي تمس شيئاً صلباً، أدركت أنه طرف من زورق، ففرحت فرحة ما فرحت قط مثلها، وشعرت أني أرفع إلى الزورق، ثم غبت عن نفسي وهم يمسكون برجلي لأخرج بعض الماء الذي في جوفي. ثم خرجت بنفس جديدة واتعظت موعظة فريدة أرجو أن تدوم لي. أيها الإخوة الكرام، هذه الكلمات التي ألمت بهذا الإنسان الأديب الذي أشرف على الغرق تصيب كل إنسان اقترب من الموت، بل إن كتابا صدر وقد ترجم إلى اللغة العربية هو الحياة بعد الموت، أخذ من عشرات الذين أوشكوا على الموت ثم نجوا منه. ما المشاعر التي انتابتهم؟ الناس جميعا على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأديانهم يشعرون شعورا واحدا، وينطقون بكلمات موحدة، إنهم يدركون الحقيقة الصارخة عندما يقتربون من الموت. مصداق ذلك أن الله ذكر في قرآنه الكريم أن فرعون وهو أكفر كفار الأرض الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، حينما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. أيها الإخوة الكرام،
مما جاء في خطب النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، كأن الموت فيها على غيرنا كتب، وكأن الحق فيها على غيرنا وجب، وكأن الذين نشيع من أموات سفر عما قليل إلينا راجعون، نبوئهم أجداسهم ونأكل تراثهم كأن بعدهم مخلدون. قد نسينا كل واعظة وأمنا كل جائحة، طوبى لمن شغله عيبه عن عيب غيره، وأنفق من مال كسبه من غير معصية، ورحم أهل الذل والمسكنة، وخالط أهل الفقه والحكمة. طوبى لمن أدب نفسه وحسنت خليقته وصلحت سريرته. طوبى لمن عمل بعلم وأنفق من فضل وأمسك من قوله ووسعته السنة ولم تستهوه البدعة. أيها الإخوة الكرام، يروى أن بعض الصالحين حفر في صحن بيته قبرا، وكان يضجع فيه كل خميس ويتلو قوله تعالى: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، فيخاطب نفسه ويقول: قومي يا نفس لقد أرجعناك. التفكر في الموت يجب أن يكون دوريا، في الأسبوع مرة، في اليوم مرة. التفكر بالموت يجعلك تنضبط وفق منهج الله، والتفكر بالموت يجعلك تحث الخطى إلى الله، لكنه لا علاقة له بالتشاؤم. لك أن تدرس، ولك أن تعمل، ولك أن تؤسس عمل، ولك أن تتزوج، ولك أن تربي أولادك. هذا لا يتعارض مع ذكر الموت، لكن ذكر الموت حصن يحصنك من أن تعصي الله عز وجل، وحاس يحثك إلى السبق في مرضاة الله عز وجل. للموت معنى إيجابي. الناس يكرهون يعني ذكر الموت، يظنونه تشاؤما، يكرهون ذكر القبور، يكرهون أن تحدثهم بمصيرهم، لكن العاقل يقبل الحقيقة المرة ويؤثرها على الوهم المريح. والله أيها الإخوة، في هذه الأشهر العديدة، والله إخوة كثر، والله صلوا الظهر ودفنوا العصر، إخوة كثر خطفوا خطفا، افتقدناهم فجأة، الموت قريب جدا. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. الإنسان حينما يولد كل من حوله يضحك وهو يبكي وحده، فإذا وافته المنية كل من حوله يبكي، فإذا كان بطلا يضحك وحده. وكربتاه يا أبتي، قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك، من الروضة وحتى الثانوية، للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-564-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني. مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0798-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 33 بعد 100.
1: الحديث 1429. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله، فإن الفضل فيه. الحديث 1430. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الحديث 1431. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. باب قوله تعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم. الحديث 1432. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. باب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. الحديث 1433. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتضلون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ فقالوا: يا رسول الله، نرمي وأنت معهم؟ قال: ارموا وأنا معكم كلكم. باب قوله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا. الحديث 1434. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا: قد عجلنا منها واستقينا. فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء. باب قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. الحديث 1435. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. باب حديث الخضر مع موسى عليه السلام. الحديث 1436. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي الخضر أنه جلس على فروة بيضاء، فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. الحديث 1437 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباث، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قالوا: أكنت ترعى الغنم؟ قال: وهل من نبي إلا وقد رعاها؟ باب قول الله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، إلى قوله: وكانت من القانتين. الحديث 1438 عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. باب قول الله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين، إلى قوله: وهو مليم. الحديث 1439 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لعبد أن يقول: إني خير من يونس بن متى، ونسبه إلى أبيه. باب قول الله تعالى: وآتينا داود زبورا. الحديث 1440 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خفف على داود عليه السلام القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج، فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه، ولا يأكل إلا من عمل يده. باب قول الله تعالى: ووهبنا لداود سليمان، نعم العبد إنه أواب. الحديث 1441 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا، فجعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار. الحديث 1442 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبتهما: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-09090. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. منظمة العمل الدولية تحدد الصناعات الغذائية وخدمات الطعام والصناعات الكيماوية بوصفها ثلاث قطاعات ذات أولوية في الأردن. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37,388 شهيداً. مستعمرون يواصلون تنفيذ أعمال توسعة لبؤرة استعمارية شمال القدس المحتلة. نادي الأسير الفلسطيني يقول إن عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يبلغ نحو 40 صحفياً وصحفية عقب اعتقال الصحفي محمد عوض من رام الله اليوم. البرلمان اللبناني يعلن قانوناً للعفو العام يفترض أن يستفيد منه تباعاً الآلاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين. وكالة الطاقة الدولية تقول إن أسواق النفط تواجه عجزاً قدره 1,800,000 برميل يومياً، مشيرة إلى أن الاضطرابات تقوض تعافي الإنتاج. طهران تؤكد أن مضيق هرمز لن يفتح ولن يتم رفع الحصار البحري إلا بتغيير واشنطن لسلوكها وقبولها بالشروط الإيرانية كاملة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: في طاعة الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2020. كمان نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في ربض الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام وعبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. ما زلنا في هذا المحور المهم حول العبودية التي هي أيها الكرام هي الغاية من الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبودية ليس أمرا سهلا، هذا أمر قامت به الرسل والأنبياء فبلغوا رسالة الله ونزلت الكتب لتبين الناس كيف يعبدون الله تعالى. هذا أمر ليس سهلا، كل ما ترى وتشاهد في عالم الشريعة من عقائد ومن تشريعات ومن أداب هي تحقيق للعبودية. كل ما يطلب من الإنسان أن يقوم بها في حياته بإخلاص وإحسان تحت قول الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هي من مظاهر العبادة. والعبودية إذن لا دخل لها في الغنى والفقر، هي مطلوبة من الجميع وفي الأوقات كلها. ولذلك ضرب الله لنا أمثلة من العابدين بحق وهم الأنبياء والرسل، ضرب لنا أمثلة ممن ملكوا داود وسليمان مما كان الله قد أنعم عليهم ما أنعم، وضرب لنا أمثلة في أنبياء ما كان عندهم شيء، كانوا فقراء وحتى ما كانوا لهم عائلاتهم الكبيرة الممتدة، يعني كل النماذج بمعنى تحقق العبودية مهما كانت الظروف مهما كانت الظروف. ولذلك شعار العابد في هذا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا ردا على من يدعي إنه إنسان والله العابد فقط الفقير، لا، العبودية هي استشعار حاجتك إلى مولاك، وهذا الاستشعار يجب أن يستشعره الغني قبل الفقير، والعالم قبل الجاهل، والواجد قبل الفاقد. فالعبودية هي أنت لولا أن الله أكرمك، تخيل هالمعنى، لولا أن الله تعالى أكرمك فمنحك وأكرمك بالصحة وأكرمك بالمنصب وأكرمك بالعائلة وبالأولاد، من ذا الذي كان يمكن أن يعطيك؟ ذلك ورد في الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان في الآخرة، يقول ألم أعطك، ألم أمنحك، ألم أجعلك ترأس وتربع. حتى في الزواج قال زوجتك فلانة ومنعتها الخطاب وزوجتك إياها، فالسؤال لماذا؟ هل قمت بواجب الشكر؟ الله جعلنا إياكم من العابدين لله حقا وصدقا إن شاء الله تعالى. طيب، كان في سؤال حول رهن الذهب بمبلغ مالي، ما في حرج، الرهن كل ما جاز بيعه جاز رهنه، أبدا ما في حرج. ولذلك الفكرة بس أهم شيء أن نعرف أنه بعد فوات الوقت إذا لم يعد المبلغ ماذا نفعل بالرهن. الآن لا حرج أنه إنسان والله يرهن قطعة ذهب مقابل مبلغ، يقول والله أنا أديك المبلغ بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاث. طيب إذا جاء الموعد ولم أقضي الآن، إما الخيار يكون لصاحب المال ينظره كما قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، يعني بدل استيلائك على الرهن أو على المبلغ المالي بعد بيع الرهن أعطيه فرصة ليبقى له ذهبه، وتدخل تحت قول الله تعالى بالإنظار ولك الأجر العظيم. لكن لو أراد تنفيذ الآن ماذا يجب؟ يجب بيع هذا الرهن، لكن يأخذ مقدار الدين الذي له ولا يستولي على قيمة المرهون، ما بصح. وذلك الرهن أحيانا بيكون أكثر من القيمة، هنا بده يرجع الباقي إلى صاحب الذهب. طيب ماذا لو كان أقل؟ يعود بالمطالبة فيما بقي، احتمال المرهون ما يجيب الألف دينار وهو له 2000، بأخذ 1000 بعد ما تتقيم ويعلم بذلك ثم يطالب الباقي، هذا عدل وإنصاف. إذن هي أحكام شرعية لكن تستحوذها كذلك اللي هي الآداب والإحسان والإنظار، بخلاف الكرام النظام البشع الرأسمالي اللي بيعتبر المادة هي كل شيء بحيث يتخلى عن الحكمة عن الرحمة. لا، وذلك نقول للمسلمين اليوم بيّنوا أنكم تعبدون الله تعالى بالإحسان، وبالإحسان رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا شرع، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. طيب، في إنسان يقول أنه وعدني إنسان بأن يهبني شيئا ولم ينفذ، ما الحكم؟ المسلم إذا وعد أوفى بهذا، لأنه من صفات المنافقين إذا وعد أخلف الصرع. إنما من ناحية شرعية إذا لم يفعل ولم ينفذ يكون آثما، ولكن لا تستطيع أن توجب عليه. وآثم اللي وعد ولم ينفذ آثم، إلا إذا كان عنده سبب مانع، لأنه لا تلزم الهبة إلا بالقبض. وفي حديث أو في أثر عن أبي بكر رضي الله عنه حينما حضرته الوفاة قال لعائشة، وكان قد قال له أرض لو أنك أخذت 20 وسقا منه، ولكنها لم تحرز ولم تأخذ، قال فإنما هو لو أحرزتيه لكان لك، وإلا فهو اليوم مال وارث. الفقهاء أخذوا من هذا رأيا وهو صحيح، إنه الإنسان إذا سلم الشيء خلص صارت هبة ممنوع إرجاعها إلا للوالد، هو الذي يمكن أن يعود على ابنه بالهبة، إنما غيره خلص ما دام قبض فقد تم الأمر، والله أعلم. فالمسألة مهمة يكرم. وبالمقابل كذلك المسامحة، لو إنسان سامح، الأصل أنه سامح، إلا إذا كان والله سامح خجلا، هاي قضية أخرى. سأل حول قضية القراءات، وهنالك من يتكلم في قضية النبر وعدم النبر، واحد يقبل واحد لا يقبل. يا جماعة، عالم القراءات أو عالم التجويد يعني كذلك فيه مذاهب وفيه مدارس، هنالك آراء أحيانا ينفرد بها بعض الناس، كل واحد يقرأ كما علم، هذا أسهل وأفضل، ما دام قرأت كما علمت فأنت صواب. المهم في هذه القضايا الخلافية ما حد يخطئ حدا، لأن الآن مثلا سيكون في خلاف في الإخفاء الشفوي، إنه هل هذا كذا كذا، كل واحد يقرأ كما تعلم والجميع إن شاء الله على صواب بعون الله تعالى. هل يجوز قراءة القرآن بدون حجاب وبدون وضوء؟ الحقيقة يمكن، لكن الأكمل بحجاب والأفضل بوضوء، وهذا الأكمل الأفضل ليس سهلا، يعني هذه الآداب الكرام النبي عليه السلام مارسها ودعا إليها وسنها، فهي ليس أمرا سهلا. طيب، تكرار سورة البقرة، أنا لا أدري يعني عالم النساء ما بعرف مين الأشاع فيهم هذا إنه يوميا تقرأ سورة البقرة، إحنا مع القرآن ومع سورة البقرة، لكن سورة البقرة طويلة، هي أطول سور كتاب الله تعالى، يعني تبلغ يعني 49 صفحة 50 صفحة، فإذا كل يوم هاي المرأة بدها تقرأ احتمال تضجر وتمل. وكان عصام يحب العمل أن يكون ديمة يعني مستديم، وحب العمل أدومه وإن قل. فمن هذا الباب يفضل أن تقرأ المرأة أو الرجل ختمة كاملة كل يوم بما تيسر، في وقت معين أو أدبار الصلوات يقرأ صفحة صفحتين ثلاث، يمر على كتاب الله أحسن له وأفضل، وحتى لا يستثقل السورة، هي السورة أعظم سورة في كتاب الله تعالى، هي من حيث الجواز. طبعا لو إنسان من باب الحفظ والاستذكار يقرأها ما عندها أي مشكلة، بس النساء بربطوها ربط الحقيقة بقضايا أخرى، وهذا خطير. طيب، ما بعرف، بعض الإخوة بيتكلموا أنه قال ممكن أن يشتروا سيارات عن طريق بعض البنوك التجارية الربوية والفائدة ثابتة، هكذا يقولون ماشي، لكن هم يستسهلون الأمر، هم لا يطلعون على الشروط. لو طلعتم على الشروط لوجدتم أن هنالك غرامات للتأخير، يعني هيك طبيعة البنك التجاري يعمل. فاسأل هذا السؤال، هل إذا تعثرت في قسط أو قسطين أو تعسر عليك السداد هل سيزاد؟ نعم سيزاد، ولذلك مثل هذا التصرف لا يعد صحيحا إطلاقا. حتى هنالك ملاحظات وجهت إلى بعض المصارف الإسلامية في بعض المناطق بعض الدول، إنه لماذا بتأخذ غرامات التأخير؟ هم كيفوها لإلزام العميل بالدفع ويضعونها في صندوق خاص يتبرعون فيه، الأصل عدم ذلك، ولكن الأصل في العميل أن يكون صادقا وأن يلتزم حتى ينجح هذا المشروع الإسلامي، وما في داعي لهذه الحلول التوفيقية هنا وهناك. طيب إذا هذه قضايا الكرام، ونرحب بأسئلتكم لاحقا بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي، ذكاء اصطناعي وروبوتكس، ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: الجنية. اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلة أم الصماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان شفا بدران 079-614-9000.
2: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين، يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
3: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
5: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 07864512. راف المدرسة التي تليق بأبنائكم.

كارمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة، وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية، عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمالا للإجابات. غريب يا كرام أن تستغرب المرأة أن زوجها يبر أهله كثيرا. هكذا إحدى الأخوات بتكتب أنه يبر الأهل أهله دائما كثيرا، ذاهب وآيب إلى غير ذلك، وهي غير راضية. الآن هو الأصل أن يكون متوازنا وأن يعطي الحق لبيته ولأهله بصراحة، وإحنا مع البر بل مع الإحسان، القرآن مع الإحسان وبالوالدين إحسانا، ولكن ليس من الإحسان الإساءة للطرف الآخر. وبدنا نفهم الإحسان على كامل علاقته، الإحسان إلى الوالدين وإلى العائلة لا يعني الإساءة إلى الزوج والأولاد. فإن توازن كما ورد أعطي كل ذي حق حقه، هذا هو التوفيق. على العكس، وعلى المرء أن تنصحه وأن تعينه على البر وعلى الإحسان. طيب أخينا أبو ريان تفضل.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
1: يعطيكم العافية مولانا.
0: الله يعافيك يا سيدي، أهلا وسهلا بك.
1: الله يكرمكم. بعد أمرك، أول شيء ما رأيك في قرض الأسهم من بنك إسلامي؟
0: هذا اسمه التورق فقهيا، وهو القرض الشخصي أسهم، ما فيها مشكلة. كويس،
1: الله يفتح عليك. الشرط الثاني من السؤال بعد أمرك،
0: بس هو تورق شخصي طبعا وليس منظما.
1: نعم
0: نعم.
1: طيب، الله يفتح عليكم. بعد أمرك، صديقي بدي يأخذ 8000 دينار على قرض الأسهم.
0: طيب،
1: أنا بحاجة 1500، راح يزيدهن عشان يسوي لهن 9.5.
0: ما في مشكلة.
1: الآن أنا من باب يعني الفضل، أنا ما بدي أحمله المرابحة اللي هو بدي يحملها عني في 1500.
0: أنت بتتحمل اللي عليك وبتحمل اللي عليه،
1: يعني ما في مشكلة.
0: لا لا، ما في شيء. يعني ممكن طرف اللي يأخذ كامل القرض، وبعدين أنتوا توزعوا المبلغ اللي إله، وكل واحد بيدفع اللي عليه المسؤوليات. هيك الصح.
1: نعم،
0: لا تظلمون يعني ولا تظلمون.
1: إلا
0: إذا هو سامحك، إلا إذا هو تحمل عنك بالرضا والطوع، يجوز.
1: الله يفتح عليك. أنا أقول مولانا أنه أنا بدي أخذ 1500 حصرا وأسدهم مع الالتزامات تبعته.
0: هلا هو العدل أنك أنت تأخذ 1500 وتحسب كم ربحهم تدفع أنت. إذا قال لك لا أنت أدفع الجميع وهاي هدية منك، كمان جائز.
1: تمام، الله يفتح عليك.
0: بارك الله فيك أبو ريان، شكرا سيدي. أخي خالد تفضل.
2: السلام عليكم.
0: السلام حكم الله.
2: بس أنا تفرق الراديو.
0: تفضل حياكم. أهلا وسهلا.
2: دكتور، والله أنا بسألك أحيانا شخصي، أسأل شخصية على التليفون، لكن في شهادة تكون عامة شوي بالحب نسأل فيها. في بالنسبة لشيء قديم جديد، وهي المواكب اللي بتصير بالأفراح بالمناسبات بالكذا.
0: المواكب؟
2: الموكب، الموكب اللي في الشارع.
0: طيب،
2: أسأل تعطيل زيادة إسعاف مدني وتعطيل أرزاق الناس. تعطيل
0: والله، حتى القانون صار يتابعهم ويخالفهم إذا سكروا الطرقات.
2: هو مخالفات، لكن بمشي بالشارع بتلاقي ماخذ الشارع كله.
0: والله للأسف، للأسف
2: طلعت الناس، طلعت البنات، طلعت الشياطين على الشبابيك.
0: صحيح،
2: وبزينة وكذا وبطخ والعاب نارية بالشارع العام.
0: صحيح،
2: هذا حكي بدي يعني أعطي طريقة حقها.
0: قطع،
2: لكن الناس ما في الثقافة، يعني هذا تروح من المجتمع. طب شو ناحية فتوى شرعية؟ الناس تلكن إن شوي ها يعني الناس يقول في ناس إحنا قانون.
0: صحيح صحيح.
2: عام دكتور،
0: يعني قصدك قبل القانون بدنا نلتزم بأحكام الشرع قبل.
2: نعم،
0: القانون.
2: وفي ناس شوي بس تعرف الشارع هذا العام، الإسلام جعل له حقوق.
0: أعطي الطريقة حقه. نعم،
2: فبارك الله فيك.
0: تكرم السيد. أنا بشكرك يا أخي خالد.
2: قبل بعض إطلاق العائلة المارية ما زالت موجودة. وأنا يعني لاحظت إصابات، يعني أنا في شغلي في إصابات كانت يوم النتائج التوجيهية. مش عارف إحنا يعني لو نوصلنا، بس
0: في ناس عندهم استهتار. والله الله يعافيني. أنا بشكرك يا خالد، أشكرك على الملاحظة. أبا أحمد تفضل سيدي.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
3: كيف بعلي بدي استشعر صوت الاستخارة. أنا بدي أسوي عملية، ماشي، عملية بسيطة. أنا حسب على التأمين الشغل تبعي.
0: طيب،
3: وفي عندي اثنين زملاء سووها ووافقوا التأمين. طبعا قبل ما أباشر أنا في الإجراءات العملية والتأمين صليت صوت الاستخارة. الآن التأمين رفضها لسبب ما، سبحان الله، سبب بسيط. بحاول معهم أنا وبحاول من الشركة، عرفت علي. فبدي استفسر انا يعني شو دلائل، يعني
0: هل هي عمليه ضروريه ولا تكميليه تجميليه مثلا؟
3: هو ضروريه، يعني عايش بس بمعاناه، هي اللحميه بصراحه وفي
0: لا لا لا بدك تعملها، الله بعينك اعملها. انا رايي حتى طيب. حتى الاستخاره يعني ما لهاش علاقه فيها. اعملها اعملها، توكل على الله
3: ان شاء الله،
0: واسال لك العافيه والشفاء يا رب. الله يرضى عليك، أشكرك يا سيدي. طبعا خلي مع السؤال الأخير، لماذا قلت له لا تستخير؟ لأن الاستخارة تكون في الأمور التي تشتبه على الإنسان. لما يكون والله مثلا في حالة خطر شديد، مثلا والله نسبة المخاطرة في العملية بتوصل ل 90%، الآن هنا بدها استشارة، بتستشير مجموعة أطباء، بتستشير وبتستخير. إنما الآن إذا موضوع طارئ إليك والأمان موجود، لا، تداوي عباد الله. بصراحة هذا الأساس. والله أخونا خالد تكلم في شيء كثير مهم، لا أدري هذا الإهمال لأداب الشريعة والإهمال لقوانين البلد، لما الأمن يقول لك أنا سأخالف على كذا وكذا وكذا وكذا، أين ما ينضبطون؟ أين الذين ينضبطون؟ حرام. يعني للأسف رأينا بالأعين قبل أيام مع نتائج الثانوية العامة. طيب بأي حق البنت الآن نجحت وتفوقت؟ بأي حق الآن بدل تشكر نعمة الله بالسجود والحمد لله تعالى، وافرحوا فرح العقلاء في الشوارع وعلى مرء الناس، الصراخ والأغاني والرقص، يعني بصراحة هذا من كفر النعمة وليس من شكر النعمة، ما بصح. ساعجنا طيب العيارات النارية، هذه تستعمل في قضايا الحرب، في قضايا مثلا قتل الأشياء الضارة، كيف تستعمل الآن في حالة فرح؟ يعني تخلف في النظر بصراحة. على كل حال الأصل فينا أن نلتزم بالأداب، لا ضرر ولا ضرار، وممنوع أن تعتد على حق الناس. خير الشارع الحكيم إلى أين وصلت في المسألة؟ عدت أن للطريق الحق. أنا شوي كنت أتكلم عن حق الوالد والوالدة العائلة وحق العائلة، الطريق له حق، فأي إنسان أخذ أكثر مما يستحقه، والله واحد حاطط البسطة في الشارع، هذا معتد على الطريق، معتد على حقي وعلى حقك، ولذلك يعني مسألة خطيرة. طيب. كما قلت لأخي اللي سأل حول التورق، لا حرج، التورق مسألة فقهية، يعني فيه خلاف بسيط ولكن صار فيه تنظيم إلها، مدام الابتعاد عن التورق المنظم، التورق شخصي ما في، ويمكن يستعينه شاب يعني يتمكن من أخذ قرض إله لزميله، ما في حرج، كل واحد بيلتزم بالعالي إن شاء الله تعالى. بيقول الرجل الذي لا يحسن لوالديه لن يحسن لزوجته وأولاده. والله في ناس بصراحة يحسنون إلى آبائهم وأمهاتهم مبالغين ويقصرون مع زوجاتهم. إحنا هذا اللي بنتكلم عليه، إحنا هذا المبنية، من أحسن هنا فليحسن هناك، هذا المطلوب، والمرأة عليها أن تعين زوجها على الإحسان. طيب هنا كان في سؤال حول حجة الإرث، يقول استخرجنا حجة الإرث، طب كيف سنقسمها؟ والله هي ليست مهمة المحكمة، هي أصبحت مهمتكم الآن. محكمة تنتهي مهمتها ودورها بإصدار حجة الإرث الشرعية، من الورثة الآن؟ أنتوا أيها الورثة حابين يظل الأمور كما هي وتتسامحوا وتتخارجوا لبعض، كل واحد يخرج الثاني من التركة ويدفع له فلوس أو بالتراضي أو بالمجان، حابين، والأفضل في هذا أن يؤتى بمحامي شرعي مثلا أو بعالم يفهم في الميراث، أو هم إذا بيعرفوا القضايا يقسموها بس بدون مجاملات، ويفضل دائما الطرف يكون محايدا، يعني ملوش علاقة بالإرث، ما يكون أخ ولا أخت أبدا من غير ورثة حتى يعدل. إذا التقسيم هذا للناس، وليس طبعا التقسيم المالي سهل، لكن تقسيم العقارات والأصول الثابتة والإيجارات هاي بدها دقة. رجل طلق زوجته الآن وهي تدعي عليه أنه كان قاصدا للطلاق، وهو يقول لا، القول قوله وليس قوله. طيب سنكون مع المزيد بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألم جابلين، طريق عمان الصلب.

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابي الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-53-353. روضة مونتسوري الروابي الدولية، الزرقاء الجديدة، شارع 26.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 0795546 8.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكى.

0: في كل دار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياتي فما لبرنامجكم فتاوى واستكمال إجابات. إذا كما قلنا في قضايا الطلاق والكرام العبرة بقول الرجل ونية الرجل. والمرأة الآن في العادة بتكون مع زوجة عند الإفتاء وبيسألوا حتى تصدق أو تقول ما سمعت. إنما الآن هي المرأة اللي تريد أن تخلص نفسها منه وتكذب عليه. لا، القول قوله والنية نيته والله يتولى الجميع بالرحمة. سائل بتكلم إنه السائد قال إنه في وجود وسائل نقل تاكسيات تطبيقات وأصفر، ما حكم كل من ركب هذه الآلة من النساء؟ ما فيها شيء يا جماعة، بس بأدب واحترام، بأدب واحترام من السائق ومن الراكب على حد سواء. وفي ضرورة أصبحت للتنقل، لو كل واحد بدها تنتقل وتأخذ معها أبوها أخوه مستحيل. الأدب الإسلام يدعونا للانضباط الذاتي أيها الكرام. الأول لذلك اللي مش منضبط رح يقفز على كل حواجز. كما سأل أحد الإخوة حول مواكب الأفراح، والله أنا محتاج إلى الدولة تقنن بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضر ولا ضرار، وحول قول ما زال جبريل يوصيني بالجار. طيب أنت الآن آذيت، وقلنا قبل فترة مضى من مظاهر السلبية في المجتمع سيارة مغلقة الطريق عند المسجد هو داخل يصلي وبيسبح وبيستغفر وآذى الناس. هذه الفكرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل لقد آذيت اجلس، الإذاء ممنوع. طيب أخي معي أنت، فضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله. أهلا وسهلا،
1: تحياتي للدكتور.
0: تفضل يا سيدي، حياك الله. فريق العمل بسلم عليك كلهم
1: والله. المشكلة المغرب ما بلقطش الخط هذا من أسف الشديد، يعني صار لي أسبوع.
0: لا تفضل تفضل.
1: بسم الله ربك الله. طبعا سؤالي دكتور إبراهيم، ما هو حكم الرقية الشرعية بشكل عام؟ يعني إن بنسمع أنه بقول الرقية الشرعية وبدنا نقرأ على فلان وبدنا نقرأ على هام وعلى المريض
0: مع العلاج ولا بدون علاج؟
1: لا مع العلاج طبعا.
0: مع العلاج كويس زمزم. كويس
1: مع الزمزم، مي زمزم أو آية قرآنية أو كذا إلى آخره. يعني مثلا

0: السؤال الثاني، السؤال الثاني، السؤال الأول، السؤال الثاني إنه ما حكم التدخل في أمور المسجد بالنسبة للإمام وبالنسبة للمؤذن؟ يعني كثير
1: التدخل للخير ولا للشر؟
0: لا لا مش الخير، للشر، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، الطعن، الطعن بالإمام والطعن بالمؤذن.
1: طيب ماشي،
0: يعني هذه شو حكمها حتى نستفيد
1: دكتور؟ طب أسألك، هو الإمام مؤذن
0: إنه نبتعد عنها،
1: ليش الإمام مؤذن ما يسمع كلام الناس ويوزنوه؟ كلام صحيح بنعمله، كلام غير صحيح ما بنعمله، صح؟
0: نعم طبعا أكيد.
1: طيب بارك الله فيك يا أخي معن، أشكرك يا سيدي، أشكرك. الرقية الشرعية قطعا سليمة، قال سام اعرضوا علي رقاكم لا بأس ما لم تكن شركا، لكن احنا ما بدنا اليوم الناس يتخصصون في الرقية بصراحة ويأخذون مبالغ من الناس، وممكن في هذا الطريق يهموهم بأشياء غير سليمة أو يدفعوهم أشياء، يشتري مي ويشتري عشاب، لا احنا ما بدنا يكون تجارة. إذا والله إنسان مخلص دعا لناس في الرقية وعملها الرقية، النبي رقى نفسه ورقى الحسين حسن حسين. والله المساجد فيها مشاكل، ولكن أحيانا صدقوا أن الإمام لا يستقبل ولا يرسل، ما أريكم إلا ما أرى، مثل هذا يناصح. على العكس أنا دائما أقول للناس الذين يشاهدون بعض المظاهر السلبية، يا أخي احكي الإمام، قل يا أخي ما برد علينا الإمام، يعني افرض إمام لا يحسن التلاوة بالمرة، احسن إمام، افرض مؤذن مقصر في النظافة، ما بدك الناس تتكلم؟ ولكن يتكلم أكيد من باب النصح، إحنا نقول على من رأى منكرا أن يقول بحكمة وروية. الآن إذا الإمام مش مستفيد أو مش مستوعب الكلام، احتمال اللجنة بدأ حكمة، فما بنقدر نمنع الناس أن يتكلموا، بس تكلموا بحق وبنصح، وعلى الإمام أن يحسن استقبال هذه الملاحظة بحكمة، حتى لو أسيء إليه بده يتحمل. طيب سائل بيقول قرأ إنه والله في واحد معترض على الإسلام، كيف الإسلام يقطع اليد السارق في ربع دينار والدية؟ إذا واحد قطع يد إنسان بيعطيه نصف الدية. والله هذا مش فاهم حكمة الشريعة أبدا، الشريعة حكمة كلها، هذه يد كريمة عندما أتلفت إنسان نصف الدية، لكن هذيك يد سرقت. وإذا حتى الشعراء عبروا عن هذا، قال يد، واحد استشكل شاعر، يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها أو قطعت، ما بالها وديت في نصف في ربع ديناري أو قطعت. فقال له عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، ففهم حكمة الباري. على كل حال حتى قال بعضهم عفت فزانت وذلت فهانت، الشريعة حكمة يكرم، لذلك الشريعة التي تبين الفرق بين هذا وذاك بناء على حكم كثيرة، وأنا وكيف الناس أن يفهموها. في كان سؤال حول قضية الطلبة الذين يحتاجون هذه الأيام إلى بطاقات، هل يمكن أن نعطيهم من الصدقات والزكوات؟ والله ممكن، صار الطالب يكلف، خاصة الطالب الثانوية العامة صار يكلف، صار بده بطاقات مساعدة. إذا كان هؤلاء فقراء نعم، شوف الحياة كيف تطورت، كل هذا ما كان موجودا قبل سنوات قليلة، الآن أصبح الطالب يحتاج البطاقات للدراسة عن بعد، فلا حرج في ذلك. المهم يكرم أن نتحقق من حالة الناس، وأن نبتعد عن المحتالين، وأن نعطي المحتاجين، وأن نطبق شرع الله، وأن نفهم أن العبادة هنا تكون العبادة مفهومها الواسع، وهو إرضاء الله تعالى فيما نفعل وفيما نترك، هذه العبودية. والعبودية مارسها الأنبياء والرسل حق الممارسة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وما أحد منهم رفع نفسه عن منطقة الشريعة. ولذلك بغض النظر عن الفقر والغنى، ما في أغنى كان من نبي الله سليمان، لكن كان في قمة العبودية. هل يمكن أن ننجح فيها؟ نعم. هل يمكن أن تكون صاحب مال وصاحب جاه وتكون عابد الله تعالى؟ نعم، هذا بالتوفيق. ذلك في الحديث نعم المال الصالح للرجل الصالح، هذا هو التحدي. أما النموذج الصارخ لصاحب المال الذي صرفه المال على العبودية، قارون أو فرعون، يعني هذا الذي أبعده المنصب والأبة والسلطة عن العبودية لله تعالى. نعم صحيح، هذه نماذج معروضة في كتاب الله تعالى. الله جعلنا وإياكم ممن يعني ينظر ويرنو إلى ذلك النظر عند الأنبياء، وإذا قال الله تعالى لرسوله ولنا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ولذلك هنا الاقتداء يكون بالمنهج. طبعا مفردات المسائل التي حصلت مع الأنبياء لن تحصل معنا، ولكن هو منهج، منهج الاحتكام إلى شرع الله، منهج الرضا عن الله تعالى، منهج حتى التوبة، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، حتى منهج التوبة لمن أخطأ، عد إلى الله واستغفر الله تجد الله غفورا رحيما. فهذه مسائل غاية في لم يكرم. فكرة العبودية ليس أمرا سهلا، وإنما أمر نحتاجه في كل شيء. وهذه العبودية الكرام بعدها لا نحتاج إلى ولا تنظيم قوانين، فالشريعة نظمت وكفتنا هذا. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

0: أعمق للسيراميك والبورسلان. بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: جل الاستحمام من هايجين للتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
2: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. قبيل لقائه وجهاء معان، جلالة الملك يزور مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية. ارتفاع حصيلات الشهداء في قطاع غزة إلى 73,388 شهيدا منذ بدء العدوان. نادي الأسير الفلسطيني يقول إن عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ نحو 40 صحفيا وصحفية. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. زار جلالة الملك عبد الله الثاني مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية في معان قبيل لقائه وجهاء وممثلين عن أهالي المحافظة. وقعت في رئاسة الوزراء اليوم اتفاقيات تنفيذ المشاريع الرئيسية ضمن المشروع الوطني لتطوير الأراضي المجاورة لموقع معمودية السيد المسيح المغطس، وذلك في إطار التحضيرات لإحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية المسيح عام 2030 برعاية رئيس الوزراء جعفر حسان. وتشمل الاتفاقيات تنفيذ حزمة مشاريع تبلغ كلفتها الإجمالية نحو 120 مليون دولار في الأراضي المجاورة للمغطس التي تمتد على مساحة 1400 دنم، وتتضمن إعداد التصاميم الخاصة بمتحف معمودية السيد المسيح بكلفة 50 مليون دولار، والتصاميم الخاصة بإنشاء قرية متكاملة للحجاج والزوار بكلفة 40 مليون دولار، إضافة إلى تنفيذ أعمال البنية التحتية بكلفة 27 مليون دولار، وإنشاء الممر الأخضر بكلفة تقديرية تبلغ 3 ملايين. وتأتي هذه المشاريع ثمرة للتعاون بين الحكومة والمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين ضمن رؤية متكاملة توازن بين الحفاظ على قدسية الموقع وإرثه الديني والإنساني والارتقاء بتجربة الحجاج والزوار ودعم التنمية السياحية والاقتصادية في المنطقة. طلب النائب فراس القبلان بسحب الثقة من الحكومة، متهما إياها بعدم احترام مجلس النواب والتقليل من شأنه أو من شأن المؤسسة التشريعية ودورها الرقابي والتشريعي. وقال القبلان في حديث لأخبار حياة إنه تقدم بطلب لطرح الثقة بالحكومة اعتراضا على سياستها ومواقفها، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد مذكرة نيابية للمطالبة بسحب الثقة، معربا عن أمله في أن تحظى بتوقيع النواب. وأوضح أن الدستور يجيز لعشرة نواب التوقيع على طلب طرح الثقة، في حين أن حجب الثقة عن الحكومة يتطلب موافقة 70 نائبا، معتبرا أن هذا العدد لن يكون متاحا. وأضاف أن الهدف من طلب طرح الثقة في هذه المرحلة هو توجيه رسالة عتب سياسية واضحة إلى الحكومة بشأن سياستها وطريقة تعاملها مع مجلس النواب.

أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن غالبية خدماتها متاحة إلكترونيا عبر موقعها الإلكتروني، وذلك حرصا منها على تسهيل وصول جمهورها إلى خدماتهم في أي وقت ومن أي مكان. وبينت المؤسسة في بيان صحفي أنها ستصدر نسخة جديدة من تطبيقها الهاتفي بحلول نهاية أيلول المقبل، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير تجربة المستخدم وتسهيل الوصول إلى الخدمات الإلكترونية أمام جميع المستفيدين من خدماتها.

0: حددت منظمة العمل الدولية الصناعات الغذائية وخدمة الطعام والصناعات الكيماوية بوصفها ثلاثة قطاعات ذات أولوية في الأردن لما تتمتع به من إمكانات مرتفعة لنمو المنشآت وزيادة القيمة المضافة والصادرات وتوليد فرص عمل أكثر وأفضل ولا سيما عبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأظهر تقرير تحليل نظم السوق للقطاعات ذات الأولوية للنمو الشامل في الأردن أن اختيار القطاعات الثلاثة استند إلى قدرتها مجتمعة على دعم نمو المنشآت وخلق وظائف لائقة وتعزيز المرونة الاقتصادية. وفي قطاع غزة ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,388 شهيداً و 174,259 إصابة منذ 7 أكتوبر من العام 2023. وقالت مصادر طبية فلسطينية إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شهيداً انتشل جثمانه وإصابتين. وللحديث أكثر عن التفاصيل من قطاع غزة ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل حياة أف أم من القطاع المحاصر عبد الله الشربجي. أهلا بك عبد الله، ما الجديد لديك من تفاصيل من القطاع؟
1: الجديد هو استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي قطيع لاتفاق وقف إطلاق النار رغم الحديث المستمر عن هدنة لمدة 3 أسبوعين، لكن عمليات إطلاق النار وكذلك القصف المدفعي وعمليات النسف المستمرة وخاصة في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى عملية توسيع الخط الأصفر ومزيد من قضم الأراضي والمناطق الإنسانية تستمر بشكل كبير رصد خلال الساعات الماضية انتشار وتوسع في هذا الإطار، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على مدار الساعة في عملية توسيع الخط الأصفر ونقل المكعبات الصفراء من المناطق الشرقية إلى المناطق الغربية، وبالتالي نزوح جديد ومعاناة جديدة للمواطنين الذين يسكنون بمحاذاة الخط الأصفر في المناطق الشرقية من قطاع غزة. بطبيعة الحال وضع إنساني صعب، نتحدث عن استمرار تقليص المساعدات وعدم التحسن في هذا الجانب رغم كما قلنا الحديث عن إمكانية تحسين عمليات إدخال المساعدات. الوضع الصحي كذلك كارثي، المستشفيات تناشد وتطالب، وكذلك الوضع الإغاثي حيث المخيمات وارتفاع درجات الحرارة في الخيام ومعاناة النازحين وانتشار القوارض وتسببها بأمراض جلدية خطيرة تسبب معاناة كبيرة للمواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة وفصل الصيف الحار صفية.
0: نعم، شكرا لك مراسل حياة فأم من قطاع غزة عبد الله الشربجي. قال نادي الأسير الفلسطيني إن عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يبلغ نحو 40 صحفيا وصحفية عقب اعتقال الصحفي محمد عوض من رام الله اليوم. أوضح النادي أن من بين الصحفيين المعتقلين حاليا 5 صحفيات، فيما تشير عمليات التوثيق والرصد التي أجراها إلى أن أكثر من 250 صحفيا وصحفية تعرضوا للاعتقال والاحتجاز منذ بدء الإبادة، وتشمل هذه الحالات من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن أفرج عنهم لاحقا. كما يواصل الاحتلال فرض الحبس المنزلي على 3 صحفيين آخرين في إطار استهدافه الممنهج للصحفيين الفلسطينيين. أقر البرلمان اللبناني اليوم قانونا للعفو العام، وهو الأول من نوعه منذ العام 1991، ويفترض أن يستفيد منه تباعا آلاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين. وطالبت قوى سياسية لبنانية على مدى سنوات بإقرار القانون، لكن انقسامات عميقة حالت دون ذلك، ولم تعلن السلطات بعد عدد المستفيدين منه. قالت المنظمة البحرية الدولية إن تسربا نفطيا حدث من ناقلة انجرفت شمال شرقي جزيرة القبلية في سلطنة عمان. وأضافت المنظمة البحرية أنه من المتوقع أن يصل بعض النفط من الناقلة كارولين بزنجي إلى البر الرئيسي لسلطنة عمان، وأوضحت أنه جرى وضع خطة للطوارئ للتعامل مع تسرب النفط من الناقلة قبالة ساحل سلطنة عمان. أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يزور إيران حاليا لمناقشة الأمن والاستقرار الإقليميين وتطورات أخرى في المنطقة. ومع هذا الخبر نصل مستمعينا إلى نهاية نشرة الأخبار هذه. تحية فريق العمل، في أمان الله.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان.

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
4: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
5: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
6: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
7: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
8: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التمجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
2: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
6: تزكية أكاديمي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن الإعداد رامي عيسى، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. بينما تؤكد واشنطن أن السيطرة على مضيق هرمز باتت كاملة، تتمسك طهران بإغلاقه إلى حين الاستجابة لشروطها، لتدخل المواجهة بين الطرفين مرحلة جديدة عنوانها الضغط المتبادل واختبار القدرة على فرض الشروط. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح بمزيد من الضغط ويؤكد عدم ثقته بإيران، فيما ترفع طهران سقف مطالبها وتربط فتح المضيق بملفات تتجاوز الحرب نفسها، من الأصول الإيرانية المجمدة إلى الحروب في المنطقة. وبالتوازي يتسع البعد البحري للأزمة مع تحركات أمريكية ضد سفن متجهة إلى إيران، وتطورات أمنية جديدة في البحر الأحمر وباب المندب، ما يفتح الباب أمام انتقال المواجهة من الساحة الإيرانية إلى الممرات البحرية الحيوية. وبين حديث ترامب عن التفاوض وتهديداته المتواصلة وتصريحات طهران التي تضع شروطا مسبقة، يبقى السؤال: هل نحن أمام محاولة لفرض تسوية سياسية بشروط جديدة، أم أن المنطقة تتجه إلى جولة أكثر اتساعا من التصعيد؟ نناقش ذلك وأكثر في حلقة اليوم من استوديو التحليل. وينضم إلينا عبر الهاتف ضيفنا المحلل السياسي مجيد عصفور. أهلا بك أستاذ مجيد، مساء الخير.
1: مساء الخير يا أهلا.
0: بداية، كيف تقرأ المشهد بين واشنطن وطهران؟ هل نحن أمام التفاوض تحت الضغط أم تمهيد لجولة تصعيد جديدة؟
1: شكرا. بالتأكيد نحن أمام التفاوض تحت الضغط، وتفاوض برفع شروط الاتفاق أو شروط المكاسب من قبل كل طرف باتجاه الطرف الآخر، تمهيدا للذهاب إلى مرة أخرى جولة من المفاوضات. حقيقة المشهد ضبابي، لا ثقة لا بالجانب الإيراني ولا بالجانب الأمريكي. ليس فقدان هذه الثقة ليس متبادلا فقط، بل أيضا من قبل المتابعين والمراقبين أن الطرفان لا يمكن الوثوق بما يصدر عنهما من تصريحات ومن مواقف. دائما هناك في تصريحات متعارضة ومتناقضة، يطلقها الجانب الإيراني ويطلقها الجانب الأمريكي.
0: نعم، وواحدة من هذه الأدلة على هذه التصريحات، نعم، ترامب يقول إن الولايات المتحدة هي التي تسيطر، نعم، على مضيق هرمز، وبالمقابل، نعم، طهران أيضا تقول إن المضيق، نعم، لن يفتح إلا عندما تستجيب الولايات المتحدة لشروطها. بالضبط. من يملك فعليا أوراق الضغط برأيك؟
1: بالضبط يا سيدتي، حقيقة الطرفان يملكان أوراق ضغط. الولايات المتحدة تحاصر إيران والموانئ الإيرانية وتمنع وصول أي سفن إلى الموانئ الإيرانية. إيران بالمقابل لم تنزع الألغام البحرية من المضيق، وبالتالي المرور من المضيق ما زال مغلقا بشبه كامل أو أقرب إلى الكامل، تحت مخاطر كثيرة تتعرض لها السفن الجاثمة والمتوقفة منذ مدة طويلة في مياه المضيق. إذن كلا الطرفان لديهما أوراق ضغط. المشكلة تكمن في الدول المتضررة. تحاول هذه الدول، وفي مقدمتها دول الخليج العربي التي تصدر النفط والغاز عبر هذا المضيق بنسبة تزيد عن 20% تقريبا، والدول المستقبلة للنفط والغاز كأوروبا والصين تحديدا وبشكل رئيسي الصين، هذه الدول لا تزال غير قادرة على الضغط الحقيقي والفعلي لإرغام سواء إيران أو الولايات المتحدة لتحييد مضيق هرمز من الصراع وفتحه. إيران تعتقد أن المضيق مهم جدا، نعم، في أوراق الضغط على الولايات المتحدة، وهي محقة في ذلك. الولايات المتحدة أيضا تعتقد أن فتح المضيق يمثل تحدي لسيادتها ولقوتها وأيضا للمصالح، وهي أيضا محقة في ذلك. إذن الأزمة حقيقة عقدة، كما هو المضيق عقدة وضيق، أيضا مساحة الوقت ضيقة فيما يتصل بقضية المضيق. المشكلة الأخرى أن كلا الطرفان ينفيان ويقبلان بنفس الوقت موضوع الوساطة. الوسيط الباكستاني والقطري ما زالا يبعثان أملا في أن الطريق إلى التفاوض لم يغلق تماما، وهناك إمكانية للعودة إلى التفاوض.
0: نعم.
1: بالرغم من نفي الجانب الإيراني أن لا مفاوضات ولا مناقشات وما إلى ذلك.
0: نعم.
1: كل هذا كلام للإعلام، لكن في الواقع هناك زيارات متبادلة بين إيران، طهران وإسلام أباد، وهناك مبعوثون دوليون، وهناك اتصالات لا يعلن عنها.
0: نعم.
1: أيضا عن
0: بالحديث عن مضيق هرمز أستاذ مجيد، يعني لماذا اختارت طهران ربط فتح مضيق هرمز بالأصول المجمدة وأيضا بالحروب في لبنان وقطاع غزة؟ هل هذه شروط تفاوضية أم أنها محاولة لإعادة تعريف شكل التسوية؟
1: لا، إيران تعتبرها أوراق. موضوع غزة وموضوع لبنان، تحديدا لبنان وحتى غزة، خرج من كأوراق خرجت من أيدي إيران بشكل أيضا شبه كامل. هناك الجانب اللبناني أخذ طريقه في التفاوض المباشر مع الإسرائيليين ومع الأمريكيين منذ مدة، ولم يعد رهين الضغط الداخلي من قبل حزب الله الذي يتلقى تعليماته من إيران. الجانب الفلسطيني أيضا يسير باتجاه، بعد انتخاب قيادته الجديدة، يسير باتجاه مسألة مجلس السلام وما إلى ذلك، والتطلع إلى الهدوء وإلى عدم التصعيد. لا ندري إن كان هذا المسار سيستمر أو سينجو من الخروقات التي تقوم بها إسرائيل تقريبا كل يوم وكل أسبوع وما إلى ذلك. هذه مسألة تتعلق بالجانب الإسرائيلي، وبما أن هذا الجانب الإسرائيلي لا يمكن الوثوق بتعهداته أو باتفاقاته أو بوعوده، فلا يمكن التوقع إذا أن تستمر مسألة الهدوء في قطاع غزة أو أن ينعم قطاع غزة بالهدوء.
0: نعم.
1: بشكل كامل.
0: هل تستطيع إيران برأيك أستاذ الاستمرار في استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، أم أنه من الممكن أن تتحول هذه الورقة إلى عامل ضغط عليها؟
1: إيران تتحمل الضغوط ليس بسبب قوتها بل بسبب عدم ديمقراطيتها.
0: نعم.
1: دائما الدول التي تحكم شعوبها بغير الوسائل الديمقراطية، والشعوب محكومة بالكامل وممسوكة وممنوعة من إبداء الرأي العام، أنظمة الحكم فيها تكون قادرة على التفاوض مع العالم بقوة، مع الخصوم بقوة أكبر. هذه ميزة سلبية لكنها إيجابية لأنظمة الحكم. إذا إيران تتحمل الضغوط رغم أنها تتكبد خسائر هائلة اقتصاديا فيما يتصل بالعملة، بالموانئ، بالغلاء، بالمنشآت الحيوية، بالمنشآت الاقتصادية، فضلا عن التدمير الذي تم لعدة مواقع فيما يتصل بالمفاعلات النووية والمحطات الكهرباء والماء وما إلى ذلك من المؤسسات اللازمة لإدامة الحياة. لكن في المقابل الولايات المتحدة، هناك معارضة، هناك انتخابات نصفية على وشك أن تبدأ بعد شهرين في شهر 11 أو 13، وضغوط طبعا من الكونغرس، من الحزب الديمقراطي، وحتى الحزب الجمهوري بدأ يتسلل الرفض إلى صفوف عدد كبير من الأعضاء ضد الحرب وضد تكاليف الحرب وارتفاع المعيشة بسبب هذه وارتفاع كلف المعيشة بسبب هذه الحرب. إذن الضغوطات دائما تكون على الدول الديمقراطية، على أنظمة الحكم في الدول الديمقراطية أكثر من دول غير ديمقراطية.
0: نعم، شكرا لك المحلل السياسي مجيد عصفور على هذه التفاصيل. وننتقل وإياكم مستمعينا ومشاهدينا إلى ضيفنا عبر الهاتف المحلل السياسي شادي مدانات. أهلا بك أستاذ شادي، يعني مساء الخير. بداية، هل تغير الهدف الإيراني في هذه المرحلة من مواجهة الحرب إلى تحسين شروط التفاوض؟
2: لا، أنا أعتقد أنه هي بعد سلسلة المواجهات السابقة يعني وصلت الأمور لحالة استاتيكو مثل ما بيسموها، يعني الولايات المتحدة عاجزة عن أنها تحقق الهدف الرئيسي اللي أعلنت عنه اللي هو إسقاط الدولة والنظام والهيمنة على النفط والثروات وتكريس هيمنتها على منطقتنا، وتأتي هذه أيضا بسياق يعني صراع على المستوى الدولي والتوازنات الدولية. وإيران قدرت أنها تصمد وتوجه ضربات مؤلمة، لكن بكل تأكيد ليس من مصلحتها أن تظل الحرب مستمرة على طول وحصار اقتصادي وضغوطات. لكن في المقابل يعني كل طرف يعتقد بأنه يعني بعد كل ما قدموا على الأقل الولايات المتحدة كقوة عظمى أن تخرج يعني بصورة، أن لا تخرج بصورة المنهزم، أن تحقق أكبر قدر. والإيران أيضا بعد كل هذه التضحيات أن تخرج بمكاسب اقتصادية وسياسية أيضا، يعني هي كرست نفسها كقوة إقليمية رئيسية وأساسية وقوة يعني لا يستهان فيها في المنطقة، ولها تأثير على واجهة قوة عظمى يعني في هذه المعركة. هذا الموضوع ما كان سهل يعني. هذه التضحيات يعني تحاول إيران الآن أنها تترجمها لمكاسب على أرض الواقع.
0: نعم.
2: في خصوص مضيق هرمز، خصوص موضوع الأرصدة والحصار والعقوبات.
0: نعم، يعني طهران تقول أيضا إن المضيق لن يفتح إلا إذا وافقت الولايات المتحدة على شروطها. هل تستطيع إيران فرض هذه المعادلة أم أن الولايات المتحدة تستطيع قلبها بالكامل؟
2: لا، واضح أنه عاجز أنها تقلب الولايات المتحدة، وهذه المكاسب اللي تحاول يعني إيران أنها ترجم وتلخص كل هالتضحيات بمكاسب تعوضها عن الخسائر الاقتصادية اللي خسرتها خلال الحرب. يبدو أنها عسكريا متمكنة وأعدت نفسها لهذه الحرب بشكل يعني غير عادي، وجاهزة لمعركة أطول ولإيلام أمريكا بشكل أكبر. وهذا نفس الخطاب، يعني الملفت أنه الخطاب الإيراني واحد من البداية، لكن التقلبات والتغيرات دائما في الخطاب الأمريكي، وعندهم انتخابات بعد شوي كمان، في ضغوطات وفي انقسامات واضحة، لكن الخطاب الإيراني موحد. يعني كنا بنلاحظ بداية الحرب هو خطاب موحد. الآن يعني حكوا أمريكا عن الحصار وحكوا عن تدمير، حكى ترامب عن تدمير إيران ومسح إيران من الوجود، ويعني سمعنا هذه التهديدات. ولو كان قادر يعني على أنه يحققها لحقها، يعني ما بتوانى لحظة أنه يعني أنه يضرب ضربة قاضية ويخلص من هالمعركة. لكن يعني واضح أنه في ثبات في التصريحات الإيرانية، والخطاب يعني متصاعد بشكل مدروس، والهدف هو ليس إدامة المعركة أو يعني لا، الهدف أنه يعني إيران في الأخير بعد كل هذه التضحيات أن لا تخرج أيضا بصورة المهزوم. هي بكل تأكيد يعني أفشلت مخططات العدوان، وبالتالي يعني على العكس يعني تظهر بمظهر ما ننبالغ ونقول انتصار، لكن الصمود.
0: صح.
2: صمود أمام قوة عظمى مثل أمريكا يعني لحد ذاته انتصار. ولكن يعني يجب ترجمة كل هذه التضحيات إلى مكاسب بخصوص مضيق هرمز، لأن ممكن ما تحصل كل يعني هذه السياسة بتصعد، يعني بكون أعلى سقف يعني في التصريحات للوصول إلى يعني حل يرضيها في النهاية ويعوض عن كل هذه التضحيات اللي قدمت خلال الفترة الماضية.
0: يعني بالمحصلة أستاذ شادي، أين تقف المنطقة اليوم برأيك أمام تسوية كبرى تفرضها موازين القوى الجديدة، أم أمام حرب مفتوحة لا يزال سقفها مجهولا؟
2: الكل خاسر إذا استمرت هذه الحرب، والكل خاسر بشكل أكبر. أنا دائما بحكيها من زمان، لو نجح المشروع الأمريكي في المنطقة، المشروع يعني نجح في العراق في البداية وتعثر بعدها، ورجع نجح في سوريا وتعثر، وفي حرب تموز

0: الوسطية مفتوحة، تفكيك الدول الكبرى، إعادة هندسة المجتمعات، إعادة بناء الأمم في مشاريع، يعني مراكز دراسات أصدرت دراسات اسمها إعادة بناء الأمم والفوضى الخلاقة، وهذه كلها مشاريع معلنة. فحتى الأنظمة الموالية والمعادية لو نجح المشروع الأمريكي المرتبط طبعا بمصالح يعني اقتصادية وشركات واحتكارات عالمية، الكل متضرر. وتعثر هذا المشروع وتعثر يعني المشروع وكمان ركيزته في المنطقة هو المشروع الصهيوني، هذا بكل تأكيد بغض النظر عن أي خصومات في المنطقة بين قوميات وبعض الصراعات الثانوية، لكن معادلة الصراع الرئيسية هي مع الكيان الصهيوني ومن خلفه صاحبة المشروع الأكبر الولايات المتحدة. مشان هي منشوف الدول يعني كثير، مصر، السعودية، الكل بيحاول انه يحتوي هذا لانهم عارفين انعكاساته يعني في النهاية. هلا استمراره اقتصاديا بكل تأكيد يعني مؤذي للكل، عسكريا ايضا، لكن كله يعني بهون عن انه الولايات المتحدة تخرج منتصرة من الحرب. الكيان الصهيوني يخرج منتصر، شفنا انه كيف بس شعر بنشوة وبتفوق بعد غزة، بعد لبنان، بعد كيف دخل على سوريا صار يهدد الأردن، يهدد السعودية، يهدد مصر. صحيح. يعني شعوره بتفوق وانكشاف المنطقة أمامه هذا خطر على جميع الدول والأنظمة.
1: نعم، شكرا لك المحلل السياسي شادي مدنات على هذه التفاصيل، وشكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا على طيب وكرم المتابعة. في أمان الله.
2: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

0: اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
1: أعمارنا هنيئاً لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة. أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.
3: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
4: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 03-7-34-74-24.
5: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران. 079-614-9000.

0: من عمان نبض القدس. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قضى محارب ابن قيس المعروف بالكسعي وقتا طويلا يترقب شجرة نبع وهي تشتد، حتى إذا استوت على سوقها اتخذ منها قوسا عز نظيرها، كانت صفراء صلبة كأنها قطعة من نور الفجر. براها وأصلحها ونحت لها 5 أسهم. مضى إلى مكمن في الجبل يترقب الصيد، ومع سكون الليل مر قطيع من الظباء فشد الوتر وأطلق السهم. مضى السهم فخرق جسم الظبي واصطدم بالصخر فقدح وأظهر شررا. فظن الكسعي في عتمة الليل أن السهم أخطأ الصيد فزفر غيظا. مر قطيع آخر فرشق سهمه الثاني وحدث ما حدث في المرة الأولى، نفذ السهم من الرمية وقدح بالصخر فظنها خيبة أخرى، وتكرر الأمر حتى نفدت أسهمه 5. في تلك اللحظة تمكن منه الغضب وقال: تبا لك من قوس، وعمد إلى قوسه التي صنعها بأتم عناية وكسرها، ثم نام في مكانه مغيظا. لما انشق الفجر هبط إلى الوادي وأدهشه ما رأى، وجد 5 من الظباء مدرجة بدمائها، كل قد نفذ منها السهم واصطدم بالصخر خلفها، لقد كانت قوسا لا تضاهى. نظر الكسعي إلى يده التي كسر بها القوس فغلبته الحسرة وعض على إبهامه حتى قطعها، وقال في ذلك: ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعني، إذن لقتلت نفسي، تبين لي سفاه الرأي مني، لعمر أبيك حين كسرت قوسي. وصار ذكر الكسعي في العرب مثلا للندامة، فيقال: ندمت ندامة الكسعي، أو فلان أندم من الكسعي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. جلالة الملك عبد الله الثاني يزور مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية في معان قبيل لقائه مع وجهاء وممثلين عن أهالي المحافظة. اللجنة الإدارية في مجلس النواب تنهي مناقشاتها بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية الخميس المقبل. لجنة الاقتصاد النيابية تبحث قضية فرض رسوم المواقف على موظفي مجمع الملك حسين للأعمال. قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة وتمنع وصول المصلين إليه. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم اليوم بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة. مسؤول إيراني ينفي وجود مناقشات مع الولايات المتحدة بشأن تمديد وقف إطلاق النار. وطهران تؤكد أن مضيق هرمز لن يفتح ولن يتم رفع الحصار البحري إلا بتغيير واشنطن لسلوكها وقبولها بالشروط الإيرانية الكاملة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: اف ام نحبك يا رسول الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة اف ام، وعبر صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناته الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة اف ام. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: الله يكرمك وبارك الله بك.
1: الله يبارك فيك، تفضلوا سيدي.
2: إخواننا الكرام الأعزاء وأخواتنا الكريمات، حياكم الله، بارك الله بكم، من فضل الله تعالى أن جمعنا الله على مائدة القرآن ومأدبة القرآن اللي هو كنز الوجود، والله روح الأمة هذا القرآن، بل روح الإنسانية كلها. ولذلك كان ينبغي أن نوصل هذه الرحمة إلى العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والذي حمله النبي هذا القرآن صلى الله عليه وسلم. فأن ينبغي أن نحمل هذا القرآن إلى الناس بالرحمة بالحكمة بالحلم، لا بالتجاوز عليهم وبالتطاول وبالعنف وبالشدة والتعصب، لا يا أبويا. تحملون أجمل كنز، كيف نعرضه، كيف نوصله، كيف أخوانا بتوع التبليغ جزاهم الله خيرا بالرفق يأتون فيدخلون الناس في دين الله أفواجا. يعني من فضل الله، من تجربة العبد الضعيف، يعني لفيت أوروبا وأمريكا من فضل الله كلها، والله من فضل الله كان يسلم معنا أناس. ما أنسى آخر مكان يسمح لنا بالزيارات، نطقنا عدد من الناس يعني الشهادتين وعلى المطار، بعدها ما عاد يسمحون لنا به. المهم مش موضوعنا. 8 كلمات من هذه الآية، يعني نقرأها الآن وترى كم فيها من كنز. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، وثلاث كلمات، 5 هناك وثلاث كلمات، والله ولي المتقين.
1: يا الله،
2: ما أجمل القرآن. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، 5 كلمات، والله ولي المتقين. سورة الجاثية آية 19، ما أجمل القرآن. مثل ما قلنا، يعني للظالمين أمريكا بريطانيا فرنسا مدري مين، هل تخلوا يوما عن إسرائيل؟ لا، ودائما يدعمون وهي غير محتاجة، ولا يدعمون إخوانهم وهم محتاجون، شيء يعني يشق الصدر والله. مولانا تولى هذه المسألة، الظالمين أنا أعلم وأرى أنهم يدعمون بعضهم، يساندون بعضهم، بعضهم أولياء بعض، باطل يدعم باطلا، كفر يدعم كفرا، فجور يعمل فجورا، ونحن حق لا يدعم حقا، ووجود ينبغي أن يدعم وجودا. إخواننا الآن قلقون في منازلهم، في مساكنهم، في أوطانهم، ليه نحن نهجر؟ ليه؟ لماذا أخرج طفلا من سن سنة؟ على أساس؟ ويأتي محلي من جاي من أرجنتين، وجاي من كل أصقاع الأرض يأتي محلي ويزعم أن هذه الأرض له. نحن جيل بعد جيل بعد جيل من زمن الصحابة إلى اليوم والأرض لنا، من يطلعتونا أنتوا؟ لولا بريطانيا حملاكم على الأكف، ثم لما هرمت بريطانيا جت بنتها أمريكا ألعن من الأم، وخاصة الموجود الآن. هذا الخلاصة. إذن وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، يتناصرون، يعني يشدون أزر بعضهم. طب والمؤمنين؟ شوف الله حول الأمر إليه هو، والله ولي المتقين. لأنه احنا نقصر للأسف، لكن مولانا يتولانا سبحانه. يعني ما الذي جعل غزة تصمد هذا الصمود الهائل الطويل المدى والعنيف للشدة؟ من؟ الله، والله ولي المتقين. أقف أيضا عن صفحة من التاريخ إلى آخره، الصحابي زيد بن عمارة رضي الله عنه ضرب أروع الأمثلة في التضحية بنفسه دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أثخنته الجراح. فسقط شهيدا. وقال الشاعر: أكان يزيد بأسك إذ تصاب؟ زيادة ذلك العجب العجاب. تكاثرت الجراح وأنت صلب، يهابك في الوغى من لا يهاب. هوى البطل المغامر
1: يا الله،
2: وانحلت
1: قواه
2: قواه وخارت الهمم الصلاب. تلقته الملائك بالتحايا
1: يا الله.
2: منبرة تحب وتستطاب.
1: يا سلام.
2: إيه على كل حال نكتفي بهذا القدر ونعود إلى القرآن
1: بعد الفاصل إن شاء الله. الله يجزيك الخير دكتور، أكرمكم الله. كونوا معنا مستمعين ومشاهدين.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
5: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
6: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
7: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
8: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-572-33-23.
9: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه. جرين هوم من اسمه بتعرفه. مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
4: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
5: تزكية أكاديمية.

0: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
1: تزكية أكاديمي.
2: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
3: حياة FM.
4: مع العلماء برعاية
5: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله.

0: الزجاج نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله.
3: 6516-2020 0656-2060. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين. حياك الله دكتورنا الفاضل.
4: حياك الله. بارك الله.
3: نواصل دكتور في التفسير عند الآية 135 من سورة آل عمران: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله.
4: بسم الله. آل عمران، الزهراء الثانية مع أختها سورة البقرة الزهراوان، يعني افتتح بهما القرآن العظيم.
3: نعم.
4: سورتان مكتنزتان، القرآن كله عظيم لكن هاتان لهما خصوصية، بهما افتتح القرآن. نعم. بعد الفاتحة طبعا. بسم الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. يا الله، حلم الإله العظيم سبحانه، فعلوا فاحشة. لما يقول فاحشة يعني في جرح فاحش،
3: يعني أمر كبير، يعني
4: كبير.
3: نعم.
4: فاحش يعني كبير من الكبائر. الله الرحيم.
3: يا الله.
4: ويقبلك أيها العبد، تب. أما تتحدى بقصن ظهرك. فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بظلم من الظلم، ظلموا المعصية، ظلم.
3: نعم.
4: لنفسك، وظلم للبيئة اللي انت فيها والمجتمع، أنه تصرفت تصرف أساء للناس، أسأت لنفسك.
3: نعم.
4: أسأت للمجتمع. الخلاصة، أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يعني فورا
3: تداركوا،
4: اشتعلت. نعم. واشتغلت
3: والفطرة،
4: وردته إلى الله. نعم. عز وجل. الفطرة طبعا.
3: أو
4: ذكروا الله فاستغفروا لذنوب. أستغفر الله. إخواني، هذه المسارعة في التوبة تمحو الحوبة.
3: نعم. جميل.
4: ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني فورا ألتجئ إلى الله، لأنه ما في غيره.
3: صحيح.
4: يغفر الذنب.
3: روح
4: لمين؟ روح للقاضي يقول له مولانا بدي فتوى منك. لا لا لا لا لا.
3: فش صكوك غفران.
4: ارجع إلى الله يا أبويا.
3: نعم.
4: ارجع للمرجع الله سبحانه. ربي أخطأت، ربي أذنبت، ربي ارتكبت فاحشة، أنت التواب.
3: يا الله.
4: ولن أعود لها. واصدق مع الله يمحو صفحتك كلها.
3: يا الله.
4: لكن إن رجعت يعني نقضت العهد مع الله عز وجل. فكن حذرا من أن تنقض عهدك مع الله عز وجل. ذكروا الله. يا سلام. ألا بذكر الله
3: تطمئن
4: القلوب. أي والله. فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. استفهام. يعني من أجل التحقيق. ما فيش جواب غير هذا.
3: نعم.
4: ما في أحد يغفر الذنوب إلا الله، ولا ملك ولا غير ملك ولا كل الملائكة اللي في الوجود. الله الذي يغفر، من أسمائه الغفار، غافر الذنب وقابل التوب سبحانه. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. الله تعالى يكره المصر على المعصية. يعني مثلا أي معصية من المعاصي، بدناش نقعد نمثل كيت ولا كيت ولا كيت، تتحدى فيها تحدي بينكسر ظهرك.
3: ولا يتوب، يعني الإصرار هو الذي ليس فيه توبة، هذا المقصود.
4: أي نعم.
3: نعم.
4: ولذلك اخضع لمولاك سبحانه. لكن انت مع اي عدو ممكن تخضع له، فكيف لا اخضع
3: الخالق. نعم.
4: للرحيم الرحمن الكريم الرؤوف اللطيف الولي.
3: نعم.
4: كيف لا اخضع له؟ من خلقني جنينا في بطن امي نطفه، فصرت بني ادم بعقل بذهن بذاكره.
3: جميل.
4: بعضلات. مش اشكره سبحانه والجأ اليه في الشدائد. هو التواب مش غيره.
3: نعم.
4: وغافر الذنب مش غيره. إذن ألجأ إليه.
3: جميل.
4: إخواني. جميل. ما أجمل العودة إلى الله عز وجل.
3: جميل. بدي أستأذنك دكتور، فقط معي اتصالات.
4: مرحب.
3: بدي أشتخر عليهم. معي الأخ أبو طارق في البداية. تفضل أخي أبو طارق.
5: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: خير.
3: يا مرحبا
5: بالله.
3: حياكم الله وأحبكم الله وأكرمكم. يا مرحبا.
5: أجمعين يا رب.
3: الله يحفظك.
5: شيخنا، القرآن ذكر للمرأة ثلاث أسماء: زوجة ومرأة وأهل. قال سيدنا موسى لأهلي انكثوا إني أنا نارا، وقالت امرأته فرعون، وأطلحنا له زوجة. فمتى

0: ذكر كل حالي وليش يعني. قال سيدنا لوط اسري انت واهلك الا امرأتك استثناها والله يجزيك الخير.
1: تمام الله يكرمك.
0: واضح السؤال؟
1: واضح واضح سيدي. بس
0: الله يبارك
1: بس بده استقراء السؤال على كل, لكن ننقله للدكتور ان شاء الله. الله يكرمك.
0: الله يجزيك.
1: اشكرك يا ابا طارق. معي الاخت هيا. تفضلي اختي هيا.
2: يعطيك العافيه.
1: عافاكم الله يا مرحبا.
2: واسعد الله مساءك دكتور احمد.
1: هي اسمعك الدكتور بتمسي عليك الاخت هيا.
2: نعم دكتور احمد انا من كثر ما بحضر محاضراتك وبتابع برامجك خلصت برنامج 21 حلقه في 3 ايام.
1: ما شاء الله.
3: ما
1: شاء الله ما شاء الله.
3: الله يحييكم والله. هذا شرف نعتز به من فضل الله تعالى ان طلابنا من فضلنا من اكثر من 50 سنه ونحن على تواصل معهم.
1: الحمد لله
3: والحمد لله. فجزاكم الله خيرا على الوفاء. جزاكم الله خيرا على أن تكرمونا بهذه التواصلات والتحية. الحمد لله من فضل كل من درسونا بقينا على صلة بهم من فضل الله.
1: أكرمكم الله.
2: عندي سؤالين. السؤال الأول أنا ما بعرف كيف أتعامل مع اختلاف العلماء في تفسير القرآن. يعني بس أقرأ تفسير مثلا لأي آية ممكن يعطيني عالم غير تماما عن العالم الثاني.
1: تمام.
2: يعني عندما قرأت قصة سيدنا سليمان كان في اختلاف انه هل هو ذبح الجياد والأحصنة او انه هو فقط مسح عليه.
1: نعم.
2: السؤال الثاني لما تتكرر نفس الآيات في القرآن في سورة الكافرون آية ولا أنتم عابدون ما أعبد كررت مرتين. كذلك في سورة البقرة آية تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. نعم. وفي عندي هيك طلب للدكتور أحمد بس برا اللايف في مجال ولا لا؟
1: تفضلي.
2: برا اللايف.
1: برا اللايف. برا اللايف صعب أرد عليك لأنه ما بحملش تليفون الدكتور. لكن
2: يعني عادي أحكي هلا.
1: تفضلي.
2: حابين نعمل حلقة بودكاست مع الدكتور بعنوان فتية آمنوا وننشرها على اليوتيوب.
1: طيب معناته اترك المعلومة عند الشباب والشباب بتنسقي معهم في الإذاعة إن شاء الله. سهل بإذن الله إن شاء الله.
2: بإذن الله.
1: الله يكرمك الله يكرمك. أهلا وسهلا. أهلا يا أختي. طيب الأخ أبو طارق دكتور يسأل يقول في القرآن الكريم الحديث عن المرأة ورد بعدة صيغ أو بعدة أوصاف, مرة بأنها امرأة, مرة بأنها زوجة, مرة بأنها أهل.
3: الثالثة.
1: أهل أهل أهل إذ قال لأهله إني آنست نارا. تمام. فبيسأل أبو طارق عن السياقات التي تستخدم في هذه الألفاظ, يعني متى تستخدم في القرآن الكريم سهلة. الزوجة متى الأهل متى.
3: سهلة إن شاء الله تعالى. امرأة نوح وامرأة لوط. امرأة هنا واضح أنه نشاز. ناشز يعني خشمها في السحاب وهي مش عايشة مع زوجها بانسجام. امرأة نوح امرأة لوط على غير خطه وغير طريقته وغير مذهبه وغير سنته فهي امرأة. الزوج في انسجام هاي اللغة العربية أخوانا. امرأة زوج كل واحد لا يا أخي لا مش مندورة هنا. الكلمة كل كلمة لها معناها.
1: جميل.
3: وما وراء الكلمة. فامرأة معناها فيش تفاهم ويعني عايشين مع بعض في تناشز وتنافر مستمر. أسأل الله العافية والسلامة. يعني
1: آمين.
3: البيوت إذا كانت من نوع امرأة يعني خراب ديار.
1: تمام. إذا أما الزوجة
3: من باب زوج.
1: نعم.
3: أو زوجة زي بعض ولكن.
1: نعم.
3: بمعنى في انسجام هي معنى الزواج.
1: طيب الأهل إذ قال لأهله.
3: الأهل لسه أخص.
1: أخص من الزوجة.
3: نعم.
1: الانسجام أكبر.
3: أهلي.
1: نعم.
3: يعني هي صارت في اندماج أكثر.
1: جميل.
3: يعني هي أهله.
1: جميل جميل.
3: يعني هي عشيرته وهي الدنيا كلها بالنسبة.
1: طيب دكتور حضرتني الآية الآن وأنت تتكلم إن شاء الله يعني أستحضرها بشكل صحيح. وإن امرأة خافت
3: من بعلها
1: نشوزا أو إعراضا. هنا النشوز والإعراض من الزوج.
3: أي نعم.
1: ومع ذلك وصفت بأنها امرأة.
3: تمام.
1: هل هذا في نفس السياق دكتور؟
3: امرأة خافت من بعلها نشوزا. امرأة هنا صارت بمعنى جديد مش من معنى القديم. لكن في واضح أنه في قاسم مشترك انه في
1: نشوز
3: عدم انسجام. بالضبط.
1: يعني احنا نعتبر دكتور انه المرأة هي التي لا تنسجم مع الرجل سواء كان السبب منها او من الرجل، يعني طالما هي غير منسجمة بغض النظر من السبب يطلق على اللفظ بأنها امرأة، بينما إذا انسجمت زوج وانسجمت أكثر أهل. هذه الخلاصة صحيحة هيك دكتور؟
3: لا بأس.
1: جميل.
3: لا بأس.
1: جميل جميل أكرمكم الله. الأخت هيا عندها سؤالان دكتور. تقول السؤال الأول: لا تعرف كيف تتعامل مع اختلافات المفسرين في تفسير الآيات الكريمة، وضربت على ذلك مثالا: فطفق مسحا بالسوق والأعناق، البعض يفسرها على أنها ذبح والبعض يفسرها على أنها مسح. طب الآن هي تقرأ التفسيرين، الإنسان العادي المسلم العادي الذي يريد أن يفهم الآية كيف يتعامل مع هذين التفسيرين المتناقضين إنجاز التعبير؟
3: إخواننا والأخوات، عقلك معك وقرآنك بين يديك، طفق مسحا بالسوق والأعناق، المفسر اللي قال ذبحا سامحه الله،
1: ابتعد عن
3: أخطأ خطأ كبيرا مش خطأ صغيرا. نعم. نسب إلى رسول التوحش.
1: نعم.
3: أي لا، طفق مسحا يقطع رجليها. طب شو عملت المواشي هذه الخيل ولا كيف قطع رجليها ليه؟ هذا ينسب إلى نبي، معناها إساءة ضخمة، المفسر غلط. إياك أن تأخذ كلام مثل هذا النوع إطلاقا أبدا. مسحا سبحان ربي، الحيوان لما تمسح عليه برفق ينسجم معه.
1: نعم.
3: حتى الحيوان ينسجم، لكن دفش برفص بجيبك في آخر آخر الدنيا. نعم. إذا عاملته بخشوع ممكن يقتلك.
1: نعم صحيح.
3: أي والله نعرف من يعني أخلاق الخيل، إن مسحت عنها تتونس بيك، وإذا يعني عاملتها بما
1: تنتقم
3: زوج رجلين
1: بالطبع. وكذلك الجمال كذلك نفس الشيء
3: بيأكل صاحبه.
1: نعم الجمال. نعم.
3: يعني أعلم من قصص، واحد كان بلقم الجمل زقط البطيخ، معروف الزقط.
1: نعم.
3: لسه أول طلوعه من المقدح.
1: نعم.
3: فيضرب الجمل على ثمه بالزقطة البطيخة يعني، فيضربها، سكت له الجمل وهو ماشي في الطريق، لما خل الجو هبشوا.
1: يا الله.
3: هبشوا بمعنى يعني أوشك أن يقتلوا.
1: يا الله.
3: الجمل جمل حقود.
1: نعم صحيح.
3: ولذلك إخواننا الحياة بدها رفق، رفق في البيت، رفق مع الحيوان حتى.
1: نعم.
3: أنت القطة امسح عليها بتونس بيك.
1: نعم.
3: تقعد في حجرك.
1: صحيح.
3: سبحانك رب.
1: سبحان الله.
3: إخواني، ما دخل الرفق في شيء إلا زانه،
1: إلا زانه ولا نزع عن شيء،
3: وما دخل العنف في شيء إلا شانه.
1: إذن بالنسبة للاختلافات، إذن الواحد يعني يستعين باللغة، يعني يفكر،
3: استخدم ذوقك
1: جميل
3: وعقلك ودين يعني ضميرك الداخلي، تقبل أنت إنه حيوان كالحصان، عدة الحرب الحصان، أقطع رجله قتلته
1: ومن نبي. نعم.
3: لا إخواني، هذه التفسير مع احترامنا بنقلوه عن الإسرائيليات.
1: نعم.
3: وهي لا يعتمد عليها قط، أي كاتب يأخذ من الإسرائيليات اشطبه.
1: نعم.
3: اشطبه تماما من قاموسك.
1: أعود إلى سؤالها الثاني الأخت هي، لكن في عندي اتصال من الأخ محمد، بديش أطول عليه. تفضل أخي محمد.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: بس بدي أقول لك تعليق على الرفق والحيوان.
1: نعم تفضل.
4: أنا كان عندنا شاب عنده غنم ونعاج يعني.
1: نعم.
4: كانوا عامل الكبش، كبش النعاج بالسوق، فكانت النتيجة إنه قتلوا.
1: يا الله.
4: حشروا في الزاوية وظل ينطح فيه لما قتلوا.
1: يا
4: قتلوا
1: الله.
4: قتلوا الناس مات عادي يعني.
1: يا الله.
4: هذا المفروض نكون نفق بالنسبة للحيوان يعني.
1: يا الله.
4: حبيت أقول لك بس لا
1: تفرق. أكرمك يعني. الله. شكرا شكرا أخي محمد.
4: ياك الله.
1: الله يحفظك. إذن هو يعني يعلق على موضوع الرفق الذي تفضلت به، فيذكر حادثة عن شخص كان يعامل كبشا بسوء، فيعني انتهز الفرصة المناسبة هذا الكبش ثم بدأ ينطح بهذا الرجل حتى قتله كما يقول الأخ محمد، حسب ما يعني مسألة يعرفها أو شخص يعرفه يعني.
3: لا لا، هذا كلام سليم.
1: نعم.
3: الحيوان عنده حقد.
1: نعم.
3: من يسيء إليه بيحقد الحيوان.
1: نعم.
3: وخاصة الجمل بيأكل صاحبه.
1: نعم. سبحانك يا رب. أعود وواصل الأسئلة لكن عندي الأخ أمين. تفضل أخي أمين.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: يعطيك العافية أخي
1: بشير. عافاكم الله يا مرحبا. الله يكرمك. أهلا وسهلا بك.
5: أسأل بالله في أي كريم يوم يكشف عن ساكن ويدعون عن السجود فلا يستطيعون.
1: نعم.
5: الآن في تفسير يقول أنه يعني ساق الله.
1: نعم.
5: وفي تفسير أخرى تقول أنه يعني من شدة الموقف في ذلك.
1: تمام.
5: فبدنا رأي الدكتور في

0: واصل الأسئلة لكن عندي الأخ أمين. تفضل أخي أمين.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يعطيك العافية أخي بشير.
0: عافاكم الله يا مرحبا. الله يكرمك. أهلا وسهلا بك.
1: أسأل بالله في أي كريم يوم يكشف عن ساكن ويدعون عن السجود فلا يستطيعون.
0: نعم.
1: الآن في تفسير يقول أنه يعني ساق الله.
0: نعم.
1: وفي تفسير أخرى تقول أنه يعني من شدة الموقف في ذلك.
0: تمام.
1: بدنا رأي الدكتور في

0: واصل الأسئلة لكن عندي الأخ أمين. تفضل أخي أمين.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يعطيك العافية أخي بشير.
0: عافاكم الله يا مرحبا. الله يكرمك. أهلا وسهلا بك.
1: أسأل بالله في أي كريم يوم يكشف عن ساكن ويدعون عن السجود فلا يستطيعون.
0: نعم.
1: الآن في تفسير يقول أنه يعني ساق الله.
0: نعم.
1: وفي تفسير أخرى تقول أنه يعني من شدة الموقف في ذلك.
0: تمام تمام.
1: بدنا رأي الدكتور فيه.
2: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
4: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها

0: عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 0779-234-861.
2: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

اسم له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل، 0799 36 41.

0: كل دار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل مرة أخرى. الله يكرمك دكتور. الأخ أمين سأل قبل الفاصل عن الآية الكريمة: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يسأل عن جزئية يوم يكشف عن ساق، وقال إنه قد قرأ عدة تفسيرات في هذا الموضوع، فهنالك من يفسرها تفسيرا حرفيا بأن هذه الساق منسوبة لله سبحانه وتعالى وهو يكشف عن ساقه كما فسر البعض، وقرأ تفسيرات أخرى ترجح التفسير المجازي لهذه العبارة من الآية الكريمة، بمعنى أنه اشتدت أهوال يوم القيامة. وأنا أعلم دكتور أن لك كتابا قديما عنوانه يوم يكشف عن ساق، فهذه فرصة أن تتحفنا بما يعني لديك في هذا الجانب.
1: أولا، من قال إنه الإله العظيم كشف عن ساقه؟ هذا جسم الإله. أخطأ المفسر خطأ كبيرا إخواني. هذه لغة عربية يا أبويا، مش لغة لاتينية.

0: يوم يكشف عن ساق. يعني إيه؟ هذا ضرب مثل للشدة. ليه؟ لأنه الإنسان لما بده جبله بطون ولا بده يهرول ولا غيره بحط دمايته في
1: حصاره. صحيح، برفع مظبوط، برفع الدماية والدشداشة
0: يكشف عن ساق. نعم. منتهى البساطة. قال يكشف ربنا عن ساقه ولو إيش؟ طيب،
1: طب الآن دكتور، حتى لا نقع في يعني فخ التجسيم كما قلت، قد يرد علينا رد فيقول أنتم الآن وقعتم في فخ التعطيل، أنتم عطلتم هذه الصفة.
0: ما شاء الله.
1: يعني هذا الصراع بين المجسم والمعطل.
0: يحفظ علينا عقولنا يا رب. إخواني، إحنا ليه جسدنا ولا اللي قالها هو الجسد؟ إحنا ما جسد،
1: إحنا عطلنا دكتور. أنت بتقول بدناش نجسد، فبالمقابل عطلنا صفة بهذه الطريقة كما يقول البعض.
0: هذا يعني مثل عربي، لغة عربية.
1: نعم، كانوا يقولون كشفت
0: عن شدة.
1: نعم، كانوا يقولون كشفت الحرب عن ساقها.
0: بس هذا
1: العرب.
0: هل الحرب ساق؟ لا. إذن هذا لغة عربية يا أبويا،
1: بلاغة،
0: لا
1: كناية.
0: لا تسبها إلى الله، ثم نقول من لم يفسرها بأنها الله
1: معناته معطل.
0: عطل يا حلاوتكم إخواني. هذا الكلام يعني أولا هدي شوية.
1: نعم جميل.
0: ونسمع من بعضنا، بلاش تعصب بلاش تعزب بلاش ضيق عطن كما يقولون. يكشف عن ساق، منتهى البساطة، مثل ضربه القرآن.
1: جميل.
0: الشدائد دائما بشمر شمر.
1: صحيح.
0: شمرت الحرب عن ساقها، ليس الحرب ساق ولا غيره.
1: نعم.
0: وهكذا في الشدائد بشمر الإنسان. يعني ولد انضرب ولا مش وقع مش عارف ايه عن البلكونة، بتشمر دمايتك
1: وتستعجل. نعم.
0: اي نعم. نعم هذا هو. إذن يوم يكشف عن شدة،
1: شدة كانت أهوال يوم القيامة.
0: تمام.
1: نعم.
0: كانت مخفية عن العين والعقل فانكشفت الآن. يكشف عن ساق.
1: جميل جميل.
0: هذا المعنى الجميل خربطناه وخبصناه ولبصناه، وقال لأنه مفسر قالوا، صار بكفرك لأنه مفسر قالوا. إخواني الله يعطينا العقل ويعطينا الاتزان ويعطينا الذوق في الفهم.
1: جميل جميل. بارك الله أكرمكم الله. عندي أسئلة على الفيسبوك دكتور. الأخ خالد بركات يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سؤالي، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، ما تفسير هذا الجزء من الآية الكريمة؟ ولكم جزيل الشكر وكل الاحترام.
0: الكفار هنا لها معنيين. Two meanings. واحد منهم الكفار الكفار
1: الاعتقاد.
0: أي نعم.
1: نعم.
0: لأنه هذا الدنيا كلها بتغره.
1: نعم.
0: إله مزرعة ولا غيره، يعجب الكفار نباته، شاف أنه شجرته سمت في السماء وارتفعت، ولا ضربت جذورها في الأرض إلى آخره، وصارت عريضة ثخينة ثابتة إلى آخره. لكن المعنى الأبعد من هذا، يعني ماذا قلنا الآية؟
1: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج.
0: شوف، غيث، غيث مغيث، غيث معنى المطر، يعني الغيث، لأن المطر فيه عيث.
1: نعم.
0: والغيث ليس فيه العيث.
1: جميل.
0: إن شاء الله تعالى. يعني الغيث أعجب الكفار نباته. هنا الكفار بتفسيرين بمعنيين، الكفار المزارع لأنه بغطي ما يزرع.
1: نعم.
0: فسموه الكفار كفرينج.
1: نعم.
0: كفرينج كفار.
1: نعم.
0: فبتحط انت البذرة وبتحط عليها تراب تغطي.
1: جميل.
0: أعجب الكفار نباته ثم يهيج، بمعنى يشتد يهيج، بعدين بيبدا يصفر،
1: تراه مصفرا. نعم،
0: اللي هي الرحله الاخيره يعني.
1: تمام،
0: تراه مصفرا.
1: طب ما الرابط دكتور بين المعنيين؟ يعني اذا قلنا الكفار بمعنى المزارعين، او الكفار بمعنى الكفار معتقدا، يعني شو الرابط يعني هل من قاسم مشترك في هذه الايه يعني يخدم المعنى؟
0: لا بأس، لكن هو الكفار نباته نفسرها بالمزارع.
1: نعم.
0: طب الكفار لأنه المغتر بالدنيا.
1: بالدنيا. نعم نعم نعم. جميل.
0: فهي على الوجهين ماشي.
1: جميل جميل أكرمكم الله دكتور. وأختم بمداخلة الأخت أزهار الضمور، يعني مداخلة من عدة اتجاهات، يعني تشكر القناة الرائعة قناة حياة اف ام على هذا البرنامج، وتدعو لك دكتور بتمام الصحة والعافية.
0: الله يحييك.
1: ثم تعلق على موضوع الرفق الذي يعني كنا تحدثنا عنه، موضوع الرفق بالحيوان، فبتقول الرفق مطلوب سواء مع الحيوان أو الإنسان، صغيرا كان أو كبيرا.
0: صحيح.
1: ويعني الرفق لم يكن في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. كذلك بتقول كل من يقوم بأعمال بعيدة عن الإنسانية والرحمة هو إنسان مجرم أو مريض نفسي أو بعيد عن الإنسانية ويجب أن يعاقب. يعني هذه مداخلات الأخت أزهار على يعني ما ورد في هذه الحلقة، فهي مجرد يعني تعليقات تريد أن تثري بها النقاش. طيب دكتور، أنا أريد أن أعود إلى الآية التي يعني أثار الحديث حولها الأخ خالد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد
0: كمثل غيث.
1: أيوة، بعدين كمثل غيث، يعني هو أعطانا خمس مواصفات، الآية الكريمة أعطتنا خمس مواصفات لهذه الدنيا: لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر. خمسة: هذه الدنيا بهذه الخماسية كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وجه الشبه دكتور بين هاتين الصورتين؟
0: يعني هو الآن بشبه الدنيا.
1: نعم.
0: الدنيا أول ما تقبل عليك أو تقبل أنت عليها يعني تكون فرحا بها.
1: نعم صحيح.
0: وشايف الدنيا يعني
1: أعجب الكفار نباته
0: كلها في تخدمك، بعد شوية وأنه المسح
1: الجمال هذا انتهى يعني.
0: أي نعم، يعني سريعة الزوال.
1: نعم نعم.
0: ولذلك المثل مضروب في محله تماما
1: بمنتهى الدقة، سبحان الله. نعم. قال: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
0: تمام.
1: دكتور، كلمة متاع الغرور يعني أيضا يعني
0: تفسروها تفسير سقيم.
1: يعني تفسير
0: هذا اشطبوه من عقولكم،
1: موضوع اللي هو الشريطة اللي بيكون عليها دم أو ما شاء الله،
0: تفسير لا ذوق فيه.
1: نعم نعم.
0: هذا تفسير عديم الذوق.
1: نعم.
0: يعني قرآننا كل ذوق.
1: جميل.
0: هذا تفسير بلا ذوق، كيف أنا أقبل هذا التفسير
1: على تفسير آيات
0: متنافر مع القرآن الكريم؟
1: نعم.
0: وذوقياته العالية.
1: جميل.
0: يعني خرقة مش عارف إيه ولا إيه، مش عارف نتكلمها لأنه
1: نعم نعم
0: مسيء.
1: صحيح،
0: منتهى البساطة.
1: إذن متاع من المتعة، يعني متاع الغرور هي متعة لإنسان مغرور يعني بهذه. صحيح. الدنيا ثم صحيح. يعني زالت هذه المتعة. الله يكرمك دكتور، احنا وصلنا معك إلى نهاية الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جزاكم الله خير الجزاء، وأنتم مستمعين ومشاهدين إلى أن نلتقي بكم مع الدكتور أحمد نوفا اليوم الاثنين المقبل بحول الله تعالى. تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. جلالة الملك يزور مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية فمعان قبيل لقائه مع وجهاء وممثلين عن أهالي المحافظة. اللجنة الإدارية في مجلس النواب تنهي مناقشاتها بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية الخميس المقبل. مجلس النواب يبدأ بمناقشة مشروع القانون تحت قبة البرلمان يوم الأحد المقبل. وكالة إيرنا تنقل عن نائب قائد الجيش الإيراني للشؤون التنفيذية أن 75% من قدرات إيران الصاروخية والطائرات المسيرة لا تزال سليمة. شبكة بي بي سي تنقل عن البيت الأبيض أنه سيكون من الحكمة أن توافق إيران على اتفاق مع واشنطن، وإلا فيعرفون أو فهم يعرفون ما سيحدث. وأخيرا البرلمان اللبناني يقر قانونا للعفو العام، هو الأول من نوعه منذ عام 1991، ويفترض أن يستفيد منه تباعا آلاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: أف أم 20 عاماً وفرعها في السماء. ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مطاعم قصر لبنان،
5: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
6: حديقة المملكة التفاعلية،
7: مدارس الاحتراف،
8: مكيفات جريد،
9: مدارس الحداثة التربوية.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياتي. حياكم الله في يوم جديد، ترويحة جديدة. أسعد الله مساءكم.

يا رب صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا عبر أثير حياة FM وعلى تلفزيون حياة. أنا أنت سامع الصوت؟ تمام الصوت عندك؟ إحنا على الهواء؟ مين معنا على الهواء؟ حياكم الله جميعا وحيا الله أنس ومن ذكر. دائما أبدا نسعد بكم وبصحبتكم أينما كنتم تتابعون حياة. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا، كل من يتابع حياة الرابع عصر، موعد جديد لترويحة جديدة، يا ربي يكون فيها الخير والبركات لنا ولكم، فأسعد الله أوقاتكم.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله يغفرنا ويتوب علينا ويعفو عنا جميعا، اللهم أمين يا رب العالمين. مساء الخير لكم لكل من يتابع حياة 104.7 في عمان والزرقاء، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والسلط 101.1، في العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير.

0: مساء الخير لجميع الأصدقاء، لجميع الأحبة من فريق البرنامج وأصحابنا اليوم من خلف المكسر. أنا سعربد مقهور مسموم بدن وحرام، أصحن الكبدي هذاك اللي أكلوا الشباب صحة وعافية، اللي أكل أكل واللي ما أكلش الله يرجع له صحة وعافية. أنا ما بأكل هالأشياء. كريم يسعد مساك من المتابعة والتفتيش ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش بصفحاتكم لحساباتكم المغلقة. ضفنا شغل جديدة كمان لإيش؟ لمكاتبكم مكسرة. الله يعطيك العافية. الله يعطيك ألف عافية.
1: صحن الفول وصحن الفلافل على الغدا ولا على العشاء،
0: دايما لكم بالخير دائما وأبدا. محمد أبو حلقة.
1: مش بالساهل صحن الفول وصحن الفلافل،
0: الله يصحن حمص صحن الفلافل والله، مع هدات بال مع العيلة بسوا مال الدنيا والله، حتى لو كان في ناس معك خلاص ما بديش يحكي. أكل حالي الأكل صح وعافية، واللي ما كلش زيي الله يا رب يجبر عليه، الله يجبر علينا يا رب. واللي أكل كنافتي مبارح الله يجعل أنا ما يصرفها. يا زلمة بتقسم بالله، يا زلمة هو اليوم اللي جبت فيه عملت حلقة ميدانية رحت جبت كنافة، الله أكبر.

0: تسمعني.
1: طيب يا جماعة بالمساء كل أصدقائنا أحبائنا اللي بكتبوا بيعلقوا بيشاركوا معنا في ترويحة اليوم, وأكيد لا أحبائنا طلاب الثانوية العامة أعز وأعطر وأطيب التهاني والتحيات والمباركات. ما حدش بارك لكم, أنا لازم أبارك لكم بزبطش هيك يعني. إن شاء الله هنفتح المجال لاتصالاتكم ومباركاتكم, تهانيكم لحبايبنا طلاب الثانوية العامة بيستحقوا, لكن مش الآن بعد الأذان. هنجوز بقي دقيقتين للأذان أو أقل. نقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أوقات وأوقاتكم فيها الخير, فيها البركة, فيها الرزق وهداة البال. اللهم آمين يا رب العالمين. لعله خير, لعله خير. كل يوم نفوق 95 جايبين السنة هاي كثير والله. الله يبارك. لعله خير اللي عندك يا قمر, لعله خير. أبا عيب تعرف هذا الصوت؟ الله يسعد مساك يا رب. أجمل وروع التحيات للحبيب الغالي الأستاذ حمدي دعنا, نمسي عليه بالخير وبالبركات ونقول له طلع لنا هيك الأخبار الحلوة اللي بتسر البال والخاطر المليحة. دورك على خبر هيك مثلا زيادات, خبر مكافآت, يعني هيك أشياء. الله يبارك لك إن شاء الله الأمور, وبقول لك أبشروا سنخرج من عمق الزجاجة قريبا إن شاء الله. طيب نتوقف إحنا وياكم لحين رفع أذان العصر عبر أثير حياة, بعدها نبدأ إن شاء الله نتحدث معكم بتفاصيل ترويحتنا لهذا اليوم. فتكرما ابقوا بالقرب من حياتنا.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياتي FM لاستكمال مشوار ترويحتنا لليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا أحبائنا من يتابعنا عبر حياة، عبر تلفزيون حياة، مساء الورد والياسمين، مساءكم معطر بالصلاة والسلام على خير الأنام، صلوا عليه وسلموا تسليما.

أبدأ معكم مستمعينا بعد ما أمسي على جميع الأصدقاء جميع الأحبة بالخير بالبركات، وسمحوا لي أن أبدأ بالتقديم حر التعازي بوفاة الأخ الحبيب والصديق العزيز الغالي معاوية الطرمان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع الرحمات ذاك الشاب اللي كان يحمل طموح وهدف أن يكون صوت إعلامي أردني حقيقي يعبر عن أهداف الشباب وطموحاتهم، يعبر عن شاب بيحب يكون معلق رياضي، بيحب يوصل رسالته وصوته لكل العالم. بجوز التقينا فيه وتحدثنا معه، كان يعني سبحان الله بينه وبينه حديث، وقبل فترة قريبة جدا كنت بتحدث أنا وياه بقول لي نفسي بفرصة عمل حقيقية فعلا أعبر فيها عن نفسي، أعبر فيها عن صوت الشباب. هو زيه زي أي شاب في يوم من الأيام بيكون عنده هدف وعنده طموح، لكن مشيئة الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع الرحمات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبر أهله ويعني يجعل مثواه الجنة. سبحان الله، هكذا هي الحياة، تخطف في لحظة من اللحظات بتلك المنية أي شخص ممكن يكون معرض لهذا الشيء. ويعني بجوز البعض يتساءل كيف توفي، كيف كانت تلك اللحظة التي يعني لقي فيها الله سبحانه وتعالى، ليكون الجواب أنه زي أي إنسان ممكن ينفطر قلبه، ممكن ينكسر خاطره، ممكن ينجلط من سوء الوضع اللي هو بعيشه. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يرحمه رحمة واسعة وأن يتغمده بواسع الرحمات. عليك واسع الرحمات حبيبنا الغالي معاوية الطرمان، ولأهلك أحر التعازي. إن لله وإنا إليه راجعون.

كذلك يعني اسمحوا لي أتقدم بأحر التعازي لأخي وصديقي الحبيب مصعب الكردي لوفاة شقيقه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده واسع أو بواسع الرحمات الشاب أنس حلمي الكردي، يعني سبحان الله شاب مقتبل العمر بـ 23 سنة عمره، الله يرحمه ويحسن إليه ويجعلنا في الجنة. يعني أنا بقول الله يرحمنا برحمته، الله يا ربي يفرج همهم جميعا، إنا لله وإنا إليه راجعون. تعزية الحارة لك أخوي الحبيب مصعب، لك وللعائلة جميعا، أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار.

تحية لكم جميعا، أسعد الله أوقاتكم. سبحان الله، هكذا هي الحياة، لحظات لحظات سعيدة ولحظات محزنة. سبحان الله، كنت قاعد بفكر قبل يومين بدي أبارك لمصعب بأنه ربنا رزقه مولود. سبحان الله، يأتي الولد ويعني ربنا سبحانه وتعالى يختار الأخ، هكذا هي الحياة. الله المستعان. يعني مساء الخير، مساء البركات والسعادة، مساء الطموح لكل شاب وشابة طموح أن يحقق هدفه وحلمه في هذه الحياة. نقولهم الله يوفقهم جميعا ويبارك لهم. لكل أحبائنا اللي الحمد لله رب العالمين اجتازوا امتحان الثانوية العامة، نقولهم مبارك لكم حصولكم على شهادة الثانوية العامة، والآن هاي خطوة على طريق النجاح وعلى طريق تحقيق الأهداف والطموحات. وبنقول لمن لم يحالفه الحظ، هيك ما بيحكوا الناس، نقول للي ما استكمل متطلبات النجاح يلا سهل إن شاء الله، في تكميلي وفي بعد التكميل وفي هيا. الله يبارك له أبو الكرم. قديش يا سيدي؟ 5 times ذيلي ما شاء الله، 5 times. وهي ما شاء الله إعلامي كبير، راتبه فوق 1,000 دينار ما شاء الله. الله يبارك له، بدور على فيلا في دبوق. الله يهدي باله ويستر أمره. يلا بمسي عليكم جميعا وبنقول الله يبارك لنا ويبارك لكم. أبدأ مباشرة بالتهاني والتبريكات، أكيد رح نفتح المجال لاتصالاتكم ومباركاتكم تهانيكم لكل أحبائكم. بنقول لحبايبنا جميعا إن شاء الله النجاح يكون حليفكم في كل خطوات الحياة، وألف ألف مبارك إن شاء الله.

أبدأ بالتهاني والتبريكات والمباركة الأولى للحبيب الغالي يامن القناص. يامن حمود القناص بقوله ألف ألف مبارك إن شاء الله قدها أبو محمود، وإن شاء الله التوفيق ونجاح حليفك فرع العلمي المجال الصحي، هسه صار في قطاع القطاع الصحي، نقول له مبارك إن شاء الله 93.4 ورب يبارك لك وينفع فيك، وإنت إن شاء الله دائما قدها بإذن الله. ألف مبارك لك يا يامن ولكل الخريجين، ألف ألف مبارك إن شاء الله.

0: أيضا مبارك، ألف مبارك لأحمد خالد الطويل، بنقوله ألف مبارك إن شاء الله يا غالي، وربي يبارك لك وينفع فيك. معدل 85 ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ربي يبارك لجميع الشباب ولجميع الحبايب، مبارك لك يا أحمد. هسا كسح كسح للصباح، يلا غني غني يلا قولوا
1: سقفوا سقفوا
0: سقفوا راسنا أول امبارح، سقفوا سقفوا يلا مباشرة بنقول ألف ألف ألف مبارك إن شاء الله. مبارك لماريا أحمد الطويل، بنقولها ربي يبارك لماريا أحمد الطويل، معدل 90 العلمي طبعا. ألف ألف مبارك إن شاء الله يا ماريا. الله يهنيهم يا رب، الله يهنيهم. أبدأ بالاتصالات، يلا جاهزين شباب، يلا

0: مبارك لبنت ابن العم نور لؤي ابو حلقه, بنقولها الف الف مبارك لك يا نور. معدل 92 فرع العلمي, والله بدع ضرب ابو حلقه
1: مبروك ما شاء الله. مبروك
0: الف الف مبارك لك يا نور وللغالي اكيد لؤي ولجميع الاحبه الف مبارك. ايضا نقول لجود نبيل ابو حلقه الف الف مبارك ان شاء الله النجاح في الثانويه العامه, وربي يبارك لجميع الاحبه.
2: اي غالينا نجح دق قبول الهنا والسهر لحد الصبح
0: يا رب برياش لحق. يلا ماشي. مبارك ألف ألف مبارك إن شاء الله للأحبة جميعا, وأسأل الله إنه ربنا يتمم الأفراح عليهم يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين.
1: مبروك مبروك مبروك.

0: للجهل.
1: محمد يسعد مساك، تحية لك يا حبيبي يا محمد.
2: يعطيك العافية أبو حلقة.
1: الله يعافي عمرك ويحفظك يا رب.
2: الله يرضى عليك. أنا بدي أبارك لبنت أختي لمار معتصم القاضي، جابت 84.6 وبدي أحكي لها أنا مبسوط أكثر منها. ليش؟ لأنه خلصت حالة الحظر عندنا بالبيت.
1: أو خلص فينيتو الحمد لله.
2: خلص يعني تعرفت على أهلي من جديد.
1: الحمد لله رب العالمين. الله يبارك
2: الله يبارك ابو حلقه ومبارك لكل عائلتك يا ابو حلقه.
1: الله يرضى عنك ويحفظك ويرعاك لجميع الاحبه. شكرا لك يا محمد، الف مبارك لك.
2: حبيب الله عبد الله
1: مبارك. ايمان يسعد المساء.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: يعطيك العافيه ابو عبد الله. مبارك لجميع الناجحين بالثانويه العامه، وحظ ان شاء الله يا ربي احسن للي ما حالكم الحظ ان شاء الله.
1: اللهم
3: يعني دورات يعني جايه ان شاء الله. بحب ابارك ان شاء الله لبنت اختي ان شاء الله ندى جعفر عبد الله.
1: ما شاء الله، ألف مبارك إن شاء الله يا إيمان. إن شاء الله ربنا يوفقكم جميعا لكل خير يا رب العالمين.
3: جابت 99.10 ما شاء الله.
1: تبارك الله 99.10 ما شاء الله.
3: الحقل الصحي
1: ما شاء الله. طب راح مسوق طب مباشرة. الله يبارك
3: إن شاء الله يا رب.
1: الله يبارك. الله يبارك
3: عليها يا رب.
1: ربي يحفظكم ويرعاكم
3: إن شاء الله الأسبوع الجاي إن شاء الله
1: يا رب. يا رب العقبة لأبنائكم جميعا يا رب. بارك الله فيك. شكرا لإيمان وألف ألف

ونقول ألف ألف مبارك إن شاء الله لمريم محمد أبو حلقة. مش بنتي، أنت ابن عمي، زي اسم بنتي مريم محمد أبو حلقة. نقولها ألف ألف مبارك إن شاء الله، معدل 91.3 وألف ألف مبارك إن شاء الله لك وللوالد وجميع الأحبة. يزيد ببارك لبنت خالته، بيقولها ألف ألف مبارك 25، وإن شاء الله ربي يبارك ربي يبارك ربي يبارك. لين ألف ألف مبارك لك يا لين.

0: أخي حسام، الله يسعد مساك.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يبارك فيك يا دكتورنا.
0: أسعد الله قلبك يا حبيب القلب.
1: الله يسلمك ويبارك فيك. والله بحب أبارك لأخواني اثنين، أخوي محمد راتب خليفة أبو أسامة
0: ما شاء الله،
1: بنجاح ابنه سعد 86.4.
0: الله يبارك.
1: وابني

0: عصام حسني شاكر ابو عمار، تخرج ابنه عمار من جامعه الهاشميه بمعدل بامتياز من قسم التمريض من التمريض.
1: ما شاء الله، ربي يبارك ان شاء الله. الف الف مبارك ان شاء الله.
0: الله يبارك فيك.
1: الف الف مبارك يا حبيبنا، شكرا جزيلا لك.
0: الله يبارك فيك. الله يسلمك.
1: مبارك مبارك ان شاء الله.

0: زغروده زغروده فوق فوق فوق.
1: ألف ألف مبارك لفرح محمد إشحادة، نقولها ألف ألف مبارك، يعني معدل 93.4 وما شاء الله ربي يبارك لها وللأهل وللأحبة جميعا. مبارك لك يا فرح.

0: ومباركة من القلب للقلب لأخي وصديقي الحبيب ويعني الغالي على قلبي دكتور برهان نمر، ببارك له بنجاح ابنه محمد، نقوله ألف ألف مبارك إن شاء الله، قدها عمود وما شاء الله عنك بترفع الرأس، ربي يبارك لك ويبارك لدكتورنا الحبيب دكتور برهان نمر، ألف مبارك. أخوي حسام معنا على الهواء مباشرة، مساء الخير. أبو عوني معنا على الهواء، يسعد هالمساء أبو عوني. مساء الورد والياسمين،
1: حياكم الله. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله أبو عوني.
1: الله يبارك فيك. أنا ببارك لأبناء أصدقائنا اللي نجحوا يعني ألف مبروك لهم، بس أنا شخصيا هيك بفرح أكثر لما يكون الناجح هذا ملتزم بالصلاة، ملتزم يعني
0: بالقرآن كذلك
1: أكثر. يعني أنا لو ابني جاب الأول على المملكة وبعدين ما بيصلي فرح
0: صحيح. والله أكثر. صحيح النجاح في الدنيا والآخرة يا ربي، الله لأبنائنا جميعا.
1: آمين.
0: ربي يبارك لك وشكرا على الرسالة الجميلة، شكرا لأبي عوني. وجميل جدا أنا شفت الأوائل على المملكة، الحافظ الكتابي، والله إشي برفع الرأس، نقول لهم ألف ألف مبارك إن شاء الله.

على الله واحد يجيب كنافي من هالناس اللي بنهني ومنبارك لهم. ألف ألف مبارك إن شاء الله. وتحية للأخ الحبيب الغالي أبو عمر، بقول له مبارك مبارك ألف مبارك نجاح الغالي علي. ويا علي يا علي، قد ما قلنا يا علي الحمد لله رب العالمين، بنقول له مبارك لعلي البلعاوي، بنقول له ألف ألف مبارك إن شاء الله، وربي يبارك للجميع. مبارك لك يا علي البلعاوي.

اتصال جديد جهاد، يسعد هالمساء. الو، طول عليك يا جهاد، مساء الخير. يبدو انقطع الاتصال مع جهاد، ريت يعود الاتصال معنا من جديد. بمسح جميع الاحبه على جميع الاصدقاء، وبصراحه بصراحه حق يعني والله حق لهذول الاحبه اللي نجحوا وتفوقوا واشتغلوا. وانا قلت لهم وعد مني اعملكم حلقه نبارك لكم فيها، تهاني مباركات لكل احبائنا طلاب الثانويه العامه والخريجين. شغل لي هالمقص برياش، استنى شوي طول.

يعني لازم ناكل كنافة اليوم. كيف ليش ما بعرف. ابن عمة كريم عادي ولا في الرضاعة؟ ابن عمتك اه ابن عم اوكي ابن عمة كريم. يلا كمان مرة كمان مرة مش حلوة يلا يلا ابن عمد كريم نقوله ألف ألف مبارك محمد توفيق الترك ما شاء الله معدل 80 وألف ألف مبارك إن شاء الله.

ألف ألف مبارك للغالية رنيم محمد برغش بنت شقيقتي، بقولها ألف ألف مبارك يا خالو، أنت قدها ما شاء الله عنك، لكن مرة هي مش توجيهي، مرة هي تخرج من الجامعة، وما شاء الله دائما وأبدا الامتياز والتقدير والمباركات لك. ربي يجعل العلم النافع لك ولكل يعني أحبائنا جميعا، بنقول ألف ألف مبارك لك رنيم محمد برغش.

0: ابو معين قبل الفاصل. مساء الخير ابو معين.
1: يعطيك العافيه دكتور.
0: الله يحفظك يا حبيبنا، مبارك ان شاء الله النجاح
1: حبيبي يا غالي. زمان من زمان ما سمعنا الصوت بجنن.
0: ربي يسعدك ويحفظك ويرعاك. ابو معين
1: البلبل هذا البلبل.
0: الله يبارك دكتور
1: فيه. اول شيء بنبارك ابن اخوي مالك احمد بصليك
0: ما شاء الله
1: الف مبارك، تخرج من الجامعه
0: الله يبارك.
1: بنبارك لبنت اخوي
0: ما شاء الله،
1: بنت اختي حلا ابراهيم بصليك
0: ما شاء الله
1: جابت 86
0: الله يبارك.
1: وبنبارك لبنت اختي الثانيه ام بيداء، بيداء جابت 75
0: تبارك.
1: نقولهم الى الامام
0: كلهم ما شاء
1: الله، نقولهم الى الامام ان شاء الله. وسمعنا شيء حلو يا ابو عبد الله.
0: الله يبارك لك، الف الف مبارك يا ابو معين لك ولكل الاحبه الذين ذكرت. مبارك مبارك ان شاء الله.

0: أيضا مباركة للغالي الحبيب أنس محمد أبو حلقة مش ابني ابن عمي ابن نقول ألف ألف مبارك لك يا أنس إن شاء الله منها للأعلى أنت وكل الأحبة ألف ألف مبارك إن شاء الله. بدها فاصل بعدها نواصل إن شاء الله قبل قرب من حياة تكرم.
1: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
1: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية. مطاعم قصر لبنان. مدارس وروضة العلوم التطبيقية. حديقة المملكة التفاعلية. مدارس الاحتراف. مكيفات جريت. مدارس الحداثة التربوية.

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
3: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: المحافظات.
1: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس. دوم طويلا.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23

أرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.
4: مطاعم قصر لبنان.
5: مدارس وروضة العلوم التطبيقية.
6: حديقة المملكة التفاعلية.
7: مدارس الاحتراف.
8: مكيفات جريت.
9: مدارس الحداثة التربوية.
10: الخامسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. جلالة الملك يزور مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية في معان قبيل لقائه مع وجهاء وممثلين عن أهل المحافظة. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبحثا سبل تعزيز التعاون القائم بين الأردن واللجنة. اللجنة الإدارية في مجلس النواب تنهي مناقشاتها بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية الخميس المقبل. مجلس النواب يبدأ بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية تحت قبة البرلمان يوم الأحد المقبل. جامعة البلقاء التطبيقية تقول إن نتائج امتحان شهادة الشامل في دورته الأخيرة ستعلن الأحد المقبل. وكالة إيرنا تنقل عن نائب قائد الجيش الإيراني للشؤون التنفيذية أن 75% من قدرات إيران الصاروخية والطائرات المسيرة لا تزال سليمة. شبكة BBS تنقل عن البيت الأبيض أنه سيكون من الحكمة أن توافق إيران على اتفاق مع واشنطن وإلا فهم يعرفون ما سيحدث. وأخيرا البرلمان اللبناني يقر قانونا للعفو العام هو الأول من نوعه منذ عام 1991 ويفترض أن يستفيد منه تباعا آلاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

أسعد الله أوقاتكم بالخير والبركات من جديد. تحية لجميع أصدقائنا أحبائنا كل من يتابع حياة. نواصل معكم مشوار ترويحة اليوم بمسعى جميع الأصدقاء جميع الأحبة انضمونا على السماع ليواصلوا معنا مشوار ترويحة. أسعد الله أوقاتكم. التهاني التبريكات لكل أحبائنا طلاب الثانوية العامة ناجحين بالتوجيه, الأهل الأحبة كل من وفقه الله ودائما وأبدا التوفيق من الله, فربي يتمم عليكم الأفراح والطاعة والفرحة. أكيد يعني أنا أقول الفرحة بدها طاعة مش بدها معصية لا سمح الله. محمد سلام جهز كوميات تهاني, فيا بتبعت لي إياهم على الجروب, يا بتبعت لي إياهم هون, يا بتبعت لي إياهم على القمر الصناعي, المهم يعني انجز على 0656-1-40-20 و 0656-50-20 0656-20-60 و 0656-20-20. مبارك للناجحين.

0: الى اتصالاتكم من الحج السعودي سعيد مساكي.
1: اهلين اهلين
0: يا حي الله بركتنا، كيف الحال؟ شو اخبارك؟
1: شو اخبارك؟
0: الله يبارك لك ربنا، طمنونا عنكم ان شاء الله بخير. كيف الصحه؟ زمان ما سمعنا هالصوت الحلو والله.
1: الله يسلمك، خلي صوتك يا ربي احسن.
0: الله يهدي بالك ويبارك لك ربنا.
1: في لك هدف توجيهي؟
0: والله يعني اولاد العمومه ما شاء الله كل العيله الله يبارك.
1: الله الله يخليهم يا رب.
0: الله يحفظك ويرعاك
1: يا رب.
0: اللهم امين يا رب، اللهم امين.
1: انا بنت اخوي
0: ما شاء الله
1: 99 19، الاولى على المملكه في الحقل الصحي.
0: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ألف ألف مبارك إن شاء الله، وأسأل الله أن ربنا يتمم عليهم النجاح في الدنيا والآخرة. ربي يبارك لك يا حج سعاد، مبارك
1: ومن خلالك ببارك لها، من خلال
0: ألف مبارك إن شاء الله، وإحنا كلنا بنبارك لها، نقول ألف ألف مبارك إن شاء الله. شكرا لك يا حج سعاد، شكرا، ربي يبارك.
1: ألف ألف مبروك لقرايبك
0: اللي الله يرضى عنك ويسعدك، ربي يحفظك ويرعاك. شكرا لك يا حج سعاد، شكرا، بارك الله فيك.

0: ألف ألف مبارك إن شاء الله لميسم، بنقولها ألف ألف مبارك إن شاء الله لك من أشقائك صلاح وقتيبة، وبيقولك ألف مبارك إن شاء الله وعقبال الدرجات العالية إن شاء الله. ألف مبارك. أبو عمر أسعد الله مساك. ألو.
1: الله يسعد مساك دكتور حبيبي الغالي.
0: يا حي الله أبا عمر الغالي، الله يحفظك ويرعاك.
1: الحمد لله أنت الغالي وعزيز على قلبي والله يا دكتور.
0: الله يوسع لي أبو عمر. لمن تبارك لمن تهني إن شاء الله.
1: خلصت مدرسة، آخر توجيه عندي الحمد لله.
0: يا ربي لك الحمد. الحمد لله الحمد لله.
1: معدل ما شاء الله برفع الرأس والحمد لله والشكر لله.
0: الله يبارك الله يبارك. شو اسمه؟
1: 97 بنت. أنا آخر إشي عندي بنت.
0: ما شاء الله. اسمها؟
1: سجى.
0: سجى ألف ألف مبارك لسجى. معدل 97.
1: سجى سجى عالي في طيامات. نعم
0: ونعم. كم معدل 97 وكم ما شاء الله؟
1: لا هي 96 و19.
0: والله يعني بنقول 97 وزيادة. الله يبارك ما شاء الله. ألف ألف مبارك.
1: خلص خلصنا توجيه.
0: الحمد لله الحمد لله. الله يتمم عليك الأفراح يا أبو عمر، بارك الله فيك.
1: أنا بشكرك يا دكتور على القناة الحلوة.
0: أسعد الله قلبك يا حبيبنا. مبارك مبارك
1: اللي بتتفقدنا دائما.
0: الله يبارك لك. الله هذا واجبنا والله. ربي يحفظك يا أبو عمر، أنت النوار. الله ينور عليك.
1: الله يسعدك.
0: أشكرك يا حبيبنا، ومبارك لسجى ولوالدها ولجميع الأحبة. ألف مبارك إن شاء الله.

0: ألف ألف مبارك إن شاء الله لعمر عادل من عائلته، يعني ألف ألف مبارك، بقولوا له إن شاء الله ربي يتمم الأفراح والخير والبركات، ومنها للأعلى يا عمر، عمر الغالي مبارك لك.
1: نجاحك فرحة وعيد جينا تنهني.
0: أبو هاشم الله يسعد مساك. ألو ألو
2: أبو حلقة.
0: يلا أبو هاشم، السلام عليكم.
2: عليكم السلام، الله يقويك.
0: أنعم وأكرم بأخي داود اللي معنا على هو، يقول ألو يا جماعة.
2: ألو أبو هاشم، أبو هاشم
0: حي الله أبو هاشم، يلا حيو، شلونك؟
2: شلونك، كيف حالك؟ عساك بخير.
0: الله يحفظك ويرعاك، طمنا عنك.
2: الله يبارك لك، الله يسلمك.
0: الله يوسع عليك يا حبيبنا.
2: نبارك إذا في مجال.
0: طبعا على هو مباشرة، تفضل مباركتك.
2: الله يسعدك. في عندنا يحيى نمر عدوان،
0: ونعم
2: 94،
0: ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك.
2: توسم غازي رباع،
0: تبارك الله،
2: 83. محمد ياسر عدوان 85،
0: ما شاء الله.
2: بنت نظام رباع 83،
0: الله يبارك.
2: بنت محمد عبد الرحيم رباع 83.
0: هذه الكنافة وجبت عليك سيدي
2: رباع.
0: أبو هاشم
2: 85،
0: الكنافة وجبت عليك أبو هاشم.
2: يبشر يبشر
0: بس، والله يبشرك بالجنة يا حبيبنا، أسعدك الله. كمل كمل كمل كمل كمل كمل كمل كمل
2: خلاص.
0: يلا ربي يبارك إن شاء الله، ربي
2: يبارك للجميع إن شاء الله،
0: وعقبال العزبية عقبال العزبية. أشكرك يا أبو هاشم، بارك الله فيك، الله يحفظهم ويرعاهم جميعا، ألف ألف مبارك إن شاء الله، مبارك. وألف ألف مبارك إن شاء الله لمحمد أحمد صالح، مبارك لك يا حبيبنا من عائلتك ولجميع الأحبة بمناسبة النجاح، مبارك لك يا أبو حميد، والله قدها.

0: اخوي محمد الله يسعد مساك. الو
1: الو
0: مساء الورد
1: ابو حلقه الغالي الله يسعد مساك.
0: الله يسعد قلبك.
1: ممكن مشاركه بسيطه ونبارك للحبايب؟
0: طبعا على الهواء مباشره تفضل.
1: الله يكرمك. بدنا نبارك لبنات العم
0: ما شاء الله.
1: في البدايه يا رصويص
0: نعم
1: 90 حق الصحي طبعا
0: تبارك الله.
1: وبعدين نوار المعيني
0: نعم
1: 79
0: ما شاء الله.
1: ودعاء ابو جريبان 87 وتال الوادي 86
0: ما شاء الله. الله يا رب يبارك.
1: واخيرا نعم. وليس اخرا ابن العم عبد الرحمن بيقدم من ايام حرب الكرامه فانا مبسوط والله كثير. وما تسالني ابو علقه اوعد بلي قد ايش جاب خلاص
0: انا ما
1: بس والله ناجح مع اني شاك.
0: اسال الله ان يبارك له. والله بالنسبه لي مباركته اهم مباركه هذا البطل الله يحفظه.
1: خلاص يعني
0: قلت لي من ايام الكرامه بيقدم ايام نترك من ايام كانوا قد مترك ربي يهدي بالك ويحفظك. اشكرك يا حبيبنا. شكرا جزيلا لك. شكرا الله يبارك.

قبل مباركاتكم تهانيكم لأحبائكم على 06-516-40-20 و 06-516-50-20 06-516-20-60 و 06-516-20-20.

ملكة الإحساس، هيك الاسم، أو ملكة الإحساس، بتبارك لابنها بلال رواعي بالنجاح بالثانوية العامة. ألف ألف مبارك إن شاء الله. ومحمد سعايدة، أبارك لابنة أختي الغالية ملاك حسن أبو الحاج حصول على معدل 99.10 ما شاء الله الحقل الصحي، ألف مبارك إن شاء الله. مباشرة بنروح للفوق فوق، يلا يلا فوق يلا. جهاد مساء الخير لك، بنقول الله يا ربي يبارك للجميع، وبارك لابني محمود حصوله على معدل 85 جهاد دجاني. ومنى بتقول تفضلوا نحليكم، بتبارك لابنها محمد سلام الشامي حصوله على معدل 94.9 في الحقل الهندسي من مدرسة توفيق أبو الهدى، مدرسة الحبيبة ما شاء الله، ألف ألف مبارك إن شاء الله. ومبارك لبنتها المهندسة هيبة الله سلام الشامي، تخرجها المرتبة الأولى قسم الحاسوب في الجامعة الأردنية، وربي بارك إن شاء الله. انزل تحت شوي، فاطمة ألف مبروك، بتبارك لبنت شقيقتها ألاء ماهر بمعدل 94، ألف ألف مبارك إن شاء الله. بتبارك أو ببارك لبناته علي رضوان موسى، بناته التوأم سديل 81 وسوار 88.2 النجاح في الفرع الصحي، وألف مبارك إن شاء الله. نذير نذير بيقول لا تنسوا تباركوا لابن أخوي، أكيد ألف مبارك لك ولابن أخيك يوسف نعيم الإيراني، وألف ألف مبارك للجميع. الله يهديك يا أنس. ناريمان بتقول، ناريمان أم طارق بتقول مبارك لكل طلاب التوجيهي، حارتنا كلهم نجحوا ما شاء الله. بتخص بالتهنئة عاصم ابن أخوها سعدي والحبيبة جنى عبد القادر 91.7. أما منى أم خالد بتقول ببارك لابن خالي نجاح بنته ليان محمد يوسف نجاحها في التوجيه بمعدل 95، وألف ألف مبارك. منى بتقول مبارك دكتور الله يبارك لكم جميعا، حفيدة شقيقتها حصلت معدل 97.1 البيتك، يا جماعة البيتك ألف ألف مبارك لكم إن شاء الله. ورامي أبو غوش 94 بيتك، ليليان البستنجي 78 صحي، مباركة من منى إبراهيم ومن أم هاني البستنجي. ملاك الأردنية بنقولها ألف ألف مبارك لك، بتقولي ما حدش قال لي مبروك، ألف ألف مبارك إن شاء الله. وهي الأغنية إهداء خاص لك يا ملاك. لفوق فضح، اطلع لفوق يا زلمة، اطلع كمان. سناء أبارك لبنتي، هكذا تقول بنت حبيبتها نور رشيد الخب، بتقول تخرجها من كلية الأميرة ثروت تخصص تسويق إلكتروني، ألف مبارك إن شاء الله. إذن ألف ألف مبارك لجميع الأحبة، لجميع الأصدقاء، لجميع الحمد لله رب العالمين طلابنا وأحبائنا. وزي ما بحكي دائما وأبدا، التوجيه هي مرحلة في بعدها مراحل وفي قبلها مراحل، وهكذا تمضي من الحياة. أنا رسالتي لكل طالب ما حالف الحظ، ما جاب النتيجة اللي بده إياها، ما نجح زي ما بيحكوا الناس، أنا بقول هي خطوة على طريق النجاح إن شاء الله. وكل أمرك لله، شد حيلك وانتقدها بإذن الله، وبإذن الله بإذن الله النجاح حليفك في الدورة المقبلة. الله يبارك للجميع.

0: إذا مستمعينا الكرام راح نواصل معكم في ترويحتنا اليوم عن الاستضافة بعد شوي. نواصل بعد الفاصل. تكرم نبقى بالقرب من الحياة.
1: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
1: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية. مطاعم قصر لبنان. مدارس وروضة العلوم التطبيقية. حديقة المملكة التفاعلية. مدارس الاحتراف. مكيفات جريت. مدارس الحداثة التربوية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان الصلاة.

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
4: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 07993641.

0: الجدار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: فات جريت اختيارك الذكي الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده شارع مكة دخلة أم الصماق تليفون 079-329-29 جريت.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
4: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
5: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان شفا بدران 079-614-9000.
6: لأن المستقبل يبدأ من مقاعد الدراسة، تطلق الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين حملة العودة للمدارس بتقديم فحوصات تشخيصية من خلال مراكزنا الصحية. ساهم اليوم بتغطية فحوصات الأطفال في المخيمات عبر 079-16-16-116. كليك ماب جو.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1

0: تفجكها واستمتع بصورتها.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مطاعم قصر لبنان،
5: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
6: حديقة المملكة التفاعلية،
7: مدارس الاحتراف،
8: مكيفات جريت،
9: مدارس الحداثة التربوية.
10: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحتنا لليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا أحبائنا كل من يتابع حياة في هذا التوقيت. أجواء بعرف أنها حر، لكن أكيد بنخفف عنكم إن شاء الله، بنلطف عليكم بأجواء جميلة عبر أثير حياة اف ام. وفي استضافتنا لليوم رح نحكي عن فكرة جميلة جدا مميزة. أي حدا بيسمع كلمة العودة للمدارس بيخطر بباله شنطة، دفتر، كراسة، لكن اليوم حنحكي عن العودة للمدارس بطريقة مختلفة شوي. واسمحوا لي أني أتحدث مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين، وتحديدا مع المديرة التنفيذية لهذه الجمعية الأستاذة شيرين شاهين. أسعد الله مساك أستاذة شيرين.
11: أهلا
10: وسهلا، تحية لك، طولنا عليك.
11: لا بالعكس،
10: وطريق شمس وتعب ومشقة
11: الله
10: يعطيك ألف عافية.
11: وصلنا الحمد لله،
10: الحمد لله ربي، وإن شاء الله يعني وصول في خير وفي بركة
11: يا رب.
10: العودة للمدارس مصطلح الأهالي مباشرة بربطوه بفكرة الحقيبة، المألمة، المطر اللي لانش بوكس، لكن العودة للمدارس عند العون الطبي مختلفة تماما.
11: مزبوط،
10: احكي انا وياك عن هاي الفكره، تفضلي.
11: العوده للمدارس في العون الطبي هي دعوه للاهالي انهم يجوا يكشفوا على اولادهم صحيا للوقايه وللكشف المبكر عن اي مشاكل صحيه ممكن تواجههم.
10: جميل.
11: فالمراكز الصحيه بتفتح مجانا او بدينار، خلينا نقول هو تقريبا مجانا.
10: نعم.
11: الطفل بيدفع دينار واحد بيحصل على فحص عيون، فحص اذنيه، وفحص مسالك بوليه.
10: جميل.
11: وبيعمل بنفس الوقت كمان فحوصات، إذا احتاج فحوصات سي بي سي، فحوصات يورين،
10: فحص بول، فحص دم،
11: كذا، هاي الفحوصات كلها كمان بالدينار.
10: جميل.
11: فالهدف
10: لفئة معينة ولا لكل؟
11: لأي حدا بيجي على الجمعية،
10: المراكز المراكز التابعة للجمعية الأردنية.
11: نعم.
10: للعون الطبي الفلسطيني.
11: نعم، لمدة شهر كامل الفحوصات موجودة بتتأمل للأطفال. والسبب لأنه إحنا كنا دائما نكتشف الحالات والمشاكل الصحية لما يكون بلش الولد أو البنت في المدرسة
10: يعاني.
11: فإحنا قبل ما يوصلوا لمرحلة المعاناة بنحاول نحل المشكلة، لأنه الأهل كمان ما بيعرفوا يعني يشوفوا المرض. ممكن الدكتور أصلا يعني هديك اليوم أجت طفلة، الأهل جايبينها مش للفحص، جايبينها مع أخوها اللي هو بده ينفحص. أول ما شافها الدكتور قالها هذه عندها مشكلة بالكلى، عينيها صفر. فرأسا في الكبد، رأسا أخذها على، هلأ أخذيها على المستشفى
10: فحص، تبين أنه عندها مشكلة.
11: فبطلوا من كل الأهل، وياريت كل الأهل دائما قبل المدرسة، قبل ما الطفل ما يكونش عم بيلحق يشوف اللوح، يكون مش سامع منيح المعلم.
10: صحيح.
11: يكون يعني مش عارف يتعامل بالصف، موجوع، بطنه بوجعه، فيكون حال المشكلة قبل العام الدراسي.
10: احنا اليوم عم نحكي عن السنة الرابعة لهي الحملة، حملة العودة للمدارس من خلال الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين. طبعا هاي الجمعية المشهود لها أصحاب اليد البيضاء، واللي دائما بنكون معكم في حملاتنا عبر حياة اف ام. لكن الفكرة اليوم مرتبطة بفئة من الطلاب قليلي الشكوى، دائما الطفل بلتهي بلعب.
11: بالزبط.
10: ما بيشكي، ما بيقول والله انا مش شايف،
11: وبيحب أصلاً يروح على الدكتور كمان،
10: هو مش عارف انه مش شايف.
11: مزبوط.
10: وما بيشكي مرات انه مش سامع، لانه فعلا هو مش عارف انه مش سامع.
11: مزبوط.
10: طب كيف اليوم بيتم التعامل مع هاي الفئه من الصغار من خلال اهاليهم؟ تفضلي.
11: هلا احنا الفكره من هاي الحمله كمان انه احنا بندعوهم، وبصير في توعيه يعني للاهل خلال الحمله هاي. فلما بيجوا الاهل او اي شخص بيجي، رأساً بتم توعيته أنه أنت الطفل، الأطفال إجمالاً كلهم بين العمر 5 إلى 14، إحنا حتى إلى 16 بتوصل.
10: نعم.
11: هدول الأطفال لازم ينعملوا لهم فحوصات، لأنه بيصير عندهم التهابات مثلاً دائمة، وأنت الأهل مش عارفين أنه في التهابات.
10: التهابات المسالك البولية ما بيكونوا يعني،
11: والأذنية.
10: نعم.
11: يعني كتير أطفال الأهل بيحطوهم على أساس أنه عندهم إعاقة سمعية، وبيطلع هو بس عنده التهابات في مياه معبية فدانه، ممكن ممكن يكون من كثر الالتهابات بطل يسمع، بس مرات بيكون في واكس يعني بيكون.
10: نعم.
11: بس بدها تنظيف.
10: نعم.
11: فهذا هو فكرة أنه الأهل لما بيجوا، وبنفس الوقت يتم توعيتهم على عدة أشياء.
10: تمام.
11: يعني
10: هل هناك سيارات ميدانية لمدارس؟ خليني أحكي، احنا اليوم من خلال حياتي فبنحكي عن هاي الحملة الآن ميدانياً. كيف نعم. بيتم التعامل مع هاي الحملة؟
11: هلا هاي الحملة هي بنستقبلهم بالمراكز، بيجوا عندنا على المراكز.
10: إذا بتروحوا على المدارس أنتوا؟
11: بهاي الحملة لا، ولكن عندنا حملات.
10: نعم. هاي الحملة هي دعوة من خلال بالزبط. حياة FM، من خلال من يتابعنا، إنه كل الأهالي بيقدروا يروحوا على جمعية العنق بالمراكز التابعة لإلها، ورح نذكرها الآن اللي هي المراكز.
11: نعم.
10: ونعمل تشيك أب على ثلاث أشياء، ثلاث نعم. تخصصات. ذكرتينا البصر، حاسة النظر يعني الإبصار، والسمع، وأيضا المسالك البولية.
11: والمسالك البولية.
10: تمام. ليه هدول الثلاث؟
11: أقول لك ليه هدول الثلاثة، لأنه خلال السنوات الأربع الماضية نعم. اكتشفنا أنه هاي الحالات الأكثر
10: شيوعاً
11: واللي هي نكتشفها بعدين خلال المدرسة، يعني بعد بيصير شهر 10 بيصير شهر 11 بيجي الأم أهل ابننا مش شايف بالمدرسة قاعدين ورا بيشوف إيش وات أفر. هذه مثلاً أول واحدة العيون. ثاني إشي مشاكل السمع، كتير كمان بيجي طلاب نكتشف بعدين أنه هم ما عم بسمعوا، وبطلع السبب زي ما حكيت لك
10: بسيط جداً،
11: إشي بسيط بده أنتي بايتك بس يعني بيكون إشي بسيط نعمل، يعني بنعمله فحص السمع. طبعاً إحنا بالمراكز بنعمل فحص السمع وبعدين بيشوفوا الطبيب الأذنية وبعدين بنعطى الدواء الملائم. هلأ كمان إشي بنكتشفه دائماً فقر الدم. هلأ إحنا عشان هيك الفحوصات السي بي سي كمان بنعملها مجاناً حتى نقدر نشوف فحص قوة الدم. وكتير يعني بقدر أقول لك 50% من الأطفال اللي بيجوا عندنا بيكون عندهم يا فقر دم يا إما سوء تغذية،
10: أنيميا، فقر
11: أنيميا
10: دم.
11: عدد كتير كبير. وحتى لما تبدأ تعالجهم بنضلنا إحنا نوعي الأهل، لأنه الأهل كمان مرات بنسوا، تعطيهم أنت الفيتامين بتقول لهم مثلا تبع مع ابنك بصير يوزع على كل العيلة مثلا الفيتامين، مع أنه هذا الطفل لازم يكون
10: هو الأكثر حاجة لإله.
11: فبنضلنا نحاول نوعي ودائما نكون نتابع كل طفل، بنعطيه كمان موعد بعد شهر يرد يرجع حتى نقدر نتابعه. والإشي الثالث اللي بتستغرب أنه كمان موجود ونكتشفه اللي هو السمنة بين الأطفال. يعني كل صف تدخل عليه بتلاقي 2-3 عندهم سمنة، بيكون عندهم إنسولين، يعني عندهم جسم ريزيستنس بالضبط. يعني برضه بدواء بطريقة تغذية مختلفة، توعية للأهل كمان تنحل مشكلته. والمسالك البولية طبعا زي ما قلت الـ UTI دائما عند البنات، سبيشلي البنات الصبايا ما بيحسوا فيه كمان. نعم. فبتعمل نعم. انت الفحص البول ببين على طول
10: مشاكل. طيب هلا هاي يعني بجزء الموضوع بيقودني لجزئية لها علاقة بانه الاطفال بالعادي بيكرهوا يروحوا على الدكتور،
11: اكيد
10: حتى الخوف بوديك على الدكتور بغزك ابرة كذا، بالذات في المرحلة العمرية المبكرة. كيف قدرتوا تخدموا هاي الفئة او تقدموا الخدمة لهاي الفئة من الاطفال وظلوا مستمرين متابعين معكم؟
11: هلا احنا بنشتغل على الاهل اكثر، يعني الطفل هلا الاطفال طبعا عاملين برنامج لهم. هلا كل طفل بيجي عندنا على المركز، او مش كل طفل، اول تقريبا عدد معين، هلا نسيت قديش عدد، بنوزع شنطات مدارس.
10: حلو.
11: شنطات حلوين كتير، يعني البنات زهري ولها ريش ويعني الاشياء اللي بحبوها غريبه، مش الام بتقبل تشتريها لبنتها، عارف الاشياء اللي عشان تشجعها تيجي. ونفس الشيء للاولاد، الشنط اللي هي بحبوها اكثر الشباب اللي هي فيها سبايدر مان وهالاشياء. فكل طفل كمان بيصير يحكي لصاحبه انه احنا لما رحت على العون اعطوني شنطه، فبصير هو كمان بده يروح يفحص. وطبعا اللولي بوب اللي احنا ضدها، المصاصه اللي هذا مضطرين بيعطوا منها لما يضطروا
10: يأسوا
11: بالضبط. بس يعني بنحاول، لا لانه احنا بنحاول نمنع السكر.
10: صحيح.
11: السكر
10: هو اصلا سبب لمشاكل كثير كبيره عند الاطفال.
11: بالزبط.
10: طيب هلا انا بصراحه بدي، يعني احنا حكينا عن جزء كبير من كلام الناس بيعرفوا العون الطبي بالتاكيد، لكن ما بيعرفوا من خلف هذه الحملات. احنا اليوم نحكي عن جمعية خيرية،
11: نعم.
10: نحكي عن جمعية أردنية،
11: نعم.
10: عم نحكي عن جمعية هدفها إنها تقدم الرعاية الصحية لذوي الحاجة الماسة لإلها ضمن إطار المجتمع الأردني، واللي اليوم
11: نعم.
10: الحمد لله احنا بنعرف طبعا هي الفئة الصغيرة من الأطفال مأمنين، لكن مين بده يروح يوقف على دور ويحجز ويجي الدور؟ اليوم هاي الخدمة اللي بتقدموها لهذه الفئة لا شك بحاجة لدعم. مين من يقف خلف هذا الجهد الكبير؟
11: هلا يعني هلا احنا الجمعيه طبعا زي ما ذكرت، بس بحب اضيف عليها انه احنا موجودين، مراكزنا موجودين في 4 مخيمات فلسطينيه.
10: نعم. بحب نعرف مخيم حطين،
11: مخيم حطين الطلبيه وغزه
10: في جرش
11: والسخنه في الزرقاء.
10: نعم.
11: هلا هدول المراكز موجودين في المخيمات لخدمة أهل المخيم والمنطقة المجاورة.
10: جميل.
11: فهذا بحب أكد عليه أنه إحنا دائما، لأنه
10: مش فقط لأبناء المخيم،
11: مش لأبناء المخيم فقط،
10: يعني مش بيجيب لازم يجيب معه وثيقة أبناء لاجئين أو كذا، أي حدا
11: أبدا. وحتى أي شخص بدخل ضمن دراسة، يعني إحنا بنعمل دراسة اجتماعية اقتصادية حتى نعرف إنه هذا الإنسان بيستحق الدعم والمساعدة والرعاية. طبعا الكل بيستاهل،
10: صحيح،
11: بس في أولويات.
10: هلأ
11: من يقف وراء هاي الجمعية؟ هلأ إحنا مسجلين بالتنمية الاجتماعية طبعا،
10: وزارة أردنية، في
11: وزارة أردنية، ونتبع تعليمات وزارة الصحة الأردنية كمان، يعني إحنا تراخيصنا وكل شيء من وزارة الصحة، الحمد لله إحنا علاقتنا ممتازة مع بعض. الدعم للجمعية بيجي من ثلاث أقسام، قسم اللي هو الأفراد، يعني عندنا قسم كبير للأفراد
10: زي متبرعي حياة،
11: زي متبرعي حياة
10: اللي دائما احنا بنهيب فيهم انه وقفوا مع جمعية العيون الطبية حتى نقدم الخدمة بأفضل صورة ممكنة.
11: بالضبط، والشكر يعني الشكر كبير لهم.
10: نعم.
11: يعني في ناس عم تتبرع بدينار، وفي ناس عم تتبرع ب 25,000 دينار
10: ما شاء الله،
11: وفي مبالغ بين وبين، وفي ناس
10: خير.
11: وفي ناس شهري بتبرع طبعا.
10: نعم.
11: كله باب خير، في ناس عاملين خلص كل شهر 10 دنانير
10: بيجي او شيء مستمر. جميل.
11: هذا رائع، وبالعكس احنا بنتمنى انه اكثر من حدا يكون، يعني هذا بيصير انت تعرف شو جاي لك، يعني بتكون متوقع الميزانيه عشان تقدر تعرف على
10: شو توزعها،
11: شو توزع، اي عمليات تعمل.
10: نعم.
11: افراد، في كمان طبعا البنوك مشكورين. نعم. بتدعمونا سنويا البنوك، المؤسسات او الشركات الخاصه.
10: نعم.
11: وكمان احنا بنقدم لمقترحات للسفارات، مثلا سفاره اليابان.
10: نعم.
11: من كندا، بريطانيا.
10: نعم.
11: اكثر من سفاره ومؤسسات غير حكوميه خارج الاردن برضو. نعم. دوليه زي.
10: جميل.
11: وكتير بنشتغل مع اندونيسيا.
10: فدعمينا
11: مشكورين جدا، يعني بنشتغل كتير مع اندونيسيا، والحمد لله الشعب الاندونيسي ما بيقصروا معنا ابدا،
10: الحمد لله.
11: فهي ثلاث الاماكن اللي بدعمونا،
10: وهذا الشيء اللي انا من خلالك اذا سمحتي لي، انا بحب دائما انوه لفكره انه اي حدا فينا بيقدر يعني يستقبل هذا الخير، اي حدا بيقدر يروح على اي مركز تابع لجمعيه العون الطبي، لكن ايضا اي حدا فينا بيقدر يقدم.
11: مزبوط.
10: وانا بحب من خلالك احكي الكليك للجمعيه العون الطبي اللي هو ماب جو، ام اي بي جو. طبعا اي حدا بيحب يسيفه عنده بيقدر من خلال اي وقت يكون قاعد بده يحول اي مبلغ.
11: مزبوط.
10: بحيث انه فعلا الاطفال اللي بحاجه اليوم ندعمهم، وانا بحب دائما ابواب الخير تكون متنوعه.
11: إن شاء الله.
10: هذا بيكفل يتيم، هذا برعى صحه حدا، هذا بيعالج مريض سرطان، واكيد هاي كلها ابواب خير. اعود معك استاذه شيرين للحمله من جديد اذا سمحتي لي، افكر بموضوع الكشف الصحي.

0: عنده لا سمح الله مرحلة في صار فيها ريزيستنس أو مقاومة للمضاد الحيوي لأنه مش قادر يستجيب وبيصير بده دخول مستشفى وهكذا. اليوم قديش ممكن فعلا ننشر هذا الوعي المجتمعي من خلال الجمعية؟
1: هلأ احنا بنحاول نوصل للمجتمع بطرق مختلفة، يعني السوشيال ميديا طبعا دائما نعم. عندنا توعية على السوشيال ميديا، بنزل كل فترة وفترة إذا حسيت كذا شو تعمل، إذا صار كذا شو تعمل، وكمان إرشادات كيف الأهل يحافظوا على صحة أولادهم، يعني مثلا البنات يشربوا مي أكتر كيف مثلا، يعني في إرشادات معينة بالضبط نعم. فهذا عن طريق السوشيال ميديا. نفس الوقت نعمل كمان مطويات توزع على الأهالي لما بيزوروا على مواضيع معينة، وأكثر أهمية هي فقر الدم، يعني لأنه عندنا كتير عدد كبير فبنعمل كتير جلسات، كل مركز من المراكز بيعمل جلسات توعية.
0: ما في عرض واضح،
1: لا
0: يعني الطفل بيكون عنده فقر دم بس عادي بيلعب وباكل بيروح وبيجي بس مش عارفين عنده فقر دم،
1: بس مرة واحدة بتلاقيه
0: وجع أو يعني خلص تعب
1: صار تعبان. فمن هدول من هاي أكتر إشي طبعا بالميديا إجمالا، يعني لما بننزل بالصحافة بنعمل بنحاول عن طريق البودكاست، عن طريق بنعمل ريلز، يعني أكتر من طريقة بنحاول نوصل للأشخاص. ونفس الشيء الممرضات اللي عندنا بالمركز كلياتهم مؤهلين أنهم يوعوا.
0: هل قصدي في نوع من التشاركية مع مثلا المدارس؟ هل اليوم أكيد. ممكن نوصل للمدارس لهي الفئة؟ إنهم هم موجودين أصلاً بالمدارس مزبوط. ممكن هذا الكلام؟
1: إحنا بنعمل هيك، يعني سألتني قبل شوي وأنا وإحنا بخلال السنة الدراسية بنطلع على المدارس وبنعمل جلسات توعية بالمدارس للأطفال والمعلمات طبعاً، عشان المعلمات كمان يتابعوا مع الأهالي.
0: جميل جداً. يعني أنا أستاذ شيرين بشكرك على وقتك اللي عطتينا إياه، وبحب هيك دائماً فعلاً نوصل الرسالة بطريقة مختصرة. اليوم إحنا بنحكي عن حملة اسمها حملة العودة للمدرسة. ملخص هذه الحملة إنه إحنا بدنا نوعي أولادنا، بدنا نوعي بنات تجاه انه تعالوا يا جماعه جيبوا اولادكم وبناتكم على مزبوط. اربع مراكز تابعه للعون الطبي موجوده في الطالبيه، في حطين، في السخنه، وغزه
1: جرش.
0: في غزه جرش هاي المخيمات اربعه طبعا، في هاي المخيمات واللي حولها تعالوا فحص بمقابل دينار واحد، واللي ما معاه دينار انا من عندي ها بتكفلكم يروح مجانا، وانا باي حد معه دينار
1: خلص انا راح احكي
0: انا جاهز والله
1: هذا اكيد
0: والله. اكيد يعني على الهواء، وبطلب من كل شخص بسمعنا بيقدر هو اصلا يساهم بهاي الحمله ويدعم بدينار بخمسه بعشرة ماب جو ام اي بي جو. وهاي الحملة فعلا هي بدنا إياها تصير عدوى إيجابية ننشرها بين المجتمع. إذا في رسالة بتحب توصلها في نهاية هذا اللقاء؟
1: قبل الرسالة حابة أحكي كمان إنه إحنا في كليك جو، وفي كمان بتلاقينا بالأسواق، يعني بالمولات كل المولات بتلاقي عنا
0: بوث
1: خاص بيكون هذا البوث إجمالا بيغطي العمليات الجراحية. هلا بعض الأطفال هدول ممكن يتحولوا لعمليات جراحية وغيرهم طبعا، بس كمان هدول بحاجة لدعم. فأنت إذا بتروح على البوث ممكن تلاقي عملية مثلاً
0: اللوز، لحميات،
1: لحمية نعم، هدول نعم. كتير وفي كمان أشياء متطورة أكتر أصعب، ولكن نعم. زي ما بتحكي اللوز موجود كتير نعم. بيكون التهابات دائماً. فكمان أهلا وسهلا فيكم بالبوث وبشرحوا لكم أكتر عن الجمعية. هلأ الرسالة، ما عندي رسالة غير أنه يعني قبل ما يدق جرس المدرسة
0: خلينا ندق في جرس الفحص الطبي
1: للأولاد. بالضبط برافو عليك. شكرا لك
0: أستاذة شيرين شاهين، وأنت المديرة التنفيذية للجمعية الأردنية للعون الطبي الفلسطيني. شكرا لحضورك اليوم
1: شكرا
0: معنا
1: لكم.
0: وسامحين على الوقت
1: بالعكس انبسطت عندكم مباراة عندكم.
0: الله يسعدك.
1: شكرا لكم.
0: الشكر الموصول لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب وكرم المتابعة. حلقتنا اليوم انتهت، لكن دعواتنا بالخير لأهلنا في فلسطين، في غزة، في كل مكان لن تنتهي إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همنا وهم الجميع ويبارك لكل أحبائنا اللي نجحوا في الثانوية العامة ولأهليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

0: مدارس تشالنجرز الدولية،
1: مطاعم قصر لبنان،
2: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
3: حديقة المملكة التفاعلية،
4: مدارس الاحتراف،
5: مكيفات جريد،
6: مدارس الحداثة التربوية.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
1: روضة و

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 0799-234-861.
7: صوت الصف.

0: جل الاستحمام من هايجين للانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
2: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا: دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
3: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.

0: جريت اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلة أم الصماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابط الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-53-353. روضة مونتسوري الروابط الدولية الزرقاء الجديدة شارع 26.

0: السلام عليكم ورحمة الله. حصاد السادسة من حياة اف ام والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يزور مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية في معان قبيل لقائه مع وجهاء وممثلين عن أهالي المحافظة. مجلس النواب يبدأ بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية تحت قبة البرلمان يوم الأحد المقبل. جامعة البلقاء التطبيقية تقول إن نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل في دورته الأخيرة ستعلن الأحد المقبل. إلى التفاصيل، حياكم الله. زار جلالة الملك اليوم محافظة معان والتقى وجهاء وممثلين عن أهاليها في جامعة الحسين بن طلال، كما زار جلالته مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية واطلع على الخدمات التي يقدمها المركز لتطوير مهارات الشباب والشابات من المجتمع المحلي. تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولجاريك، وبحث الصفدي وسبولجاريك خلال الاتصال سبل تعزيز التعاون القائم بين الأردن واللجنة الدولية للصليب الأحمر. كما بحث الصفدي وسبولجاريك التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر رفيع المستوى بشأن الإنسانية في الحرب الذي سيستضيفه الأردن في الربع الأخير من هذا العام في إطار المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني التي أطلقها الأردن والبرازيل وجنوب أفريقيا والصين وفرنسا وكازاخستان بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 2024. وقعت في رئاسة الوزراء اتفاقيات تنفيذ المشاريع الرئيسة ضمن المشروع الوطني لتطوير الأراضي المجاورة لموقع معمودية السيد المسيح المغطس، وذلك في إطار التحضيرات لإحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030 برعاية رئيس الوزراء. ويأتي توقيع الاتفاقيات بعد الاجتماع الأول للجنة الوطنية رفيعة المستوى للتحضير للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح برئاسة رئيس الوزراء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بتبني ودعم هذه المبادرة الوطنية، وبما يعزز مكانة الأردن موطنا لمعمودية السيد المسيح ووجهة عالمية للحج المسيحي. وتشمل الاتفاقيات تنفيذ حزمة مشاريع تبلغ كلفتها الإجمالية نحو 120 مليون دولار في الأراضي المجاورة للمغطس التي تمتد على مساحة 1400 دنم، وتتضمن إعداد التصاميم الخاصة بمتحف معمودية السيد المسيح بكلفة 50 مليون دولار، والتصاميم الخاصة بإنشاء قرية متكاملة للحجاج والزوار بكلفة نحو 40 مليون دولار، إضافة إلى تنفيذ أعمال البنية التحتية بكلفة 27 مليون دولار، وإنشاء الممر الأخضر بكلفة تقديرية تبلغ 3 ملايين دولار. قالت جامعة البلقاء التطبيقية اليوم إن نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل في دورته الأخيرة ستعلن الأحد المقبل. وأضافت الجامعة أنه سيتم نشر النتائج وتفاصيل الاستعلام عنها عبر المنصات الرسمية للجامعة. تنهي اللجنة الإدارية في مجلس النواب مناقشاتها بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية الخميس المقبل، ومن المقرر أن يبدأ مجلس النواب بمناقشة مشروع القانون تحت قبة البرلمان الأحد المقبل. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية وتحسين جودة الخدمات وتوسيع المشاركة المجتمعية وتمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات. أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم وصول شهيد واحد جرى انتشاله من تحت الأنقاض، إضافة إلى إصابتين جديدتين إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. وبيّنت الوزارة في تقرير لها أن العديد من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة. أقر البرلمان اللبناني اليوم قانونا للعفو العام وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي هو الأول من نوعه منذ العام 1991. يفترض أن يستفيد منه آلاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين. وتهدف الخطوة بالدرجة الأولى إلى تخفيف الاكتظاظ من السجون، حيث يقبع موقوفون منذ أعوام من دون محاكمات. وحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أقر مجلس النواب قانون العفو العام مع التعديلات التي تم الاتفاق عليها، أي تخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي عبر التصويت برفع الأيادي. وانسحب نواب كتلة التيار الوطني الحر النيابية التي يترأسها جبران باسيل وكتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله من الجلسة التشريعية في مجلس النواب بسبب رفض رئيس الحكومة نواف سلام السماح لوزير الدفاع بتلاوة كلمة الجيش بشأن قانون العفو العام خلال الجلسة التشريعية. إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.15، السعر الحالي للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.35، السعر الحالي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 159، أسعار الذهب الحالية للأونصة 4422، أسعار الفضة الحالية للأونصة 66، الأسعار للنفط الأمريكي الخام 82، أسعار النفط برنت 88.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: ختام فترة الحصاد، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: حياة اف ام لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في سلوك بسيط بمر عليه كثير موظفين مرور الكرام، هو فعليا بيبني أو بهد مكانتك بالفريق. لا تنعزل وشارك زملائك مناسباتهم. في نمط موظف بيفتخر إنه أنا باجي أشتغل وبروح، ما بتدخل بحياة حدا، وبظن إنه هاي مهنية. الحقيقة هاي مش مهنية، هاي انسحاب، والفرق كبير. الشخص المهني والموظف المهني بيحافظ على حدوده بالعلاقات زي ما حكينا بحلقات سابقة، بينما المنسحب بيقطع العلاقات. القاعدة شغلك بيثبت كفاءتك، وحضورك الإنساني مع زملائك بيثبت انتمائك، والشركة بتحتاج الاثنين. ليش الموضوع مهم؟ لأنه الشغل ينجز بالعلاقات زي ما ينجز بالمهارات. اليوم اللي بتحتاج فيه مساعدة عاجلة أو معلومة من قسم تاني أو حدا يغطي عنك بظرف طارئ، اللي بوقف معك الشخص اللي كان له عندك حضور بلحظة مهمة، زي تهنئة بمولود، الوقوف بعزاء، كلمة صادقة بفرح زميلك. هاي لحظات بتنحفر بالذاكرة أكثر من أي إنجاز مهني. الناس بتنسى تقاريرك وإنجازاتك، وما بتنسى مين حضر ومين غاب في مناسباتهم الاجتماعية في أفراحهم وأتراحهم. طب كيف أطبقها بدون تكلف؟ في شيء اسمه الحد الأدنى بالعلاقات الاجتماعية بين الزملاء في العمل، اللي هي ترتبط في حالات الوفاة، المواليد، المرض، الأفراح النادرة اللي ما بتحدث دايماً. هون الحضور مش خيار، حضورك لازم. المشاركة اليومية الصغيرة، سلام صباحي حقيقي، سؤال عن غياب، تهنئة بترقية زميلك. الأمور الصغيرة هي اللي بتتراكم. لو ما استطعت تحضر، حضر رسالتك، رسالة مرتبة، اتصال بسيط أفضل ألف مرة من عدم التواصل. شارك بحدود. المشاركة مش فضول ولا تدخل بالخصوصيات، ومش جلسات نميمة، حضور دافئ ومحترم وبس. ونقطة مهمة، قربك الاجتماعي من زملائك ما بيعني إنك تنحاز إلهم بالقرارات زي ما حكينا بحلقات سابقة. بتكون قريب بالإنسانية ومحايد بالمعيار، والموظف المثالي بيعرف يمشي بالخطين مع بعض. الخلاصة، العزلة ما بتخليك أكثر احترافية، بتخليك أقل حضور بين زملائك. شارك في مناسباتهم الاجتماعية، احضر، قدم كلمات تهنئة أو تعزية بوقتها، لأنك بهيك بتتحول من زميل بالمكتب لواحد من الفريق. وتذكر دايما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وما في شركة ناجحة بتشتغل بمعزل عن السوق اللي حواليك، فلا تشتغل أنت بمعزل عن ناسك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية.

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-546-38.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

0: انت اقوى. انت اقوى مع انس الطنطاوي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أنت أقوى. هذا البرنامج من إعدادي وتقديمي أنا محدثكم أنس الطنطاوي. أرحب باتصالاتكم ومداخلاتكم على هواتف البرنامج 06-516-5020-516-4020. كما بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر صفحاتنا على الفيسبوك تلفزيون حياة وراديو حياة اف ام، أو عبر تطبيق حياة على الأجهزة الذكية بالصوت والصورة، أو من خلال مواقع وحسابات حياة عبر تويتر انستغرام يوتيوب وبودكاست. وحاب أذكر بترددات الإذاعة عمان والزرقاء 104.7، البلقاء والسلط وعمان 101.1، إربد وعجلون 106.5، وفي العقبة 102.7. وللاطلاع على كل ما هو جديد عبر موقع أخبار حياة أنت أقوى، فأهلا ومرحبا بكم. ونرحب بكم مجددا أعزائي المتابعين. تطبيقات أو مواقع التعارف، مواقع تعارف اصطياد ضحايا من حسابات إلى علاقات إلى فخ خطير. كيف بتم إغراء الشباب؟ من هي الفئات المستهدفة ذكورا أم إناثا؟ وما هي الأعمار؟ موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن هذه التطبيقات، وضيفنا هو خبير في هذا المجال. يعني هو أنا طلبت منه موضوع نوعي من خبرته من حيث الكم ما شاء الله. طيب دكتور عمران سالم، خبير أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية ومحاضر في جامعة الزيتونة، أهلا ومرحبا بك.
2: أهلا فيك. أهلا أخي
1: المستمعين الكرام، كل الاحترام يا سيدي. الله كل الاحترام دكتور. أول ما طلع الاسم أنا لا أخفيك، قبل كم سنة كنت بجلسة قالوا تطبيقات مش عارف، قالوا مواقع تعارف، أنا والله أول كلمة قلت إيش عفوا، ما خليتهوش يروح اللي حكى، قلت له ايش القصة؟ قال لي هذول بيعرفوا زلم ونسوان على بعض وشباب وبنات على بعض من محيط وبورطوا الدنيا ببعض. قلت له كيف الطريقة؟ صار يشرح لي بآلية بيني وبينك. قلت الله،
2: تعرف وزواج،
1: تعرف وزواج،
2: انه ينتهي بالاخير بزواج، لانه بيعرفوا انه في المجتمعات محافظة، مجتمعات في اسيا والدول العربية مجتمعات محافظة، وفي ناس كثير ما زالوا محافظين في اوروبا ايضا، برضو بدهم علاقة تكون شرعية بالاخير، انه تنتهي بزواج، بس مش غلط انها تكون عبر الانترنت او من ثقافة اخرى. يعني في ناس من البلد اكس بيحبوا ناس وناس من البلد واي، ثقافتين مختلفات، لكن لانه في ترند صار انه واحد مثلا من كوريا يناسب واحدة من تركيا او من الاردن، او وبيعملوا جو وبيعملوا السوشيال ميديا، شايف كيف؟
1: عفوا الغطاء تبعها انه زواج،
2: جزء تعارف وزواج. في ناس في ناس فاكره كان بدي صداقه بس، في ناس فاكره كان بدي زواج،
1: لكن هذا اندر كفر، يعني
2: الواجهه عشان الترخيص. هو الاخير بده يرخص، فاكره كان تعارف، والتعارف صداقه، هاي ما فيها شيء. ما هو الفيسبوك صداقه، الفيسبوك في عندك ناس انت ما بتعرفهم، صح ولا لا؟
1: صحيح طبعا،
2: هو يعتبر صداقه،
1: مش مهمين ما بعرف.
2: بالضبط انت ما بتعرف، شايف كيف؟ فبالتالي هي مواقع سوشيال ميديا بالاخير، بس بحكي لك احنا في لنا اهداف اخرى، انه ممكن هذا التعارف يكون اعمق شوي وبعد فتره يتزوجوا. طبعا اي خدمه الكترونيه استاذ انس مستمعين الكرام، اي خدمه الكترونيه بالاخير في لها مجال الاحتيال. كل جانب كويس له الجانب المظلم تبعه، فالهاكرز والفاسدين والناس على طول لما يشوفوا فكره نزلت بدوروا وين الجانب او الثغره اللي موجوده فيها،
1: نعم،
2: حتى يبحث عنها ويلاقي ضحايا.
1: يعني في كل مكان بتم استغلال اي فكره نزلت،
2: اي فكره جديده بتنزل تلاقي في ناس يجوا ولاقوا نقطة الضعف في الموضوع.
1: طيب دكتور، سهولة الوصول والإخفاء، يعني خلينا نحكي عن الأهل وعدم معرفة الأهل في الموضوع، خلينا نتحدث عن سهولة الوصول.
2: سهلة جدا،
1: عطيف
2: تطبيقات ببلاش، يعني الفيسبوك واحد منها، الانستغرام واحد منها، هي كلها تعتبر ضمن التعارف والصداقة والعلاقات الاجتماعية، شايف كيف؟ اللينكد إن لكن احترافي، لكن عدد التطبيقات الذكية الموجودة الآن للتعارف والتواصل بين شخص وآخرين بالعشرات، وأسماء جديدة أحيانا تنزل، وفي أسماء يعني كل فترة والثانية. أنا قبل فترة عامل إحصائية على أكثر من 20 تطبيق في إحدى المحاضرات عندي كانت، 20 تطبيق. حكيت للأهالي بتعرف هاي التطبيقات؟ حكوا لهم لا تسمع فيها. حكيت لهم هاي تطبيقات تعارف وعلاقات اجتماعية تشبه الفيسبوك وإنستغرام وكذا، لكن ما حد بعرفها.
1: متخصص.
2: فالأب إذا مسك موبايل ابنه وشافها بيسأله شو هذا؟ ما بعرف الابن. فبالتالي عملية إنك تحصر التطبيقات أمر صعب جدا، لأنه والآن في الذكاء الصناعي عملية إنك تعمل تطبيق زي هيك أصبح سهل بسهولة. أي واحد بيقعد بيعمل له تطبيق للتعارف والربط بين الناس، فالأمر أصبح سهل. عملية إنك تتبع وتتجسس على ابنك زمان كان، الآن حاول إنه تصنع فيه عنده مناعة رقمية، أنا بسميها مناعة رقمية ضد هذا كله، يعني التربية الرقمية بتسمع فيها
1: أفضل من التتبع والتجسس بقصد العقاب
2: ما بتقدر.
1: ما بتقدر.
2: ليش؟ يمكن هذا نتطرق له إحنا في موضوعنا، إنه الآلية اللي بيمشوا فيها هدول هي آلية معقدة شوي، بتغيب عن ذهن الطفل وذهن الأب وذهن الأم.
1: يعني فقدنا السيطرة دكتور رقميا.
2: نعم فقدنا. فقدنا أنه سيطر تقنيا على الموضوع. شايف كيف؟ فأنا فبحكي الحصن الكبير الآن أنه نحصن أولادنا
1: الوعي
2: والتربية الرقمية. لذلك أنا بحكي كثير في محاضراتي أنه التربية في العصر هذا 5 أضعاف الجهد اللي بذلوا أهلينا معنا وإحنا صغار، إذا مش أكثر.
1: صحيح
2: فيها
1: صحيح.
2: جهد كبير، فيها متابعة.
1: كنا مجتمعات منغلقة يعني بحكم
2: ما كان عندك قناتين تلفزيون وفيش إشي غير هالجرائد، الصداقة بالمجلات هاي تبعت صورة وتحكي أنا صديق المجلة أو كذا، كانت هاي أقصى إشي يكون موجود.
1: أو بدك ترد عليه بعد شهر تهيصلوا بالعدد اللي
2: ما هي شايف كيف؟ وما بتحط عنوان مفصل، أنت بس بتحط اسم شخص وعمره وكذا صديق المجلة. صحيح. بس ما كان في إشي كبير، والتلفزيون ما كان في شيء، وما في إنترنت. فكانت التربية بالنسبة للأهل هي أكثر إشي يحميك من الحارة. إذا في ناس مش كويسين بالحارة في المدرسة
1: حقا سوء الوجاهي، بس مش الإلكتروني.
2: لكن الآن الأباء ما بيعرفوا ولا الأبناء ولا إحنا كمتخصصين، ترى إحنا مرات بتمر علينا حالات مرات إحنا بنوقف عندها، إنه بتكون حالة جديدة
1: توصل.
2: طبعا إحنا أحيانا بتوصل لنا حالات من الخداع الإلكتروني، إحنا بنقدر نحلل فيها حتى نوصل إنه هذا طلع خدعة، إنه هذا طلع شخص وهمي، لأن مرات هو بدخلك بحالة إنك تصدق كل شيء عم بيصير. هاي النقطة
1: دكتور، يعني اصطياد الضحايا من حسابات إلى علاقات إلى فخ خطير كيف بيتم؟
2: في مرحلة إحنا بنسميه بناء الثقة، يعني شوف اللي بتعرف عليك ما بيحكي لك أنا محتال أكيد طبعًا.
1: طبعًا.
2: واللي بتضحك عليك ما بيحكي لك أنا حرامي. شوف كيف؟ لا، هو أول إشي بيبدأ معك بيتعرف عليك بجس النبض، بشوفك واعي ولا لا. إذا شافك يعني بين قوسين مش واعي.
1: يعني في تست من البداية.
2: طبعًا طبعًا طبعًا. هدول محترفين. هلا بعض المواقع بيستخدموا خوارزميات للتعارف، يعني خوارزمية بتكون هي تمثل البنت وهي اللي بتتعرف عليك، هي بتعرف، هي بتحكي معك وبصير تبعتك رسائل وصور كله جنريتد باي اي اي الان، يعني صورة لبنت بكل اشكالها كلها مصنعة بذكاء صناعي، وهي اللي بتحكي معك وبتحكي ان انا هيك وانا فلانة وانا مش عارف، وهو يكون خوارزمية بتحكي مع الولد
1: بهذه الطريقة.
2: نعم نعم، هذا اصبح موجود. الان نحكي عن الاشخاص الحقيقيين. الأشخاص الحقيقيين طبعاً جزئين، يا إما أفراد محترفين يا إما مجموعات. يعني هي عبارة عن مجموعة هي نفسها تنتحل هذا العمل.
1: قائمة.
2: مجموعة قائمة عبارة عن محترفين شباب وصبايا بيكونوا، تكون حقيقية، في ناس موجودين فيها حقيقي. هلا أول مرحلة بيبنوا فيها بناء الثقة، يعني لما تعرف على شخص ما بيحكوا له إحنا فلان، أو بصير بيشوف شو رغباته، والله شو أنت الشغلات اللي بتحبها مثلاً، والله الجيمز، والله أنا بلعب جيمز، أنت أي منصة، أنا على ويتش، يلا خلينا نلعب مع بعض، أنا هناك، ولا ديسكورد، ولا المنصات اللي بلعب فيها الأولاد مثلاً أو الناس اللي بيدخلوا فيها، وبتعرف عليه هناك، وبصير يعمل لينك هناك، وشو بصير يعمل؟ هذا كثير خاصة الأطفال، بصير يشتري له أرواح، بيقول مش مشكلة أنا بشتري لك. الولد بصير يؤمن إنه هذا الشخص عن جد صديقه، وإنه ساعده، وإنه اشترى له بعض الشغلات. هذه كلها طعم بالنسبة للمجرم، بيعمل طعم للضحية.
1: أحيانا معلش آسف للمقاطعة، فعلا بكون طفل يقول لطفل كم روح معك؟
2: الأرواح هاي شفتها، بصير يبيعوا لبعض، بصير يشتري له، حتى يبني الثقة. هلا في المقابل في ناس مثلا بيعرفوا انه الشاب اللي على الطرف الثاني هو شاب يبحث عن هجره مثلا. نفترض يعني شوف احنا عندنا كل الحالات. فبتدخل مع البنت في قضيه الهجره، لان انا والله مقيمه في هولندا
1: وكندا
2: او كندا او كذا، وممكن اساعدك. فهو بصير يعرض عليها، انا شو رايك نعمل زواج مؤقت او زواج او كذا او معامله زواج، كل ما عندي مشكله، بس هاي مكلفه وانا ما معي فلوس صراحه وما عندي. حكى له مش مشكله انا اللي ببعث. وبتصير ايش كل فتره والثانيه تحكي له والله بدي هذا، بدنا $500، بدنا $200 عشان الورقه، بصير طلع اوراق وهميه. والأوراق المعاملات الرسمية اللي في الدول الغربية كلها موجودة أونلاين، يعني يعني نماذج تبع تقديم أي طلب وصار موجود أونلاين، بس بتنزله بتعبيه أو بتجيبوا نموذج معبأ من أول وبيعبوا له باسمه. فهو مصدق بيحكي أنا هيني ماشي بإجراءات زواج من واحدة مقيمة في الدولة الفلانية.
1: بدأت تسحبني عندها
2: وبيمشي معه وبيدفع له 1,000-2,000 دولار وهي توعد فيه وهي إجراءات وبدنا حق التذكرة ولازم نجمع التذكرة مع الفيزا مع هيك الإجراءات وكلها تكون وهمي. وممكن واحد يعمل معه مقابلة يحكي لك هذا من السفارة أو من القنصلية أو مش عارف إيش يعمل معه مقابلة وبيحكي معه باللغة الأجنبية. تعرف هذا الفيلم اللي أنا بحكي فيه ممكن تحكي دراما لكن هذا صار مع ناس يعني وصار مع قصص وبالأخير اكتشف إنه هو مقدم على وهم. تمام علاقات العاطفية يعني بعضهم بيعرف إن الشاب عنده حاجة عاطفية مثلا تبني معه علاقة عاطفية وبتصير تسهر معه وتحكي معه كلام معسول ومش عارف إيش بتختفي بعدين. ليش؟ بحكي والله أنا كان عندي هيك ودين ومش عارف إيش وانشغلت وصرت أشتغل دوامين وكان نقصني 200 دولار بصير يبعث لها. وهذا الكلام أنا مشيت فيه مع أكثر من حالة مش حالة واحدة إن الشاب بصدق الضحية بصير يبعث لها فلوس بصير تهدده بعدين إنه ابعد عني بشكي عليك بحكي لأهلي وتبعد عنه شوي شوي. كل أشكال هاي الاحتيال ما بتصير في يوم وليلة اللي هو طريقة لا بتصير في شهرين 3-4 شهور.
1: تذكرت بناء الثقة بالبداية
2: فبوصل الشخص لقناعة بالأخير إنه الشخص اللي بتعامله صادق وإنه فعلا راح يساعدني أو مثلا فعلا بتحبني أو فعلا قاعد بيساعدني بالألعاب الحالات اللي حكينا عنها. لكن بالأخير هو بيجرك كيف إحنا حكينا مثلا خطوات الشيطان بيضل يمشي فيك لما يوقعك بالحفرة. فأنت الحفرة ما بتكون شايفها شكلها هذا سراب هذا لا هو حيوديني على اليمين أو الشمال بالأخير أكيد. فبناء الثقة حقيقة مرحلة مرعبة.
1: الفعل أكثر وقوعا دكتور استهدافا أو وقوعا؟
2: شوف الشباب اللي عطينا عن العمل كثير بكون يبحثوا لما حكينا قبل شوي عن الحاجة إيش الحاجات اللي عند الشخص إيش بده الهجرة بده يلاقي وظيفة بده يتزوج بده في مصاري. هم الهاكر أو المحترف هذا هو بدور على حاجته وبصير يلاقي له طرق مثلا بده فلوس بكل والله أنا داخل في عدة استثمارات ممكن بعد فترة أساعدك ادخل على الموقع فلان ترى فيه استثمارات بدخل وبصير يجي فلوس أحيانا وأنا بعرف شباب والله العظيم يعني هي يمكن واحد ما بصير شيء يحلف على كل شيء لكن أحد الأشخاص وصلت فيه إنه دفع لحديت 4000 دينار استثمارات في أول 1000 كان يجي فلوس بس مش قادر يسحب بيحكي له مش الآن وقت السحب السحب بعدين ادخل واستثمر أكثر وصارت فلوس تزيد وصار رصيده 6-7000 دينار هو دافع 4 بس بالأخير عملوا بلوك وبحكي له مش عارف كيف أحصل فلوس يعني مش راح تحصلهم. هاي الحالة تكررت مش مرة عدة مرات. فاللي ببحث عن الاستثمار حيلاقي ناس يعرفوا كيف يوقعوا في الاستثمار الوهمي. اللي بدور عن الحب حيلاقي مين يتوقعوا في الحب الوهمي أو واحد ممكن يعمل تمام. اللي بيبحث عن ألعاب إلكترونية ومشاركات واحد يشيله أرواح برضو راح يلاقي مين اللي يوقعه. اللي بدور على هجرة اللي بدور على وظيفة كل الأشكال أخي الناس اللي بتبحث وين النقص اللي عندك بعبي لك إياه بطريقة وهمية أصحاب الحاجات فأنا بعبي لك إياه بطريقة وهمية.
1: طب أحيانا بيعملوا تعارف بين ذكور وإناث خلينا نحكي بنفس المحيط أو بنفس الجامعة وحصلت بعض المشكلات كمان أو بنفس المنطقة اللي ساكنين فيها عائلات معينة حصلت بعض المشكلات أنه ناس تفاجأ أنه اللي عم بتعرف عليها مثلا
2: جارته
1: أو من داخل البيت.
2: صحيح
1: خلينا نحكي بالموضوع
2: بتصير لأن شوف أنت الطرف الثاني ما بتعرف مين هو. والمواقع هاي أنا دخلت عليها مرة أشوف كيف هي بتشتغل وشو الآلية اللي بتشتغل فيها شاف كيف يعني كنت أعمل تيستنج أحيانا على بعض الشغلات. تعرف لما أنت تسمع في ترند بدك تشوفه بنفسك تشوفه حقيقي ولا لا شاف كيف. أحيانا تفاجأت أنا ببعض الترندات أنه ما كنت أصدقها بس لما كنت أدخل عليها كخبير أنه بدي أشوف يعني كيف هي بتشتغل شو الآلية. في مواقع الصداقة بيعطيك خيار بيحكي لك بتحب ألاقي لك صديق في بلدك ولا خارج بلدك من أي دولة بدك. فمثلا بلاقي له أنه في بلده مثلا بيحكي لك أنه مثلا بالأردن أنا ممكن أكي لك أصدقاء فبصير يدور سواء اسم وهمي أو لا بس هو بالأخير وين بدور على IP address بلاقي لك أقرب IP address إليك أو أقرب

0: الانترست، هاي الشغلات اللي هي الاهتمام في توافق في بعض الشغلات مع الاي بي ادرس. فانت بتلاقي انك انت قريب الناس من اعمارك، ممكن تلاقيهم اصدقاء جامعه او صديقات او زميلات في الجامعه او ما شابه ذلك، وفي محيطك كمان، ممكن محيط جامعتك، محيط الحي اللي انت فيه. وكثير صارت معي قصص لناس يعني لما اتبعنا وراحوا لوحده التجاره الالكترونيه وجبنا الاي بي ادرس، يعني صرنا اكثر من شغله عملنا، اكتشفوا انه كل اللي عامل الفيلم في واحده من الاخوات كان جارهم، يعني قريب منهم كان
1: هو اللي عامل
0: في العمارة اللي يعني قريبة من الصدفة. أنا ما بعرف، أنا يعني ما تابعت القضية، لكن كان بالأخير تحكي لي أنه بعيد عنا بس عمارتين، شايف كيف؟ وكان يعني عامل مشكلة، وكان يدعي أنه وحدة، وطبعا هاي عملية تقمص، واحد أنه إذا هو وحدة وحدة أنها واحد، هاي طبعا مشهورة في الإنترنت، لأن أنت الآن ما عندك، أنت في حدود، أنت ما في شيء وجاهي، كلها أونلاين. ممكن تجيب صوت وتحول صوتك لصوت منت، وصورتك تجيب صورة من الانترنت، أو تولد الآن توليد، هذا الذكاء التوليدي الآن موجود، بيولد لك شخصية حقيقية بشر، وبيلبس لك كل أنواع اللبس وكل أنواع الأشكال وكل أنواع في عند البحر وبالسوق وفي أي منطقة بدك إياها بيطلع لك إياها.
1: أنا واحد حكى لي إنه واحد بمواقع التعارف تعرف على زوجته والاثنين والله والاثنين كاينين بحسابات مختلفة.
0: ما هي يعني وارد، انت لانه هو بيدور على نقاط توافق واعمار ولوكيشن كمان فيزيكال، هو الاي بي ادرس يعني وين انت موجود وين موجود، بيدور فبجوع
1: شايف الصدمه انت الاثنين
0: يعني اكيد يعني الا تصدف تلاقي ناس زي هيك، شايف كيف؟
1: ذكور ام اناث اكثر ضحايا بصراحه؟
0: والله على حسب نوع الاحتيال، في احتيالات
1: بالمجمل
0: البنات اللي كثير أكثر بتعرضوا أكثر وقوعا في أنهم يكونوا ضحايا.
1: ليش؟
0: البنات عاطفيات وممكن تصدق، يعني هاي إحصائيات أنا بتكلم في إحصائيات تحكي أنه الأولاد مرات تفرقش معه عاطفي، ممكن يكون ميت، ممكن يكون كذا كذا. البنات ممكن إذا واحدة يعني عندها مشكلة ممكن تلاقي حد يحن عليها بالإنترنت، ممكن تلاقي عروض تصدقها، يمكن الاستعجال، يمكن البنات أكثر اتخاذ القرار أسرع من الشباب في اتخاذ القرار. أيوة احتمال فأنها تثق بسرعة بشخص مثلا احتمال، لكن الإحصائيات تتكلم أنه البنات تقريبا خاصة في الأعمار اللي هي من 18 هاي إلى 24 تقريبا هي سن توجيهي مع الجامعة، هذول من أكثر الفئات استهدافا أو أنه من أكثر الفئات اللي ممكن يقعوا ضحايا.
1: طب في شرارة أحيانا يعني خلينا نحكي بهذا الموضوع بتكون واضحة لهدم ثقة ولخلافات منزلية وانخربت البيوت؟
0: طبعا طبعا، شوف نكون واقعيين، كثير من اللي بوقعوا في المرتبط ناس متزوجين كمان شايف كيف؟ إحدى الحالات، أنا بدي أتكلم عن حالات حقيقية يعني لأنه
1: صحيح طبعا هو
0: هاي بتوثق بعض الحالات الحقيقية، أنه واحدة من الأخوات مثلا تعرفت عليها واحدة بالإنترنت، دخلت على حساباتها وشافت تاريخها كامل وحكت لها أنا كنت أعرفك أيام المدرسة الفلانية، كل المعلومات كانت موجودة بالفيسبوك، الناس بتحط ترى معلومات وبتنسى. حكت لها أنا كنت معك في المدرسة وبعدين أيام الجامعة كانت معنا فلانة وفلانة، هذا الشخص كان داخل على حسابها وشايف تفاصيل عن حياتها وعمل زي سيناريو أن أنا بعرفك أنا كنت فلانة وأنا وعامل حساب وهمي أنه هو وحدة وتعرف عليها، وصارت يبعث لها صور ان هي انا هاي فلانه، وهي تبعت صور بالاخير صارت تبعت صور بدون حجاب، يعني الاخت محجبه كيف؟ وهذا قبل الاي اي، يعني هذا يمكن قبل حتى كوفيد هاي الحاله صارت عندي، ومن الحالات اللي يعني حزنت عليها والله، انه بعثت صور وصار هو ياخذ صورها والاخير هددها بزوجها انه حبعت صور لزوجك وخلينا نطلع الفيديو، صار مش عارف ايش. فهي صارت بين يعني نارين، انه هي كانت تبعت صور بدون ما تعرف
1: على انها بنت،
0: على البنت، وزوجها ما كان يعرف، فهذاك نفذ تهديده وبعت صورها لزوجه بكي هي صاحبتي واحنا اصحاب، وهي تحلف له انه هذا كان شخصيه شخص، واحنا مرات بنساعد يعني بنساعد الحالات اللي زي هيك، وانه نثبت احيانا للاهالي انه فعلا الطرف الاخر خدع هذا الطرف مثلا او تقمص شخصيه او كذا، حتى نبرئ كمان جانب من جانب، والناس احيانا في لحظه ضعف ممكن يبعثوا اي شيء
1: زوجها،
0: فزوجها عرف وطلقها بالأخير وصارت مشكلة كبيرة يعني بينهم، وهي شو اسمه شايف كيف، وهي بريئة من هذا الأمر. والحالات اللي زي كثيرة أحيانا بعض الحالات بتصير، أنت بتعرف واحدة من الحالات اللي صارت عندي وهذا اللي أنا بحكي مرات بنصح فيه البنات، يعني مرات إحنا بنساعد المجرمين في هدفهم. هذا واحد كان خاطب، يعني أصلا كان خاطب واحدة، هو مش تعارف يعني، هو متعرف عليها قبل وخطبها رسمي وإجى على البلد وخطبها رسمي، ولما راح بعد 3-4 شهور صار خلافات.

0: فخلص صاروا خطبين رسمي.
1: خطوبة نعم.
0: خطوبة. فكانت تبعت له صورها الخاصة جدا. هي عفوا في غرفة النوم أو يعني ولابسة لبس البيت بالصيف. وصار عنده مجموعة من الصور بعد فترة يعني 4 أشهر كافية أنه يتبادلوا كل أنواع الصور يعني كخاطبين. وصار خلافات وصار فراق يعني مش بإحسان يعني اختلفوا. عمل حساب باسمها وصار يحط صورها بدون حجاب. لكن مشكلته مسكين هذا لأنه غبي يعني بلغتنا أنه الدولة اللي كان فيها فيه قانون جرائم إلكترونية شديد جدا مشدد. فاحتلوا أنه نشوف محامي هناك ونرفع عليه قضية في هاي الدولة راح ينسجن وراح تلغى إقامته. شايف كيف
1: حصل؟
0: حصل وصار يفوز الأيادي أنه سامحوني ودخل واسطات أنه أنا تبت وخلص مش راح أرجع.
1: هي كانت مقيمة هون وهو برا؟
0: نعم هو مقيم في دولة ثانية وهي مقيمة هون. دخل 100 واسطة أنه خلني ننهي الموضوع بإحسان وأسكر الحسابات وكذا. بس أنه لما شاف أنه الأمر ما مش رسمي وأنه ما سكتنا اتبادل وجاب يعني ناس ويعني فعلا سمعته صارت سيئة جدا جدا. فأنا بحكي للناس
1: بس معلش هو درجة الحقد عنده موصلة يعني
0: كثير. وإنسان سيء بيكون
1: يعني. هاي رسالة والله من خلالك يعني.
0: هاي رسالة طبعا
1: لا نثق نهائيا.
0: لا لا يعني الصور حتى المتزوجين مرات بيسافروا بتبادلوا صور بتبعت صورها ما تبعتوا صور بالإنترنت. مرات ما تعرف شو بيصير في الموبايل بيخرب بودوه عند مصلح. طب ما بيكون ثقة بأخذ الصور هاي. يعني هي كلها تتقود إلى نفس الشيء لقضية اللي تبادل الصور والثقة مع الناس غير الثقات. أحيانا ثقة بيكون بس بيجي طرف ثالث هو اللي بيتدخل في الموضوع. زي واحد خرب موبايله او واحده خرب موبايلها وراحت ودته على. انا كثير بحكي للاولاد ما تحطوا صوركم على الموبايلات طلعوها خلوها على USB خاص مش على الكمبيوتر على USB. وبعلمهم كيف يشفروه كمان يعني يكون مشفر بحيث لو ضاع ما حد يقدر يشوف الصور هاي. يعني هاي الصور انت بتعرف والله قبل فتره انه في واحده ضاع موبايلها ويعني كانت دموعها شو احكي لك منقبه هي بس ايش تبكي الموبايل مش حاط عليه باسورد. تخيل مش حاط عليه باسورد وكانت من 3-4 أيام كان عندهم عرس ومصوره العرس كله وصور هي وصحباتها ومش عارف ايش
1: علقه مع الناس مش بس مع
0: طبعا اللي لقيه الله ستر اللي لقيه ابن حلال واعطاه لزوجته حكى انا لقيت موبايل وفيش عليه شيء والاخت هاي شكلها الله يعني الله يهديها لانه حاطه صورتها كمان بدون حجاب على الموبايل.
1: ايوه
0: اعطاها لزوجتها حكت لها شوفي اي واحد بتصل فيها رده. اتصلت لصاحبتها مراقبه ما شاء الله ملتزمه كل شيء بتحكي انا غلطت وموبايلها فيش عليه باسورد وحاط عليه عرس ومش عارف ايش. الحمد لله اجى معكم فاجى مع ناس كويسين. هذا اللي لقيه واحد مش كويس
1: صحيح وصارت نعم
0: كان حكى لاصحابه تعال شوفوا وبحطها وبصير ينشر فيهن.
1: الانتشار سهل جدا بثواني بكون معبي الدنيا صور اعراض الناس.
0: فانا بحكي للناس انه عمليه الثقه في الانترنت وفي العالم الفضائي سواء كان تعارف حتى اطراف اخرى ثقه الوسطاء مرات ما بتكون هي الثقه. التكنولوجيا مش موثوقه هاي كيف ممكن اي واحد يدخل عليها وممكن يضيع موبايلنا احيانا ممكن كذا.
1: دكتور انا دائما بحكي للناس شغله بقول له حسابك على الفيسبوك اللي فيه 50 شخص ماشي هذه وسيلة إعلام
0: صحيح.
1: قبل فترة واحد بيقول لا هذا حسابي الشخصي قلت له عزيزي هذه وسيلة إعلام أنت لما نشرت ما هو الإعلام أنك أنت أعلمت الناس بما تريد
0: خلاص. فبالتالي
1: حتى لو حسابك فيه 5 أشخاص ولا شخص
0: عرفوا وبيعملوا شيرينج هذول
1: بالضبط
0: خلاص. أي نعم. فأنا كثير بحكي للصبايا وكذا أنه ما تثقوا بالإنترنت ولا بالأشخاص على الإنترنت حتى أصحابكم. هاي صاحبتك اللي انت عاملها هي برايفسي وعامل لها تاج هذا بكره ممكن حد يخترق حسابها ويشوف كل شيء عندك صح ولا لا. الجروبات اللي على الواتساب
1: صحيح
0: بحطوا صور خاصه. طب واحده غيرت موبايلها بدون ما تعرف يعني ما حكت لصاحباتها فبيجي اللي اخذ الموبايل الجديد الرقم مرات في ناس ما بيغيروا الرقم بشكل رسمي من واتساب
1: صحيح
0: خلص بيعمل حساب جديد وبفعله. في عندنا طريقه احنا بالواتساب انه انا غيرت رقمي فبيبدل الرقم بيمنع اي واحد ياخذ الرقم القديم انه يدخل على جروباتي وبفعل جروباتي على الرقم الجديد. هاي طريقة عشان الحماية الخصوصية. في ناس ما بيعرفوا هذا الكلام فشو بيعملوا بغيروا رقمهم. هاي بتصير في جروبات العيلة اللي بيكون فيها أولاد صغار وبنات صغار بتكون عيلة كبيرة بيكون عندهم مثلا 30-40 واحد في جروب العيلة الكبير. الصغار هذول مرات بغيروا أرقام تليفوناتهم كل فترة بدون ما يعملوا الخاصية هاي. فبتلاقي بعد فترة ولا في واحد غريب جوا الجروب اللي اخذ الرقم وفعله
1: فعلا هو راح يكون جوا الجروب
0: حلاقي حاله جوا الجروب. عرفت علي. فانا بحكي لهم انه بشكل رسمي كل فتره اكدوا انه الارقام الموجوده لناس فعلا من العيله خاصة العائلات اللي فيها، في عائلات بتكون يعني الأحفاد مع العيلة بيكون فوق 50 واحد.
1: صحيح صحيح، جروب واحد،
0: جروب واحد كله مع الأحفاد. وبتعرف مرات
1: شباب في
0: جروب
1: وبنات
0: في جروب للبنات وجروب للأولاد الشباب، في جروب للعيلة كلها. شايف كيف؟ فهي مرات بتصير فيها هاي المشكلة. شايف كيف؟ إنه إحنا ما بنعرف الإجراءات الخصوصية.
1: لسه كنا نحكي عن موضوع الواتساب قبل ما ندخل على الاستوديو على اللي تواصلت معك.
0: أي نعم
1: تفضل.
0: هاي الحالة اليوم تقمص شخصية، يعني من ضمن الكلام اللي حنتكلم عنه انه دكتورة حكت معي في شخص يعني تقمص شخصيتها،
1: شخصية الدكتورة
0: نعم ببروفايلها كامل، ودعا الناس لواتساب جروب، الناس اللي عندها تابعين صار يبعث لهم على الخاص يعني، ودخلوا على الجروب وكل شيء. لكن حلينا المشكلة الحمد لله، يعني خلال يمكن اقل من ساعة كنا حلينا المشكلة، لانه واتساب جروب فحكيت لهم خلي واحد يدخل من الزملاء عندكم عندك انه يدخل على الجروب ويحكي انه احنا حنبلغ الجرائم الالكترونيه انك انت اخترقت حساب وعملت حساب وهبي باسم فلانه وراح نبلغ عنك. فعلى طول خلال دقائق كان مسكر الحسابات كلها ومسكر كل الدنيا.
1: وجهتهم تعرف. بس انا بقول لك يبدو هاي الدكتوره ثقه. ليش؟ يبدو حطت صورتها، مجرد شافوا صورتها الناس بداوا يدخلوا بال
0: بالضبط بالضبط بالضبط. هذا اللي بيصير. شايف كيف؟
1: والله موضوع يعني بتعرف شائك وكبير ومعقد،
0: معقد كثير كثير. فإحنا بدنا شو اسمه يعني نحكي للناس انه انتبهوا على الناس اللي انتم بتتعاملوا معهم في الانترنت وما تثقوا باي شيء بيجيكم. يعني انا جيني الحين رساله من انس بيك مثلا يحكي معي باي شيء في شك بتصل فيه تليفون بكتشف انه مهكر حسابه هو مجداري مثلا، وصارت معنا اكثر من مره تصير.
1: نعم عم بتصير.
0: تجيني رساله انه لو سمحت الدكتور عمران انا بدي منك كذا تساعدني لو سمحت في الحسابات مثلا بدي ادفع حساب وبطاقتي ضايعه.
1: صحيح.
0: وبسدك اياهم قريبا. صحيح. هذا اختراق واتساب. هاي تكررت هاي.
1: واذا انا بحترمك وبقدرك وبثق فيك
0: بلبي لك.
1: جت ببالي انتهى الوقت. طيب الفيسبوك تأخرنا عليكم. أبو عبد الله القيسي يسعد أوقاتك بكل خير. اسمح لنا يا أنس بس بنص دقيقة دكتور، نص دقيقة للمجتمع.
0: نعم.
1: في المجال الاختراق الإلكتروني بشكل عام.
0: نعم.
1: والخصوصية، عائلات محترمة وقعت في مصائب بسبب
0: أكيد. صحيح.
1: بسبب هذا الشيء، وطوق النجاة والوقاية بنص دقيقة.
0: شوف أنا أحسن شيء التربية الرقمية. أول شيء لازم كل فترة الأباء والأمهات يقعدوا مع أولادهم ويحكوا لهم عن هاي الشغلات، يحكوا لهم عن هاي القصص اللي عم بتصير.
1: ايوه كويس.
0: يحكوا لهم انه بتصير ترى هيك بتصير هيك بتصير، ويحكوا لهم عن العواقب. ترى دير بالكم انا بحذر مثلا حتى الطلاب، بحذرهم انه ما تعملوا الشغلات هاي والمقالب والكذا او تعملوا اي شيء يؤذي الناس، لانه الجرائم الالكترونيه توصلكم ترى. وبلاش في الاخير تتبهدلوا. فاحنا بنصير ننبه اولادنا انه دير بالكم تغلطوا مع حدا تعملوا فيه مقالب او تحاولوا
1: تتعاقب كذا وكذا.
0: ايوه. وبنفس الوقت دير بالك تكون ضحيه،
1: تكون ضحيه.
0: وترى بتصير يعني هاي القصص انا كثير مرات حتى برددها في جلساتي او كذا، بحكي قصص احيانا كذا عشان الناس تتوعى. فالناس اللي حوالي دائما بيكون عنده حدث عالي. ليش؟ لانه دائما بحكي لهم ما تصدقوش اي شيء، دائما خلوا ثقتكم بالانترنت واللي بيصير
1: أقل مهما ما شفت يكون. من صور ومهما شفت من
0: أقل إشي. واستشيروا، بحكي ناس استشيروا. الاستشارة ما بتكلفك شيء.
1: كل الشكر إلك دكتور، يعني
0: الله يكرمك.
1: دائما كلمة تقليدية بنحكيها بالإعلام داهمنا الوقت.
0: أنا
1: الحلقة مرت سريع وأنت ما شاء الله ضيف مليان يعني من العلم. الله يعطيك دائما ويقدرك يا رب على إيصال الرسالة. دكتور عمران سالم خبير أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية والمحاضر في جامعة الزيتونة. أيضا أنا بدي أشكر زملائي اللي كانوا معنا اليوم بالاستوديو، أيضا أنس عربد وهاني السعيدة وعبد الرحمن أبو رياش وكريم. هذه تحية مني أنا محدثكم أنس الطنطاوي. دائما قبل أن ننهي، الحمد لله الذي حل الطيبات وحرم الخبائث. إلى اللقاء.
2: انت أدوى. انت أدوى. انت أدوى مع أنس الطنطاوي.

فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يكرم الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في ربض الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام وعبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. ما زلنا في هذا المحور المهم حول العبودية التي هي أيها الكرام هي الغاية من الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبودية ليس أمرا سهلا، هذا أمر قامت به الرسل والأنبياء فبلغوا رسالة الله ونزلت الكتب لتبين الناس كيف يعبدون الله تعالى. هذا أمرا ليس سهلا، كل ما ترى وتشاهد في عالم الشريعة من عقائد ومن تشريعات ومن أداب هي تحقيق للعبودية. كل ما يطلب من الإنسان أن يقوم بها في حياته بإخلاص وإحسان تحت قول الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هي من مظاهر العبادة. والعبودية إذن لا دخل لها في الغنى والفقر، هي مطلوبة من الجميع وفي الأوقات كلها. ولذلك ضرب الله لنا أمثلة من العابدين بحق وهم الأنبياء والرسل، ضرب لنا أمثلة ممن ملكوا داود وسليمان مما كان الله قد أنعم عليه ما أنعم، وضرب لنا أمثلة في أنبياء ما كان عندهم شيء، كانوا فقراء وحتى ما كانوا لهم عائلاتهم الكبيرة الممتدة، يعني كل النماذج بمعنى تحقق العبودية مهما كانت الظروف، مهما كانت الظروف. ولذلك شعار العابد في هذا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا ردا على من يدعي إنه إنسان والله العابد فقط الفقير، لا، العبودية هي استشعار حاجتك إلى مولاك، وهذا الاستشعار يجب أن يستشعره الغني قبل الفقير، والعالم قبل الجاهل، والواجد قبل الفاقد. فالعبودية هي أنت لولا أن الله أكرمك، تخيل هالمعنى، لولا أن الله تعالى أكرمك فمنحك وأكرمك بالصحة وأكرمك بالمنصب وأكرمك بالعائلة وبالأولاد، من ذا الذي كان يمكن أن يعطيك؟ ذلك ورد في الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان في الآخرة، يقول ألم أعطك، ألم أمنحك، ألم أجعلك ترأس وتربع. حتى في الزواج قال زوجتك فلانة ومنعتها الخطاب وزوجتك إياها، فالسؤال لماذا؟ هل قمت بواجب الشكر؟ الله جعلنا إياكم من العابدين لله حقا وصدقا إن شاء الله تعالى. طيب، كان في سؤال حول رهن الذهب بمبلغ مالي، ما في حرج، الرهن كل ما جاز بيعه جاز رهنه، أبدا ما في حرج. ولذلك الفكرة بس أهم شيء أن نعرف أنه بعد فوات الوقت إذا لم يعد المبلغ ماذا نفعل بالرهن. الآن لا حرج أنه إنسان والله يرهن قطعة ذهب مقابل مبلغ، يقول والله أنا أديك المبلغ بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاث. طيب إذا جاء الموعد ولم أقضي، الآن إما الخيار يكون لصاحب المال ينظره كما قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، يعني بدل استيلائك على الرهن أو على المبلغ المالي بعد بيع الرهن أعطيه فرصة ليبقى له ذهبه، وتدخل تحت قول الله تعالى بالإنظار ولك الأجر العظيم. لكن لو أراد تنفيذ الآن ماذا يجب؟ يجب بيع هذا الرهن، لكن يأخذ مقدار الدين الذي له ولا يستولي على قيمة المرهون، ما بصح. وذلك الرهن أحيانا بيكون أكثر من القيمة، هنا بده يرجع الباقي إلى صاحب الذهب. طيب ماذا لو كان أقل؟ يعود بالمطالبة فيما بقي، احتمال المرهون ما يجيب 1000 دينار وهو له 2000، بأخذ 1000 بعد ما تتقيم ويعلم بذلك ثم يطالب الباقي، هذا عدل وإنصاف. إذن هي أحكام شرعية لكن تستحوذها كذلك اللي هي الآداب والإحسان والإنظار، بخلاف الكرام النظام البشع الرأسمالي اللي بيعتبر المادة هي كل شيء بحيث يتخلى عن الحكمة عن الرحمة، لا. وذلك نقول للمسلمين اليوم بيّنوا أنكم تعبدون الله تعالى بالإحسان، وبالإحسان رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا شرع، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. طيب في إنسان بيقول أنه وعدني إنسان بأن يهبني شيئا ولم ينفذ، ما الحكم؟ المسلم إذا وعد أوفى بهذا، لأنه من صفات المنافقين إذا وعد أخلف الصراع. إنما من ناحية شرعية إذا لم يفعل ولم ينفذ يكون آثما، ولكن لا تستطيع أن توجب عليه، وآثم اللي وعد ولم ينفذ آثم إلا إذا كان عنده سبب مانع، لأنه لا تلزم الهبة إلا بالقبض. وفي حديث أو في أثر عن أبي بكر رضي الله عنه حينما حضرته الوفاة قال لعائشة، وكان قد قال لها إن له أرض لو أنك أخذت 20 وسقا منه ولكنها لم تحرز ولم تأخذ، قال فإنما هو لو أحرزتيه لكان لك، وإلا فهو اليوم مال وارث. الفقهاء أخذوا من هذا رأيا وهو صحيح، إنه الإنسان إذا سلم الشيء خلص صارت هبة ممنوع إرجاعها إلا للوالد، هو الذي يمكن أن يعود على ابنه بالهبة، إنما غيره خلص ما دام قبض فقد تم الأمر والله أعلم. فالمسألة مهمة يكرم. وبالمقابل كذلك المسامحة، لو إنسان سامح الأصل أنه سامح، إلا إذا كان والله سامح خجلا، هاي قضية أخرى. سأل حول قضية القراءات، وهنالك من يتكلم في قضية النبر وعدم النبر، واحد يقبل واحد لا يقبل. يا جماعة عالم القراءات أو عالم التجويد يعني كذلك فيه مذاهب وفيه مدارس، هنالك آراء أحيانا ينفرد بها بعض الناس، كل واحد يقرأ كما علم، هذا أسهل وأفضل، ما دام قرأت كما علمت فأنت صواب. المهم في هذه القضايا الخلافية ما أحد يخطئ أحدا، لأن الآن مثلا سيكون في خلاف في الإخفاء الشفوي، إنه هل هذا كذا كذا، كل واحد يقرأ كما تعلم والجميع إن شاء الله على صواب بعون الله تعالى. هل يجوز قراءة القرآن بدون حجاب وبدون وضوء؟ حقيقة يمكن، لكن الأكمل بحجاب والأفضل بوضوء، وهذا الأكمل الأفضل ليس سهلا، يعني هذه الآداب الكرام النبي عليه السلام مارسها ودعا إليها وسنها، فهي ليس أمرا سهلا. طيب تكرار سورة البقرة، أنا لا أدري يعني عالم النساء ما بعرف مين الأشاع فيهم هذا إنه يوميا تقرأ سورة البقرة، إحنا مع القرآن ومع سورة البقرة، لكن سورة البقرة طويلة، هي أطول سور كتاب الله تعالى، يعني تبلغ يعني 49 صفحة 50 صفحة، فإذا كل يوم هاي المرأة بدأت تقرأها احتمال تضجر وتمل. وكان عصام يحب العمل أن يكون ديمة يعني مستديم، وحب العمل أدومه وإنقل. فمن هذا الباب يفضل أن تقرأ المرأة أو الرجل ختمة كاملة كل يوم بما تيسر في وقت معين، أو أدبار الصلوات يقرأ صفحة صفحتين ثلاث، يمر على كتاب الله أحسن له وأفضل، وحتى لا يستثقل السورة، هي السورة أعظم سورة في كتاب الله تعالى. هي من حيث الجواز طبعا لو إنسان من باب الحفظ والاستذكار يقرأها ما عندها مشكلة، بس النساء بربطوها ربط الحقيقة بقضايا أخرى وهذا خطير. طيب ما بعرف بعض الإخوة بيتكلموا أنه قال ممكن أن يشتروا السيارات عن طريق بعض البنوك التجارية الربوية والفائدة ثابتة، هكذا يقولون ماشي، لكن هم يستسهلون الأمر، هم لا يطلعون على الشروط. لو طلعتم على الشروط لوجدتم أن هنالك غرامات للتأخير، يعني هيك طبيعة البنك التجاري يعمل. فاسأل هذا السؤال، هل إذا تعثرت في قسط أو قسطين أو تعسر عليك السداد هل سيزاد؟ نعم سيزاد، ولذلك مثل هذا التصرف لا يعد صحيحا إطلاقا. حتى هنالك ملاحظات وجهت إلى بعض المصارف الإسلامية في بعض المناطق بعض الدول، إنه لماذا بتأخذ غرامات التأخير؟ هم كيفوها لإلزام العميل بالدفع ويضعونها في صندوق خاص يتبرعون فيه، الأصل عدم ذلك، ولكن الأصل في العميل أن يكون صادقا وأن يلتزم، التزم حتى ينجح هذا المشروع الإسلامي، وما في داعي لهذه الحلول التوفيقية هنا هنا هنا وهناك. طيب إذا هذه قضايا الكرام، ونرحب بأسئلتكم لاحقا بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
5: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
6: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
7: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
8: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمالا للإجابات. غريب يا كرام أن تستغرب المرأة أن زوجها يبر أهله كثيرا. هكذا إحدى الأخوات بتكتب أنه يبر الأهل أهله دائما كثيرا، ذاهب وآيب إلى غير ذلك، وهي غير راضية. الآن هو الأصل أن يكون متوازنا وأن يعطي الحق لبيته ولأهله بصراحة. وإحنا مع البر بل مع الإحسان، القرآن مع الإحسان وبالوالدين إحسانا، ولكن ليس من الإحسان الإساءة للطرف الآخر. وبدنا نفهم الإحسان على كامل علاقته. الإحسان إلى الوالدين وإلى العائلة لا يعني الإساءة إلى الزوج والأولاد. فإن توازن كما ورد أعطي كل ذي حق حقه، هذا هو التوفيق. على العكس، وعلى المرأة أن تنصحه وأن تعينه على البر وعلى الإحسان. طيب أخينا أبو ريان تفضل.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
1: يعطيكم العافية مولانا.
0: الله يعافيك يا سيدي، أهلا وسهلا بك.
1: الله يكرمكم. بعد أمرك، أول شيء ما رأيك في قرض الأسهم من بنك إسلامي؟
0: هذا اسمه التورق فقهيا، وهو القرض الشخصي أسهم، ما فيها مشكلة. كويس،
1: الله يفتح عليك. الشرط الثاني من السؤال بعد أمرك،
0: بس هو تورق شخصي طبعا وليس منظما.
1: نعم
0: نعم.
1: طيب. الله يفتح عليكم. بعد أمرك، صديقي بدي يأخذ 8000 دينار على قرض الأسهم.
0: طيب.
1: أنا بحاجة 1500، راح يزيدهن عشان يسوي لهن 9.5.
0: ما في مشكلة.
1: الآن أنا من باب يعني الفضل، أنا ما بدي أحمله المرابحة اللي هو بدي يحملها عني في 1500.
0: أنت بتتحمل اللي عليك وبتحمل اللي عليه،
1: يعني ما في مشكلة.
0: لا لا، ما في شيء. يعني ممكن طرف اللي يأخذ كامل القرض، وبعدين أنتوا توزعوا المبلغ اللي له، وكل واحد بدفع اللي عليه المسؤوليات. هيك الصح.
1: نعم،
0: لا تظلمون ولا تظلمون. إلا إذا هو سامحك، إلا إذا هو تحمل عنك بالرضا والطوع يجوز.
1: الله يفتح عليك. أنا أقصد مولانا أنه أنا بدي أخذ 1500 حصرا وأسدهن مع الالتزامات تبعته.
0: هلا هو العدل أنك أنت تأخذ 1500 وتحسب كم ربحهم تدفع أنت. إذا قال لك لا أنت أدفع الجميع وهي هدية منك، كمان جائز.
1: تمام، الله يفتح عليك.
0: بارك الله فيك أبرين، شكرا يا سيدي. أخي خالد تفضل.
2: السلام عليكم.
0: السلام، حكم الله.
2: بس أنا تطلق الراديو.
0: تفضل حياكم. أهلا وسهلا.
2: دكتور، والله بس أحيانا شخصي أسأل شخصية على التليفون، لكن فيش عادة تكون عامة شوي بنحب نسأل فيها. في بالنسبة شيء قديم جديد، وهي المواكب اللي بتصير بالأفراح بالمناسبات بالكذا.
0: مواكب؟
2: الموكب، الموكب اللي بيصير بالشارع.
0: طيب.
2: أسأل تعطيل جهاز إسعاف مدني وتعطيل أرزاق الناس.
0: والله حتى القانون صار يتابعهم ويخالفهم إذا سكروا الطرقات.
2: هو مخالفات، لكن بيمشي بالشارع بتجي ماخذ الشارع كله.
0: والله للأسف، للأسف
2: طلعت الناس، طلعت البنات، طلعت الشياطين على الشبابيك.
0: صحيح.
2: وبزينة وكذا وبطخ والعاب نارية بالشارع العام.
0: صحيح.
2: هذا حكي بدينا يعني أعطي طريقة حقه.
0: قطعًا.
2: لكن الناس ما في ثقافة، يعني هذا تروح من المجتمع. طب شو ناحية فتوى شرعية الناس تلكن إن شوي ها يعني الناس يقول في ناس إحنا قانون.
0: صحيح صحيح.
2: عام دكتور.
0: يعني قصدك قبل القانون بدنا نلتزم بأحكام الشرع قبل.
2: نعم.
0: القانون.
2: وفي ناس يعني شوي بس تعرف الشارع هذا العام. الإسلام جعل له حقوق.
0: أعطي الطريقة حقه. نعم.
2: فبارك الله فيك.
0: تكرم السيد. أنا بشكرك يا أخي خالد.
2: قبل ما أطلق العائلة الثانية ما زالت موجودة. وأنا يعني لاحظت إصابات، يعني أنا بشغلي في إصابات كانت يوم النتائج التوجيه. مش عارف إحنا يعني لو وصلنا بس.
0: في ناس عندهم استهتار والله. الله يعافينا. أنا بشكرك يا خالد، أشكرك على الملاحظة. أبا أحمد تفضل سيدي.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
3: شبكة بعدي بدي استشعر صوت الاستخارة. أنا بدي أسوي عملية، ماشي، عملية بسيطة. أنا حسب على التأمين الشغل تبعي.
0: طيب.
3: وفي عندي 2 زملاء سووها ووافقوا التأمين. طبعا قبل ما أباشر أنا في الإجراءات العملية والتأمين صليت صوت الاستخارة. الآن التأمين رفضها لسبب ما، سبحان الله، سبب بسيط. بحاول معهم أنا وبحاول من الشركة، عرفت علي؟ فبدي استفسر انا يعني شو دلائل، يعني
0: هل هي عمليه ضروريه ولا تكميليه تجميليه مثلا؟
3: هو ضروريه، يعني عايش بس بمعاناه هي اللحميه بصراحه. وفي
0: لا لا لا بدك تعملها، الله بعينك اعملها. انا رايي حتى حتى حتى الاستخاره يعني ما لهاش علاقه فيها. اعملها، اعملها، توكل على الله
3: ان شاء الله.
0: واسال لك العافيه والشفاء يا رب. الله يرضى عليك، أشكرك يا سيدي. طبعا خليه مع السؤال الأخير، لماذا قلت له لا تستخير؟ الاستخارة تكون في الأمور التي تشتبه على الإنسان. لما يكون والله مثلا في حالة خطر شديد، مثلا والله نسبة المخاطرة في العملية بتوصل ل 90%، الآن هنا بدأ استشارة، بتستشير مجموعة أطباء، بتستشير وبتستخير. إنما الآن إذا موضوع طارئ إليك والأمان موجود، لا، تداوى عباد الله. بصراحة هذا الأساس. والله أخونا خالد تكلم في شيء كثير مهم، لا أدري هذا الإهمال لأداب الشريعة والإهمال لقوانين البلد. لما الأمن يقول لك أنا سأخالف على كذا وكذا وكذا وكذا، أين ما ينضبطون؟ أين الذين ينضبطون؟ حرام. يعني للأسف رأينا بالأعين قبل أيام مع نتائج الثانوية العامة. طيب بأي حق البنت الآن نجحت وتفوقت؟ بأي حق الآن بدل تشكر نعمة الله بالسجود والحمد لله تعالى، وافرحوا فرح العقلاء في الشوارع وعلى مرأى الناس، الصراخ والأغاني والرقص، يعني بصراحة هذا من كفر النعمة وليس من شكر النعمة، ما بصح. ساعجنا طيب العيارات النارية، هذه تستعمل في قضايا الحرب، في قضايا مثلا قتل الأشياء الضارة، كيف تستعمل الآن في حالة فرح؟ يعني تخلف في النظر بصراحة. على كل حال الأصل فينا أن نلتزم بالآداب، لا ضرر ولا ضرار، وممنوع أن تعتد على حق الناس. خير الشارع الحكيم إلى أين وصلت في المسألة؟ عدت أن للطريق الحق. أنا بشوي كنت أتكلم عن حق الوالد والوالدة العائلة وحق العائلة، الطريق له حق، فأي إنسان أخذ أكثر مما يستحقه، والله واحد حاطط البسطة في الشارع، هذا معتد على الطريق ومعتد على حقي وعلى حقك، ولذلك يعني مسألة خطيرة. طيب كما قلت لأخي اللي سأل حول التورق، لا حرج، التورق مسألة فقهية، يعني فيه خلاف بسيط ولكن صار فيه تنظيم إلها، مدام الابتعاد عن التورق المنظم، التورق شخصي ما في، ويمكن يستعينه شاب يعني يتمكن من أخذ قرض إله لزميله، ما في حرج، كل واحد بيلتزم بالعلي إن شاء الله تعالى. بيقول الرجل الذي لا يحسن لوالديه لن يحسن لزوجته وأولاده. والله في ناس بصراحة يحسنون إلى آبائهم وأمهاتهم مبالغين ويقصرون مع زوجاتهم. إحنا هذا اللي بنتكلم عليه، إحنا هذا المبنية، من أحسن هنا فليحسن هناك، هذا المطلوب، والمرأة عليها أن تعين زوجها على الإحسان. طيب هنا كان في سؤال حول حجة الإرث، يقول استخرجنا حجة الإرث، طب كيف سنقسمها؟ والله هي ليست مهمة المحكمة، هي أصبحت مهمتكم الآن. محكمة تنتهي مهمتها ودورها بإصدار حجة الإرث الشرعية، من الورثة الآن؟ أنتوا أيها الورثة حابين يظل الأمور كما هي وتتسامحوا وتتخارجوا لبعض، كل واحد يخرج الثاني من التركة ويدفع له فلوس أو بالتراضي أو بالمجان، حابين، والأفضل في هذا أن يؤتى بمحامي شرعي مثلا أو بعالم يفهم في الميراث، أو هم إذا بيعرفوا القضايا يقسموها بس بدون مجاملات. ويفضل دائما الطرف يكون محايدا، يعني ملوش علاقة بالإرث، ما يكون أخ ولا أخت أبدا من غير ورثة حتى يعدل. إذا التقسيم هذا للناس، وليس طبعا التقسيم المالي سهل، لكن تقسيم العقارات والأصول الثابتة والإيجارات هاي بدها دقة. رجل طلق زوجته الآن وهي تدعي عليه أنه كان قاصدا للطلاق، وهو يقول لا، القول قوله وليس قوله. طيب سنكون على المزيد بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياتي فما إلى برنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. إذن كما قلنا في قضايا الطلاق والكرام، العبرة بقول الرجل ونية الرجل. والمرأة الآن في العادة بتكون مع زوجها عند الإفتاء وبسألوا حتى تصدق أو تقول ما سمعت، إنما الآن هي المرأة اللي تريد أن تخلص نفسها منه وتكذب عليه. لا، القول قوله والنية نيته والله يتولى الجميع بالرحمة. سائل بتكلم إنه السائد قال إنه في وجود وسائل نقل، تاكسيات، تطبيقات وأصفر، ما حكم كل من ركب هذه الآلة من النساء؟ ما فيها شيء يا جماعة، بس بأدب واحترام، بأدب واحترام من السائق ومن الراكب على حد سواء. وفي ضرورة أصبحت للتنقل، لو كل واحد بدها تنتقل وتأخذ معها أبوها أخوه مستحيل. الأدب الإسلام يدعونا للانضباط الذاتي يكرم. الأول لذلك اللي مش منضبط راح يقفز على كل حواجز. كما سأل أحد الإخوة حول مواكب الأفراح، والله أنا محتاج إلى الدولة تقنن بعد قول النبي عليه السلام لا ضرر ولا ضرار، وحول ما زال جبريل يوصيني بالجار. طيب أنت الآن آذيت، وقلنا قبل فترة مضى من مظاهر السلبية في المجتمع السيارة مغلقة الطريق عند المسجد، هو داخل يصلي وبيسبح وبيستغفر وآذى الناس. هذه الفكرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد آذيت، اجلس، الإذاء ممنوع. طيب أخي معي أنت، فضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله. أهلا وسهلا،
1: تحياتي للدكتور.
0: تفضل يا سيدي، حياك الله. فريق العمل يسلم عليك كلهم.
1: والله المشكلة مغرب ما بلقطش الخط. هذا من أسف الشديد، يعني صار لي أسبوع.
0: لا تفضل تفضل.
1: بسم الله ربك الله. طبعا سؤالي دكتور إبراهيم، ما هو حكم الرقية الشرعية بشكل عام؟ يعني إن بنسمع أنه بقول الرقية الشرعية وبدنا نقرأ على فلان وبدنا نقرأ على هام وعلى المريض.
0: مع العلاج ولا بدون علاج؟
1: لا مع العلاج طبعا.
0: مع العلاج كويس. كويس.
1: مع الزمزم، مي زمزم أو آية قرآنية أو كذا إلى آخره. يعني مثلا هاي سؤال ثاني. السؤال الثاني انه ما حكم التدخل في امور المسجد بالنسبه للامام وبالنسبه للمؤذن؟
0: يعني كثير تدخل للخير ولا للشر؟
1: لا مش الخير، للشر، لانه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعنيه، الطعن مع الإمام والطعن بالمؤذن.
0: طيب ماشي،
1: يعني هذا شو حكمها حتى نستفيد دكتور؟
0: طب أسألك، هو الإمام مؤذن
1: إنه نبتعد عنها.
0: ليش الإمام مؤذن ما يسمع كلام الناس ويوزنوا؟ كلام صحيح بنعمله، كلام غير صحيح ما بنعمله، صح؟
1: نعم طبعا أكيد.
0: طيب بارك الله فيك يا أخي معن، أشكرك يا سيدي، أشكرك. الرقية الشرعية قطعا سليمة. قال إسلام اعرضوا علي رقاكم لا بأس ما لم تكن شركا. لكن احنا ما بدنا اليوم الناس يتخصصون في الرقية بصراحة ويأخذون مبالغ من الناس، وممكن في هذا الطريق يهموهم بأشياء غير سليمة أو يدفعوهم أشياء، اشتري مي واشتري عشاب. لا، احنا ما بدنا يكون تجارة. إذا والله إنسان مخلص دعا لأناس بالرقية وعملها الرقية، نبي رقى نفسه ورقى الحسين حسن حسين. والله المساجد فيها مشاكل، ولكن أحيانا صدقوا أن الإمام لا يستقبل ولا يرسل، ما أريكم إلا ما أرى، مثل هذا يناصح. على عكس أنا دائما أقول للناس الذين يشاهدون بعض المظاهر السلبية، يا أخي يحكى الإمام، قل يا أخي ما برد علينا الإمام. يعني افرض إمام لا يحسن التلاوة بالمرة، أحسن إمام، افرض مؤذن مقصر في النظافة، ما بدك الناس تتكلم؟ ولكن يتكلم أكيد من باب النصح. إحنا نقول على من رأى منكرا أن يقول بحكمة وروية. الآن إذا الإمام مش مستفيد أو مش مستوعب الكلام، احتمال اللجنة بدأ حكمة. فما بنقدر نمنع الناس أن يتكلموا، بس تكلموا بحق وبنصح، وعلى الإمام أن يحسن استقبال هذه الملاحظة بحكمة حتى لو أسيء إليه بده يتحمل. طيب سائل بيقول قرأ إنه والله في واحد معترض على الإسلام، كيف الإسلام يقطع ليد السارق في ربع دينار والدية؟ إذا واحد قطع يد إنسان بيعطيه نصف الدية. والله هذا مش فاهم حكمة الشريعة أبدا. الشريعة حكمة كلها، هذه يد كريمة عندما أتلفت الإنسان نصف الدية، لكن هذيك يد سرقت. وإذلك حتى الشعراء عبروا عن هذا، قال يد، واحد استشكل شاعر، يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها أو قطعت، ما بالها وديت في نصف في ربع دينار أو قطعت. فقال له عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة ففهم حكمة الباري. على كل حال، حتى قال بعضهم عفت فزانت وذلت فهانت. الشريعة حكمة يكرم. لذلك الشريعة التي تبين الفرق بين هذا وذاك بناء على حكم كثيرة وأنا وكيف الناس أن يفهموها. في كان سؤال حول قضية الطلبة الذين يحتاجون هذه الأيام إلى بطاقات، هل يمكن أن نعطيهم من الصدقات والزكوات؟ والله ممكن، صار الطالب يكلف، خاصة الطالب الثانوية العامة صار يكلف، صار بده بطاقات مساعدة. إذا كان هؤلاء فقراء نعم، شوف الحياة كيف تطورت، كل هذا ما كان موجودا قبل سنوات قليلة. الآن أصبح الطالب يحتاج البطاقات للدراسة عن بعد، فلا حرج في ذلك. المهم يكرم أن نتحقق من حالة الناس وأن نبتعد عن المحتالين وأن نعطي المحتاجين وأن نطبق شرع الله وأن نفهم أن العبادة هنا تكون، العبادة مفهومها الواسع وهو إرضاء الله تعالى فيما نفعل وفيما نترك، هذه العبودية. والعبودية مارسها الأنبياء والرسل حق الممارسة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وما أحد منهم رفع نفسه عن منطقة الشريعة. ولذلك بغض النظر عن الفقر والغنى، ما في أغنى كان من نبي الله سليمان، لكن كان في قمة العبودية. هل يمكن أن ننجح فيها؟ نعم. هل يمكن أن تكون صاحب مال وصاحب جاه وتكون عابد لله تعالى؟ نعم، هذا بالتوفيق. ذلك في الحديث نعم المال الصالح للرجل الصالح، هذا هو التحدي. أما النموذج الصارخ لصاحب المال الذي صرفه المال على العبودية، قارون أو فرعون، يعني هذا الذي أبعده المنصب والأبة والسلطة عن العبودية لله تعالى. نعم صحيح، هذه نماذج معروضة في كتاب الله تعالى. الله جعلنا إياكم ممن يعني ينظر ويرنو إلى ذلك النظر عند الأنبياء، وإذا قال الله تعالى لرسوله ولنا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ولذلك هنا الاقتداء يكون بالمنهج. طبعا مفردات المسائل التي حصلت مع الأنبياء لن تحصل معنا، ولكن هو منهج الاحتكام إلى شرع الله، منهج الرضا عن الله تعالى، منهج حتى التوبة. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، حتى منهج التوبة لمن أخطأ، عد إلى الله واستغفر الله تجد الله غفورا رحيما. فهذه مسائل غافلة من يكرم. فكرة العبودية ليس أمرا سهلا، وإنما أمر نحتاجه في كل شيء. وهذه العبودية الكرام بعدها لا نحتاج إلى ولا تنظيم قوانين، فالشريعة نظمت وكفتنا هذا. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قضى محارب ابن قيس المعروف بالكسعي وقتا طويلا يترقب شجرة نبع وهي تشتد، حتى إذا استوت على سوقها اتخذ منها قوسا عز نظيرها، كانت صفراء صلبة كأنها قطعة من نور الفجر. براها وأصلحها ونحت لها 5 أسهم. مضى إلى مكمن في الجبل يترقب الصيد، ومع سكون الليل مر قطيع من الظباء فشد الوتر وأطلق السهم. مضى السهم فخرق جسم الظبي واصطدم بالصخر فقدح وأظهر شررا. فظن الكسعي في عتمة الليل أن السهم أخطأ الصيد فزفر غيظا. مر قطيع آخر فرشق سهمه الثاني وحدث ما حدث في المرة الأولى، نفذ السهم من الرمية وقدح بالصخر فظنها خيبة أخرى، وتكرر الأمر حتى نفدت أسهمه 5. في تلك اللحظة تمكن منه الغضب وقال: تبا لك من قوس، وعمد إلى قوسه التي صنعها بأتم عناية وكسرها، ثم نام في مكانه مغيظا. لما انشق الفجر هبط إلى الوادي وأدهشه ما رأى، وجد 5 من الظباء مدرجة بدمائها، كل قد نفذ منها السهم واصطدم بالصخر خلفها، لقد كانت قوسا لا تضاهى. نظر الكسعي إلى يده التي كسر بها القوس فغلبته الحسرة وعض على إبهامه حتى قطعها، وقال في ذلك: ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعني، إذن لقتلت نفسي، تبين لي سفاه الرأي مني، لعمر أبيك حين كسرت قوسي. وصار ذكر الكسعي في العرب مثلا للندامة، فيقال: ندمت ندامة الكسعي، أو فلان أندم من الكسعي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

كل زاوية فيها مراية، كل زاوية إلها حكاية، بكل زاوية إلنا غاية. خليك معنا على الأثير عحياة، ضل اسمعنا، خليك دايما معنا. للفرح عنا معنا، عنا بيبدأ التغيير.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسعد الله مساءكم وأوقاتكم أعزائي المستمعين والمشاهدين. حلقة معكم يتجدد فيها موعدنا في كل يوم أربعاء من الساعة 8 وحتى الساعة 9 في زوايا. يا ميت هلا فيكم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مرحبا فيكم أعزائي المستمعين والمشاهدين من وين ما كنتوا عم تستمعوا إلنا وتشاهدونا من خلال أثير إذاعتكم حياة FM وعبر تلفزيون حياة بالصوت والصورة. وطبعا نجدد موعدنا معكم كل يوم أربعاء في برنامجكم زوايا من الساعة 8 وحتى الساعة 9 بمواضيع شيقة وزوايا بجوز ما خططها أو ما مشت فيها العديد من الوسائل الإعلامية، لنسلط الضوء أكثر على شبابنا الأردني الرياديين اللي عن جد بيشتغلوا، عن جد عم نشوف انه في شغل على ارض الواقع، عم نشوف انه في صار نقل نوعيه لهدول الشباب وتفكيرهم وانجازاتهم. واللي بيحكي لك الشباب ما بيشتغل، الشباب هاي موجودين وزوايا بسلط الضوء عليهم اكثر. اذا تسمعونا عبر اثير اذاعتكم حياه في ام من عمان والزرقاء على التردد 104.7 ومن اربد وعجدون على التردد 106.5 من السلط والبلقاء، بتسمعونا على التردد 101.1 ومن العقبه ومحافظات الجنوب بتقدروا تسمعونا من خلال ترددنا 102.7. من جميع أنحاء العالم بإمكانكم تشاهدونا بالصوت والصورة من خلال تلفزيون حياة عبر الصفحة الرسمية لإذاعة حياة FM على الفيسبوك وصفحة تلفزيون حياة، أو من خلال الاي بي تي في بإمكانكم أيضا تشاهدونا بالصوت والصورة. بإمكانكم فقط كتابة حياة FM على الاي بي تي في عبر أجهزة الريسيفر وأجهزة الستلايت الموجودة عندكم في كل بيت. إذن بالطريقة اللي بتشاهدونا فيها ومن أي مكان بالعالم كنتوا بتشاهدونا أو بتستمعوا إلنا، يا ميت هلا فيكم.

0: بنرحب طبعا بفريق عمل حلقة اليوم المبدع دائما من الهندسة الإذاعية الأناشيد الجميلة اللي تسمعوها هاني السعايدة، ومن المتابعة والتنسيق والاتصالات واللي برد عليكم من خلال الاتصالات كريم الصراوي بالشاشات والكاميرات والإنفوغرافيك والتفاصيل هاي كلياتها، بصحبنا من تلفزيون حياة المهندس عبد الرحمن أبو رياش، ومعكم من الإعداد والتقديم في كافة حلقات زوايا أحمد الرنتيسي. يا ميت هلا فيكم.
1: بلدي مش ممكن ننسى يا بلدي في الأيام زمان قبل الوداع.
0: أعزائي المستمعين، نبدأ معكم بفقرات زوايا لليوم. ضيف زوايا لليوم ضيف مختلف تماما، يعني ضيفنا لليوم واجه مشكلة في أحد أيام حياته، وهي أنه دخل على الإنترنت ليلاقي مقال طبي مختص بتخصص الطب أثناء دراسته في الجامعة، لكن لما دخل على الإنترنت وتحديدا على موقع الويكيبيديا ما لقيش المقال اللي بده إياه، فقال أنا ليش ما أحل مشكلة. فهو ما حل المشكلة فقط إله، هو حل مشكلة عويصة وكبيرة لكثير من طلاب الطب العرب، ونحكي أثرى المحتوى العربي عبر الإنترنت بألف ومئة مقال وأكثر من 200,000 مساهمة عبر موقع الويكيبيديا. الدكتور مصعب بنات ضيفنا لليوم في ضيف زوايا، فقرتنا الأولى من فقرات برنامجكم زوايا.

0: معكم حنكون في فقرتنا الثانية في النصف ساعة الثانية ولا تلت ساعة هاني اليوم، يعني حيدخل إن شاء الله موعد أذان العشاء في تمام الساعة 8:53 وبعد حين البرنامج، فإذا حيكون تقريبا في 20 دقيقة الثانية من البرنامج المسابقات والتحديات مثل ما تعودتوا، حيختار لكم الدولاب واحدة من 4 مسابقات، أنا الرقم بلسان عربي، المسابقة الثقافية واسمعني وجوائزنا مثل ما تعودتوا، كوبون بقيمة 10 دنانير مشتريات من مطاعم شاورما عصاج الشاورما الأفضل في العالم، وأيضا كوبون بقيمة 20 دينار مقدم من مطاعم برجرايز 10 سنين والجاي بشهي كتير. إذن خلينا ندخل معكم في فقرات حلقتنا ونبدأ معكم مع الشخصية اللطيفة الطبيب الدكتور مصعب بنات. يعني الأيام هاي أعزائي المستمعين والمشاهدين كثير بندخل شباب تحديدا بقعدوا ساعات طويلة على الإنترنت، ونطلع من هالساعة كلياتها ممكن بصورة نزلها أو تعليق نعلقه أو كومنت أو لايك أو ممكن نشاهد فيديو، ممكن ننزله، ممكن نبعته لحدا. بنهاية اليوم كل شيء بينتهي، لكن تخيلوا أنه في شاب أردني قرر يستخدم الإنترنت بطريقة مختلفة تماما، قرر أنه بدل ما يكون مجرد مستهلك للمعلومة أصبح منتج للمعلومة وجزء من صناعة هاي المعلومة. بدل ما يحكي ليش المحتوى العربي قليل، سأل نفسه سؤال أهم، طيب ليش ما أكون أنا هو الحل أو جزء من الحل؟ ضيفنا اليوم قصته مختلفة، طبيب أردني بدأ رحلته مع ويكيبيديا وهو طالب طب في عام 2013. هذا الطبيب أو الدكتور مصعب اكتشف فجوة كبيرة بين المحتوى العلمي والطبي باللغة العربية وبين المحتوى الموجود بلغات أخرى. من هون بلشت الحكاية، مقال ورا مقال، معلومة ورا معلومة، تعديل ورا تعديل، إلى أن أصبح واحدا من أبرز المساهمين العرب في الويكيبيديا، وانتقل من التجربة الفردية إلى تدريب الطلبة وتأسيس أيضا بعد كل هذا الكلام مبادرات وجمعيات هدفها أن يكون للعربي حضور أقوى على الإنترنت. اليوم مش جايين نحكي فقط عن ويكيبيديا ولا عن عدد المقالات ولا التعديلات، اليوم جايين نحكي عن سؤال أكبر، كيف ممكن فكرة صغيرة تبدأ من موبايل طالب جامعة تتحول لمشروع معرفي يصل تأثيره إلى ملايين الناس وملايين الأطباء وملايين القراء على الإنترنت. ضيفنا اليوم في زوايا دكتور مصعب بنات، أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني دكتور نحكي عن 1100 مقال وأكثر من 200,000 مساهمة عبر الويكيبيديا، خلينا نبدأ معك دكتور من البداية، من هو مصعب بنات بعيدا عن لقب طبيب أو إداري في الويكيبيديا أو مساهم في الويكيبيديا، وشو كانت أول لحظة خلتك تدخل عالم الويكيبيديا؟
1: أنا إنسان في البداية بشكركم على الاستضافة، وأنا إنسان عندي اهتمام قديم باللغة العربية وشعرت أنه كل إنسان ممكن أنه يقدم شيء لهذه اللغة العظيمة. خلال دراستي للطب يعني في 2013 لما دخلت كلية الطب وجدت أنه فعلا في ممكن باب أني أنا أسده وفجوة ممكن أني أنا أعبيها.
0: جميل.
1: هي بالذات هو ضعف المحتوى الطبي باللغة العربية. يعني كل إنسان ممكن يكون في إله مجال بشعر أنه هو هذا الباب اللي لازم أنا أطرقه. وبالحقيقة يعني في تخصص الطب تخصص من التخصصات الصعبة وبتطلب يعني جهد كبير، فشعرت انه هذا الجهد لابد اني اوفر شيء على اللي بأتي بعدي لدراسة هذا التخصص.
0: جميل.
1: يعني حتى لما ببحث عن مصطلح معين ما يأخذ الوقت الطويل اللي انا اخذته في ايجاد رديف او مقابل عربي سلس وسهل وبسيط يمكن في استعماله ومطالعته. فانا ببساطة شديدة وجدت هذا المكان انه انا ممكن اظهر فيه بصمتي واترك فيه شيء اثر للاخرين، بحيث انه فعلا لغتنا العربية تأخذ مكانها في الواقع العلمي وما تظل مجرد يعني خلينا نحكي في رفوف المعاجم في المكتبات وغير موجودة في الواقع. جميل. الحياة المستعملة.
0: جميل. طب دكتور يعني احنا معروف عن دراسة الطب ضغط دراسة أوقات طويلة في الدراسة ومصطلحات وحفظ، شو اللي خلاك تستثمر بشيء انت لسه مش عارف شو هيجيك منه عائد أو شو هيجيك منه، لسه انت مش عارف ولا ملامح ولا ملمح من ملامحه؟
1: في كلمة حفزتني أول ما فتت على موقع ويكيبيديا وأنا بدور على يعني فعليا على مصطلح رديف معين، أنه هذا الموقع مبني بأيدي أناس أمثالك، وشعرت أنه أنا مخاطب بهاي الجملة. يعني شعرت أنه أنا فعليا ممكن أكون مساهم في أنه شخص بعدي بده يجي يبحث عن معلومة يلاقيها موجودة.
0: جميل.
1: وكمان الحقيقة يعني صح في تخصص الطب الاختراعات يعني أو الاختراقات العلمية حقيقة مسألة صعبة وتتطلب يعني سنوات من البحث والدراسة. فأنا وجدت أنه هذا الشيء ممكن يعني أحدث فيه اختراق. خلينا نحكي نحكي في إيجاد مصطلح سلس بسيط ما يحتاج ترجمة عربي لأنه في حقيقة حصلت بعض المحاولات لتعريب يعني المواد الطبية والعلمية والمصطلحات الطبية، لكن كانت المحاولات هاي بصراحة تنتج نص صعب جدا، نص طبقي.
0: خلينا بالإنجليزي أحسن.
1: ناس هيك دائما بتحكي، خليني أرجع الإنجليزي أحسن. شو السبب؟ إنه الترجمة العربية الموجودة أو المقترحة من إحدى الدول الشقيقة كانت بحقيقة تحتاج ترجمة عربي. ومن هون بيصير القارئ يشعر إنه النص العربي عبارة عن طلاسم، بالنص الطبي العربي عبارة عن طلاسم. فإحنا وجدنا إنه ممكن إنه نعمل نص عربي سلس يستطيع المريض يقرأه ويتعرف على، يعني المريض دائما بيطلع على الأمور اللي بتعلق بتمس حياته من دواء، من مرض، من تفاصيل بسيطة كيف أستعمل هذا الدواء. وبالحقيقة هذا الإشي وجدنا إنه إذا إحنا يسرنا العلوم وبسطناها للقراء حيكون في أثر كبير يتعدى الأثر الشخصي اللي ممكن يعكس عليه أنا كفرت.
0: جميل دكتور، كثير منا في الشارع، في الشغل، في البيت بمر عن مشكلة معينة بقول لك أنا شو إلي دخل، خلي غيري يسويها، خلي غيري هو اللي مكنك فيها وزبطها، أنا ماليش علاقة ولا إلي دخل في الموضوع. شو اللي خلاك تحس إنها هاي مسؤوليتك لما اكتشفت ضعف المحتوى الطبي العربي والعلمي عبر الإنترنت؟
1: أنا قارئ لويكيبيديا واستفدت منها الكثير، فشعرت إنه جزء من الاستثمار إنه أعيد هذه الاستفادة اللي أنا قرأتها وطلعتها من ويكيبيديا إلى ويكيبيديا. يعني دائما أنا عندي قاعدة إنه أي شيء بتقرأه في الإنترنت هو برسخ في قاع ذاكرتك. إذا قرأت شيء مفيد أو موسوعي لابد إنك تستحضره وتستظهره في وقت آخر. فأنا شفت إنه هذا زي ما أنا استفدت من هذا الموقع لزام علي إني أفيد هذا الموقع. وكمان أنا يعني لاحظت إنه في بون ما بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية، يعني بنحكي عن تقريبا 6 أضعاف المحتوى موجود باللغة الإنجليزية. والحقيقة إنه لو أنا بدي أساهم بالإنجليزي هو أسهل لي كون دراستي بالإنجليزي، ولكن ما وجدت إنه فعلا هاي الفجوة المعرفية موجودة باللغة الإنجليزية. فوجدت باللغة العربية نعم في حاجة وفي ثغرة ممكن إنه إحنا نشتغل عليها، بالإضافة لإنه اللغة العربية يعني هي لغة قدمت لنا الكثير، هي أكثر من يعني أكثر من مجرد لغة وسيلة تواصل، هي وعاء فكري بنصب فيه كل المعرفة الإنسانية لهذه الأمة. فإحنا بنشوف إنه مجرد انه انا احدث يعني نحكي تغيير في هذا المجال ممكن انه انا احسن من جودة الحياة للمريض، لانه انا لما اتواصل مع مريضي باللغة العربية يفهم شو مرضه، فهم المرض جزء من العلاج.
0: يعني اكيد لما تروح على عيادة ولا على دكتور وتلاقي الدكتور والممرض قاعدين بيحكوا بالانجليزي انت ما تفهمش عليهم، فعليا الشخص بيخاف.
1: نعم بيروح باله اكثر شيء الامراض الخطيرة، السرطانات وغيره. صحيح. فلذلك احنا دائما يعني هاي واحد جزء من الرسالة اللي احنا انا بالنسبة لي شفت انه هاي مهمة جدا، انه انا لما اوصل المريض شو مرض وأعبر له عنه بلغته، أنا هذا جزء من أنه تبسيط الحل والعلاج للمريض. لما أتحدث معه بمصطلحات طبقية هو بيشعر بفجوة ما بين الطبيب والمريض. وجزء أساسي من رسالة الطبيب هي مهارة التواصل. إذا كان الطبيب ماهر في التواصل بيستطيع أنه يستحصل على التاريخ المرضي بسهولة، وبالتالي ما يعني يلغي خلينا نحكي الحاجز اللي ممكن يكون بينه وبين المريض. لما المريض يشوف الطبيب يتحدث بلغة شوي غريبة راح يصير كمان يتخوف، وراح يصير يعني نوعا ما دفاعي وما يبرز كل مشاكله.
0: هي دكتور وجزء اتهموا الأطباء قبل فترة بموضوع كتابة اسم الدواء بالمشبك عشان هو نفسه المريض ما يعرف شو الدواء، وايضا في الموضوع المصطلحات الانجليزية. طيب دكتور لو بدنا ندخل في عالم الارقام، انت الان بتحكي عن 1100 مقال واكثر من 200 الف مساهمه عبر الويكيبيديا، لو بدنا نتعرف على هاي الارقام بشكل اكبر، ما هو الفرق بين كتابه المقال وبين المساهمه في الويكيبيديا أو التعديل في الويكيبيديا؟
1: من حيث التعريف المساهمة هي أي شيء أنت ممكن تقوم فيه من خلال موقع ويكيبيديا. يعني تعديل مثلا على سبيل المثال تعديل خطأ إملائي يعتبر مساهمة. كتابة مقال إذا أنشأتها يعني بمرة واحدة بإنشاء حركة إنشاء واحدة تعتبر هذا مساهمة. لكن يعني خلينا نحكي المقال ممكن يكون فيه عشرات المساهمات. أنا لما أنشأ مقال نحكي مثلا 1100 مقال، أنا أنشأت مقال من الصفر لم يكن موجود. أما التعديلات عادة هي تعديلات على مقالات موجودة. يعني مقال موجود ممكن يكون فيه أخطاء حوية، أخطاء إملائية، أخطاء معرفية أنا أقوم بتصويبها، فهذا بسموه مساهمة أو تعديل.
0: طيب كيف استطعت عدها هاي
1: جيد
0: هو الآن حدا يسأل من المستمعين.
1: الحقيقة هو الويكيبيديا فيها إشي يعني مهم جدا هو موضوع الإحصائيات. مهتم الموقع بالإحصائيات عشان يبرز أهميته للقارئ. مثلا على سبيل المثال ويكيبيديا في الإحصاء الرسمي بتصفح حوالي 8000 شخص بالثانية الواحدة. كل حساب لمستخدم في ويكيبيديا في إله خلينا نحكي سجل. هذا السجل بيظهر فيه المقالات اللي أنشأها، عدد مشاهدات هذه المقالات، كم المساهمات اللي قام فيها، وأيضا هل تلقى شكر أو أوسمة أو مثلا تكريمات. يعني في احصائيات كبيره في ويكيبيديا عن هذا الموضوع، لانه هي الحافز في ويكيبيديا معنوي. نعم. يعني احنا كمساهمين احنا متطوعين. نعم. بالنهايه ما في مقابل مادي على المقال انا بكتبه، لكن المقابل المعنوي لما اشوف هذا المقال كم شخص قراه وكم شخص اطلع عليه،
0: حافز معنوي لك.
1: نعم، حافز. نعم. معنوي كبير. نعم. والحقيقه يعني في مبادراتنا، يعني على سبيل المثال نادي المحتوى العربي على الانترنت منذ نشاته بالجامعه بعام 2017 حتى اليوم في اكثر من 25 مليون شخص قرا المقالات اللي شفناها.
0: ما شاء الله. اللي كتبناها. يعني بتحكي عن عدد. نعم. كبير جدا دكتور.
1: اكيد. نعم.
0: واسست بعدها اتوقع جمعيه. نعم. جمعية المحتوى العربي. نعم. نعم. بدنا نحكي عنها الدكتور.
1: الحقيقة شو الجمعية هي؟ كانت تالية نشاطنا بالجامعة. يعني زي ما بتعرف أستاذي العزيز، إحنا في الجامعات يعني هي دائما التماس بيكون مع الطاقة التطوعية، الطاقة الشبابية، وبنطلق من الجامعة.
0: أكيد.
1: إحنا واجهنا مشكلة بسيطة، إنه إحنا لما تخرجنا بجائحة كورونا صار نوعا ما التماس مع الجامعة ضعيف نظرا لموضوع الأونلاين وغيره والدراسة عن بعد. فإحنا قررنا إنه نعمل جمعية. إحنا نفس الشباب اللي كنا مؤسسين النادي في الجامعة الهاشمية عملنا جمعية المحتوى الرقمي ضمن اختصاص وزارة الثقافة، وهي جمعية أردنية تعمل على كافة يعني محافظات المملكة. جميل. بصورة رقمية لتكون بيت خبرة للدولة الأردنية في مجال النشر على على على شبكة الإنترنت تحديدا.
0: كافة التخصصات مش فقط طبي.
1: نعم. ليس فقط طبي. نعم. كل حقول المعرفة دائما يعني هي من اسمها هي موسوعة، فيها تتسع لجميع يعني مشارب المعرفية. وإحنا دائما بنقول إنه كل شخص في مجال شغفه هو متخصص. أكيد. يعني ممكن يكون شخص فعليا مش متخصص نحكي في السيارات، لكنه عنده اهتمام بالغ في هذا الموضوع.
0: ممكن
1: يكون
0: أحسن من
1: أكثر من مختص. نعم. فبالتالي إحنا بنحاول يعني نستقطب بشغف هؤلاء الناس حتى انهم يكتبوا ويفرغوا طاقاتهم عبر ويكيبيديا.
0: اي حدا الان بسمعنا ممكن يجي يدخل.
1: نعم.
0: على
1: اي شخص بيستطيع ينشا حسابه زي ما انشا حسابه في اي وسيله تواصل اجتماعي، بابسط من ذلك وباكثر خصوصيه ممكن ينشا حسابه عبر موسوعه ويكيبيديا ويبدا بالتحرير في كل اي في اي لغه هو بيختارها. وطبعا احنا دائما بنحفز على اللغه العربيه، لان اللغه العربيه ترتيبها 18 ما بين اللغات في ويكيبيديا. نعم. واحنا بنطمح ان شاء الله انها تصير في المراتب. نعم. الاولى، لانه تقريبا في ويكيبيديا العربيه 1,200,000 مقال او يزيد، وفي اللغة الإنجليزية أكثر من 6 مليون مقال. فإحنا دائما نتطلع على هذا الرقم إنه ممكن يكون شاسع. نعم. 6 أضعاف. نعم. لكن الحقيقة تجسير هذا الفجوة يعني ليس بالأمر الصعب من وجهة نظرنا في الجمعية، لأنه إذا أنا غرزت هذه الفكرة في المدارس والجامعات في النشء الحديث، إنه أنا حتى إني أفرغ المحتوى المعرفي اللي قرأته وأقدر إني أكون صغته بطريقة سليمة. إحنا اليوم في عصر الذكاء الاصطناعي القليل من يقرأ بحقيقة الأمر. صحيح. والقليل من يعتمد على المطالعة والتلخيص. كثير منا بسأل يعني خلينا نحكي بكسل الذكاء الاصطناعي.
0: أعطيني.
1: نعم. صار عندنا نوع من النزق من قراءة المنشورات الطويلة أو الكتب وغيره. فهذا هذا المشروع هو بيعبي هذه الفجوة.
0: دكتور، أنت الآن لما بتكتب مقال، تحكي عن 1,100 مقال، لما أنت بتكتب مقال على الويكيبيديا أنت ما بتكتب قاعد بوست على الفيسبوك، أنت بتكتب معلومة ممكن يستفيد منها دكتور، يستفيد منها ممرض، ممكن يستفيد منها شخص عادي. فكيف كنت تقدر توثق المعلومة ودقق المعلومة اللي أنت بتنشرها في المقال؟
1: بالطبع ويكيبيديا زي أي موسوعة بالعالم إلها حوكمة من ناحية سياسات تحرير، فهي بتتطلب منك الاستشهاد بمصادر موثوقة، إنك ترجع مثلا الادعاءات الاستثنائية بنسميها، يجب توثيقها بمصادر استثنائية. يعني لو حكيت مثلا إنه أنا أشهر شخص في العالم، هذا ادعاء كثير كبير، يجب إنه أوثقه بمصادر استثنائية. فدائما في سياسة الموقع إنه وثق حتى المعلومات البديهية. يعني مثلا دائما نضرب مثال الماء لا طعم ولا لون ولا رائحة. هاي ممكن تكون معلومة بديهية وتصور الشخص إنه مش لازم يضيف لها مصدر، لكن في ويكيبيديا نعم يجب إنك تضيف مصدر. وبدائيات أو أساسيات البحث العلمي هي متطلب أساسي في كتابة المقالات على ويكيبيديا. ما بحكي إنه المقالة طبقية وصعب إنه أي حدا يكتبها، ولكن حتى تبقى المقال لأطول فترة ممكنة وما يصار إلى حذفها، يجب إن تكون تحتوي على مصادر توثق كل معلومة واردة فيها، وأيضا الصياغة إنها ما تكون دعائية، الصياغة تكون محايدة ومكتوبة بشكل سلس وسهل للقراء.
0: نعم. دكتور، حكينا في بداية وقبل شوي عن موضوع الجمعية والنادي. أنت انتقلت من مرحلة أنا أكتب إلى مرحلة أنا أعلم وأدرب غيري عملية الكتابة. شو اللي خلاك تنتقل من الإنجاز الفردي إلى بناء فريق ومؤسسة؟
1: بالرغم من الإنجاز الفردي، يعني ممكن أنا أحكي عن الرقم أنه مثلا 200,000 مساهم في ويكيبيديا، أنا من أعلى المساهمين في الوطن العربي، ولكن مع ذلك هذا ما أحدث فرق خلينا نحكي من ناحية ترتيب ويكيبيديا، لأنه أنا جهد فردي. لكن إذا أنا بضيف هذا الجهد وبصير هذا الجهد بلهمه للآخرين، فهو بالتأكيد حيكون أكبر. الأثر أكبر. نعم. والأثر المجتمعي لنهوض لغتنا بيكون أعلى. فإحنا طبعا يعني الإنسان دائما حتى في مراحل يعني نحكي التطوع بمر بمراحل فتور وبمر بمراحل نشاط.
0: أكيد.
1: فأنا بحاول أستغل بشكل، الفترة اللي فيها نشاط إني أنا أحرر بشكل مباشر على ويكيبيديا، والفترة اللي بشعر فيها نحكي بفتور إنه أتجه نحو العمل تنظيم النشاطات اللي ممكن إنها تحفز الآخرين على القدوم لويكيبيديا. وحقيقة الأمر إنه يعني في صار يعني بعض المستخدمين من اللي أجوا معنا وساهموا بالنادي أصبحوا لاحقا إداريين في ويكيبيديا.
0: جميل.
1: فهذا إشي يعني بيخليك إنه زي ما نسميه استعادة الاستثمار. صحيح. أنت استثمرت بإشي وعادت لك الأثر والبذر اللي
0: يكفيكم هذا نعم. هذا الأثر اللي إجاكم أتوقع دكتور، يعني ما شاء الله عليكم دكتور مصعب بنات. إحنا إن شاء الله مستمرين معك دكتور، وصراحة كثير سعيدين بهذا الكلام وهذا الإنجاز. يعني إحنا في زوايا صراحة من بداية البرنامج حبينا دائما نسلط الضوء على الناس اللي بالفعل إلها أثر، مش بس أنا شو إعلامي والسوشيال ميديا اللي انتشرت بشكل كبير جدا، لا إحنا أخذنا على عاتقنا في بداية البرنامج أنه بالفعل يكون في حدا اشتغل بالفعل، حدا أحدث أثر على المستوى العربي والمحلي. إذن أعزائي المستمعين مكملين معكم في زوايا، وضيفنا لليوم الدكتور مصعب بنات، نحكي أكبر المساهمين على شبكة الويكيبيديا بالأخص في المحتوى الطبي العربي ب1100 مقال وأكثر من 200,000 مساهمة، تعديل تنقيح ونحكي تعديل إملائي. إذن مكملين لكن بعد فاصل صغير مع الدكتور مصعب بنات، فابقوا معنا في زوايا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكاً في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
6: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
7: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك
1: عنوان. زوايا برعاية
0: منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.
2: في زوايا في زوايا في زوايا.
3: عدنا إليكم أعزائي المستمعين والمشاهدين، مكملين معكم في زوايا، وضيفنا لليوم الدكتور مصعب بنات، وقد حاز الدكتور مصعب على لقب أكبر مساهم في شبكة الويكيبيديا، وهي شبكة معرفية كبيرة جدا والكل بعرفها ب1100 مقال طبي عبر الإنترنت وبالأخص عربي، وأيضا أكثر من 200,000 مساهمة تعديل تنقيح وتعديل إملائي على نفس الشبكة. أهلا وسهلا فيك مرة ثانية دكتور مصعب.
4: أهلا وسهلا فيك
3: دكتور مصعب. الآن أي شاب بده يشتغل بقول لك أنا يا عمي ما عندي إمكانيات أشتغل. دكتور مصعب يشتغل بأربع شغلات أو ثلاث شغلات، تلفون، موبايل، إنترنت، ووقت فراغ. شو بتحكي لأي شاب الآن بقول لك أنا ما عندي إمكانيات أشتغل؟
4: بحكي له ابدأ الآن ولا تنتظر التغيير، ما بنتظر أي إنسان، والموضوع المادي يجب الإنسان يفصل بين سبل المعيشة وما بين العمل التطوعي. العمل التطوعي هو استثمار طويل الأمد ولا بد يعود إليك بالأثر.
3: طب لو رجعنا لدكتور مصعب ب 2013 باللحظة أو بالوقت اللي بلش فيه، هل كنت شايف إنه الموضوع ممكن يتحول إلى مسار مهني ومؤسسة وشراكات دولية، ولا كنت بس بتعمل الشيء اللي مقتنع أنت فيه؟
4: بصراحة كان عندي رؤية للنشاط جميل. أنه راح يتطور وراح يتوسع، لأنه أنا مؤمن أنه الفكرة الصالحة تثبت نفسها مع الزمن، وأن الفكرة الطالحة الزمن كفيل بها. لا حاجة لأن يعني تقوم بتقويض أي فكرة سيئة. أكيد. الفكرة الصحيحة لابد أن تثبت نفسها. آمنت بأنه فكرة العمل التطوعي والاستثمار في كتابة المحتوى الطبي والمحتوى المعرفي لابد أن يعود بالأثر، وآمنت أنه هناك دائما حاجة لابد أن تسد هذه، يعني هذه الجمعية أو هذه هذا النادي لابد أنه يسد حاجة معرفية موجودة في المجتمع. نعم. وبالتالي أيقنت إنه الشركات ستحقق مع الوقت، وما سعيت للشركات بحد ذاتها بقدر ما إنه يعني عملت العمل المطلوب مني، وقلت يعني ما أستطيع أن أقوله ومشيت في هذا المجال، ثم الأشياء هذه يعني المكاسب حصلت لوحدها مع الوقت.
3: نعم ما شاء الله عليك دكتور. نعم. دكتور مصعب أهلا وسهلا فيك مرة ثانية. دكتورنا أنت طبيب وعندك مسار مهني، شغال الآن في وزارة الصحة، أو مش وزارة الصحة، المركز الوطني للأوبئة، ما شاء الله عليك طبعا. نفس الوقت عندك عالم كامل في الويكيبيديا ومساهمات تقول لك يلا بدي أكبر وأصير أكبر. كيف تشوف العلاقة بين الطب والتكنولوجيا وصناعة المحتوى، وهل ممكن يكون المحتوى الرقمي نفسه أداة صحية؟
4: لا شك اليوم في مجالنا الطبي يعتبر الهاتف أداة طبية. نعم. يعني مثله مثل سماعة الطبيب. لأنه اليوم أنت حتى كطبيب حتى تصل لمثلا معلومات معرفية أو علمية معينة أحيانا تحتاج استعمال هاتفك، وراح أضرب لك مثال واقعي. اليوم لو بدي أحزب جرعة دواء لطفل، اليوم ما ممكن يعني أستظهر هذا الإشي بس من ذاكرتي، لابد أن أضع مقاييس معينة مثل وزنه مثل طوله وهكذا. فبالتالي أصبح المحتوى الرقمي والتكنولوجيا جزء أساسي من الطب، حتى العمليات الجراحية أصبحت أيضا باستعمال الروبوتات وغيره. المحتوى الصحي والمعرفي هو جزء من التوعية الصحية. نعم. التوعية والإعلام الصحي موضوع كثير مهم في إيصال صوت الجهة الصحية للمريض. حتى في مجال عملي في مجال الأوبئة دائما إحنا هذا مجال مليء بالشائعات. والمحتوى الرقمي والصحي هو المجال الأساسي لإقناع المواطن ومتلقي الخدمة بضرورة هذه الخدمة الصحية وفوائدها. فأكيد المحتوى الرقمي هو يعني هو رديف عمل الطبيب أو عمل الجهة الصحية.
3: جميل ما شاء الله عليكم دكتور مصعب. يعني بدي أختم بآخر سؤال معك دكتور، إحنا سعيدين صراحة بهذا الحديث وهاي المعلومات اللي بتقدمها وهذا الإنجاز صراحة اللي بيعكس إنه بالفعل لسه في شباب أردني عم يشتغلوا، بس إحنا للأسف الإعلام مش مسلط الضوء عليهم. لو في شاب أو بنت عمرهم من 18 ل 20 سنة حكولك دكتور مصعب إحنا بدنا نعمل إشي يترك أثر بس مش عارفين من وين نبدأ، شو أول خطوة بتحكي لهم يبلشوا فيها بكرة الصبح؟
4: أول خطوة إنه اجد الفجوة اللي أنت شايف إنك أنت قادر تسدها. كل إنسان ربنا زرع فيه إنه باب هو يعني لا يؤتينا من قبله. أكيد. هذا من يعني في الجانب الديني. فأنت في مجال في مكانك سواء في كنت في مكان عملك أو في مكان دراستك أو حتى في بيتك، إذا في شفت شيء ممكن تحدث التغيير فيه وشفت إنه ممكن تترك بصمة فيه لو إنسان واحد استفاد منه، فبادر بالمساهمة بدون تفكير. الموضوع هذا ممكن إنسان يجده بسيط لكن هذا عبارة عن صدقة جارية. يعني أنا اليوم لما باجي لمشكلة موجودة وبحاول أجد حلها بالطريقة اللي أنا بستطيعها، فأنا كل ثق تمام أنه كل وقت وفرته أو جهد أو تعب على شخص آخر أتى بعدي، أنه هذا دائما حيكون يعني صدقة جارية لإلي. زائد الأثر المعنوي هو دائما بيبني فيك الشخصية. العمل التطوعي ما في مردود مادي، لكن هو دائما بعيد استثماره فيك من حيث أنه أنت بصقل شخصيتك، بيجعلك احترام ما بين الناس، وأيضا كمان بيجعلك أثر في مجتمعك. كل إنسان فينا يموت ويبقى الأثر. الأثر طبعا اللي أنت بتعمله لما يكون مستدام والفكرة تكون سليمة، تأكد أنه هناك في أشخاص رح يجوا يتبنوا هاي الفكرة أكيد. والفكرة ما رح تروح لو أو تزول بزوال الشخص هذا نفسه أكيد. حتستمر وحتظلها منتجة وحتظلها يعني خلينا نحكي مستمرة عمد الأجيال. وأكبر مثال وأكبر فكرة أنا دائما أضربها رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلها 1400 سنة ولا تزال تتجدد أكيد. وتنمو فينا يوم بعد يوم.
3: ما شاء الله عليك دكتور مصعب على هذا الكلام الجميل. الدكتور مصعب بنات أحد أكبر أو أكبر المساهمين على شبكة الويكيبيديا في المحتوى العربي بأكثر من 200,000 مساهمة وتعديل تنقيح تعديل محتوى و1100 مقال على شبكة الويكيبيديا، وأحد المطورين الكبار في شبكة الويكيبيديا في المحتوى العربي، واللي صنع بالفعل أثر والآن تحول إلى نادي المحتوى العربي وجمعية المحتوى العربي، وأصبح يدرب لحتى يكون أمثال الدكتور مصعب ومثيلاته الكثير الكثير، حتى إن شاء الله المحتوى العربي عبر الإنترنت يصير أكبر وأكبر. بدي أشكرك دكتور مصعب، وسعيدين جدا بوجودك معنا اليوم في زوايا.
4: أنا بالأسعد، شكرا جزيلا لكم.
3: الله يسعدك دكتور مصعب. وأعزائي المستمعين والمشاهدين، خلينا ننتقل معكم إلى المسابقات والتحديات بلسان عربي عن الرقم، المسابقة الثقافية، واسمعني لكن بعد فاصل إعلان صغير بنرجع لنكمل معكم عبر أرقام هواتفنا 06-516-4020-06-516-5020-06-516-2060 و06-516-2020. ابقوا معنا بعد الفاصل.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
5: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك، من الروضة وحتى الثانوية، للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. Hey!

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3991.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: زوايا برعاية
0: منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.
2: في زوايا، في زوايا، في زوايا.
3: عدنا لكم أعزائي المستمعين والمشاهدين، مكملين معكم في زوايا وفي فقرتنا الثانية للمسابقات والتحديات بلسان عربي. أنا الرقم، وطبعا بلسان عربي عن اللغة العربية مثل ما تعودتوا. أنا الرقم، سؤال بمعادلة صغيرة عن رقم من هالأرقام الموجودة في حياتنا. واسمعني، حنكون معكم في شارة برنامج كرتوني قديم. اليوم عندنا 4 شارات مميزة إن شاء الله رب العالمين اخترنا إياهم كريم. وأيضا حنكون معكم في المسابقة الثقافية، سؤال من 3 خيارات متعددة، خيار واحد فقط منها هو الصحيح. إذن عبر أرقام هاتفنا 06-516-20-06-516-20-20-06-516-20-20-06-516-20-60. ونبدأ مع فاطمة في أول اتصال. السلام عليكم يا فاطمة.
4: يعافيك العافية.
3: الله يعافيك، أهلا ومرحبا. كيف حالك يا فاطمة؟
4: كيف حالك؟
3: الحمد لله تمام التمام. كيف حالك أنت؟
4: الحمد لله.
3: فاطمة أول مرة بتشاركينا في البرنامج؟
4: تقريبا يعني،
3: كان
4: شاركت برمضان.
3: يا ستي اهلا وسهلا فيكم، ان شاء الله دائما بتضلي معنا يا فاطمه. يلا فاطمه ندخل معك على الدولاب، دولاب زوايا موجود الان عبر تلفزيون حياه، حيختار لك واحده من 4 مسابقات. نشوف شو حيختار لك الدولاب بال4 مسابقات الموجوده عنده، ونبدا الان. شو حيختار الدولاب لا فاطمه؟ وان شاء الله تكون الخيار اللي بدها اياه. او شو بتتوقع يطلع لك فاطمه في الدولاب؟
4: صوتيات
3: ان شاء الله. خلاص شكلك انت كانت تحبي افلام الكرتون ومسلسلات الكرتون انت سابقا. طلع لك اسمعني، سبحان الله يعني عبر التلفزيون الان اذا بتتابعينا موجود اسمعني، حنسمعك الان شارت فيلم كرتوني قديم ونشوف هل حتحزريها ولا لا. نسمع معك يا فاطمه. شو رايك يا فاطمه؟
4: هذا عهد الأصدقاء.
3: عهد الأصدقاء، روميو والفريدو والمداخن، ما شاء الله عليك يا فاطمة يعني متابعة كاينة. فاطمة دخل اسمك معنا مباشرة على السحب في نهاية الحلقة. كل الشكر إليك ولمشاركتك، وإن شاء الله تكوني معنا من الفائزين. وننتقل من فاطمة إلى فاطمة أخرى. السلام عليكم يا فاطمة.
5: وعليكم السلام، كيفك؟
3: الحمد لله، الله يسعدك يا فاطمة. كيف حالك أنت؟
5: الحمد لله تمام.
3: فاطمة من وين عم تحكي معنا؟
5: من الزرقاء.
3: أهلا وسهلا فيك وبكل مستمعي حياة FM في محافظة الزرقاء. فاطمة أكيد عارفة قواعد المسابقة صح؟
5: أكيد.
3: يلا مباشرة لدولاب زوايا، حيختار لك الآن الدولاب واحدة من 4 مسابقات، واختار لك الدولاب بلسان عربي. كيف أنت واللغة العربية؟
5: ممتاز.
3: سؤالك يقول: أي الكلمات التالية تحتوي على همزة متوسطة على واو؟ هل هي سؤال أم سأل أم بئر؟ واحدة من الكلمات التالية تحتوي على همزة متوسطة على واو. سؤال، سأل أم بئر؟
5: سؤال.
3: إجابتك صحيحة 100%، فيش غيرها يعني، مبينة واضحة، فيش واو أصلا غير بكلمة سؤال. يا فاطمة لو انتبهتي للسؤال فإجابتك صحيحة، ودخل اسمك معنا السحب إن شاء الله في نهاية الحلقة تكوني معنا يا فاطمة من الفائزين. وطبعا هاي دعوة لكل اللي عم بيشاركونا، يتفضلوا طبعا اللي حيفوزوا معنا إن شاء الله في نهاية المسابقة، يتفضلوا على مقر إذاعة حياة FM ابتداء من الغد الخميس وحتى الأربعاء القادم، إذا أسبوع من تاريخه، حتى تستلموا الجوائز. وطبعا إحنا موقعنا ومقرنا في شارع الملكة رانا، شارع الجامعة الأردنية، خلف جريدة الدستور، مجمع حياة، الطابق 3. ننتقل في اتصال جديد معنا ياسمين. السلام عليكم يا ياسمين.
6: وعليكم السلام، يسعد مساك، كيف الحال؟
3: أهلا وسهلا. تمام تمام يا ياسمين، أنت كيف حالك ياسمين؟
6: والله الحمد لله، إحنا من متابعين هذا البرنامج، مشوق ومفيد كل أربعة.
3: هذا شرف إلي يا ياسمين. بس حاسك أول مرة بتشاركينا يا ياسمين.
6: نعم
3: أول مرة بتشاركينا.
6: هو صراحة دائما بس ما بي يعني بنالنا الحظ صراحة الفوز.
3: يلا
6: بس احنا سامعين بسماع صوتكم سعيدين وفي برنامج ممتع ومشوق ما شاء الله يعني.
3: احنا اكثر والله يا ياسمين بوجودكم واستماعكم ومشاركتكم ايضا. يلا ياسمين ننتقل معك للدولاب. شو بتتوقع يا ياسمين يطلع لك بالدولاب؟
6: عادي اي شيء.
3: طب كيف انت والارقام؟
6: عادي
3: عادي بدي حدا يكون جنبك يساعدك ما عنديش مشكلة. مساعدة صديق أو يكون عندك حدا ما عندي مشكلة. طيب سؤالك يقول يا ياسمين ركزي معي. أنا الرقم الذي إذا قسمتني على 5 ثم أضفت 6 كان الناتج 10، فمن أنا؟
6: ممكن
3: أيوة إيش حكيتي؟
6: 20.
3: إجابتك صحيحة ما شاء الله عليك يا ياسمين. إذا قسمنا 20 تقسيم 5 هيعطيني الناتج 4، زدت الأربعة 6 قديش هيعطيني الناتج؟ 10. إجابتك صحيحة ما تترددي ما شاء الله عليك يا ياسمين. والله طلعت ياسمين شاطرة بالرياضيات والأرقام ما شاء الله عليك ياسمين. إن شاء الله تكوني معنا من الفايزين وأول مشاركة مع ياسمين، يعني إن شاء الله مشاركة ما تكونش إن شاء الله الأخيرة. ننتقل في اتصال جديد معنا محمد. السلام عليكم يا محمد.
7: السلام ورحمة الله.
3: أهلا ومرحبا، كيف حالك يا محمد؟
7: الحمد لله.
3: كيف حالك؟ شوي زعلان زلمة، بدنا ننبسط بدنا نفرح نفرفح. الله يرضى عليك. يلا يا محمد مباشرة ندخل معك للدولاب. دولاب زوايا حيختار لك واحدة من الأربعة مسابقات الموجودة عندنا واختار لك اسمعني في شارة كرتون جديدة وقديمة نوعا ما، إن شاء الله تحزرها يا محمد. يلا جاهز محمد؟ يلا يلا يا كريم. سندباد حزنها على السريع ما شاء الله عليك يا محمد، يعني من أول ثانية محمد رائع ما شاء الله عليك يا محمد، دخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة وإن شاء الله تكون معنا من الفائزين. من محمد ننتقل في اتصال جديد مع هنية. السلام عليكم يا هنية.
8: وعليكم السلام، كيف الحال؟
3: يا أهلا ومرحبا بهنية صديقة البرنامج، كيف حالك؟
8: تمام الحمد لله، كيف الأخبار؟
3: كله تمام التمام يا هنية. يلا هنية ننتقل معك للمسابقة ونشوف شو حيختار لك الدولاب. أربعة مسابقات بلسان عربي، أنا الرقم، المسابقة الثقافية واسمعني. اختار لك أنا الرقم الدولاب يا هنية. جاهز للرقم؟
8: جاهز.
3: يلا سؤالك يقول أنا الرقم إذا ضربتني بستة ثم طرحت مني 2 يكون الناتج 28. رقم ضربته بستة بعدين هذا الرقم طرحت منه 2 بيعطيني 28. خليني ارجع رجوع، شو الرقم اللي بطرح منه 2 بيعطيني 28؟ شو رأيك؟
8: 30.
3: طب شو الرقم اللي بضربه بستة ليعطيني 30؟
8: 5.
3: إجابتك صحيحة 100% يا هنية، يعني دخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة. إذن الرقم 5 إذا ضربته بستة بيعطيني الناتج 30، طرحت منه 2 بيعطيني 28. ومن هنية أنتقل إلى محمد في اتصال جديد. محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا محمد؟
9: يا هلا فيك، شو أخبارك؟
3: الله يرضى عليك. محمد شاركت المسابقة قبل هيك؟
9: السؤال الماضي ربحت كوبون.
3: ما شاء الله، تقول ليش ما سلمتوش؟
9: المسابقين المتزمين معكم.
3: طب

0: والله كنت اتفرج عدنان وليله، ساندبال، طمطم، الحوت الابيض، يعني شغلات كنت اتفرج عليها.
1: بدي اشغل لك هاي الشاره واكيد حتحزرها يا سامر. يلا ننتقل معك لهاي الشاره ونشوف هل حتحزرها يا سامر ولا لا. نسمع
0: يا رب.
1: اسمع يا سامر.

0: هاي عمي اوسكاك ولا ابسك شو ولا
1: في اشي في كلمة الكنز
0: هاي بكون مع الولد بكون
1: صح صح صح صح. طب في كلمة الكنز ايش كانت قبليها كلمة؟
0: دروب الكنز ولا الحكايات الكنز
1: لا لا لا لا ايش اللي بيكون دايما في كنز يعني المنطقة اللي بيكون فيها كنز بروحوا لها الناس قطعة في البحر
0: بحر الكنز او البحور او الارض
1: الارض البقعة اللي بتكون جوا المي قطعة قطعة من الارض تكون جوا المي شو اسمها هاي
0: قطعة قطعة من الارض اللي هو عمق الارض
1: جزيرة الكنز بدي أربحك معي مباشرة يا سامر جزيرة الكنز يعني أنت حزرت بجوز الجزء الأول وحكيت لي عن أوسكار فبدأ دخلك مباشرة معي جزيرة الكنز هذا الفيلم الكرتوني الجميل جدا ودخل اسمك معنا يا سامر السحب في نهاية الحلقة كل الشكر لك ولجميع المتصلين اللي شاركوا معنا في زوايا خلينا نقوم بإجراء عملية السحب ونشوف مين فاز معنا لليوم وننهي الحلقة إذا فاز أو فازت معنا الفائزة فاطمة أي فاطمة فيهم أي فاطمة فيهم يا كريم فاطمة أبو عمرة فزت معنا يا فاطمة بكوبون بقيمة 10 دنانير مقدم من مطاعم شاورما عصاج الشاورما الأفضل بالعالم ب19 فرع بخدمتكم في عمان وضواحيها اللي حولوا الشاورما من نكهة السيخ إلى نكهة الصاج وأيضا فاز معنا المتصل محمد أبو طوق فزت معنا يا محمد بكوبون بقيمة 20 دينار مقدم من مطاعم بيرجرايز 10 سنين والجاي بشهي كتير 10 سنين بيرجرايز بشهي كل شكر لفريق عمل حلقة اليوم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة من المتابعة والتنسيق كريم السراوي ومن تلفزيون حياة المهندس عبد الرحمن أبو رياش وكنت معكم من الإعداد والتقديم الداعي لكم بالخير أحمد الرنتيسي إلى أن نلتقي بكم الأسبوع القادم في زوايا من الساعة 8 وحتى 9 لذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في زوايا في زوايا في زوايا في زوايا في زوايا كل زوايا برعاية منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 33 بعد 100.
1: الحديث 1429. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله، فإن الفضل فيه. الحديث 1430. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الحديث 1431. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. باب قوله تعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم. الحديث 1432. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. باب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. الحديث 1433. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتضلون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ فقالوا: يا رسول الله، نرمي وأنت معهم؟ قال: ارموا وأنا معكم كلكم. باب قوله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا. الحديث 1434. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا: قد عجلنا منها واستقينا. فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء. باب قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. الحديث 1435. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. باب حديث الخضر مع موسى عليه السلام. الحديث 1436. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي الخضر أنه جلس على فروة بيضاء، فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. الحديث 1437 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباث، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قالوا: أكنت ترعى الغنم؟ قال: وهل من نبي إلا وقد رعاها؟ باب قول الله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، إلى قوله: وكانت من القانتين. الحديث 1438 عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. باب قول الله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين، إلى قوله: وهو مليم. الحديث 1439 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لعبد أن يقول: إني خير من يونس بن متى، ونسبه إلى أبيه. باب قول الله تعالى: وآتينا داود زبورا. الحديث 1440 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قفف على داود عليه السلام القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج، فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه، ولا يأكل إلا من عمل يده. باب قول الله تعالى: ووهبنا لداود سليمان، نعم العبد إنه أواب. الحديث 1441 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا، فجعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار. الحديث 1442 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبتهما: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام المتابعين، أخواتنا الكريمات المتابعات، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. طابت الأوقات، رزقنا الله وإياكم أحسن الفهم في الآيات يا مجيب الدعوات. نحن في رحلة مع سورة البقرة، ووقفنا عند الآية 47 بعد 100، الحق من ربك. هذا تعليق وتعقيب على الآيات السابقة التي تكلمت عن القبلة، من قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، اللي هي كانت 142. فهذا تعقيب على كل ما سبق، الحق من ربك، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى، ما أعرضته عليك يعني يا رسول الله والحق من ربك، فلا تكونن من الممتن. حاشاه طبعا، لكن الله يوجه له من الخطاب ما يشاء ويفرض عليه ما يريد، وهو العبد عليه أزكى الصلوات يطيع أمر ربه. إذن ولن يكون من المتشككين معاذ الله أو المجادلين في هذا الموضوع، بل هو مستسلم لأمر ربه تبارك وتعالى. ثم قال مولانا في الآية 48 بعد 100، ولكل وجهة هو موليها، في قراءة هو مولاها، لكن نحن نقرأ هو موليها، مش عاوزين نتشعب. النصارى لهم قبلة، ما الناش يعني كل واحد حر في عقيدته، واليهود لهم قبلة وللمسلمين قبلة، ولكل وجهة. أعطانا القرآن بكلمتين هذه أنماط من التدين المختلفة، هو موليها أي مولي وجهه إلى قبلته التي هو مؤمن أو مقتنع بها، أو أنه وجد السابقين له يتوجهون هذه الوجهة وهو تابع من التوابع. فاستبقوا الخيرات، يا سلام، إذن بدل الجدل العقيم فاستبقوا الخيرات. الخطاب لمين؟ للجميع، ولكن من المستجيب لأمر الله باستباق الخيرات على المنهج الذي يرتضيه الله عز وجل؟ رسول الله عليه أزكى الصلوات وأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الأمر، كأنه لهم. فاستبقوا الخيرات، لأن الآخرين لا يطيعون قرآننا حتى نقول فاستبقوا الخيرات، لكن النص مفتوح على كل حال. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. يا سلام، لو كنت في أقصى المشرق، في أقصى المغرب، في أقصى الشمال، في أقصى الجنوب، الله تعالى يأتي بك، بمعنى يستحضرك للحساب سبحانه. إذن لكل من الأديان الثلاث السماوية وجهة ومتولي هذه الوجهة. النصارى لهم وجهة، اليهود لهم وجهة، والمسلمون لهم قبلة. فاستبقوا الخيرات يا الأمم الثلاثة. طبعا المستجيب لأمر لهم المؤمنون، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، يعني مردكم في النهاية إلى الله كلكم، الأديان الثلاثة والمتمذهبون بها. إن الله على كل شيء قدير، أي على استحضاركم يوم القيامة. مولانا قدير بكلمة، قوموا من القبور فنقوم، امشوا إلى الحساب فنمشي. ومن حيث خرجت، الخطاب لرسول الله من ربه تبارك وتعالى، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني خرجت من مكة، خرجت من المدينة، خرجت من الطائف، خرجت من أي مكان خرجت، فولي وجهك جهة وقبل وشطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك. هذا هو الحق الذي لا يعترف الله تعالى إلا به، لكن مثل ما قلنا الناس أحرار يختارون ما يختارون، والحساب عند الله عز وجل. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه، أي هذا التولي، للحق من ربك. هذه اللام في جواب إن للتأكيد ومزيد من التوكيد، للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. الله عز وجل لا يغيب عنه غائبة، مطلع على النوايا والضمائر والقلوب والسرائر سبحانه، يعلم الغيب ويعلم كل ذرة أين هي وأين مصيرها. الحمد لله رب العالمين، نلتقي مرة أخرى إن شاء الله تعالى، ونواصل حتى نكتمل مع السورة إن يسر الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن الإعداد رامي عيسى، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. بينما تؤكد واشنطن أن السيطرة على مضيق هرمز باتت كاملة، تتمسك طهران بإغلاقه إلى حين الاستجابة لشروطها، لتدخل المواجهة بين الطرفين مرحلة جديدة عنوانها الضغط المتبادل واختبار القدرة على فرض الشروط. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح بمزيد من الضغط ويؤكد عدم ثقته بإيران، فيما ترفع طهران سقف مطالبها وتربط فتح المضيق بملفات تتجاوز الحرب نفسها، من الأصول الإيرانية المجمدة إلى الحروب في المنطقة. وبالتوازي يتسع البعد البحري للأزمة مع تحركات أمريكية ضد سفن متجهة إلى إيران، وتطورات أمنية جديدة في البحر الأحمر وباب المندب، ما يفتح الباب أمام انتقال المواجهة من الساحة الإيرانية إلى الممرات البحرية الحيوية. وبين حديث ترامب عن التفاوض وتهديداته المتواصلة وتصريحات طهران التي تضع شروطا مسبقة، يبقى السؤال: هل نحن أمام محاولة لفرض تسوية سياسية بشروط جديدة، أم أن المنطقة تتجه إلى جولة أكثر اتساعا من التصعيد؟ نناقش ذلك وأكثر في حلقة اليوم من استوديو التحليل. وينضم إلينا عبر الهاتف ضيفنا المحلل السياسي مجيد عصفور. أهلا بك أستاذ مجيد، مساء الخير.
1: مساء الخير يا أهلا.
0: بداية، كيف تقرأ المشهد بين واشنطن وطهران؟ هل نحن أمام التفاوض تحت الضغط أم تمهيد لجولة تصعيد جديدة؟
1: شكرا. بالتأكيد نحن أمام التفاوض تحت الضغط، وتفاوض برفع شروط الاتفاق أو شروط المكاسب من قبل كل طرف باتجاه الطرف الآخر، تمهيدا للذهاب إلى مرة أخرى جولة من المفاوضات. حقيقة المشهد ضبابي، لا ثقة لا بالجانب الإيراني ولا بالجانب الأمريكي. ليس فقدان هذه الثقة ليس متبادلا فقط، بل أيضا من قبل المتابعين والمراقبين أن الطرفان لا يمكن الوثوق بما يصدر عنهما من تصريحات ومن مواقف. دائما هناك في تصريحات متعارضة ومتناقضة، يطلقها الجانب الإيراني ويطلقها الجانب الأمريكي.
0: نعم، وواحدة من هذه الأدلة على هذه التصريحات، نعم، ترامب يقول إن الولايات المتحدة هي التي تسيطر، نعم، على مضيق هرمز، وبالمقابل، نعم، طهران أيضا تقول إن المضيق، نعم، لن يفتح إلا عندما تستجيب الولايات المتحدة لشروطها. بالضبط. من يملك فعليا أوراق الضغط برأيك؟
1: بالضبط يا سيدتي، حقيقة الطرفان يملكان أوراق ضغط. الولايات المتحدة تحاصر إيران والموانئ الإيرانية وتمنع وصول أي سفن إلى الموانئ الإيرانية. إيران بالمقابل لم تنزع الألغام البحرية من المضيق، وبالتالي المرور من المضيق ما زال مغلقا بشبه كامل أو أقرب إلى الكامل، تحت مخاطر كثيرة تتعرض لها السفن الجاثمة والمتوقفة منذ مدة طويلة في مياه المضيق. إذن كلا الطرفان لديهما أوراق ضغط. المشكلة تكمن في الدول المتضررة. تحاول هذه الدول، وفي مقدمتها دول الخليج العربي التي تصدر النفط والغاز عبر هذا المضيق بنسبة تزيد عن 20%، والدول المستقبلة للنفط والغاز كأوروبا والصين تحديدا وبشكل رئيسي الصين، هذه الدول لا تزال غير قادرة على الضغط الحقيقي والفعلي لإرغام سواء إيران أو الولايات المتحدة لتحييد مضيق هرمز من الصراع وفتحه. إيران تعتقد أن المضيق مهم جدا، نعم، في أوراق الضغط على الولايات المتحدة، وهي محقة في ذلك. الولايات المتحدة أيضا تعتقد أن فتح المضيق يمثل تحدي لسيادتها ولقوتها وأيضا للمصالح، وهي أيضا محقة في ذلك. إذن الأزمة حقيقة عقدة، كما هو المضيق عقدة وضيق، أيضا مساحة الوقت ضيقة فيما يتصل بقضية المضيق.
0: نعم.
1: المشكلة الأخرى أن كلا الطرفان ينفيان ويقبلان بنفس الوقت موضوع الوساطة. الوسيط الباكستاني والقطري ما زالا يبعثان أملا في أن الطريق إلى التفاوض لم يغلق تماما، وهناك إمكانية للعودة إلى التفاوض.
0: نعم.
1: بالرغم من نفي الجانب الإيراني أن لا مفاوضات ولا مناقشات وما إلى ذلك.
0: نعم.
1: كل هذا كلام للإعلام، لكن في الواقع هناك زيارات متبادلة بين إيران، طهران وإسلام أباد، وهناك مبعوثون دوليون، وهناك اتصالات لا يعلن عنها.
0: نعم.
1: أيضا على البيت
0: بالحديث
1: الأبيض
0: عن مضيق هرمز أستاذ مجيد، يعني لماذا اختارت طهران ربط فتح مضيق هرمز بالأصول المجمدة وأيضا بالحروب في لبنان وقطاع غزة؟ هل هذه شروط تفاوضية أم أنها محاولة لإعادة تعريف شكل التسوية؟
1: إيران تعتبرها أوراق. موضوع غزة وموضوع لبنان، تحديدا لبنان وحتى غزة، خرج من كأوراق خرجت من أيدي إيران بشكل أيضا شبه كامل. هناك الجانب اللبناني أخذ طريقه في التفاوض المباشر مع الإسرائيليين ومع الأمريكيين منذ مدة، ولم يعد رهين الضغط الداخلي من قبل حزب الله الذي يتلقى تعليماته من إيران. الجانب الفلسطيني أيضا يسير باتجاه، بعد انتخاب قيادته الجديدة، يسير باتجاه مسألة مجلس السلام وما إلى ذلك، والتطلع إلى الهدوء وإلى عدم التصعيد. لا ندري إن كان هذا المسار سيستمر أو سينجو من الخروقات التي تقوم بها إسرائيل تقريبا كل يوم وكل أسبوع وما إلى ذلك. هذه مسألة تتعلق بالجانب الإسرائيلي، وبما أن هذا الجانب الإسرائيلي لا يمكن الوثوق بتعهداته أو باتفاقاته أو بوعوده، فلا يمكن التوقع إذن.
0: نعم.
1: أن تستمر مسألة الهدوء في قطاع غزة أو أن ينعم قطاع غزة بالهدوء.
0: نعم.
1: بشكل كامل.
0: هل تستطيع إيران برأيك أستاذ الاستمرار في استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، أم أنه من الممكن أن تتحول هذه الورقة إلى عامل ضغط عليها؟
1: إيران تتحمل الضغوط ليس بسبب قوتها بل بسبب عدم ديمقراطيتها.
0: نعم.
1: دائما الدول التي تحكم شعوبها بغير الوسائل الديمقراطية، والشعوب محكومة بالكامل وممسوكة وممنوعة من إبداء الرأي العام، أنظمة الحكم فيها تكون قادرة على التفاوض مع العالم بقوة، مع الخصوم بقوة أكبر. هذه ميزة سلبية لكنها إيجابية لأنظمة الحكم. إذا إيران تتحمل الضغوط رغم أنها تتكبد خسائر هائلة اقتصاديا فيما يتصل بالعملة، بالموانئ، بالغلاء، بالمنشآت الحيوية، بالمنشآت الاقتصادية، فضلا عن التدمير الذي تم لعدة مواقع فيما يتصل بالمفاعلات النووية والمحطات الكهرباء والماء وما إلى ذلك من المؤسسات اللازمة لإدامة الحياة. لكن في المقابل الولايات المتحدة هناك معارضة، هناك انتخابات نصفية على وشك أن تبدأ بعد شهرين في شهر 11 أو 13، وضغوط طبعا من الكونغرس، من الحزب الديمقراطي، وحتى الحزب الجمهوري بدأ يتسلل الرفض إلى صفوف عدد كبير من الأعضاء ضد الحرب وضد تكاليف الحرب وارتفاع المعيشة بسبب هذه وارتفاع كلف المعيشة بسبب هذه الحرب. إذن الضغوطات دائما تكون على الدول الديمقراطية، على أنظمة الحكم في الدول الديمقراطية أكثر من دول غير ديمقراطية.
0: نعم، شكرا لك المحلل السياسي مجيد عصفور على هذه التفاصيل، وننتقل وإياكم مستمعينا ومشاهدينا إلى ضيفنا عبر الهاتف المحلل السياسي شادي مدانات. أهلا بك أستاذ شادي، مساء الخير. بداية، هل تغير الهدف الإيراني في هذه المرحلة من مواجهة الحرب إلى تحسين شروط التفاوض؟
2: لا، أنا أعتقد أنه هي بعد سلسلة المواجهات السابقة يعني وصلت الأمور لحالة استاتيكو مثل ما بيسموها، يعني الولايات المتحدة عاجزة عن أنها تحقق الهدف الرئيسي اللي أعلنت عنه اللي هو إسقاط الدولة والنظام والهيمنة على النفط والثروات وتكريس هيمنتها على منطقتنا، وتأتي هذه أيضا بسياق يعني صراحة على المستوى الدولي والتوازنات الدولية، وإيران قدرت أنها تصمد وتوجه ضربات مؤلمة، لكن بكل تأكيد ليس من مصلحتها أن تظلها الحرب مستمرة على طول وحصار اقتصادي وضغوطات، لكن في المقابل يعني كل طرف يعتقد بأنه يعني بعد كل ما قدموا على الأقل الولايات المتحدة كقوة عظمى أن تخرج يعني بصورة، أن لا تخرج بصورة المنهزم، أن تحقق أكبر قدر، والإيران أيضا بعد كل هذه التضحيات أن تخرج بمكاسب اقتصادية وسياسية أيضا، يعني هي كرست نفسها كقوة إقليمية رئيسية وأساسية وقوة يعني لا يستهان فيها في المنطقة، ولها تأثير على واجهت قوة عظمى يعني في هذه المعركة، هذا الموضوع ما كان سهل يعني. هذه التضحيات يعني تحاول إيران الآن أنها ترجمها لمكاسب على أرض الواقع.
0: نعم.
2: في خصوص مضيق هرمز، في خصوص موضوع الأرصدة والحصار والعقوبات.
0: نعم، يعني طهران تقول أيضا إن المضيق لن يفتح إلا إذا وافقت الولايات المتحدة على شروطها. هل تستطيع إيران فرض هذه المعادلة أم أن الولايات المتحدة تستطيع قلبها بالكامل؟
2: لا، واضح أنه عاجز أنها تقلبها الولايات المتحدة، وهذه المكاسب اللي تحاول يعني إيران أنها ترجم وتلخص كل هالتضحيات بمكاسب تعوضها عن الخسائر الاقتصادية اللي خسرتها خلال الحرب. يبدو أنها عسكريا متمكنة وأعدت نفسها لهذه الحرب بشكل يعني غير عادي، وجاهزة لمعركة أطول ولإيلام أمريكا بشكل أكبر، وهذا نفس الخطاب. يعني الملفت أنه الخطاب الإيراني واحد من البداية، لكن التقلبات والتغيرات دائما في الخطاب الأمريكي، وعندهم انتخابات بعد شوي كمان، في ضغوطات وفي انقسامات واضحة، لكن الخطاب الإيراني موحد. يعني كنا نلاحظ بداية الحرب هو خطاب موحد. الآن يعني حكوا أمريكا عن الحصار وحكوا عن تدمير، حكى ترامب عن تدمير إيران ومسح إيران من الوجود، ويعني سمعنا هذه التهديدات، ولو كان قادر يعني على أنه يحققها لحقها ما بتوانى لحظة أنه يعني أنه يضرب ضربة قاضية ويخلص من هالمعركة، لكن يعني واضح أنه في ثبات في التصريحات الإيرانية، والخطاب يعني متصاعد بشكل مدروس، والهدف هو ليس إدامة المعركة أو يعني لا، الهدف أنه يعني إيران في الأخير بعد كل هذه التضحيات أن لا تخرج أيضا بصورة المهزوم. هي بكل تأكيد يعني أفشلت مخططات العدوان، وبالتالي يعني على العكس يعني تظهر بمظهر ما نبالغ نقول انتصار، لكن الصمود.
0: صح.
2: صمود أمام قوة عظمى مثل أمريكا يعني لحد ذات انتصار، ولكن يعني يجب ترجمة كل هذه التضحيات إلى مكاسب بخصوص مضيق هرمز، لأن ممكن ما تحصل كل يعني هذه السياسة بتصعد، يعني بكون أعلى سقف يعني في التصريحات للوصول إلى يعني حل يرضيها في النهاية ويعوض عن كل هذه التضحيات اللي قدمت خلال الفترة الماضية.
0: يعني بالمحصلة أستاذ شادي، أين تقف المنطقة اليوم برأيك أمام تسوية كبرى تفرضها موازين القوى الجديدة، أم أمام حرب مفتوحة لا يزال سقفها مجهولا؟
2: الكل خاسر إذا استمرت هذه الحرب، والكل خاسر بشكل أكبر. أنا دائما بحكيها من زمان، لو نجح المشروع الأمريكي في المنطقة، المشروع يعني نجح في العراق في البداية وتعثر بعدها، ورجع نجح في سوريا وتعثر، وفي حرب تموز في 2006 في لبنان، لكن نجاحه يعني مشروع الولايات المتحدة المعلن هو تفكيك وإعادة تشكيل المنطقة، اللي هو مشروع الشرق الأوسط الكبير، تحويلها لسوق شرق أوسطية مفتوحة، تفكيك الدول الكبرى، إعادة هندسة المجتمعات، إعادة بناء الأمم في في مشاريع يعني مراكز نعم. دراسات أصدرت دراسات اسمها إعادة بناء الأمم والفوضى الخلاقة، وهذه كلها مشاريع معلنة. فحتى الأنظمة الموالية والمعادية لو نجح المشروع الأمريكي المرتبط طبعا بمصالح يعني اقتصادية وشركات واحتكارات عالمية، الكل متضرر.
0: نعم.
2: وتعثر هذا المشروع وتعثر يعني المشروع وكمان ركيزته في المنطقة اللي هو المشروع الصهيوني، هذا لا بكل تأكيد بغض النظر عن أي خصومات في المنطقة بين قوميات وبعض الصراعات الثانوية، لكن معادلة الصراع الرئيسية هي مع الكيان الصهيوني ومن خلفه صاحبة المشروع الأكبر الولايات المتحدة.
0: نعم.
2: مشان هي منشوف الدول يعني كثير مصر السعودية الكل بيحاول انه يحتوي هذا لانهم عارفين انعكاساته يعني في النهاية الاستمرار اقتصاديا بكل تأكيد يعني مؤذي للكل، عسكريا ايضا، لكن كله يعني بهون عن انه الولايات المتحدة تخرج منتصرة من الحرب. الكيان الصهيوني يخرج منتصر، شفنا انه كيف بس شعر بنشوة وبتفوق بعد غزة بعد لبنان بعد كيف دخل على سوريا صار يهدد الأردن يهدد السعودية يهدد مصر.
0: صحيح.
2: يعني شعوره بتفوق وانكشاف المنطقة أمامه هذا خطر على جميع الدول والأنظمة.
0: نعم، شكرا لك المحلل السياسي شادي مدنات على هذه التفاصيل، وشكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا على طيب وكرم المتابعة، في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكاً في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قضى محارب ابن قيس المعروف بالكسعي وقتا طويلا يترقب شجرة نبع وهي تشتد، حتى إذا استوت على سوقها اتخذ منها قوسا عز نظيرها، كانت صفراء صلبة كأنها قطعة من نور الفجر. براها وأصلحها ونحت لها 5 أسهم. مضى إلى مكمن في الجبل يترقب الصيد، ومع سكون الليل مر قطيع من الظباء فشد الوتر وأطلق السهم. مضى السهم فخرق جسم الظبي واصطدم بالصخر فقدح وأظهر شررا، فظن الكسعي في عتمة الليل أن السهم أخطأ الصيد فزفر غيظا. مر قطيع آخر فرشق سهمه الثاني وحدث ما حدث في المرة الأولى، نفذ السهم من الرمية وقدح بالصخر فظنها خيبة أخرى، وتكرر الأمر حتى نفدت أسهمه 5. في تلك اللحظة تمكن منه الغضب وقال: تبا لك من قوس، وعمد إلى قوسه التي صنعها بأتم عناية وكسرها، ثم نام في مكانه مغيظا. لما انشق الفجر هبط إلى الوادي وأدهشه ما رأى، وجد 5 من الظباء مدرجة بدمائها، كل قد نفذ منها السهم واصطدم بالصخر خلفها، لقد كانت قوسا لا تضاهى. نظر الكسعي إلى يده التي كسر بها القوس فغلبته الحسرة وعض على إبهامه حتى قطعها، وقال في ذلك: ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعني، إذن لقتلت نفسي، تبين لي سفاه الرأي مني، لعمر أبيك حين كسرت قوسي. وصار ذكر الكسعي في العرب مثلا للندامة، فيقال: ندمت ندامة الكسعي، أو فلان أندم من الكسعي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM، وعبر صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناته الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: الله يكرمك وبارك الله بك.
1: الله يبارك فيك، تفضلوا يا سيدي.
2: إخواننا الكرام الأعزاء وأخواتنا الكريمات حياكم الله، بارك الله بكم. من فضل الله تعالى أن جمعنا الله على مائدة القرآن ومأدبة القرآن اللي هو كنز الوجود، والله روح الأمة هذا القرآن، بل روح الإنسانية كلها. ولذلك كان ينبغي أن نوصل هذه الرحمة إلى العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والذي حمله النبي هذا القرآن صلى الله عليه وسلم، فأن ينبغي أن نحمل هذا القرآن إلى الناس بالرحمة بالحكمة بالحلم، لا بالتجاوز عليهم وبالتطاول وبالعنف وبالشدة والتعصب، لا يا أبويا. تحملون أجمل كنز، كيف نعرضه، كيف نوصله، كيف إخوانا بتوع التبليغ جزاهم الله خيرا بالرفق يأتون فيدخلون الناس في دين الله أفواجا. يعني من فضل الله، من تجربة العبد الضعيف، يعني لفيت أوروبا وأمريكا من فضل الله كلها، والله من فضل الله كان يسلم معنا أناس. ما أنسى آخر مكان يسمح لنا بالزيارات، نطقنا عدد من الناس يعني الشهادتين وعلى المطار، بعدها ما عاد يسمحون لنا به. المهم مش موضوعنا. ثمن كلمات من هذه الآية، يعني نقرأها الآن وترى كم فيها من كنز. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، وثلاث كلمات، خمسة هناك ثلاث كلمات، والله ولي المتقين.
1: يا الله
2: ما أجمل القرآن. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، خمس كلمات، والله ولي المتقين، سورة الجاثية آية 19. ما أجمل القرآن مثل ما قلنا. يعني للظالمين أمريكا بريطانيا فرنسا مدري مين، هل تخلوا يوما عن إسرائيل؟ لا، ودائما يدعمون وهي غير محتاجة، ولا يدعمون إخوانهم وهم محتاجون. شيء يعني يشق الصدر والله. مولانا تولى هذه المسألة، الظالمين أنا أعلم وأرى أنهم يدعمون بعضهم، يساندون بعضهم، بعضهم أولياء بعض، باطل يدعم باطلا، كفر يدعم كفرا، فجور يعمل فجورا، ونحن حق لا يدعم حقا، ووجود ينبغي أن يدعم وجودا. إخواننا الآن قلقون في منازلهم، في مساكنهم، في أوطانهم، ليه نحن نهجر؟ ليه؟ لماذا أخرج طفلا من سن سنة؟ على أساس؟ ويأتي محلي من جاي من أرجنتين وجاي من كل أصقاع الأرض يأتي محلي ويزعم أن هذه الأرض له. نحن جيل بعد جيل بعد جيل من زمن الصحابة إلى اليوم والأرض لنا، من يطلعتونا أنتم؟ لولا بريطانيا حملاكم على الأكف، ثم لما هرمت بريطانيا جت بنت أمريكا ألعن من الأم، وخاصة الموجود الآن. هذا الخلاصة. إذن وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، يتناصرون، يعني يشدون أجر بعضهم. طب والمؤمنين؟ شوف الله حول الأمر إليه هو، والله ولي المتقين. لأنه احنا نقصر للأسف، لكن مولانا يتولانا سبحانه. يعني ما الذي جعل غزة تصمد هذا الصمود الهائل الطويل المدى والعنيف للشدة؟ من؟ الله، والله ولي المتقين. أقف أيضا عن صفحة من التاريخ إلى آخره، الصحابي زيد بن عمارة رضي الله عنه ضرب أروع الأمثلة في التضحية بنفسه دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أثخنته الجراح. فسقط شهيدا. وقال الشاعر: أكان يزيد بأسك إذ تصاب؟ زيادة ذلك العجب العجاب. تكاثرت الجراح وأنت صلب، يهابك في الوغى من لا يهاب. هوى البطل المغامر
1: يا الله.
2: وانحلت
1: قواه
2: قواه وخارت الهمم الصلاب. تلقته الملائك بالتحايا
1: يا الله.
2: منظرة تحب وتستطاب.
1: يا سلام.
2: إيه على كل حال نكتفي بهذا القدر ونعود إلى القرآن متى؟
1: بعد الفاصل إن شاء الله. الله يجزيك خير دكتور، تفضل أكرمكم الله. كونوا معنا مستمعين ومشاهدين.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألنجابلين، طريق عمان الصل.

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكاً في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

غضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-20-20 كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين. حياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك الله. بارك الله فيك.
0: نواصل دكتور في التفسير عند الآية 135 من سورة آل عمران، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله.
1: بسم الله. آل عمران الزهراء الثانية مع أختها سورة البقرة الزهراوان، يعني افتتح بهما القرآن العظيم.
0: نعم.
1: سورتان مكتنزتان، القرآن كله عظيم لكن هاتان لهما خصوصية، بهما افتتح القرآن. نعم. بعد الفاتحة طبعا. بسم الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. يا الله، حلم الإله العظيم سبحانه. فعلوا فاحشة، لما يقول فاحشة يعني في جرح فاحش،
0: يعني أمر كبير، يعني
1: كبير.
0: نعم.
1: فاحش يعني كبير من الكبائر. الله الرحيم.
0: يا الله.
1: ويقبلك أيها العبد، تب أما تتحدى مقصم ظهرك. فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بظلم من الظلم، ظلم معصية، ظلم.
0: نعم.
1: لنفسك وظلم للبيئة اللي انت فيها والمجتمع، أنه تصرفت تصرف أساء للناس، سعت لنفسك.
0: نعم.
1: سعت للمجتمع. الخلاصة، أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يعني فورا
0: الذاكرة
1: اشتعلت. نعم. واشتغلت
0: والفطرة.
1: وردته إلى الله. نعم. عز وجل. الفطرة طبعا.
0: أو
1: ذكروا الله فاستغفروا لذنوب. أستغفروا الله، أستغفروا الله. إخواني، هذه المسارعة في التوبة تمحو الحوبة.
0: نعم. جميل.
1: ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني فورا ألتجئ إلى الله لأنه ما في غيره.
0: صحيح.
1: يغفر الذنب.
0: روح
1: لمين؟ أروح للقاضي يقول له مولانا بدي فتوى منك؟ لا لا لا لا لا،
0: فش صكوك غفران.
1: ارجع إلى الله يا أبويا.
0: نعم.
1: ارجع للمرجع الله سبحانه.
0: الله.
1: ربي أخطأت، ربي أذنبت، ربي ارتكبت فاحشة، أنت التواب.
0: يا الله.
1: ولن أعود لها. واصدق مع الله يمحو صفحتك كلها.
0: يا الله.
1: لكن إن رجعت يعني نقضت العهد مع الله عز وجل، فكن حذرا من أن تنقض عهدك مع الله عز وجل. ذكروا الله، يا سلام، ألا بذكر الله
0: تطمئن
1: القلوب. أي والله. فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. استفهام يعني من أجل التحقيق. ما فيش جواب غير هذا.
0: نعم.
1: ما في أحد
0: يغفر
1: الذنوب إلا الله، ولا ملك ولا غير ملك ولا كل الملائكة اللي في الوجود. الله الذي يغفر، من أسمائه الغفار، غافر الذنب وقابل التوب سبحانه. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. الله تعالى يكره المصر على المعصية. يعني مثلا أي معصية من المعاصي، بدناش نقعد نمثل كيت ولا كيت ولا كيت، تتحدى فيها تحدي بينكسر ظهرك.
0: ولا يتوب، يعني الإصرار هو الذي ليس فيه توبة، هذا المقصود.
1: أي نعم.
0: نعم.
1: ولذلك اخضع لمولاك سبحانه. لكن انت مع اي عدو ممكن تخضع له، فكيف لا اخضع
0: الخالق. نعم.
1: للرحيم الرحمن الكريم الرؤوف اللطيف الولي.
0: نعم.
1: كيف لا اخضع له؟ من خلقني جنينا في بطن امي نطفه، فصرت بني ادم بعقل بذهن بذاكره.
0: جميل.
1: بعضلات. مش اشكره سبحانه والجأ اليه في الشدائد. هو التواب مش غيره.
0: نعم.
1: هو غافر الذنب مش غيره. إذن ألجأ إليه.
0: جميل.
1: إخواني.
0: جميل.
1: ما أجمل العودة إلى الله عز وجل.
0: جميل. بدي أستأذنك دكتور، فقط معي اتصالات.
1: مرحب.
0: بدي أشتخر عليهم. معي الأخ أبو طارق في البداية. تفضل أخي أبو طارق.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: خير.
0: يا مرحبا. حياكم الله وأحبكم الله وأكرمكم. يا مرحبا.
2: أجمعين يا رب.
0: الله, الله يحفظك.
2: شيخنا، القرآن ذكر للمرأة ثلاث أسماء: زوجة ومرأة وأهل. قال سيدنا موسى: أهلي انفتوا إني أنا نارا، وقالت امرأته فرعون، وأطلحنا له زوجة. فمتى تذكر كل حالي وليش؟ يعني قال سيدنا لوط اسري انت واهلك الا امراتك استثناء. والله يجزيكم خير.
0: تمام الله يكرمك.
2: واضح السؤال؟
0: واضح واضح سيدي. بس
2: الله يبارك
0: بس
2: لك.
0: بده استقراء السؤال على كل, لكن ننقل للدكتور ان شاء الله. الله يكرمك.
2: الله يجزيك.
0: اشكرك يا ابا طارق. معي الاخت هيا. تفضلي اختي هيا.
3: يعطيك العافيه.
0: عافاكم الله يا مرحبا.
3: واسعد الله مساءك دكتور احمد.
0: هي اسمعك الدكتور وتمسي عليك الاخت هيا.
3: نعم دكتور احمد, انا من كثر ما بحضر محاضراتك وبتابع برامجك خلصت برنامج 21 حلقه في 3 ايام.
0: ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله.
1: الله يحييكم. والله هذا شرف نعتز به من فضل الله تعالى, أن طلابنا من فضلنا من أكثر من 50 سنة ونحن على تواصل معهم.
0: الحمد لله.
1: والحمد لله. فجزاكم الله خيرا على الوفاء. جزاكم الله خيرا على أن تكرمونا بهذه التواصلات والتحية. الحمد لله من فضل كل من درسونا بقينا على صلة بهم.
3: الله. عندي سؤالين. السؤال الأول, أنا ما بعرف كيف أتعامل مع اختلاف العلماء في تفسير القرآن, يعني بس أقرأ التفسير مثلا لأي آية ممكن يعطيني عالم غير تماما عن العالم الثاني.
0: طبعا.
3: يعني عندما قرأت قصة سيدنا سليمان, كان في اختلاف إنه هل هو ذبح الجياد والأحصنة أو إنه هو فقط مسح عليه.
0: نعم.
3: عليها. السؤال الثاني, لما تتكرر نفس الآيات في القرآن؟ في سورة الكافرون آية ولا أنتم عابدون ما أعبد كررت مرتين, كذلك في سورة البقرة آية تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. نعم. وفي عندي هيك طلب للدكتور أحمد بس برا اللايف, في مجال ولا لا؟
0: تفضلي.
3: برا اللايف
0: صعب يرد عليك لانه ما بحملش تليفون الدكتور, لكن
3: يعني عادي احكيها. لا
0: اتفضلي.
3: حابين نعمل حلقه بودكاست مع الدكتور بعنوان فتيه امنوا وننشرها على اليوتيوب في بدايه.
0: طيب معناته اترك المعلومه عند الشباب والشباب بتنسقي معهم في الاذاعه ان شاء الله. سهله باذن الله. ان شاء الله
3: باذن الله.
0: الله يكرمك. الله يكرمك. اهلا وسهلا. اهلا يا اختي. طيب الأخ أبو طارق دكتور يسأل, يقول في القرآن الكريم الحديث عن المرأة ورد بعدة صيغ أو بعدة أوصاف, مرة بأنها امرأة, مرة بأنها زوجة, مرة بأنها أهل.
1: الثالثة
0: أهل. أهل أهل. إذ قال لأهله إني آنست نارا. تمام. فبيسأل أبو طارق عن السياقات التي تستخدم في هذه الألفاظ, يعني متى تستخدم في القرآن الكريم سهلة. الزوجة متى, الأهل متى؟
1: سهلة إن شاء الله تعالى. امرأة نوح وامرأة لوط. امرأة هنا واضح أنه نشاز. ناشز يعني خشمها في السحاب وهي مش عايشة مع زوجها بانسجام. امرأة نوح, امرأة لوط, على غير خطه وغير طريقته وغير مذهبه وغير سنته, فهي امرأة. الزوج في انسجام. هاي اللغة العربية أخوانا. امرأة زوج كل واحد. لا يا أخي لا, مش من دوره هنا. الكلمة كل كلمة لها معناها.
0: جميل.
1: وما وراء الكلمة. فامرأة معناها فيش تفاهم. ويعني عايشين مع بعض في تناشز وتنافر مستمر. أسأل الله العافية والسلامة. يعني البيوت إذا كانت من نوع امرأة يعني خراب ديار.
0: تمام. إذا أما الزوجة
1: من باب زوج.
0: نعم.
1: أو زوجة زي بعضه. لكن
0: نعم.
1: بمعنى في انسجام, هي معنى الزواج.
0: طيب الأهل إذ قال لأهله.
1: الأهل لسه أخص.
0: أخص من الزوجة.
1: نعم.
0: الانسجام أكبر.
1: أهلي.
0: نعم.
1: يعني هي صارت في اندماج أكثر.
0: أهل. جميل.
1: يعني هي أهله.
0: جميل جميل.
1: يعني هي عشيرته, هي الدنيا كلها بالنسبة.
0: طيب دكتور حضرتني الآية الآن وأنت تتكلم, إن شاء الله يعني أستحضرها بشكل صحيح. وإن امرأة خافت
1: من بعلها,
0: نشوزا أو إعراضا. هنا النشوز والإعراض من الزوج.
1: أي نعم.
0: ومع ذلك وصفت بأنها امرأة.
1: تمام.
0: هل هذا في نفس السياق دكتور؟
1: امرأة خافت من بعلها نشوزا. امرأة هنا صارت بمعنى جديد مش نعم. من معنى القديم, لكن في واضح انه في قاسم مشترك انه في
0: نشوز
1: عدم انسجام. بالضبط.
0: يعني احنا نعتبر دكتور انه المرأة هي التي لا تنسجم مع الرجل سواء كان السبب منها او من الرجل، يعني طالما هي غير منسجمة بغض النظر من السبب يطلق على اللفظ بأنها امرأة، بينما إذا انسجمت زوج وانسجمت أكثر أهل، هذه الخلاصة صحيحة هيك دكتور؟
1: لا بأس.
0: جميل.
1: لا بأس.
0: جميل جميل أكرمكم الله. الأخت هي عندها سؤالان دكتور، بتقول السؤال الأول لا تعرف كيف تتعامل مع اختلافات المفسرين في تفسير الآيات الكريمة، وضربت على ذلك مثالا فطفق مسحا بالسوق والأعناق، البعض يفسرها على أنها ذبح والبعض يفسرها على أنها مسح. طب الآن هي تقرأ التفسيرين، الإنسان العادي المسلم العادي الذي يريد أن يفهم الآية كيف يتعامل مع هذين التفسيرين المتناقضين إنجاز التعبير؟
1: إخواننا والأخوات، عقلك معك وقرآنك بين يديك، طفق مسحا بالسوق والأعناق، المفسر اللي قال ذبحا سامحه الله،
0: ابتعد عن
1: أخطأ خطأ كبيرا مش خطأ صغيرا. نعم. نسب إلى رسول التوحش.
0: نعم.
1: أي لا، طفق مسحا يقطع رجليها. طب شو عملت المواشي هذه الخيل ولا كيف قطع رجليها ليه؟ هذا ينسب إلى نبي، معناها إساءة ضخمة، المفسر غلط. إياك أن تأخذ كلام مثل هذا النوع إطلاقا أبدا. مسحا سبحان ربي، الحيوان لما تمسح عليه برفق ينسجم معه.
0: نعم.
1: حتى الحيوان ينسجم، لكن بدفشي برفص بجيبك في آخر نعم. الدنيا إذا عملته بخشوع ممكن يقتلك.
0: نعم صحيح.
1: أي والله نعرف من يعني أخلاق الخيل، إن مسحت عنها تتونس بيك، وإذا يعني عملتها بما
0: تنتقم
1: زوج رجلين
0: بالطبع. وكذلك الجمال كذلك نفس الشيء
1: بيأكل صاحب.
0: نعم.
1: الجمال.
0: نعم.
1: يعني أعلم من قصص، واحد كان بيلقم الجمل زقط البطيخ، معروف الزقط.
0: نعم.
1: لسه أول طلوعه من المقذاة.
0: نعم.
1: فيضرب الجمل على ثمه بالزقطة البطيخة يعني، فيضربها، سكت له الجمل وهو ماشي في الطريق، لما خل الجو هبشوا.
0: يا الله.
1: هبشوا بمعنى يعني أوشك أن يقتلوا.
0: يا الله.
1: الجمل جمل حقود.
0: نعم صحيح.
1: ولذلك إخواننا الحياة بدها رفق، رفق في البيت، رفق مع الحيوان حتى.
0: نعم.
1: أنت القطة امسح عليها بتونس بيك.
0: نعم.
1: تقعد في عجرك.
0: صحيح.
1: سبحانك رب.
0: سبحان الله.
1: إخواني ما دخل الرفق في شيء إلا
0: زانه ولا نزع
1: من
0: شيء،
1: وما دخل العنف في شيء إلا شانه.
0: إذن بالنسبة للاختلافات، إذن الواحد يعني يستعين باللغة، يعني يفكر،
1: تخدم ذوقك
0: جميل
1: وعقلك ودين يعني ضميرك الداخلي، تقبل أنت إنه حيوان كالحصان، عدة الحرب الحصان أقطع رجله قتلته
0: ومن نبي. نعم.
1: لا إخواني هذه التفسير مع احترامنا بنقلوه عن الإسرائيليات.
0: نعم.
1: وهي لا يعتمد عليها قط، أي كاتب يأخذ من الإسرائيليات اشطبه.
0: نعم.
1: اشطبه تماما من قاموسك.
0: أعود إلى سؤالها الثاني الأخت هي، لكن في عند اتصال من الأخ محمد، ليش أطول عليه، تفضل أخي محمد.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: بس بدي أقول التعليق على الرفق بالحيوان.
0: نعم تفضل.
4: أنا كان عندنا شاب عنده غنم ونعاج يعني.
0: نعم.
4: كانوا عامل الكبش النعاج بالسوق، فكانت النتيجة إنه قتله.
0: يا الله.
4: حشره في الزاوية وظل ينطح فيه لما قتله.
0: يا الله.
4: مات عادي يعني.
0: يا الله.
4: هذا المطرون كل نفط بالنسبة للرفق الحيوان يعني.
0: يا الله.
4: حبيت أقولك بس لا تفر ولا.
0: أكرمك الله. شكرا شكرا أخي محمد.
4: يا الله.
0: الله يحفظك. إذن هو يعني يعلق على موضوع الرفق الذي تفضلت به، فيذكر حادثة عن شخص كان يعامل كبشا بسوء، فيعني انتهز الفرصة المناسبة هذا الكبش، ثم بدأ ينطح بهذا الرجل حتى قتله كما يقول الأخ محمد، حسب ما يعني مسألة يعرفها أو شخص يعرفه يعني.
1: لا لا هذا كلام سليم.
0: نعم.
1: الحيوان عنده حقد.
0: نعم.
1: من يسيء إليه بيحقد الحيوان.
0: نعم.
1: وخاصة الجمل بيأكل صاحبه.
0: نعم. سبحانك يا رب. أعود وواصل الأسئلة، لكن عندي الأخ أمين، تفضل أخي أمين.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: يعطيك العافية أخي بشر.
0: عافاكم الله يا مرحبا.
5: مرحبا فيك.
0: الله يكرمك، اهلا وسهلا بك.
5: اسال بالله في اي كريم يوم يكشف عن ساكن ويدعون الى السجود فلا يستطيعون.
0: نعم.
5: الان في تفسير بيقول انه يعني ساق الله.
0: نعم.
5: وفي تفسير اخرى بتقول انه يعني من شده الموقف في ذلك.
0: تمام تمام.
5: فبدنا راي الدكتور في هذا المثل، ولا اي تفسير هو يعني
0: يميل. طيب
1: تكرم تكرم
0: أبشر وليه، لكن غالبا بعد الفاصل حيكون، لأنه في سؤال آخر. الأخت هي دكتور تسأل كانت عن تكرار الآيات في القرآن، بتسأل لماذا هنالك آيات تتكرر، مثلا في سورة الكافرون ولا أنتم عابدون ما أعبد مثلا كررت مرتين، كذلك سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان مرات. بتقول في سورة البقرة أيضا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، يعني في صفحتين وراء بعض في نهاية كل صفحة، لماذا هذا التكرار؟
1: لترسيخ المعنى، يكون المعنى جوهري، يكون المعنى أساسي، وذلك في استرس، في تأكيد.
0: نعم.
1: فبعيد الكلام ليثبته، ليعمقه في الدماغ، في العقل، في المخزون الفكري والثقافي. فبعيد التكرار بعلم الشطار مثل ما قالوا.
0: نعم.
1: ولذلك القرآن بعيد ليقرر، بكرر ليقرر.
0: جميل. أينا. جميل، يقرر ليقرر.
1: أينا.
0: جميل. ناخذ الفاصل يا اخوان ولا لسه في معنا مجال؟ في معنا مجال لا ناخذ الفاصل، فاصل ثم نواصل ان شاء الله، فكونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل مرة أخرى. الله
1: يكرمك
0: دكتور. الأخ أمين سأل قبل الفاصل عن الآية الكريمة: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يسأل عن جزئية يوم يكشف عن ساق، وقال إنه قد قرأ عدة تفسيرات في هذا الموضوع، فهنالك من يفسرها تفسيرا حرفيا بأن هذه الساق منسوبة لله سبحانه وتعالى وهو يكشف عن ساقه كما فسر البعض، وقرأ تفسيرات أخرى ترجح التفسير المجازي لهذه العبارة من الآية الكريمة، بمعنى أنه اشتدت أهوال يوم القيامة. وأنا أعلم دكتور أن لك كتابا قديما عنوانه يوم يكشف عن ساق، فهذه فرصة أن تتحفنا بما يعني لديك في هذا الجانب.
1: أولا، من قال إنه الإله العظيم كشف عن ساقه؟ هذا جسم الإله. أخطأ المفسر خطأ كبيرا إخواني. هاي اللغة عربية يا أبويا، مش لغة لاتينية. يوم يكشف عن ساق يعني إيه؟ هذا ضرب مثل للشدة. ليه؟ لأنه الإنسان لما بده جبل بطون ولا بده يهرول ولا غيره بحط دمايته في حسابه.
0: صحيح، برفع مزبوط، برفع الدماية والدشداشة.
1: يكشف عن ساق، منتهى البساطة. قال يكشف ربنا عن ساقه، ولو إيش طيب؟
0: طب الآن دكتور، حتى لا نقع في يعني فخ التجسيم كما قلت، قد يرد علينا راد فيقول أنتم الآن وقعتم في فخ التعطيل، أنتم عطلتم هذه الصفة.
1: ما شاء الله.
0: يعني هذا الصراع بين المجسم والمعطل.
1: يحفظ علينا عقولنا يا رب. إخواني، إحنا اللي جسدنا ولا اللي قالها هو الجسد؟ إحنا ما جسد،
0: إحنا عطلنا دكتور. أنت بتقول بدناش نجسد، فبالمقابل عطلنا صفة بهذه الطريقة كما يقول البعض.
1: هذا يعني مثل عربي، لغة عربية.
0: نعم، كانوا يقولون
1: يكشف عن شدة.
0: نعم، كانوا يقولون كشفت الحرب عن ساقها.
1: بس هذا
0: العرب،
1: هل
0: نعم
1: الحرب ساق؟ لا. إذن هذا لغة عربية يا أبويا،
0: بلاغة،
1: لا
0: كناية.
1: لا تسبها إلى الله. ثم نقول من لم يفسرها بأنها الله
0: معناته معطل.
1: عطل يا حلاوتكم إخواني. هذا الكلام يعني أولا هدي شوية.
0: نعم جميل،
1: ونسمع من بعضنا، بلاش تعصب بلاش تعزب بلاش ضيق عطن كما يقولون. يكشف عن ساق، منتهى البساطة، مثل ضربه القرآن.
0: جميل.
1: الشدائد دائما بشمر، شمر.
0: صحيح.
1: شمرت الحرب عن ساقها، ليس الحرب ساق ولا غيره.
0: نعم،
1: وهكذا في الشدائد بشمر الإنسان. يعني ولد انضرب ولا مش وقع ومش عارف ايه عن البلكونة، بتشمر دمايتك
0: وتستعجل. نعم.
1: اي نعم.
0: نعم،
1: هذا هو. إذن يوم يكشف عن شدة،
0: شدة كانت أهوال يوم القيامة.
1: تمام.
0: نعم،
1: كانت مخفية عن العين والعقل، فانكشفت الآن. يكشف عن ساق.
0: جميل جميل،
1: هذا المعنى الجميل خربطناه وخبصناه ولبصناه، وقال لأنه مفسر قالوا، صار بكفرك لأنه مفسر قالوا. إخواني الله يعطينا العقل ويعطينا الاتزان ويعطينا الذوق في الفهم.
0: جميل جميل،
1: بارك الله
0: أكرمكم الله. عندي أسئلة على الفيسبوك دكتور. الأخ خالد بركات يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سؤالي: كمثل غيث أعجب الكفار نباته، ما تفسير هذا الجزء من الآية الكريمة؟ ولكم جزيل الشكر وكل الاحترام.
1: الكفار هنا لها معنيين، two meanings. واحد منهم الكفار، الكفار
0: الاعتقاد.
1: أي نعم.
0: نعم،
1: لأنه هذا الدنيا كلها بتغره.
0: نعم،
1: إله مزرعة ولا غيره، يعجب الكفار نباته، شاف أنه شجرته سمت في السماء وارتفعت، ولا ضربت جذورها في الأرض إلى آخره، وصارت عريضة ثخينة ثابتة إلى آخره. لكن المعنى الأبعد من هذا، يعني ماذا قلنا الآية؟
0: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج.
1: شوف غيث، غيث مغيث، غيث معنى المطر يعني الغيث، لأن المطر فيه عيث.
0: نعم.
1: والغيث ليس فيه العيث.
0: جميل.
1: إن شاء الله تعالى يعني الغيث أعجب الكفار نباته. هنا الكفار بتفسيرين بمعنيين، الكفار المزارع لأنه بغطي ما يزرع.
0: نعم.
1: فسموه الكفار. جميل. كفرينج.
0: نعم.
1: كفرينج كفار.
0: نعم.
1: فبتحط انت البذرة وبتحط عليها تراب تغطيها. جميل. أعجب الكفار نباته ثم يهيج، بمعنى يشتد يهيج، بعدين بيبدأ يصفر،
0: تراه مصفرا. نعم.
1: اللي هي الرحلة الأخيرة يعني.
0: تمام.
1: تراه مصفرا.
0: طب ما الرابط الدكتور بين المعنيين؟ يعني إذا قلنا الكفار بمعنى المزارعين أو الكفار بمعنى الكفار معتقدا، يعني شو الرابط يعني هل من قاسم مشترك في هذه الآية يعني يخدم المعنى؟
1: لا بأس، لكن هو الكفار نباته نفسرها بالمزارع.
0: نعم.
1: طب الكفار لأنه المغتر بالدنيا.
0: بالدنيا. نعم نعم نعم.
1: جميل. فهي على جميل. الوجهين ماشي.
0: جميل جميل، أكرمكم الله دكتور. وأختم بمداخلة الأخت أزهار الضمور، يعني مداخلة من عدة اتجاهات، يعني تشكر القناة الرائعة قناة حياة اف ام على هذا البرنامج، وتدعو لك دكتور بتمام الصحة والعافية.
1: الله يحييك.
0: ثم تعلق على موضوع الرفق الذي يعني كنا تحدثنا عنه، موضوع الرفق بالحيوان، فبتقول الرفق مطلوب سواء مع الحيوان أو الإنسان صغيرا كان أو كبيرا.
1: صحيح.
0: ويعني الرفق لم يكن في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. كذلك بتقول كل من يقوم بأعمال بعيدة عن الإنسانية والرحمة هو إنسان مجرم أو مريض نفسي أو بعيد عن الإنسانية ويجب أن يعاقب. يعني هذه مداخلات الأخت أزهار على يعني ما ورد في هذه الحلقة، فهي مجرد يعني تعليقات تريد أن تثري بها النقاش. طيب دكتور، أنا أريد أن أعود إلى الآية التي يعني أثار الحديث حولها الأخ خالد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد
1: كمثل غيث.
0: أيوة. بعدين كمثل غيث، يعني هو أعطانا خمس مواصفات، الآية الكريمة أعطتنا خمس مواصفات لهذه الدنيا: لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر. خمسة: هذه الدنيا بهذه الخماسية كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وجه الشبه دكتور بين هاتين الصورتين؟
1: يعني هو الآن بيشبه الدنيا.
0: نعم.
1: الدنيا أول ما تقبل عليك أو تقبل أنت عليها يعني تكون فرحا بها.
0: نعم صحيح.
1: وشايف الدنيا يعني
0: أعجب الكفار نباته
1: كلها في تخدمك، بعد شوية وأنه المسح
0: الجمال هذا انتهى يعني.
1: أي نعم، يعني سريعة الزوال.
0: نعم نعم.
1: ولذلك المثل مضروب في محله تماما
0: بمنتهى الدقة سبحان الله.
1: نعم.
0: قال: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
1: تمام.
0: دكتور، كلمة متاع الغرور يعني أيضا يعني
1: تفسروها تفسير سقيم.
0: يعني تفسير
1: هذا اشطبوه من عقولكم،
0: موضوع اللي هو الشريطة اللي بيكون عليها دم أو ما شابه،
1: تفسير لا ذوق فيه.
0: نعم نعم.
1: هذا تفسير عديم الذوق.
0: نعم.
1: يعني قرآننا كل ذوق.
0: جميل.
1: هذا تفسير بلا ذوق، كيف أنا أقبل هذا التفسير
0: على تفسير آيات
1: متنافر مع القرآن الكريم؟
0: نعم.
1: وذوقياته العالية.
0: جميل.
1: يعني خرقة مش عارف إيه ولا إيه، مش عارف نتكلمها لأنه
0: نعم نعم
1: مسيء.
0: صحيح.
1: منتهى البساطة.
0: إذن متاع من المتعة، يعني متاع الغرور هي متعة لإنسان مغرور يعني بهذه الدنيا ثم يعني زالت هذه المتعة. الله يكرمك دكتور، احنا وصلنا معك إلى نهاية الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، جزاكم الله خير الجزاء. وأنتم مستمعين ومشاهدين، إلى أن نلتقي بكم مع الدكتور أحمد نوفل يوم الاثنين المقبل بحول الله تعالى، تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

0: الثمانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قضى محارب بن قيس المعروف بالكسعي وقتا طويلا يترقب شجرة نبع وهي تشتد، حتى إذا استوت على سوقها اتخذ منها قوسا عز نظيرها، كانت صفراء صلبة كأنها قطعة من نور الفجر. براها وأصلحها ونحت لها 5 أسهم. مضى إلى مكمن في الجبل يترقب الصيد، ومع سكون الليل مر قطيع من الظباء فشد الوتر وأطلق السهم. مضى السهم فخرق جسم الظبي واصطدم بالصخر فقدح وأظهر شررا، فظن الكسعي في عتمة الليل أن السهم أخطأ الصيد فزفر غيظا. مر قطيع آخر فرشق سهمه الثاني، وحدث ما حدث في المرة الأولى، نفذ السهم من الرمية وقدح بالصخر فظنها خيبة أخرى، وتكرر الأمر حتى نفدت أسهمه 5. في تلك اللحظة تمكن منه الغضب وقال: تبا لك من قوس، وعمد إلى قوسه التي صنعها بأتم عناية وكسرها، ثم نام في مكانه مغيظا. لما انشق الفجر هبط إلى الوادي وأدهشه ما رأى، وجد 5 من الظباء مدرجة بدمائها، كل قد نفذ منها السهم واصطدم بالصخر خلفها، لقد كانت قوسا لا تضاهى. نظر الكسعي إلى يده التي كسر بها القوس فغلبته الحسرة وعض على إبهامه حتى قطعها، وقال في ذلك: ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعني، إذا لقتلت نفسي، تبين لي سفاه الرأي مني، لعمر أبيك حين كسرت قوسي. وصار ذكر الكسعي في العرب مثلا للندامة، فيقال: ندمت ندامة الكسعي، أو فلان أندم من الكسعي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في سلوك بسيط بمر عليه كثير موظفين مرور الكرام، هو فعليا بيبني أو بهد مكانتك بالفريق. لا تنعزل وشارك زملائك مناسباتهم. في نمط موظف بيفتخر إنه أنا باجي أشتغل وبروح، ما بتدخل بحياة حدا، وبظن إنه هاي مهنية. الحقيقة هاي مش مهنية، هاي انسحاب، والفرق كبير. الشخص المهني والموظف المهني بيحافظ على حدوده بالعلاقات زي ما حكينا بحلقات سابقة، بينما المنسحب بيقطع العلاقات. القاعدة شغلك بيثبت كفاءتك، وحضورك الإنساني مع زملائك بيثبت انتمائك، والشركة بتحتاج الاثنين. ليش الموضوع مهم؟ لأنه الشغل ينجز بالعلاقات زي ما ينجز بالمهارات. اليوم اللي بتحتاج فيه مساعدة عاجلة أو معلومة من قسم تاني أو حدا يغطي عنك بظرف طارئ، اللي بوقف معك الشخص اللي كان له عندك حضور بلحظة مهمة، زي تهنئة بمولود، الوقوف بعزاء، كلمة صادقة بفرح زميلك. هاي لحظات بتنحفر بالذاكرة أكثر من أي إنجاز مهني. الناس بتنسى تقاريرك وإنجازاتك، وما بتنسى مين حضر ومين غاب في مناسباتهم الاجتماعية في أفراحهم وأتراحهم. طب كيف أطبقها بدون تكلف؟ في شيء اسمه الحد الأدنى بالعلاقات الاجتماعية بين الزملاء في العمل، اللي هي ترتبط في حالات الوفاة، المواليد، المرض، الأفراح النادرة اللي ما بتحدث دايماً. هون الحضور مش خيار، حضورك لازم. المشاركة اليومية الصغيرة، سلام صباحي حقيقي، سؤال عن غياب، تهنئة بترقية زميلك. الأمور الصغيرة هي اللي بتتراكم. لو ما استطعت تحضر، حضر رسالتك، رسالة مرتبة، اتصال بسيط أفضل ألف مرة من عدم التواصل. شارك بحدود. المشاركة مش فضول ولا تدخل بالخصوصيات، ومش جلسات نميمة، حضور دافئ ومحترم وبس. ونقطة مهمة، قربك الاجتماعي من زملائك ما بيعني إنك تنحاز إلهم بالقرارات زي ما حكينا بحلقات سابقة. بتكون قريب بالإنسانية ومحايد بالمعيار، والموظف المثالي بيعرف يمشي بالخطين مع بعض. الخلاصة، العزلة ما بتخليك أكثر احترافية، بتخليك أقل حضور بين زملائك. شارك في مناسباتهم الاجتماعية، احضر، قدم كلمات تهنئة أو تعزية بوقتها، لأنك بهيك بتتحول من زميل بالمكتب لواحد من الفريق. وتذكر دايما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وما في شركة ناجحة بتشتغل بمعزل عن السوق اللي حواليك، فلا تشتغل أنت بمعزل عن ناسك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية.
1: مدارس الاتفاق. مدارس الحداثة التربوية.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام المتابعين، أخواتنا الكريمات المتابعات، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. طابت الأوقات، رزقنا الله وإياكم أحسن الفهم في الآيات يا مجيب الدعوات. نحن في رحلة مع سورة البقرة، ووقفنا عند الآية 47 بعد 100، الحق من ربك. هذا تعليق وتعقيب على الآيات السابقة التي تكلمت عن القبلة، من قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، اللي هي كانت 142. فهذا تعقيب على كل ما سبق، الحق من ربك، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى، ما أعرضته عليك يعني يا رسول الله هو الحق من ربك، فلا تكونن من الممتن، حاشاه طبعا، لكن الله يوجه له من الخطاب ما يشاء ويفرض عليه ما يريد، وهو العبد عليه أزكى الصلوات يطيع أمر ربه. إذن ولن يكون من المتشككين معاذ الله أو المجادلين في هذا الموضوع، بل هو مستسلم لأمر ربه تبارك وتعالى. ثم قال مولانا في الآية 48 بعد 100، ولكل وجهة هو موليها، في قراءة هو مولاها، لكن نحن نقرأ هو موليها، مش عاوزين نتشعب. النصارى لهم قبلة مناش فيها، يعني كل واحد حر في عقيدته، واليهود لهم قبلة وللمسلمين قبلة، ولكل وجهة. أعطانا القرآن بكلمتين هذه أنماط من التدين المختلفة، هو موليها أي مولي وجهه إلى قبلته التي هو مؤمن أو مقتنع بها، أو أنه وجد السابقين له يتوجهون هذه الوجهة وهو تابع من التوابع. فاستبقوا الخيرات، يا سلام، إذن بدل الجدل العقيم فاستبقوا الخيرات. الخطاب لمين؟ للجميع، ولكن من المستجيب لأمر الله باستباق الخيرات؟

0: على المنهج الذي يرتضيه الله عز وجل. رسول الله عليه أزكى الصلوات وأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الأمر كأنه لهم فاستبقوا الخيرات، لأن الآخرين لا يطيعون قرآننا حتى نقول فاستبقوا الخيرات، لكن النص مفتوح على كل حال. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. يا سلام لو كنت في أقصى المشرق، في أقصى المغرب، في أقصى الشمال، في أقصى الجنوب، الله تعالى يأتي بك، بمعنى يستحضرك للحساب سبحانه. إذن لكل من الأديان الثلاثة السماوية وجهة ومتولي هذه الوجهة. النصارى لهم وجهة، اليهود لهم وجهة، والمسلمون لهم قبلة. فاستبقوا الخيرات يا الأمم الثلاثة. طبعا المستجيب لأمر لهم المؤمنون، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، يعني مردكم في النهاية إلى الله كلكم الأديان الثلاثة والمتمذهبون بها. إن الله على كل شيء قدير، أي على استحضاركم يوم القيامة مولانا قدير بكلمة: قوموا من القبور فنقوم، امشوا إلى الحساب فنمشي. ومن حيث خرجت، الخطاب لرسول الله من ربه تبارك وتعالى، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يعني خرجت من مكة، خرجت من المدينة، خرجت من الطائف، خرجت من أي مكان خرجت، فولي وجهك جهة وقبل وشطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك. هذا هو الحق الذي لا يعترف الله تعالى إلا به، لكن مثل ما قلنا الناس أحرار يختارون ما يختارون، والحساب عند الله عز وجل. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه، أي هذا التولي للحق من ربك، هذه اللام في جواب إن للتأكيد ومزيد من التوكيد، للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. الله عز وجل لا يغيب عنه غائبة، مطلع على النوايا والضمائر والقلوب والسرائر سبحانه، يعلم الغيب ويعلم كل ذرة أين هي وأين مصيرها. الحمد لله رب العالمين، نلتقي مرة أخرى إن شاء الله تعالى ونواصل حتى نكتمل مع السورة إن يسر الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: التفسير الوجيز برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
4: مدارس تزكية،
5: مدارس الاتفاق،
6: مدارس الحداثة التربوية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، في سورة لقمان آيات فيها وصية لقمان لابنه، وفي هذه الآيات قواعد دقيقة. من أبرز موضوعات هذه الوثيقة العلاقة بالوالدين. أيها الإخوة، قيل الفضيلة وسط بين طرفين، فالشجاعة مثلاً بين التهور وبين الجبن، والكرم بين الإسراف والتبذير وبين البخل. والعلاقة بالوالدين إما أن يكون فيها إفراط فيطاع الأب في كل معصية تقديساً له، وإما أن يكون فيها تفريط فلا يعطى حقه. والإسلام أيها الإخوة منهج وسطي. يقول الله عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه. قد تعجبون أيها الإخوة أنه في كتاب الله كله قلما تجد آية توصي الآباء بالأولاد، إلا آية واحدة متعلقة بالإرث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي آية أخرى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وما سوى هاتين الآيتين لا تجد آية توصي الآباء بالأبناء. لماذا؟ لأن محبة الأبناء والحرص عليهم وتمني تفوقهم طبع مركب في أصل الإنسان. كما أنه لا معنى أن يصدر قرار يوجب الناس بتناول طعام الإفطار، كلام لا معنى له إطلاقاً، لأن الدافع إلى الطعام مركز في أصل تركيب الإنسان. إذن الشيء الذي ركب في أصل الطبع لا يحتاج إلى أمر ولا إلى نهي. والشيء الذي يلفت النظر أيها الإخوة من أجل أن تستمر الحياة، أية أم مؤمنة أو كافرة، ملتزمة أو متفلتة، محجبة أو سافرة، مثقفة أو جاهلة، حريصة على ابنها حرصاً لا حدود له من أجل أن تستمر الحياة. وكأن الله أودع محبته للأطفال من خلال آبائهم وأمهاتهم، فهذا الاندفاع الشديد إلى العناية بالأبناء فطرة في أصل الإنسان. أنا لا أقول لا يؤجر عليها، ولكن هذا الاندفاع لا يعد كسبياً بقدر ما هو فطري. إذن أن تندفع إلى الحرص على سلامة الإبن، سلامة جسمه من الأمراض، وتأمين طعامه وشرابه وكسائه، هذا مركوز في أصل فطرة الإنسان. أما حينما تحرص على دينه وعلى مستقبله في الآخرة وعلى استقامته وعلى معرفة ربه، فهذا جهد إضافي يمكن أن تساب عليه، لأن خير كسب الرجل ولده. بهذا المعنى، ما من أب إلا ويسأل زوجته: كيف حال الأولاد؟ هل تناولوا طعامهم؟ لكن قلما ينتبه الآباء إلى دين أبنائه وإلى أخلاق أبنائه. فلذلك يعد الحرص على سلامة الأولاد وعلى صحتهم وعلى تحصيلهم الدراسي يعد شيئاً مركوزاً في أصل الفطرة. أما حينما يحرص الآباء المؤمنون على سلامة عقيدة أبنائهم وعلى سلامة استقامة أبنائهم، فهذا عمل كسبي. لذلك قال تعالى:
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قال بعض المفسرين ألحقنا بهم أعمال ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أيها الإخوة الكرام، فلا معنى إذن لأن تقرأ آيات كثيرة توصي الآباء بأبنائهم، ولكن بر الوالدين ليس طبعا بل هو تكليف. قد يستمتع الابن بأعلى درجات الحياة دون أن يكون برا بوالديه، قد يستمتع بزوجته وأولاده ولا يعبأ بوالديه. لذلك ليس من الطبع بر الآباء بل من التكليف. من هنا جاءت الآيات الكثيرة المتعددة التي توصي الأبناء ببر الآباء. أيها الإخوة الكرام، شيء لطيف هو أن هذه الوصايا المتكررة ليلتفت الجيل الذي تلقى هذه العناية الفائقة للجيل الذي ضحى، ليتلقى الذاهب في أدبار الحياة عناية لمن وهب لأولاده كل ما يملك، لمن سكب عصارة عمره وروحه وأعصابه للجيل المتجه نحو المستقبل. دين ووفاء، أب يضحي وأم تضحي وابن يوفي، هذه سنة الله في الأرض. من أجل أن تستمر الحياة جعل محبة الأبناء طبعا، ومن أجل أن يرتقي الإنسان عند الله جعل بر الوالدين تكليفا. فرق كبير بين ما هو طبع وبين ما هو تكليف. أيها الإخوة الكرام، إلى الآيات. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذه الآية الأولى، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. يجب أن يلخص كل عملك تجاه والديك بكلمة واحدة، هو الإحسان. آية ثانية، ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أيها الإخوة الكرام، لا يخفى عنكم أن العطف يقتضي المشاركة، فالله سبحانه وتعالى رفع الإحسان إلى الوالدين إلى مستوى عبادته عن طريق العطف. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لا يعقل أن تقول أنت مثلا اشتريت 100 دنم من الأرض وملعقة، لا يتناسب هذان الشيئان في العطف. تقول اشتريت أرضا وبيتا، مركبة ومحلا، هكذا. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. آية ثالثة، فالله عز وجل يوصي الأبناء بآبائهم. الإحسان شيء والعبادة شيء آخر. العبادة لله وحده والإحسان للوالدين. قال بعض العلماء أيها الإخوة، المرأة في الأصل ضعيفة، وقد وصانا النبي بالضعيفين المرأة واليتيم، فإذا حملت تزداد ضعفا على ضعف، لأن حاجة الجنين مقدمة على حاجاتها،
لذلك الجنين يأخذ من عظام أمه حاجاته من الكلس، وقد تتأثر الأم وقد تصاب بهشاشة العظام لأن حاجة الجنين مقدمة على حاجتها. إذن حملته أمه وهناً على وهن، وفصاله في عامين. أيها الإخوة، بعض الأطباء في بعض بحوثهم يجد أن حالة تصيب المرأة في الشهر الخامس من حملها هي الإقياء وما إلى ذلك، وتشتهي بعض المطعومات. هناك بعض الأطباء يتجه إلى أن هذه الشهوة الطارئة وقد تكون غريبة في الأم هي حاجة الجنين إلى هذه المواد، فكأن كيان الأم كله مرتبط بنمو الجنين، حملته أمه وهناً على وهن. أيها الإخوة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. أخرجه الإمام البخاري ومسلم. لذلك حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: من أعظم النساء حقاً على الرجل؟ قال: أمه. فلما سأل: من أعظم الرجال حقاً على المرأة؟ قال: زوجه. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الوالدان وهباك نعمة الإيجاد، والله عز وجل تولاك بنعمة الإمداد ثم بنعمة الهدى والرشاد، فأن يشكر لي ولوالدي. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ثم إن الله سبحانه وتعالى من باب الحكمة البالغة يضع ردعا لمن يتطلع إلى عقوق الوالدين، قال: إلي المصير. أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير، سوف ترجع إلي وسوف أحاسبه. لما عققت والديك؟ لما حققت ما تحتاجه ولم تعبأ بحاجات أمك وأبيك؟ لما لم تعبأ بسلامتهما من الأمراض؟ لما لم تقدم لها خير ما عندك لأنهما قدما لك خير ما عندهم؟ أيها الإخوة الكرام، بعض العلماء فصل، قال: أن يشكر لي ولوالديك، أن يشكر لي نعمة الإيمان ولوالديك نعمة التربية. فالابن الذي تلقى تربية عالية نعمة لا تعدلها نعمة، تلقى تربية عالية، تربية دينية وأخلاقية وعلمية وجسمية ونفسية واجتماعية، الابن الذي تلقى هذه التربية العالية هذه نعمة يجب أن يشكر والديه عليها. أيها الإخوة الكرام، وكان العرب في جاهليتهم إذا أرادوا أن يسبوا إنساناً يقولون: لا أبا لك، بل إن الله عز وجل ينتظر من عبده أن يذكره كما يذكر أباه، لعظم مكانة الأب في حياة العرب حتى قبل الإسلام. أيها الإخوة الكرام، قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم، لماذا قدم الأب؟ قيل: لأنه موطن الاعتزاز الاجتماعي. ولا أدري لصالح من تضعف مكانة الأب والمعلم في العالم، لا أدري لصالح من تضعف مكانة الأب والمعلم في شتى بقاع الأرض. يعني أب يحرص على ابنه حرصاً يفوق حد الخيال، لو أنه أزعج ابنه في قضية ثانوية جداً الابن يتصل برقم واحد فتأتي الشرطة لتأخذ الأب ويوقع تعهداً.
أعجب عجبا لا حدود له لمصلحة من تضعف مكانة الأب في العالم الغربي. وعندنا والحمد لله بقية تماسك أسري، بقية احترام للأب، بقية تضحية من أجل الإبن. أيها الإخوة الكرام، يقول بعض العلماء: من صلى الصلوات المفروضة فقد شكر لله عز وجل، ومن دعا لوالديه عقب الصلوات المفروضة فقد أدى شكر والدي. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة. ولكن بعض العلماء قالوا: لا يكون الشكر إلا في خمسة شروط. حينما يخضع الشاكر للمشكور، يعني أنت لن تكون شاكراً لله عز وجل إلا إذا خضعت له، وحينما يحبه يخضع ويحب، وحينما يعترف بهذه النعمة، وحينما يثني عليها، وحينما لا يستعملها فيما يكره. تكون شاكراً لله حينما تخضع له خضوع طاعة، وحينما تحبه حب موالاة، وحينما تعترف بنعمه أبوء لك بنعمتك علي، وحينما تثني على هذه النعم. أيها الإخوة الكرام، وحينما لا تستعمل هذه النعمة فيما يكره الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن رجلا من العرب يدعى المحلق الكلابي كان قد أدركه الفقر حتى لم يترك له الزمان إلا ناقة واحدة وثلاث أخوات في الخباء. في يوم نزل بساحتهم الأعشى صناجة العرب، وكان الصناجة إذا مدح رفع وإذا هجى وضع. فلما رأته عمة المحلق قالت لابن أخيها: يا بني، هذا الأعشى نزل بمائنا، والعرب تزعم أنه لم يمدح قوما إلا رفعهم، فانحر له ناقتك، فوالله لئن شبع منها ليقولن فيك شعرا يطير في الآفاق. فأجابها: ما أملك غير هذه الناقة، وأنا أنتظر لبنها. ثم أقبل يدخل ويخرج ويهم ولا يفعل حتى دخل وقال: ارتحل الرجل. قالت: الآن والله أحسن ما كان القرى، تتبعه ذلك مع غلام أبيك. فلما أدركه الغلام بعد طول تتبع استأذن للدخول عليه، فقال الأعشى لجلسائه: ويحكم، عربي والذي أرسل إلي لا قدر له، والله لئن اعتلج اللحم والسنام في جوفي لأقولن فيه شعرا لم أقله قط. وقال لغلام المحلق: أقره السلام وقل له وصلت رحم وسيأتيك ثناؤنا. ونظم قصيدة في مدح المحلق قال فيها: نفى الذم عن آل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق، ترى القوم فيها شارعين وبينهم مع القوم ولدان من النسل دردق، لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع تحرق، تشب لمقرورين يصطليانها، وبات على النار الندى والمحلق، يداه يدا صدق فكف مبيدة وكف إذا ما ظن بالمال تنفق. سار الشعر وأمس اسم المحلق على كل لسان، وتسامعت به القبائل، فما أتت على المحلق سنة حتى زوج أخواته الثلاث كل بمئة ناقة، فأيسر وشرف. فرب فعل كريم يفتح أبوابا أغلقت وكانت عصية قبل ذلك.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام المستمعين، أخواتنا الكريمات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحن في رحلة مع سورة البقرة الآية 50 بعد 100، لكن نتلو تلاوة الآية 49 بعد 100، وذلك قوله تعالى في موضوع القبلة التي طال الحديث عنها، قوله تعالى: ومن حيث خرجت، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى، ومن حيث خرجت، من أي فج، من أي جهة، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كنت في مكة، يعني القبلة واضحة، كنت في بدر، كنت في أحد، كنت في المدينة، كنت في أي مكان، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي تجاهه، وإنه للحق من ربك. هذا مصدر حق من عند الحق سبحانه، ليس اجتهادا من بشر ولا رأي ارتآه راء، لا، هذا أمر عينه الله وحدده الله، وإنه للحق من ربك. اللام في للحق للتوكيد وللقسم إلى آخره. وما الله بغافل عما تعملون، خطاب للأمة جميعا، للإنسانية جميعا، ليس الله بغافل عن أي عمل تعملون، التزمتم أو لم تلتزموا. الآن الآية 50 بعد 100، ومن حيث خرجت، الخطاب لسيد المخاطبين من الخلق صلى الله عليه وسلم. الآن مثل ما قال في الآية السابقة ومن حيث خرجت، أعاد الآن ومن حيث خرجت، قال هناك فولي وجهك، قال هنا فولي وجهك، شطر المسجد الحرام هناك وشطر المسجد الحرام هنا. الآن وحيثما كنتم، الآن عمم، وحيثما كنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا أمة القرآن، يا أمة الإسلام، وحيثما كنتم في الهند، في السند، في الصين، في الباكستان، في بنغلاديش، في أي بقعة بأمريكا، أينما كنتم، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي شطر المسجد الحرام، لئلا يكون للناس عليكم حجة. لما توجهنا إلى بيت المقدس عملوا اليهود عليها قضية وضجة، توجهوا قبلتنا، غدا سيتبعون ديننا، خسئتم يا أعداء الله. نحن أمة مستقلة في كتابها، في قبلتها، ولسنا تبعا لكم، لكنه كان تربية من الله عز وجل حتى يخلعنا من عاداتنا، فقال توجهوا إلى بيت المقدس ليربطنا به، لا لنتبع اليهود، معاذ الله، وقد ربطنا به بهذا التوجه بأن جعله قبلتنا الأولى، فينبغي أن نفديه بالغالي والنفيس باعتباره مسرى محمد من ناحية صلى الله عليه وسلم، وقبلتنا الأولى من ناحية، ومن أطهر البقاع في الأرض من ناحية، وهكذا حكم عظيمة لله العظيم سبحانه عندما وجهنا إلى بيت المقدس، ثم حولنا إلى قبلة أبينا إبراهيم عليه الصلوات والتسليم. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة، ذكرنا وجه المعنى فيها، إلا الذين ظلموا منهم سيخترعون حججا واهية ويلفقون كلاما ويلفقون أقوالا ويلفقون نقائص، في حاشة لدين العظيم يكون في نقص، حاشة، لكن هم يعني مثل ما قال القائل متقولون كذابون، هؤلاء مفترون سيقولون، إذن لن يسكتوا ولن يخفوا عداوتهم، بل سيجاهرون بها كما هم الآن بعد سنة من الصراع معنا في غزة، والحمد لله أن جعل الدائرة عليهم من فضل الله. إذن لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم اللي هم بنو إسرائيل، هؤلاء فجروا في ظلمهم وطغيانهم وكذبهم، فلا تخشوهم، يا سلام على القرآن، فلا تخشوهم واخشوني، اخشوا ربكم وعظموا شأنه، متعظموا ذولا، ولأتم نعمتي عليكم، أتم الفضل والنعم عليكم ولعلكم تهتدون باتباع أمر الله تحصلون الهدى. هدانا الله جميعا سواء السبيل. ربي لك الحمد إن شرفتنا بهذا الكتاب. نلتقي مع الآية 51 في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. قاعدة اليوم بتحميك من أكبر الأخطاء اللي ممكن يوقع فيها موظف مجتهد وعنده حسن النية. لا تتعامل مع أي موقف إلا وأنت بتملك الصلاحية الكافية للتعامل معه. مش كل موقف بمر عليك أنت صاحب القرار فيه، وفي فرق كبير، وكثير ناس بتخلط بينهم بين المسؤولية وبين الصلاحية. المسؤولية أنك أنت بتهتم بالموضوع وبتتابعه، الصلاحية أنك أنت بتملك السلطة لتتخذ القرار النهائي فيه. كثير موظفين بياخدوا مسؤولية موقف وما عندهم صلاحيته، وهون بتبدأ المشاكل. تخيل موظف خدمة عملاء، عميل زعلان قدامه وبده قرار سريع لحل مشكلته. الموظف بده يرضيه، فبيقرر انه يحل مشكلته لحاله، بصير يحكي له تمام خلص راح اعطيك خصم مثلا 30%. هون نيته ممتازة يحل مشكلة عميل، بس مين حكاله انه بيملك صلاحية الخصم؟ النتيجة يا إما الشركة بتلتزم بوعد ما اتخذته أصلاً وما عندها الموظف صلاحية فيه، يا إما بتتراجع وتحرج الموظف قدام العميل، وبالحالتين الموظف هو اللي خسر. والقاعدة البسيطة، التصرف بحسن نية بدون صلاحية هو تصرف خاطئ. الموظف العادي بتحمس وبتصرف في كل موقف عشان يثبت إنه هو قدها، حتى لو الموقف فوق كل صلاحياته. الموظف المثالي بيعرف حدود صلاحياته بالضبط، وبيصعد بذكاء وسرعة لصاحب الصلاحية. الفرق، الأول بتصرف ليثبت نفسه، أما الثاني بتصرف ليحمي نفسه ومؤسسته. طب كيف نطبق هاي القاعدة؟ اعرف حدود صلاحياتك بدقة. شو القرارات اللي بتقدر أنت تأخذها لحالك، وشو اللي بحاجة موافقة، اكتبها بوضوح عندك واعرفها تماما. عند أي موقف اسأل حالك سؤال واحد: هل بملك الصلاحية إن أنا أتخذ القرار وأحله بشكل نهائي من خلالي؟ إذا الجواب لا، لا تتصرف، صعد ارفع الموقف لصاحب الصلاحية واعرض حلك المقترح، بس اترك القرار لصاحبه. أطلب التفويض كتابياً قبل ما تنفذ أي أمر حساس. أكد بناء على موافقتكم راح أقوم بكذا وكذا. لا توعد بإشي خارج صلاحيتك، لعميل، لموظف، لأي طرف، لزميل عمل. وعدك بإشي أنت ما بتملكه رح يعمل لك أزمة مؤجلة. بس انتبه، هاي القاعدة مش عذر للتهرب من القرارات. الموظف المثالي مش اللي بيرفع كل شيء لفوق بيتهرب من المسؤولية. الموظف المثالي حازم وحاسم في الأمور اللي تقع تحت صلاحياته، وذكي بالتصعيد للي ما بتكون ضمن صلاحياته. التردد داخل صلاحياتك هو ضعف، والتجاوز خارجها تهور. الخلاصة، قبل ما تتعامل مع أي موقف اسأل: هل بملك صلاحية في اتخاذ قرار فيه؟ إذا كان داخل صلاحياتك اتصرف بثقة، إذا كان خارجها صعد لصاحب الصلاحية بذكاء ويوثق ذلك. التصرف بدون صلاحية مهما كانت نيتك سليمة بحملك مسؤولية قرارك، وممكن يكلفك أنت وشركتك كثير. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، ومعرفتك بحدود صلاحياتك هي أول علامة على نضجك الإداري وثقة المؤسسة فيك.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الرحمن جبر، ما تيسر من سورة الأنبياء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة الأنفال.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا

0: قصمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي المعارج ونوح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي المعارج ونوح.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر. ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الرعد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

0: الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري. ما تيسر من سورتي القيامة والإنسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري. ما تيسر من سورتي القيامة والإنسان.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.